0: أوعي وما غير مزية وما غير شكر وبدون أي حرج أمدكم بما تصبح.
1: الله يبارك فيك عايش.
0: مرحبا بكم مرة
1: لي.
0: ثانية
1: باي أعطيني
0: أتمنى نجاح لبرنامجكم.
1: جزاك الله خير بارك الله فيك. باي أعطينا الاسم كاملا.
0: فاطمة بنت علي بن مصباح بوسعيد حرم عمر المدنيني
1: رحمه الله.
0: باي
1: عمش من ولدنا
0: 15/2/48
1: ما شاء الله. أنت بدايتك كيفاش كانت في العمل؟
0: بدايتي في العمل
1: النسائي
0: في العمل النسائي كالاتحاد. أنا عملت بجميع المنظمات اللي توجدت في مدني والجمعيات باعتبار فقرها للعنصر النسائي. وبما أن والدي مثقف وزوجي اخترت زوجي قائد في الكشافة يحترم النظام المنظمات والجمعيات وله رغبة في العمل لفائدة البلاد
1: يا أخي
0: التي
1: يا أخي
0: كانت
1: شوي بركة. هو اختارك ولا أنت اخترتيه يا أخي؟
0: اخترنا بعضنا. هو اخترني وأنا اخترته. هو كان قائدي في الكشافة
1: ما شاء الله. عماش كان قائد في الكشافة هو؟
0: هو في الكشافة من الخمسين في الخمسينات
1: خمسينات.
0: في أوائل الخمسينات إلى أن توظف دخل ما سلك الشرطة قرأ زيتوني وكان يقرأ بمدنين وقائد كشافة في مدنين. وأنا باعتباري زهرة بابا يؤمن بالعمل المنظماتي والجمعياتي خدمة البلاد يقولوا أهنا قبل يقول لي أقرب اشتخدمي بلادك
1: ما شاء الله
0: قبل رحمه الله. فغرمني والدي هو اللي غرمني بالعمل التطوعي
1: وهو زاد قراك بكري بالنسبة لجيلك
0: قراني بالسيف على جيلي على العقلية متاع الناس فاك الوقت. رغم المدرسة مبنية في أرض جدة بابا أمه في أرض السود وما قروش البنات باعتبار يقري فيهم راجل وما يعتبروش أنا راجل يقري طفلة. فساهم في التوعية
1: تمام
0: باعتباره مثقف عمل في فرنسا 1914 هو عامل بمعمل الطماطم في مرسي
1: ما شاء الله
0: وورث الثقافة وتغرب في تونس دار أكثر البلدان في تونس. وبعد ما خرج لأنه هو جداي ما حبتاش يلبس البرنوس وظفاته فرنسا ولكن قالوا لهم نعطوكم خازني قالت له جداي يحرم عليك الحليب كان تلبس البرنوس فملقاش كيفاش يتسبل للفرنسا فهاجر
1: نعم
0: تعارك هو أصلا تعارك هو القائد بودابوس على طلاق زوجته لأنه ضرب زوجته. فالقائد شكابي خوها قال له كيفاش تضرب المرأة وثم شوي عطف معانا من قبل
1: أكيد
0: قال له كيفاش تضرب المرأة نقز عليه خنقة كتب فيه تقرير قال له الكاتب متاع بودابوس قال له راهو بشي رأت ممكن تدخل الحبس. فهاجر والدي عندهم الحبس عار
1: هاجر وين مشي وين قرك وين قرك باباك
0: قراني في العلا ولاية القيروان
1: علا غادي خلاص
0: في طنبك زلاص
1: اي وقتها ثم بنات يقروا معاك غادي
0: اي يقروا غادي
1: يعني
0: اكثر من هنا
1: ايوه كانوا ربما يمنوا بالتعلم اكثر من الجنوب
0: يبنوا يمنوا بالتعلم. وقرينا المعلم الله يرحمه قرانا صف سنة أولى صف سنة ثالثة ثانية وصف سنة ثالثة
1: يسمون نظام الفرق
0: نظام الفرق
1: أيه.
0: هو قريت هكا كان جيت في مستوى السنة الثانية المدني بعد ما ضر حشاكم والدي ضر في عينيه ومعه هو يخدم في طايري وفقرنا فالتجأ إلى الرجوع إلى بلده وقت
1: تمام. به في مدنين كيفاش كانت بداياتك مع العمل بداياتي الجمعياتي؟
0: مع الجمعياتي أولا نبذة على مستوى العقلية في أكل وقت كانت الناس محافظة جدا جدا حتى أن قرر راجل لا. فسيدي احنا يا بابا ينقولوا سيدي
1: أي حتى نقولوا
0: سيدي معناها قرر باش يقريني أنا الكبيرة في العائلة

0: باش يقريني حتى بالصيف على عائلتي، لأن المدرسة في مدنين، مدرسة الشعبي حاليا، مدرسة البنات سابقا، ثم مدرسة للأولاد ومدرسة للبنات وفرع الزيتوني. وقت اللي نقرانيه 57، سنة 57 رجعت للمكتب هنا في مدنين ووصلنا
1: في الفرع الزيتوني. ما ثماش بنات قروف في الفرع الزيتوني
0: لا
1: وقتها؟
0: لا لا ما ثماش، أنا ما نعرفش، أنا ما نعرفش، ما ثماش، خاطر قراب لبعضهم المدارس، مدرسة الزيتوني ومدرسة الشعبي حاليا.
1: وقت سموها اللي كل فرانكو أراب
0: ممكن مديرنا فرنساوي، والزيتوني مش بعيد علينا، خاطر نتلاقوا احنا والتلامذة متاع الزيتونة في نفس الطريق وقت اللي نمشي ونقرأ.
1: اي كيفاش كان بداياتك انضممتي الى
0: انضممت
1: الاتحاد النسائي؟
0: انا قريت بعقليه ونشط بعقليه، هي والدي رحمه الله كان يؤمن بتعليم البنت ويؤمن بالنشاط. دخلت عام 57 سنه اولى ابتدائي، فانا كيف حار سيدي
1: دخلتي كبيره شويه من العام، تسع سنين
0: رجعت. حار سيدي في اهله اخوالهم، فحلم حلمه نهارتها جاه كانه هو ماشي قد اخواله، يعني وين المدرسه؟ ثم بير وداير بين الشنخل، داير بين الخل، هو متعدي ويسمع صوت يعلي يعلي، تلفت لقاه الإمام تاع الجامع، وقتها متوفي الإمام الأول الحاج محمد كسيكسي، يا علي يا علي رجع له سيدي، هو رجع له ما كلماش، مد له مفتاح أنفه الإمام، مد لسيدي مفتاح أنفه، فناض نوضني بري، قال لي نوضي بري يمشي يقري، بري يمشي يقري، ولا هزني وأعمى، أمي روحت لها
1: فهم الرسالة، يعني
0: فهم الرسالة. نظت نقرا، جيت دخلت القسم نلقى المعلم يكتب في الصبوره درس تو بالفرنسي سي محمد برجب رحمه الله. دخلت لقيت بلاصه من تالي فاضي، كاع مازال كمل هو الكتيبه، قال شكون تقرا؟ هزيت صبعي ما يديش عليه وما رانيش، هزيت صبعي قريت، يعني قريت الدرس في العلاء. انا مشيت سنه ثانيه، اي قريت الدرس بعد ما كملت نداني، قال لي ايش ايش انت شكون؟ قلت له انا فاطمه علي. قال لي منين جيتي؟ قلت له جيت من دارنا، ما شكون جابك؟ جيت وحدي. اي جيت امي ما هياش، روحت لها ما عجبهاش الجو، وهزت خويا واختي وقعدت خلتني هنا باش نقاود سيدي. امي من مكثر من الحبابسه، قرية في جنب العلاء، مش قرية هي الشوشة يسموها، مركز يسوقوا لها، هي في الحبابسة هذه جوست جيران العلاء تابعين مكثر، أولاد عيار ترجع. فدخلت كيف نداني المعلم سألني جاوبته، قلت له سيدي ما نجمش يجيني خاطر ما عنداش كون يروح بيه أعمى حاشاكم، وانا قال لي بري اقري. فرحك المعلم الله يرحمه سي محمد برجب، قيد لي اسمي في الريجيستر وقعدت نقرا، وصلت نقرا
1: ما شاء الله.
0: وكان ايه تفضل
1: نمشي قدام شويه لبدايه العمل،
0: بدايه العمل التطوعي.
1: ايوه
0: في لا قبل الاتحاد،
1: قبل
0: الكشافه.
1: ايه مسال شيء،
0: ايه اول طفله ندخل الكشافه، سيدي قال لي يزمك تمشي طنشتي منظمة عريقة الكشافة، وربطنا وعلمتنا الوطنية والحماس والحب الوطني كلها في بدايات الكشافة، مع أن المعلم سابقا كان وطني جدا لأننا في بداية استقلال، فالمعلم متحمس والمدير متحمس، وكانت المساعدات ما استحقيتش في المدرسة، كانوا يعطونا الباس الكتب متاعي، كان الكراسات نشري مائحة الكتب بلاش، كل شيء بلاش من عند المدرسة. فدخلت المسرح أول ما بديت في الكشافة، وكان قايد عمر ولي كان بعد ولا زوجي كان يعمل لنا مسرحيات بمناسبة الأعياد الوطنية. وكان في المحلة تو في إحدى الولاية ثم القهوة هاكي كانت هاكي بطحة الاستقلال، كنا نعمل فيها المسرح والجمهور غفير جدا، الناس كلها تجي لأن متشوقة. وين ثم مقر الشهداء تو نصب التذكاري للشهداء، هذيك كانت بطحة الاستقلال وكانت فيها الحفلات وال... وعندك بطحة السوق للسينما.
1: المسرح في مدنين ما كانش ثم معناها جمعية مسرحية، كان محمول على منظمات على كشافة.
0: أيوة بالضبط، وقتها في الخمسينات أنا نحكي
1: شكون كان يكتب النصوص وشكون كان يعمل إخراج. لا لا
0: لا لا، عندك في البدايات متاعنا هو عمر المدنيني
1: هو كان يكتب النصوص المسرحية،
0: كان المسرحية
1: يألف،
0: وكان هو القادة اللي معاه الفكرة. أول ما مثلنا هو تعليم البنت، ثم مثلنا مسرحية في لجنة تنسيق تبنت في الستينات تعدد الزوجات، وقت مونعة تعدد الزوجات
1: متعلقة بالمرأة يعني.
0: متعلق بالمرأة دي ما هو، وكنا نمثله في بطحة الاستقلال من مواضيع مختلفة اللي تتبناها الدولة. وقتها الزعيم بورقيبة الله يرحمه يخطب الخطابات والناس تتأثر به وتطبق الجمعيات والمنظمات، وكانت في طليعتهم الجوالة والكشافة إلى آخر اللي يشاركوا حتى في الحركة الوطنية
1: طبعا أكيد،
0: والناس كل تعرف هذا.
1: باهي، ها هو تحدثنا عن المسرح وتحدثنا عن الكشافة، ومهمة رأى الستردات رأي مهمة جدا.
0: أي مهمة للناس للمستمع.
1: ما أنا ما حكينا شوية عن الكشافة توا.
0: الكشافة والمسرح المدرسي،
1: حكينا عن المسرح
0: والمسرح المدرسي في آخر السنة الدراسية. كذلك كنت كنت من اللي يمثلوا في المسرح المدرسي في آخر السنة في الاحتفال.
1: والشكون يألفلكم
0: معلمين معلمين كان سي الحسين الجرو قراني في السادسة وربي يطول عمره في الخير، وكان معلم استهام الخرشاني، وسي البشير بن نصر اللي كان ينشط في الثقافة حتى في الإدارة الجهوية للثقافة كان نشط، الله يرحمهم الكل ويطول عمر سي الحسين في الخير.
1: عايشك به.
0: من المدرسة من المسرح المدرسي كان مارست شوية مع الثقافة المسرح الثقافي. ما
1: تكونت جمعية مسرحية يعني بعد تالي؟
0: بعد تالي في ثم لجنة ثقافية. كان فيها المرحوم علي صحنون، كان مقتدر وباهي وناشط، هو فرملي من توزر، أصيل توزر وعايش في مدني، كان ممرض وكان ينشط حتى صغار ينشط فيهم. سي الحسين محنوش جيم بعد في عهد سي محمد العوني اللي أخرج المسرحية اللي معروفة اللي تعرف بها ومشابه من يحب بثينة.
1: هذا لا وعندما تاع منصور لهوش على المسرحية
0: بعد تالي
1: يمشي به البرقيبة
0: بعد
1: دارهم برقيبة العركة.
0: أنا نقرأ تو خذيت السيزيام، مازلنا في السيزيام مازال ما عديناش الكونكور. جي الله يرحمه سي الشادي القليبي، جي في زيارة ثقافية، كان كاتب دولة للثقافة، ما كانش اسم وزير، اسم كاتب دولة للثقافة، يزور جزيرة جربة. ف حضرنا قبل ما يجي حضرنا مسرحية الأيدي الناعمة، كان فيها مثلت في السابق في المسرح السابق الكشفي أنا ومبروكة طاهر مرزوقية وسالمة الحداد بنت سي الحداد، كان كاتب في الولاية والتوه جذور هنا سالمة الحداد نقرن وياه ومبروكة طاهر، مثلنا دخول المدرسة كيفاش اقتناع الولي باش يدخل بنت تقرأ، وبرشة مداخلات في الأعياد الدينية الأعياد الوطنية سيرتو في عيد الاستقلال وعيد المرأة
1: وعيد النصر والأعياد كلها.
0: كل عيد الناس تهب وتفزع زيد السينما العمومية في بطحة السوق فها وهذيك فها نتذكر انطلاق السياحة في تونس جانا ديما يعطونا لانسمون فها نشاط الرئيس الله يرحمه الرئيس زعيم بورقيبة ثم يدخلوا الموضوع اللي بتاع الفيلم فإحدى في الستينات كان بكار والفتاة الفرنسية فيلم يعرفوا به في السياحة من طرف تونس حتى الجرب حتى المدني دخلوا قصر سي موسى كانت القصور موجودة وقتها 40 قصر بكار والفتاة الفرنسية طفلة أجنبية وراء البكار هذا على سكوتير
1: يكتشفوا
0: ودخلوا قصر سي موسى لأن أعلى قصر كان في مدنين حتى على السابع طاق ووقت اللي جينا من العلا احنا قعدنا فيه عند خال باباي حارس وجاء باباي قد خاله غادي وقعدنا فيه حتى لين عطول باباي الحراسة في قصر آخر قصر المارسية اللي قعدنا فيه حتى عطانا بورقيبة دار نرجع قبل يقول اي انا قدمت لقصيد بورقيبة هذا انا نقرأ في جربة وقت اللي خذيت السيزيان نجحت مهني واللي سي حل في مدنين ما فيش المهني فواجهوني الحمد السوق وقريت 3 سنين في حمد السوق وفي زيارة المرحوم الرئيس بورقيبة إلى ولاية مدنين كان قص على الزيارة عند وفاة ثم رعد فاستقبلناه كنا نمدوا قيدونا بنمدوا بقعة الزهور وبعد نقوا منا بنات اللي هما من جرب فجيت لك البنات بحماس قلت لهم أنا بنقابل بورقيبة ونسلم عليه باسمكم أنتم ما ندريش علاش أنا بالحماس أنا نتحمس ياسر كتبت في باش ندخل دخلنا اليوتيوب باش ما نجمتش نقرأ اليوتيوب وقتها ليلة سبت باش نحضر الاستوار يجوية نقرأ بالفرنسي قعدت جتني خواطر كتبت
1: قصيد
0: نصر هو تو مش قصيده تو
1: نص نقولوا احنا
0: نص مركب حسب معرفتي فاك الوقت هو موجود راهو
1: ايش تقول فيها
0: النص
1: الخواطر هذه
0: الخواطر يعطيك الصحة اهلا ومرحبا بالحبيب اهلا بمن اهداه الاله لنا نصيب اهلا بمن اتى به القدر ومنى به علينا الرقيب حبيبنا يا من صعدنا بك السلم المجيد حبيبنا لقد تشوقنا إليك حتى كادت من الشوق الأحشاء تبيد وهذا الجنوب الأمين لاستقبالك تجلى بزي قشيب وتفتحت الأفئدة مترنمة طروبة في حبها لك تزيد أيها الأب الحنون والزعيم العتيد والسعيد لك تحيات بنات وبني هذا البلد الخليد إلى آخره حتى
1: طيب.
0: حتى يكملوا الأبيات وكان يضحك ويتبسم ويوصي علي في الوالي لأن عرفني من حالتي من الباسي والكل عرفني من يشغني عرفني الباس زواولة خذيت طبلية من أختي هي بنعون أصيل التطاوين ولا عايشين في تونس
1: أيوة.
0: ويسكنوا جت قد عمتها تقرأ في جربة زهرة بنعون الله من تطاوين يا حسر به وين احنا
1: طيب من عاد حكيتي على المسرح
0: على المسرح على المسرح علي سحنون عمل لي انا مثلت دور الرجل وقت جاء قانون منع تعدد الزوجات فمثلت انا دور الرجل واللي عمل لي واللي عمل لي المكياج علي سحنون الله يرحمه كان مقتدر وكان نشط ياسر في الثقافه هو طوزري فرملي في مدني مازالوا ضربيه لاني
1: تو المعروف أختي فاطمة المعروف أن العنصر النسائي كانوا يحتاجوه في العمل المسرحي. كيفاش أنت مرأة وليتي عملت دور الرجل يعني؟
0: باباي هو لي نشط فيرة ولقيت الاحتضان من طرف المسؤولين وقتها، لأن الفتيات ما ثماش والعائلات محافظة ياسر وعندهم كل شيء عيب. فباباي ما هو قلت لك مثقف وعاش في الغرب ودارها من حتى الكاف خدم، وتضبط شهر الحبس في الكاف أكل تهديد بتاع القاضي هنا. فعنده فكرة باباي، أنا كان عايش مع مختلف المجتمعات، فعنده فكرة أنه يلزم طفلة تقرأ ويلزم تخدم وما يعرفش على الخيرة وين، في الطفلة ولا في الطفل إلى آخره. الكلام كنت نسمع، وكان ديما اسمع ردي بالك بنتي، راك بنت علي بن مصباح، ردي بالك أقري باش تخدمي بلادك. وهو غرسها فيا
1: الحمد لله رب العالمين
0: بلادي، واخترت قايدي في الكشافة اللي هو عمر المدنيني باش خليني ننشط.
1: جميل، باهي نمر شوية قدام.
0: تفضل.
1: بعد المسرح حش عمنا نحبوا تونوخوا لاتحاد النساء.
0: بشوية بشوية في الآن نفسه وأنا في الكشافة دخلت الشبيبة. الشبيبة النسائية. الشبيبة النسائية هذيك البداية في الاتحاد، دخلت الشبيبة النسائية مع الكشافة. انت متاح لك النشاط.
1: شكون كان كانت القائده نتاع الشباب النسائيه وقتها في مدنينه؟
0: كانت نتاع الشباب النسائيه كانت حويطه العقل القبسيه. اسمها حويطه العقل، تسكن في المحله. المحله راي كانت اللي كانت فيها فرنسا قبل، يسكن فيها المالط والطلاين والكل، وما يمشوا لهاش العرب. احنا كنا من الوادي التالي والمحل من الوادي القدام. باهي.
1: ايوه.
0: حويت العقل هذه كان رجلها يخدم منها الله اعلم، الله يرحمهم والله الله يمد في نفسه، كانت هي قائدة الشبيبة.
1: وكانوا معك مجموعة من البنات من مدنين؟
0: كانت كانت مجموعات من العائلة الكل.
1: تتفكريش بعض الاسماء منهم؟
0: ما تفكر برشا، ما خاف ننسى يتغشوا علي. كان معايا ميك ساكس أيامنا الطيف، باباها كان في مجلس النواب، بنت باباها كان عضو مجلس النواب في الوقت. معايا من الدغاغرة، معايا من الحارة، معايا من الحمايدة، معايا من الحرارزة، هذوما العائلات اللي كانوا يقروا بناتهم وفيهم في الكشافة.
1: هلوش معاكم يهوديات؟
0: واحدة برك نسيت اسمها.
1: كانت معك من يهودية؟
0: في الأقسام.
1: تقرأ في المدرسة يعني؟
0: في المدرسة.
1: في الاتحاد النسائي ما منشطوش؟
0: لا منشطوش. حرف الكشافة فيهم في الاتحاد. كانت شو اسمها ناشطة، هي أصلها من قبس فرجاني. أمي
1: حويتها هذه مسلمة؟
0: حويتها مسلمة.
1: خاطر احنا عندنا حويتها يهودية.
0: لا حويتها هذه مسلمة ورجلها يخدم هنا وهي معاه، وهي شدت قايدة للشبيبة، قايدة للشبيبة النسائية. استناني. الشبيبة والكشافة، هذه فاطمة الجريدي قايدتنا في الكشافة، وهذه فاطمة بنت العامل الله يرحمها. أم مسعود ذياب
1: العامل وقتها، مسعود العربي.
0: مسعود العربي. هذه خالتي فاطمة
1: بنت،
0: هذه بنت المحكمة متاع حوشاهلة قبل، كان على الكياس وفيه طابق.
1: الصورة هذه عندك الأصلية؟
0: الصورة ما عندي بالله، الأرشيف.
1: الصورة هذه عندك أنت أكيد.
0: هذه فاطمة الجريدي من سكان الحارة، قايدتنا في الكشافة، وهذه حويته العقل اللي هي قائدة الشبيبة. هذه فاطمة بنت العامل رئيسة فرع في الوقت، رئيسة فرع الاتحاد، وعاطية دارها دار باباها ينشطوا فيها الماكينات ويقيتوا فيها الأزياء. ريتها وإحنا هنا واحدة من اللي موجودين من بانش هنا، دخلنا شبيبة نسائية فننشطوا في كل التظاهرات ناشطه وبعت لي شديد كاتب عام مساعده كاتب عام للشبيبه. ومن بعد في وقت ما لقيت النيابه الجهويه للولايه كامله يلزم ثم فرع في مدنين، اسست فرع نتاع محلي
1: الاتحاد النسائي،
0: الاتحاد النسائي، ومعايا نعيمه دخلت وقتها نعيمه صغيره قاعده، دخلت معايا برشا ما تعرف واحد يستقطب
1: قبلك انت. ما ثماش تاسيس الاتحاد النسائي في مدنين قبلك انت؟
0: فرع
1: اي
0: عملوا فرع وما نجحش، ما عندهاش صدى.
1: شكون اللي
0: قالي اسمعي ديك سيكسي؟
1: أيوة.
0: اللي شدت الفرع ما نشطش.
1: انت اول فرع نشط في الاتحاد النسائي في مدنين؟
0: اول فرع نشط وانشقيت على النيابه وكونت في هالكياس هذا نتاع الطيف نتاع شان فيه الاسم. الكياس هذا كانت فيه حياش قديمه نتاع فرنسيس. ف كريت حوش وعملت فيه فرع وعملت فيه نوادي، نادي الطبخ، شريت المعون كل شيء، عملت نادي الطبخ وفتحت أول روضة في مدنين خاصة فتحتها باسم الفرع باش نمول بها نشاطي، فتحتها في طريق تطوين في حي الحبيب اللي هو يقولوا له حي الشريحة تو، وهو حي الحبيب ذاك. أول ما عملت كانت الكار نركبه فيها ب 100 فرنك تهزنا وتجيب بين السبيطار، هذا سبيطار وحي جديد منفصل. فقلت كيفاش ماك الصغيرات يلزمهم روضة ويلزمهم، عملت فيه روضة، عملت فيه روضة ونشطت هيك الروضة ونشحوا الناس اللي قروا فيها نشحوا، والحمد لله هذا أول باكورة أعمالي، باكورة أعمالي في الفرع. ووصلت النشاط، النشاط في كل شيء، في كل شيء ننشط.
1: شنو قلتي شقيتي علاش؟
0: ماني نياب الجهوية.
1: اي
0: اي ما ثماش فرع في مدني.
1: ايوه
0: فعملت فرع والنائب ما طبعا مش تتقلق شوي.
1: النائب الجهوية نتاع الاتحاد النسائي يعني؟
0: لا مش نائبة، مش
1: لا هي نائبة
0: نسمو مدام راضي كبير.
1: اي نائبة،
0: نائبة جهوية في مدنين. وملي استقلت ملي من الخمسينات من الستينات حتى لين جيت تغيير وهي نائبة جهوية ما قلق أحد، ما قلقها أحد. قلت لها يا مدام، يا مدام أنت نائبة جهوية ونيت وشديت باش نعمل فرع يلزم استقلاليتي كنشاط، ما يقعدش مربوط بالجهوي، مربوط نمدك بالتقارير معنا نشاورها.
1: فرع ثانية برك، أنت عملتي فرع مدنين؟
0: فرع مدنين ما فيه
1: كما عملوا في تطاوين فرع وفي بلداش فرع وهي نائبة على الولاية كل،
0: هي نائبة على
1: تمام
0: الجهة
1: واضح
0: كاملة.
1: نعم.
0: وكنت معها عضو في الوطا. أيوة. في الجهوي. وفي الثمانينات ترشحت لجنة مركزية للاتحاد ونجحت انتخابات ونجحت زادة، وعاودت ترشحت في عهد فتحي مظالي الله يرحمه، وترشحت المرة الثانية في عهد مدام فاطمة دويك حتى شدت في وقت اللي صار الخلاف بين بورقيبة ومظالي، وتنحت مدام فتحي مظالي الله يرحمهم الكل وينعمهم خدمة تونس. وما ننسوش كانت مرار زينة وعاقلة فتحي مظالي، وكانت ما تتحدثش ياسر وعندها أنا مثقفة،
1: عندها شخصيتها،
0: عندها
1: يعني
0: شخصيتها. وسجلت لها وقت اللي سجلت لها في تطاوين وقت اللي جت تبارك للولاية.
1: أيوة.
0: سجلت لها في دار الشعب، أنا سجلت معها حديث كيف عملت الفرع. خدمنا كل حد يخدم.
1: شكونوا معك في الفرع؟
0: ياسر واحدة منهم نعيمة برشا معايا، بي مهني وبرشا برشا معايا، شريف العروسي مخلطني خطرة ناخذ من سكان المدينة. من تحيزش فهمت.
1: لما قلنا أسست الفرع متاع اتحاد النسائي.
0: أسسنا الفرع نحن نحكو على الاتحاد.
1: عملت شو اسمه.
0: عملت نادي للمرأة نجتمع فيه كل شيء جمع فيه فض مشاكل مثلا فلانة متعاركة رجلها فلان حتى فلانة راهو ثماش أنا رجالي أكثر مني أنا مرأة.
1: عاد انت مثلتي دور راجل في المسرحيه اش تحب يا اخي؟
0: هذا راجل عنده زوزتي ويتعاركوا كزوزتي.
1: اي واللي
0: استعني الطبيب هذا الدكتور
1: واللي عملوا اللي عملوا نساء هذوما انا حضرات ولا غير نقولوا عندنا نسوي بركه وكو.
0: لا لا حضرات
1: موجودات
0: موجودات في لجنه التنسيق
1: المفروض انت تاخذي
0: كشافه كشافه هم احنا كنا كشفيات يعني وانا معناها انا راجلهم باش نقنعوا المجتمع باش يقبل علاش بورقيبة عمل تعدد الزوجات
2: من تعدد
0: الزوجات
1: ايه وانت توا موافقة عليه تعدد الزوجات
0: لا لا مش موافقة
1: ها
0: مش موافقة
1: معنا ما تحبيش تعدد الزوجات
0: لا لا ما نحبش
1: وهي عندها مشاكل متاع عنوسة وانفرعوا فيه
0: هي الله غالب
1: الله غالب علاش
0: الله غالب
1: على من
0: على علينا
1: ما هو كان يكون حل باهي
0: أوش حل
1: محل يا رب العالمين
0: أنا راني ريت اللي واخذين زوزتي حقني حقا أنا ريتهم
1: أنت برقبية للنخاع
0: للنخاع
1: ما يتفهمنا
0: تعرفش علاش أنا خاطر قابلته وريته كيفاش لطيف وقت نسجل في إذاعة تطاوين هو قالهم جيبوها لي
1: إذاعة تطاوين أنا هنا إذاعة صفاقس
0: إذاعة صفاقس وأنا قالهم جيبوها لي سمعني ومشيت هزيت معايا وفد وأنا في الاتحاد النسائي هذا كل عمل الاتحاد النسائي معايا 14 طفلة من الولاية كاملة كل طفلة جبنا طفلة طفلتين من كل ولاية اللي خذوا لي عانات تنمية ريفية وخطروا يسمع في البرنامج الاجتماعي ما متاعي
1: لا هو يسمع الإذاعة برشا
0: ايه وإلى آخر الله يرحمه
1: باه مروا شوية قدامي
0: باه
1: بعد الفرع شنو النشاط اللي عملتيه
0: أنا مع الفرع مع النايبة ننشط جهوي جهوي ومحلي ومحلي وعام 80 ترشحت للجنة مركزية متاع الاتحاد في تونس متاع الاتحاد النسائي ونجحت كذلك
1: مش لجنة مركزية للحزب
0: لا لا لجنة مركزية هكا ترشحت لها ونجحت كم بنو علي
1: كم بنو عليك لا كاكا
0: حبوش
1: تكلمين عادك هو بلاصتا
0: بلاصتا ما نجحتش كملوا عليا
1: اش عندك على جماعة اتحاد النسائي في تطاوين فرع تطاوين اللي كان تابع المدنين
0: فرع تطاوين كانت فيه امرأة ناشطة ثم واحدة في كمبوت شدت رئيس فرع
1: أي.
0: راني ننسى الاسم
1: اي فاطمة الصمدية هيك
0: اي هيك شدت ناشطة بالقدي
1: اي فاطمه بن سميده ما اعرفها برشا هيك
0: مشيت لها حتى الكمبوت
1: ايوه
0: باهي وعندك واحدة اخرى وعندك الفافي ناشطه في الكشف
1: اي
0: عندي حتى تصويره هي والقايده هيك اللي ورد لك في فرع رماده ناشطه حتى
1: اي ناشطه
0: اي
1: برشا ناشطاتك
0: اي يعطيك الصحه وكمبوت حتى كان ناشط
1: هي كمبوت رماده واحد برك ما
0: هي لا كمبوط اصل فيها فرع
1: مبروك الحداديه وفاطمه الصمديه
0: الاولى شكون هيك هي بفوطتها سمراء صغيره وقتها
1: ثم زاد ام امل صغير حتى كانت ناشطه معهم
0: لا لا مش ام امل باه
1: باه اش تعرفي كما قلت لك على فرع الاتحاد النسائي بتطاوين اش كانوا بعض اسماء
0: اش كان ينشطوا ما عادش نتذكر
1: عادش نتذكر
0: ما عادش نتذكر ممكن راضيه تتذكرك يا خاطر هي المسؤولة وتبشر فيها أنا راهو عضو معها نمشي معها الاجتماعات نقولوا نبلغوا والاتحاد راهو له دور كبير في توعية المجتمع التونسي
1: أكيد
0: مجتمع المرأة راهو مشي خطوات كبيرة وما قروا لاش حساب ومتعرضين للحديث وتعرضنا للشتم للثلب وللنقد ومنقول لك وإحنا مشينا شدينا الطريق مؤمنين بنشاط المرأة ومؤمنين تثقيفها ومؤمنين أنها هي أساس في الدار، هي أساس نجاح المجتمع في المنزل، هي تربي الصغار، هي اللي تشرف على صحتهم، هي اللي تحمي زوجها في الشدايد، هي اللي تشد معاه وذن القفة نقول والنا. كان الاتحاد راهو عنده سلطة معنوية أدبية كبيرة، كان محترم من طرف حتى الناس.
1: حبي نتحدث شوية على السيرة الذاتية متاعك، تقرينا منها شوية ولا أنت مدام فاطمة مسجلة السيرة الذاتية متاعك؟
0: أي ما منيش سجلتها الكل، لكن كي بديت ننسى شيت نزري قلت خلي نمنع ما زال تحتفظ به الذاكرة، لأني أنا خدمت الجمعية الكل في تأسيسها في مدنين مشاركة في حتى في الكورة انشطت
1: زادة.
0: وقت لي ارتقت مدنين في عاد بشير بن عمر جاب لي الدبش، جاب لي الحوالي الابيض والاصفر ولكحل، وعملت تونيات وشاركنا بوفد نسائي في ترقيتها الوين هي القسم القومي، وقعدت نتبع. فأنا أؤمن بالمصلحة العامة للبلاد،
1: تمام،
0: أنا أؤمن والإيمان بالله أني يلزمني أن كامراء ومش موجودين بكثرة أني نخلي بصمات نفيد رجال ونساء، مانيش نسائية فقط، أنا نسائية ورجالية، وكل ما هو يهم الدنين، حتى أنها السيدة القايد ربي يذكرها بالخير أنها جت أشرفت على الاجتماع في الاتحاد ودخلت بنقاش، فاختارتني أنا أكون ممثلها في الجهات، ولا عملت لي برنامج أختنا في الريف حديث الذاكرة مجتمع جديد الروابي الخضراء، طبعا نقرأهم لك أما هنا، وكل جمعة تعدي لي حصة إذاعية بنصف ساعة في إذاعة صفاقس، ووقت اللي اختارتني قالت لي نعملوا لك منحة وكل، قلت لي اسمي أنا نخدم ما هي خدمة بلادي ما نخممش، قلت لي على المنح أما نخدمك باللي نقط، ومسجلتي كبيرة وكرهبتي كاتكات
1: تسوقي وحدك زادة
0: ايه كاتكات، ونمشي للريف بالحق، نمشي بنخداش، نمشي مشيت الجربة،
1: شديش التطوين
0: تطوين ايه مشيت للركبة، قلت لك
1: ايه التسجيلات اللي عندك وينهم هذوك؟
0: لا اعطيتهم الكل اللي ذا
1: موجودين في ذا صفاقس.
0: في ذا صفاقس ايه.
1: عماش هذا ايه
0: في الثمانينات
1: مع السيدة القايد.
0: مع السيدة القايد كانت تعاوني برشا.
1: شنو هو البرنامج اللي مشيتي فيه الركبة وقت انت؟
0: البرنامج اختنا في الريف.
1: اختنا في الريف
0: ايه، ولا مجتمع جديد واحد منه سجلت لها على الكنة والحماء نتذكر النشاط المنظماتي باهي النشاط السياسي، هذه المساهمة في الحياة العامة هكذا أوسمه الكل. وسام الشغل 96، الوسام الوطني لاستحقاق المرأة المناضلة أوت 99، الوسام الوطني لاستحقاق في قطاع التربية والتعليم 2000، الصنف الثالث من وسام الجمهورية بمناسبة 50 مجلة الأحوال الشخصية عام 2006، نشاط سياسي كتب عام مساعدة بلجنة تنسيق مكلفة بالمرأة 92 حتى 98، عضو بالجامعة التأسيسية للتجمع الدستوري الديمقراطي بمدنين فيفري 88، حتى عضو أمين بعد تالي عضو أمين مال بالجامعة دورة 90-94، مستشارة بلدية دورتان من 80-85 إلى 90. قلت لك كل شيء شديت كل منبع شديت على خاطر نخدم بروحي، يعني نخدم من أجل غيري مش من أجلي، لاني طامعة في مسؤولية ولاني طامعة في ترقية ولاني حتى شيء إلا أني نقدم بالأفكار الناس ونحافظ على الدولة، وخاصة ديما نقول لهم ردوا بالكم وانا عشناه توا حافظوا حتى كان راهم مظلومين، حتى كانكم ما خذيتوش حقهم، حتى كانكم ثم الحيف واضح بين الجهات، وحتى هنا في بعض الحيف موجود، ولكن شدوا راهو اذا انخرم النظام انخرمت الدولة، وردوا بالكم. هذا كان حبي وطني كومة، ما عنديش طمع في كرسي، بالعكس اترشح لعضوية اللجنة المركزية في مؤتمر الامتياز، وراني ما نجحتش، والمشاركة في مؤتمر الوضوح ومؤتمر المثابرة ومؤتمر الانقاذ، هذا شاركت فيهم كنائبة باهي منخرطة في الحزب، هذا من عام 68 وانا نخدم في جربة قيمة، انخرطت في الحزب باهي. نادي 7 نوفمبر بطرابلس، هذا كل سنوات الأخرى من 93 حتى 98 بالتراث والأزياء والمصوغ. 7 نوفمبر يحتفلوا به، معناها نبعثني عندي مرأة تنشط تونسية تنشط غادي، فتجيني نمكنها من كل شيء. عضو مؤسس شعب التعليم الثانوي، هذه في الثمانينات وأنا ما لقيتش التاريخ بالضبط، من درتاش المشاركة في العديد اللجان الجهوية والوطنية الاستشارية لإعداد المخططات في لجان المخطط، مواكبة كل الأحداث السياسية منذ سنة 75. عضو باللجنة الجهوية للمرأة بلجنة تنسيق ريانة، نقلت لتونس. أعطوني يا سيدي قيمة عامة، برشا ما يحبونيش وما يحبوش نشاطي، فمشيت لتونس. سموني قيمة عامة، ثم هنا راهي بقى، ومشيت هنا جربي هو اللي في الوزارة، مشيت شكرت قلت له بارك الله فيك أنك ربحت الجهة واحد زايد، لأن ثم بقعة في مليتة شاغرة وجبتوني لتونس، شكرا أنكم ربحتوا جهتكم بقعة، خذيتها بالصانس لغل يكو باي. هذا ننشط في لجنة تنسيق ريانة ولجنة تنسيق المنزل، ننشط نشاط عام، ولقيت روحي ثم أنا عضو في التربية الأسرة، لقيت روحي عضو غادي ما غير ما ندري، لأن الأعضاء في المكتب الوطني يعرفوني ويعرفوا نشاطي، نادوني نلقوا شكون هو كان وزير ولا شد التربية والأسرة بعد تالي، قلت لهم أنتم تو شكون دار اسمي هنا في المكتب الجهوي بتاع منزل، ناضي واحد من الأعضاء الوطنيين قالوا لي إحنا نعرفوك كيفاش كنتي، أما باش نوصوك راك تنشطي كيف مدني رامي ملو العباد أنت ياسر تجري إيه معناها هكا. 74 رجعت من المستير، راجل نقل المستير ونقلت معه، رجعت من المستير عام 74 كوننا الشعبة، كان سي قاسم هذا ناظر ساحلي، كوننا شعب التعليم الثانوي، فكنت واحدة من مؤسسي الشعبة باهي الثانوي الابتدائي، المشاركة في العديد من اللجان الجهوية الوطنية الاستشارية المخططات، منخرطة منذ 55 بالمدرسة الابتدائية الأعلى ولاية القيروان في الكشافة، متواصل ما عندناش كشافة ظاهرة في الأعلى، المعلم في القسم يعملنا الأغاني الوطنية، فباسم الكشافة شفوية ثماش
1: منظمة غاديك ما ثماش،
0: لا ما ثماش معاهد فرنسا ثماش، أما هو يقول لنا الله يرحمه، أما هذا بصفة رسمية راهو 58 هنا في مدني
1: أيوة.
0: أما قبل كنا شفوينا كهو ملازم باي دورتين، كاتب عام لجنة القدماء حتى الألفين، كاتب عامة محلية للشبيبة المدرسية بحومة السوق جربة، كنت كاتب عامة متاع الشبيبة في المدرسة أكتوبر 64 إلى جوان 67، عضو ناشط بالمسرح المدرسي والكشفي 57 إلى 67، حتى في الثانوي مثلت في الكوليج آخر السنة أجيب
1: أجيب
0: أجيب وقدام شدي القليبي مثلنا الأيدي الناعمة
1: أي.
0: هاكي نفس زيامن ومعايا المعلمي معايا زينب السافي رضي السافي وزينة دربة دغاري وسالم حداد مبروكة طاهر الأيدي الناعمة مثلناها قدام السيد الوزير شادي القليبي وقت زار حومة السوق مثلناها في سيدي عبد القادر هو اللي كان مركز ثقافي معنا سيدي عبد القادر بنية واسعة في حومة السوق مثلنا الأيدي الناعمة ومثلنا الزي التقليدي أنا مثلنا قدمنا في آخر المسرحية قدمنا الزي التقليدي عكرية وجربية والعبد لله فاطمة مدني زي مدنين وعكارة والجرب على خاطر احنا ما نفرق نفرق زي احنا كالشير الجنوبية زينا كيف كيف حواية وتطوين وعكارة لباسهم الروح والجرابة كيف كيف لباسهم الروح فمثلنا الزي متاع الجه كنت أنا لبست الزي التقليدي وقت باي كاتبة عامة محلية للشبيب المدرسي بحومة السوق باي عضو ناشط بالمسرح المدرسي والكشفي الاتحاد الوطني المرأة عضو باللجنة المركزية الاتحاد الوطني المرأة دورتان من 81 إلى 84 ومن 84 إلى 89 هذا في عهد السيدة فتحي مزالي وهذا في عهد السيدة فاطمة دويك رحمهم الله
1: نشاط متنوع يعطيك الصحة
0: كل شيء قلت لك كل من بشديد فاحبك
1: أختنا فاطمة المدنيني يعطيك الصحة شكرا على قبولك للاستضافة اليوم أنا سعيد جدا بهاللقاء هذايا إن شاء الله تجمعنا لقاءات أخرى
0: إن شاء الله أفدتك
1: لا أفدتي أكيد أكيد أفدتي كثيرا أفدتي
0: الحمد لله
1: ذكرتك فيها الكثير من الأشياء الجميلة وأنت عملتي بصدق من أجل هذا هذا الوطن
0: لذعة لأنتكم هذه جبتها العبد لله
1: كيف أشترى؟
0: أكي لذعة لذعة أنا تعتبري مع صفاقس لذعة صفاقس
1: أي
0: فسي قاسم سدي الله يرحمه كان هو مدير لذعة
1: أنا
0: باهي نادوني في عيد من عياد لذعة تاع صفاق وحكيت معاهم فطلبت منهم قلت لهم تول الجنوب وقلت للسيد القايد وللسيد الوالي صالح البحوري وعر ما هو خافوا منه وما يدوش معه قلت لهم تول احنا جنوب والقذافي نهار كامل هو نوينا وقتها ما هو في خصام القذافي نوينا والناس راهي أنا نقول لكم صراحة راهي الناس من ذهب حتى البنجردان متأثرين بإذاعة ليبيا ويسمعوا في القذافي وعاجبهم القذافي ولذا يلزمكم تعملوا ذاعة هذا للولي راه سي صالح البحوري الله يرحمه يلزمكم تعملوا ذاعة تبعثوا إذاعة في الجنوب باهي الجنوب هو احنا وقتها مازال تطور
1: يعني مدنين طبعا هي أولى
0: مدنين ومشي معايا وسمعت تسجيلات وفي يوم من الأيام جبت ثلاثة كاسات بساعة ونص تسجيل مع زعيم اليوسفيين ايه
1: وين من الكاسات
0: اعطيتهم للوالي وما رجعهمش حتى هو مسكين جاني قال لي اعطيني نسخة
1: مزار
0: الله يرحمه صالح بحوري سجلت ثلاثة كاساتات حكالي فيهم على اليوسفية بالتفصيل
1: مع شكون
0: مع عبد العزيز لمين اللي هو زعيمهم في مدنين زعيم اليوسفية في مدنين وقت لزار بورقيبة وتسمعوا وقت لزار بورقيبة وطيحوا به طيحوا له المنصة جماعة الزيتونة هو في الظروف هيك هو زعيمهم اليوسفية ويدور على الجهات أو نداني بعد رشكت مع عبد العزيز لمين الله يرحمه مشيت لنا الأول قلت له راهو يا سيدي الحاج راهو باش تعطيني الحقيقة أنت تو شيباني وهذا تاريخ بلادك ورانا نحب ننقذ جهتنا من هالولاء الوهمي اللي احنا مناش ضد بورقيبة فاك الوقت سبق كانوا ضد بورقيبة وبعد الناس تراجعت وقت اللي جاي الاستقلال ناس فرحت بالاستقلال ونسبت بن يوسف. وناداني الوالي كلمني قال لي يا مدام بربي نحب نقابل الشخص هذا وين نلقاه. قلت له راهو عنده زوز ديار، دار في مدنين ودار في السويتير. واحسن قلت له السيد الوالي احسن تقابله في اداره في السويتير خارج عيون الناس. وفعلا هز الشوفير متاعه هز للسويتير يسكن برا وحكي معاه وخذيه منه. قال له حضر لي قائمه فيها تسع من الناس وانت معاه مش يعطيهم رخص لواجه.
1: ايوه
0: صالح البحوري.
1: يطيب لي في ختمة هذه الحصة نشكر ضيفتنا المبجلة السيدة فاطمة المدليني، كما لا يفوتني أن أشكر السيدتين نعيمة المنصوري النائبة الجهوية لاتحاد النسائي بمدنين والأخت الساسية الزرقي عضو اتحاد الكتاب التونسيين بيت طاوين اللتين نسقتا لهذه الحصة واللتين ستكون لنا معهما مواعيد قادمة في القريب إن شاء الله. راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة. وإلى أن يجمعنا اللقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.
0: لحن الشعوب مع منير هلال.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج لحن الشعوب. في هذه المرة سنرحل إلى جنوب البلقان، ومن جمهورية جنوب البلقان اخترنا نمطين موسيقيين، نمط الموسيقى الرومانية وكذلك الموسيقى السربية، بينهما سنقضي هذه الساعة. ونبدأ بالأغاني الرومانية، والانطلاقة بشكون مع تقريبا أشهر أغنية رومانية هي لادوم لادا للي، وهي أغنية من التراث الروماني وقع إعادة توزيعها عديد المرات. سنقترح عليكم نسخة 1981 مشفوعة بأغنية جديدة من رومانيا لمطربة اسمها جورجينا لابوان فيتاميا.
3: لا،

الأغنية عنوانها أصالة، لوتسكي من الفولكلور الغجري، ثم دانس بوب روماني. إنا هذوما ثلاثة أنواع اللي باش نسمعوهم توا.

الفقرة الأخيرة في الأغاني الرومانية تكون فقرة للأغاني الحديثة لوصفة الموسيقى التراثية بطريقة مختلفة، فتحت فيها على البوب والهيب هوب وقدمت رسائل إنسانية مشتركة، من بينها فولتيج اللي قدم البوب الروك، ثم

ليس بعيدا عن رومانيا صربيا الدولة، ولكن أيضا صربيا الموسيقى، باعتبار أن الموسيقى الصربية هي أيضا تنضبط تنتمي إلى النمط الجنوب البلقان، وتشتغل على الموسيقى التقليدية بمختلف أنماطها، ولكن مع التعامل مع الفولكلور بتحديث كبير، ومثل ما هو واضح مثلا في هذه الأغنية اللي باش نبداو بها الجزء هذا، الموجي دروفاغي هي قطعة من الروك الكلاسيكي من سنة 1994 لقبيلة الأصدقاء، هذا عنوان المجموعة، والأغنية يمكن وصفها بعنوان أنها نشيد للصداقة والاحتفال. ثم سنشفع ذلك بقطعة من الموسيقى التيربو فولك من الثمانينات، تتميز بالكلمات المرحة والموسيقى الراقصة، جيجي بوغادي.

في النمط العاطفي باش نختار عليكم ثلاثة أنماط أو ثلاثة أشكال من الموسيقى السربية الحديثة. تشيتشا كوتشيفا وهي من التربو العاطفي، ثم سينيدا والقطعة اسمها موسيقى وهي من البوب المعاصر، ثم قطعة أخرى لتريبيني لمجموعة تشيتشا وهي من إنتاجات 2017.

نختموا الفقرة هذه بمواصلة لهذا النمط السربي في علاقة بالتوظيف الحديث للموسيقى من خلال انفتاح هذه المجموعات الموسيقية على الموسيقى العالمية. وهذاك علاش باش نسمعوا شوية من الفولك روك بطريقة على الطريقة الإيرلندية كأنه أقرب إلى موسيقى الكاونتري، ثم ريجيبا كوربا في روك بلقاني.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية.
1: بالأمل نعيش وبالأمل نحيا، والليل مهما طال فالنهار قادم، ومهما تلبدت السماء بالغيوم ستتوهج بالضياء. حكايات موسيقية. موسيقى الأمل. أمل. يقدمها مؤيد عمر، يعدها ويخرجها عادل الزهراني.

وأبغض، فيمسي الكون سجنا مظلما. لو تعشق البيداء أصبح رمل

فما أجمل الأمل عزيزي المستمع عندما يشرق في حياتنا كالشمس عندما يتجلى نورها في الصباح قبل أن نراها نعلم أنها قادمة. فالسعيد منا هو من تعلم أن يرى النور والجمال في كل ذرات الوجود. فقط تعلم أن تنظر إلى الوجود بعين الأمل والجمال. ومع كل يوم جديد وصباح جديد تدعون الموسيقى والأغنية للإقبال على يومنا بالأمل والتوكل على الله أولا وقبل كل شيء. فيقول لنا بيرم التونسي على لسان فريد الأطرش: يلا توكلنا على الله، يلا واللي خلق عبده ما ينساه، يلا يلا.

وما دمنا مع كلمات بيرم التونسي وصوت فريد والأمل والحب يحيط بنا، فهذه دعوة عزيزي المستمع لكي ننطلق في حلقتنا الخاصة بالأمل والتفاؤل والحب.

فهيا معا بالأمل والحب للربيع نقطف أزهيره، للأمر نرقص على نوره، للنسيم نخطر على سيره.

ري الجنسية الذي كانت حياته سلسلة من المآسي والآلام، فمن الفقر والحرمان إلى الغربة والنفي لأكثر من 20 سنة. ومن وسط تلك الآلام تغنى بيرم التونسي بالأمل والفرح والتفاؤل، فهو من أولئك الناس الذين ينظرون إلى الورد ولا يهتمون بالأشواك، ويؤكد لنا ذلك ما سنستعرضه لكم فيما يلي من أهم أغاني كتبها بيرم حول ذلك المعنى، التفاؤل والأمل.

0: قال في الورد:
1: الورد جميل جميل، الورد الورد جميل جميل.

0: وللصباح والأمل يا صباح الخير.
1: يا صباح اللي معانا اللي معانا الكروان عنده وصحانا وصحانا.
0: وللأغنية والفرح غني لي شوي شوي.

كتب بيرم أغنية الفلاح وبساطة حياة الفلاح. فنظر بيرم لحياة الفلاح رغم قساوتها ظاهريا إلى معنى آخر عميق ومبهج، وهو بساطة تلك الحياة. فقال: محلاها عشت الفلاح مطمن باله مرتاح.

يقول جبران خليل جبران: هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفاءل لأن فوق الشوك ورد. ورد. فمهما كانت الظروف صعبة ومهما ضاقت بنا الدنيا، يبقى دائما خلف الظلام بصيص الأمل، وهو يخبئ لنا خلفه عالما واسعا من الضوء والفرح والسعادة. بريسيلا آن المطربة الأمريكية تصف لنا حال عالمنا الذي غرق في الصعاب والألم، واعدة إيانا بالفرح والبهجة يوما ما، فقط إذا صبرنا وانتظرنا وتحلينا بالأمل. تقول بريسيلا: يوما ما سوف نعيش بسعادة مع أشجارنا، يوما ما سوف نرى أطفالنا يلعبون بحرية وأمان.

إيليا أبو ماضي: ابسمي كالورد في الفجر الصباح، وابسمي كالنجم إن جن المساء، وإذا ما كفن الثلج الثرى، وإذا ما ستر الغيم السماء، وتعرى الروض من أزهاره، وتوارى النور في كهف الشتاء، فاحلمي بالصيف ثم ابتسمي، تخلقي حولك زهرا وشذا.

عزيزي المستمع، نمر في حياتنا بأوقات صعبة وأحداث وظروف تؤثر علينا سلبا، وقد يدخلنا ذلك في الاكتئاب. تلك الكآبة مدمرة للإنسان، ولا نستطيع أن نتجاوز تلك الأزمات إلا بقوة الإرادة وبالأمل والرغبة القوية في الحياة. في السيمفونية الخامسة صور لنا بيتهوفن ذلك المعنى وذلك الإحساس بالرغبة في الحياة والخروج من الكآبة والألم، عندما بدأ الصمم وظروف الحياة يغلقان في وجهه ضوء الأمل والحياة. فتصدى بيتهوفن لذلك الظلام بأربعة نوت فقط، كل نوتة منها كأنها ضربة من معول الأمل في جدار الظلام.

كئيبة وتجهما. قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال البشاشة ليس تسعد كائنا، يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر، فإنك بعد لن تتبسما. فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما. إلي أبو ماضي.

ومن بيتهوفن ورغبته في صراع آلامه إلى صراع من نوع آخر، صراع ضد المرض وأيضا بالموسيقى. فقد كتب الشاعر وليد عبد المنعم كلمات أغنية بعد تأثره عند استماعه لقصة مريضة كانت تعاني من سرطان الثدي، ولكنها تغلبت على المرض بإرادة الله وقوته ثم بقوة إرادتها. فكتب وليد عبد المنعم كلمات تحمل الأمل لكل سيدة أصابها ذلك المرض، وقد تغنت بتلك الكلمات مجموعة من المغنيات. يقول وليد: وسط تعبك وسط ألمك لسه عايشة برضو حلمك، بصي تاني في المراية شوفي نفسك أحلى أنثى.

للموسيقى جاذبية تتعدى حدود معظم أشكال المتعة واللذة، فلنغمات الموسيقى سحر يفوق بكثير مفعول تلك الأشياء التي تجعلك تشعر بالفرح. وقد يلمسنا الأمل والفرح أحيانا وسط صعوبات الحياة وقسوة الأيام في ابتسامة صديق أو كلمة من محب، أو قد نجد السعادة في نظرات الأطفال البريئة.

المطربة الكندية سيلين ديو عندما أشرق الفرح في حياتها بعد الألم والتعب عندما رزقها الله بمولودها، عبرت لنا من خلال الموسيقى بذلك الإحساس بالفرح والأمل، فقالت: كنت أنتظر منذ وقت طويل أن تحصل.

عزيزي المستمع، بالفرح وبالأمل لمستقبل أجمل وأيام أحلى، نودعكم ونقول لكم وما فيش حياة من غير أمل، وما فيش أمل من غير حياة. تقدر تقول إن الحياة هي الأمل.

السعادة تشرق على أيامكم. كنت معكم مؤيد عمر. حكايات موسيقية أعدها وأخرجها عادل الزهراني. لا تنسوا دائما أبتسموا.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعنا الكرام مع كتاب اليوم، واليوم نتصفح كتاب الوصية للإمام الموفق المقدسي ابن قتامة.

السلوك الموفق المقدسي سلوك القدوة الصالحة في السير إلى الله علما وعملا ووصولا إلى مرتبة الإحسان. فعرف الله حق معرفته، فعبد وأخلص في عبادته، وفهم حقيقة الزهد والورع، فنهج فيهما خير نهج، فأحبه السلاطين والأمراء وسعوا إليه، وزاره السلطان محمود نور الدين الشهير وسلطان صلاح الدين الأيوبي رغبة منهما في الأخذ عنه، وتوفي الإمام الموفق المقدسي سنة 620 للهجرة.

كتابه الوصية وهو في الوعظ والإرشاد، وقد سأله بعض إخوانه أن يكتب لهم وصية، فامتنع أولا لعلمه أنه غير مستوص في نفسه ولا عامل بما ينبغي، وما ذلك إلا تواضعا منه. ثم وجد أن يجيبه إلى مسألته رجاء ثواب قضاء حاجة الأخ المسلم ودعائه له، وأن يجري له أجر إذا عمل بهذه الوصايا، وأن يكون من الدلين على الخير والأعمال بالنيات. يبدأ وصاياه بأن الدنيا مزرعة الآخرة ومتجر أرباحها وموضع تحصيل الزاد منها، وبذلك فاز المتقون وأفلح الصادقون وخسر المبطلون، وأن هذه الدار هي أمنية أهل الجنة وأهل النار فيها يتنافس المتنافسون. ويرد قول ابن مسعود فيما يرويه إن أرواح الشهداء كطير خطر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك إطلاعة فقال: يا عبادي سلوني ما شئتم. قالوا: يا ربنا نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا ثم تردنا إلى الدنيا فنقتل فيك مرة أخرى. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تركوا. وأراد الله بذلك إعلام المؤمنين الذين في الدنيا مقدار منزلتهم في الجنة وعلو مقامهم ورغبتهم في الازدياد من الخير والطاعة.

يعلق الشيخ الموفق بقوله: فاغتنم رحمك الله حياتك النفيسة، واحتفظ بأوقاتك العزيزة، واعلم أن مدة حياتك محدودة وأنفاسك معدودة، فكل نفس ينقص به جزء منك، والعمر كله قصير، والباقي منه هو اليسير، فإن بهذه الحياة اليسيرة خلود الأبد في النعيم أو العذاب الأليم. وإذا عدلت هذه الحياة بخلود الأبد، علمت أن كل نفس يعدل أكثر من 1000000 عام من نعيم لا حصر له، فلا تضيع جواهر عمرك النفيس بغير عمل، ولا تذهبها بغير عوض، فإنك لو كانت معك جوهرة من جواهر الدنيا فضاعت منك لحزنت عليها حزنا شديدا، بل لو ضاع منك دينار لساءك، فكيف تفرط في ساعاتك وأوقاتك، وكيف لا تحزن على عمرك الذاهب بغير عوض؟

من وصيته أيضا التفكر والتدبر، فيقول: واعلم أن الله ناظر إليك، مطلع عليك، فقل لنفسك: لو كان رجل صالح من قومي يراني لاستحيت منه، فكيف لا أستحي من ربي تبارك وتعالى؟ ثم لا آمن تعجيل عقوبته وكشف ستره. كان بعضهم يقول: اللهم إني أستغفرك من خطيئة قوي عليها بدني بعافيتك، ونالتها يدي بفضل نعمتك، وانبسطت فيها بسعة رزقك، واحتجبت فيها عن الناس بسترك، وجرأني عليها حلمك وأمانيك، واتكلت فيها على كرم عفوك. ثم يوصي بحسن الخلق بقوله: واعلم رحمك الله أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم والقائم.

ثم يوصي بالتوكل فيقول: وفوض أمرك إلى الله، واستصرخ بين يديه، وأشعر قلبك أنه لا ينالك من الرزق والخير إلا ما كتبه الله لك. وإذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى تريد طلبها منه، فتوضأ وأحسن وضوءك، واركع ركعتين، واثني على الله عز وجل، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، وتذكر حاجتك.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

الشمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: نرى ما لا نريد ونريد ما لا نرى،
1: فنفقد قيمة ما نرى ونضيع في سراب ما لا نرى.
0: فكن حريصا ألا تفقد قيمة ما ترى.

0: سأل أحدهم الفيلسوف ديوغينس:
1: هل تعرف ما هي الحكمة في إحسان الناس وتصدقهم على أصحاب العاهات من العمى والعرج؟ وفي ذات الوقت هم لا يحسنون ولا يتصدقون عليكم أنتم معشر الفلاسفة.
0: قال الفيلسوف: إن الحكمة في ذلك واضحة.
1: رد الرجل: أين هي الحكمة في ذلك؟
0: قال الفيلسوف: لأن الناس الذين يفعلون ذلك يعلمون أن لديهم استعدادا للعمى والعرج، ولكن ليس كل واحد لديه الاستعداد ليكون فيلسوفا.

0: نلاحظ أن عددا من الأطفال في أيديهم جوالات قد يلعبون بالألعاب التي فيها أو يتحدثون من خلالها.
1: وقد أثبتت الدراسات أن الإشعاع المنبعث من الهواتف الجوالة أو المحمول كما يسميه البعض خطر على صحة الإنسان وخلايا الجسم.
0: إنها تدمر خلايا الجسم المختلفة عن طريق زيادة القوة المسلطة على بعضها البعض.
1: والأطفال يكونون في خطر أكثر من البالغين لأنهم في مرحلة نمو وتشكيل الأفكار،
0: ويؤثر فيها الاستعمال المطول للهاتف الخلوي أكثر مما قد يؤثر في الأشخاص الأكبر سناً.
1: لذا وإن كان لابد من وجود الجوال لدى الأطفال، يجب إرشادهم باستعماله في الحالات الضرورية فقط وليس للأحاديث والمكالمات طويلة المدى.
0: ويحذر الخبراء من الاستعمال المطول لهذه الهواتف لدى سائقي المركبات المختلفة لأنه يؤثر في القيادة ويزيد من نسبة حصول الحوادث المرورية.
1: وتضع العديد من الدول غرامات مالية كبيرة على السائق الذي يتحدث بالهاتف أثناء القيادة تصل إلى 200 دولار أمريكي وأكثر،
0: ذلك بسبب الخطر الذي قد يلحق بحياته وبحياة من حوله إذا ما أقدم على هذا التصرف.
1: ابدأ من اليوم.
0: من اليوم عزيزي المستمع، قم بمعاملة الآخرين بالطريقة التي تحب أن يعاملوك بها.
1: من اليوم ابتسم للآخرين كما تحب أن يبتسموا لك.
0: من اليوم امدح الآخرين كما تحب أن يقوموا هم بمدحك.
1: من اليوم انصت للآخرين كما تحب أن ينصتوا إليك.
0: من اليوم ساعد الآخرين كما تحب أن يساعدوك.
1: بهذه الطريقة ستكون في طريقك إلى السعادة وبلا حدود. همس الوجدان للشاعر يحيى السماوي.

0: هتفت لك الأمواج والأفق، هتفت لك الأمواج والأفق، أبحر علام الخوف والقلق، فانشر شراعك لا تخف غرقا يا من بحزنك يغرق الغرق، وارتق بخيط الصبر أمنية تصبو إلى مرآتها الحدق، إن كان غادرا مقلة شفق فلسوف يلثم جفنها الغسق.
1: هذا مصيرك فاقبل الغرق، ما دمت تركب زورقا ورقا. هل كنت ترجو من معطرة زهرة وعتمة كهفها ألقى؟ كل الوسائل غير باقية إلا لذاذة عفة وتقى. يا ويح نفسي، كيف أوصلني نزق الصبا لنهاية طرقا؟
0: يشقيك يا ليلى يا ما يشقيني، من فاي دونك والصبابة دوني، بتنا وقد غربت مذبوح الخطى مسكينة تصبو إلى مسكيني،
1: مترقبين بشارة النخل الذي أضحى سقيم السعف والعرجون، نخفي إذا استخب الضحى أناتنا فتنز جمرا في ظلام سكوني. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

كلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: اللهم جد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي، فإنك أمرت عبادك بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي ومددت يدي، فبرحمتك استجب دعائي وبلغني مناي ولا تقطع رجائي، واكفني شر أعدائي يا سميع الدعاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.
2: مع إشراقة الصباح الأولى وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه الصباح.

أعزائنا المستمعين، مع إشراقة الصباح الجديد نحمل الأمل والأمان ونأخذكم في رحلة صباحية متجددة عبر إذاعة مملكة البحرين، فأهلا بكم وأهلا بالصباح الجديد.

عزيزي المستمع في هذا الصباح. خصص من وقتك 10 إلى 30 دقيقة للمشي وأنت مبتسم، واجلس صامتا لمدة 10 دقائق يوميا، وخصص لنومك 7 ساعات يوميا، وعش حياتك عزيزي المستمع بثلاثة أشياء: الطاقة والتفاؤل والعاطفة.

لك أيضا؟ اقرأ كتبا أكثر من التي قرأتها سنة 2009، وخصص وقتا للغذاء الروحي من صلاة وتسبيح وتلاوة، واقضي بعض الوقت مع أشخاص أعمارهم تجاوزت 70 عام، وآخرين أعمارهم أقل من 6 أعوام.

ونقول لك أيضا عزيزي المستمع، احلم أكثر خلال يقظتك، واكثر من تناول الأغذية الطبيعية، واقتصد من الأغذية المعلبة، واشرب كميات كبيرة من الماء. وحاول عزيزي المستمع أن تجعل 3 أشخاص يبتسمون يوميا، ولا تضيع وقتك الثمين في الثرثرة، وانسى المواضيع، ولا تذكر شريك حياتك بأخطاء قد مضت، لأنها سوف تسيء للحظات الحالية.

تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك. وفر طاقتك للأمور الإيجابية، واعلم بأن الحياة مدرسة وأنت طالب فيها، والمشاكل عبارة عن مسائل رياضية يمكن حلها. وكل إفطارك كالملك، وغداءك كالأمير، وعشاءك كالفقير.

ونقول لك عزيزي المستمع، ابتسم واضحك أكثر، فالحياة قصيرة جدا، فلا تقضيها في كره الآخرين، ولا تأخذ جميع الأمور بجدية، كن سلسا وعقلانيا.

الضروري عزيزي المستمع الفوز بجميع المناقشات والمجادلات. وحتى لا يفسد مستقبلك انسى الماضي بسلبياته، ولا تقارن حياتك بغيرك ولا شريك حياتك بالآخرين.

الوحيد المسؤول عن سعادتك هو أنت. سامح الجميع بدون استثناء، فما يعتقده الآخرون عنك لا علاقة لك به. وأحسن الظن بالله، مهما كانت الأحوال جيدة أو سيئة، ثق بأنها ستتغير.

أهلك لن يعتني بك في وقت مرضك، بل أصدقاؤك، لذلك أعتني بهم. تخلص من جميع الأشياء التي ليس لها متعة أو منفعة أو جمال.

0: الحسد هو ضياع للوقت. الأفضل قادم لا محالة بإذن الله. مهما كان شعورك لا تضعف، بل استيقظ وانطلق. حاول عزيزنا المستمع أن تعمل الشيء الصحيح دائما. اتصل بوالديك وعائلتك دائما. كن متفائلا وسعيدا. أعطي كل يوم شيئا مميزا وجيدا للآخرين. احفظ حدودك. عندما تستيقظ في الصباح وأنت على قيد الحياة، فاحمد الله على ذلك. وأخيرا نقول قم بتوصيل هذه النصائح إلى كل من تحبهم. ونختتم صباحنا مستمعين بألوان مشرقة ومليئة بالحب والتفاؤل، وإلى أن نلتقي غدا مع الصباح الجديد، لكم منا أرق الأمنيات، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أن تمن بالشفاء على كل سقيمي.

يا رب، يا بديع السماوات، يا حي يا قيوم، اشملنا بواسع رحمتك وفرج كروبنا وأزل عنا الهموم.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. الزكاة.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله.
2: أعزائي المستمعين، باقة ورد وأريج عطر نرسلها إليكم مع هذا اللقاء الجديد، وكلمتنا الطيبة لهذا اليوم هي الزكاة.
1: نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى الذي أسعد وأشقى وأمات وأحيا وأوجد وأفنى وأفقر وأغنى.
2: الحمد لله الذي تفرد عن الخلق بوصف الغنى، ثم خص بعض عباده بالحسنى، فأفاض عليهم من نعمه ما أيسر به من شاء واستغنى، وأحوج إليه من أخفق في رزقه وأكدى.
1: الحمد لله الذي جعل الزكاة للدين أساسا ووزنا، وبين أن بفضله تزكى من عباده من تزكى.
2: نحمد الله ونصلي على سيدنا محمد المصطفى سيد الورى وشمس الهدى، وعلى آله وصحبه المخصوصين بالعلم والورع والتقى.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم.
2: وفي الحديث الشريف حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
0: في معنى الزكاة.
1: الزكاة لغة هي النماء والطهر والصلاح والبركة وزيادة الخير، وسميت كذلك لأنها سبب في تنمية المال وتطهير النفس من رذيلة البخل والطمع.
2: والزكاة اصطلاحا اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى للفقراء، ويمكن تعريفها أيضا بأنها اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.
1: الزكاة فريضة على كل مسلم ملك نصاب الزكاة، فبدت فريضتها في الكتاب والسنة، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم.
2: وكما قلنا فللزكاة قدر مخصوص ومال مخصوص وأصناف مخصوصة.
1: فالقدر المخصوص هو المقدار الذي قدره الشرع حقا للفقراء لكل نصاب بحسبة وبالعشر من نصاب الذهب والفضة.
2: فالمال المخصوص هو النصاب والمقدر شرعا من الدراهم وعروض التجارة، وهو الذي يصير به المكلف مطالبا بدفع الزكاة.
1: والأصناف المخصوصة هي الأصناف الثمانية التي عينتها الآية كمصارف للزكاة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤتلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.
0: فوائد الزكاة وحكمتها. للزكاة فوائد وفضائل متعددة على المسلم الفردي وعلى المجتمع الإسلامي ككل، فهي أولا عبادة مالية، فإيتاء الزكاة استجابة لأمر الله ووفاء لعهده، وليست مجرد فريضة مالية.
1: ومن فوائد الزكاة أيضا أنها تهذيب للنفس، لأن الزكاة تطهر النفس من الشح والبخل. يقول الله تعالى في كتابه العزيز:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم.
2: فالمزكي هنا ينعتق من الحرص والأثر، فتتحرر روحه من حب المال الذي يقبض الأيدي على الإنفاق، ويقبض النفوس عن الأريحية، ويقبض الأرواح عن الانتلاق.
1: ومن فوائد الزكاة أيضا إغاثة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صدق الله العظيم.
2: والمسلم عندما يدفع زكاة ماله يشعر بمسؤوليته عن مجتمعه وعن تكافله مع المحتاجين، وتغمره السعادة عندما يؤدي الأمانة، ويجني المزكي ثمار بذله للمال في الدنيا والآخرة.
1: ومن فوائد الزكاة أيضا تنمية الروح الاجتماعية، حيث يشعر المسلم بعضويته الكاملة في الجماعة الإسلامية، ويشارك في واجباتها وينهض بأعبائها.
2: فيتحقق بذلك قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

0: لدفع الزكاة آداب ضرورية ومتعددة، منها أن يفهم المسلم المزكي وجوب الزكاة ومعناها ولماذا جاءت من مبادئ الإسلام، مع أنها تصرف مالي وليست من عبادة الأبدان، وهي تطهير من صفة البخل، وهي شكر لنعمة الله تعالى.
1: ثم من هذه الآداب إظهار الزكاة، بحيث يعلم أن إظهارها ترغيب للناس في الاقتداء. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
0: الدعاء.
1: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك اللهم الدرجات العلا من الجنة.
0: اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العليا من الجنة.
1: اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلا من الجنة.
0: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتغفر لي ذنبي يا الله.
3: آمين يا رب.

لستم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجنريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.
1: سمعنا في الحلقة الماضية كيف أن عبد المطلب قد منع من حفر زمزم فوهبه الله ماء في الفلات، ولم يمنع أحدا من هذا الماء، لذلك أصبح له الحق في حفر زمزم. فما حكاية هذا النبع؟ يرجع تاريخ هذا النبع إلى بداية حلول هاجر برفقة ابنها إسماعيل، حيث أودعهما إبراهيم عليه السلام عند مكان البيت، ثم رجع إلى فلسطين مخلفا وراءه وحيده إسماعيل في ذلك المكان المقفر. فتحلت هاجر بالصبر الجميل، ومكثت تأكل مع ابنها من الزاد ويشربان ما تبقى لهما من الماء حتى نفد، فاشتد بهما العطش حتى أشرف على الهلاك. فأخذت هاجر تبحث عن الماء غادية ورائحة لسبعة أشواط بين الصفا والمروة، بينما ظل إسماعيل يفحص الأرض بقدميه من شدة الظما إلى أن نبع الماء من تحت قدميه. تلك هي رحمة الله أحاطتهما فارتويا وتبلل بالماء. فهذا النبع هو زمزم الذي لا زال قائما يزدحم حوله الحجيج. ولما نبع الماء حام حوله الطير، فأقبل قوم جرهم على هذا المكان واتخذه بعضهم مقاما، فأنست هاجر بهؤلاء واطمأنت إلى جوارهم بحمد الله على هذه النعمة. كان عبد المطلب فيما يزعمون قد نذر حين لقي من قريش منعه من حفر زمزم، لئن ولد له 10 أنفار ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم لله عند الكعبة. فلما توافى بنوه 10 وعرف أنهم سيمنعونه، جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء بذلك فأطاعوه. وذهب عبد المطلب إلى صاحب القداح، فيخرج القداح على عبد الله، ولكن أمر هذا النذر ظل محل معارضة من الجميع، إلى أن ألقي الأمر إلى عرافة سألت عن النذر عند قريش فقالوا لها الإبل، فأمرت بالدية 10 من الإبل، وتواصل القداح 10 بـ10 حتى بلغت 100، وهكذا خرج القداح على الإبل ونجا عبد الله من الموت. ولما تحققت معجزة الماء في الفلات من تحت قدم الناقة، سقى عبد المطلب الناس بما فيهم قريش التي سمحت له بحفر البئر بعد هذه السقاية المعجزة. تذكر عبد المطلب نذره للآلهة بعد أن أصبح له من الأبناء 10، وكان عبد الله أحبهم إليه، وهو الابن البار الذي سينجب فيما بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفنا ما كان من أمر القداح الذي خرج على عبد الله، ثم نصب قداح ثان في محاولة لنجاة عبد الله من أن يفتدى به، وذلك بناء على أمر العرافة التي أقنعت عبد المطلب بأن يضع القداح 10 من الإبل، غير أن القداح خرج على عبد الله مع 10 من الإبل، وظل كذلك إلى أن بلغ 100 بعير. وفي آخر المطاف خرج القداح على 100 من الإبل ونجا عبد الله من الذبح. إن ما يميز نذر عبد المطلب عن بقية النذر هو ما يرتجى من وراء ذلك في سبيل الإيمان. وكان هذا النذر الذي نجا عبد الله من سطوته قد أعد هذا الابن البار إلى محبة قريش فغمروه بودهم. ومن عادات بنات قريش تقديم المهر لمن يخترنه من الزواج، فكانت رقية بنت نوفل قد اختارت هذا الفتى الذي أصبح حديث المجتمع القرشي، فانبرت وهي الفتاة الثرية إلى طلب هذا الفتى الذي افتدي 100 بعير، كيف لا وهو من أفضل شباب مكة خلقا وخلقا. فعرضت عليه رقية 100 من الإبل تعويذا لما نحره والده عبد المطلب من إبل فدية له. أما السؤال الذي يتبادر إلى ذهن السامع هو: هل قبل عبد الله عرض رقية ابنة نوفل؟ إنها مشيئة الله التي اختارت، إذ كان جواب عبد الله الرفض رغم هذا العرض الوفير. ولكن إلى أين قصد عبد الله عندما رغب في الزواج؟ من بين الكثيرات من بنات مكة وأسرها كان عبد الله ابن عبد المطلب يرنو إلى تلك التي حباها الله بكرمه لتكون أما لمحمد صلى الله عليه وسلم، والتي تلبي داعي ربها بعد 6 سنوات من ميلاده. إنها آمنة بنت وهب. عندما نتابع هذه السير منذ حفر زمزم إلى معجزة الماء وتعاقب الأحداث التي مرت بتضحيات عديدة وألوان شتى من المكابدة والصراع بين الإنسان وقدره، نتبين أن هذه السير كانت محملا لامتحان النفوس القادرة على الصبر والتصبر حتى يبسط الله نوره على الأرض.
0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: متطورين.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. يتوجه اليوم نحو 2,341,000 تلميذ إلى مقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية. أعلنت وزارة الفلاحة أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير تمويلات لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. تعتزم وزارة التجارة بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل الخاصة بإسناد قروض على الشرف دون فوائد انطلاقا من 1 أكتوبر القادم. صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر 4+4 بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. أعلنت الصين عن معارضتها الشديدة لمناورة عسكرية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة وأستراليا. شكرا على المتابعة. بعد قليل عبد الله في ورد الصباح.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

نهاركم طيب، مرحبا بكم على موجة إذاعة تطوين 6:03. نتوكلوا على ربي في نهار جديد اليوم الثلاث 15 سبتمبر 3 ربيع الثاني 1448. إن شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والفرحة. اليوم نهار خاص لعدد كبير من العائلات، كما كان تحدث ميلود بن هلال أكثر من

0: تبدلوش الموجة. ورود الصباح متواصلة للتسعة متاع الصباح.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: طقس مزين اليوم إن شاء الله يستنى فيكم مع أول نهار في السنة الدراسية الجديدة. متوقع طقس في الجنوب الشرقي في تطاوين، متوقع اليوم 32 درجة. طقس بشكون في سحب عابرة. في مدنين متوقع 31 درجة مع أمطار ضعيفة وبشتكون محلية. وفي جيب السحب عابرة درجة حرارة متوقعة 32 درجة. طقس مزيان اليوم استنى فيكم في أول نهار من القراية إن شاء الله. غدوة كيف كيف تقريبا نفس المعادلات ما بين 32 إلى 33 درجة. الأمطار متوقعة خاصة في الشريط الساحلي وفي الوسط إن شاء الله. ربي يكرمنا بالغيث. الأوقات الصلاة بالنسبة لليوم حسب مدينة تطاوين ومجاورها: الظهر مع نص نهار وعشرين دقيقة، العصر

تحية لكم مستمعينا الكرام الستة وأربعة على موجة إذاعة تطاوين. نعطيكم اليوم البرمجة الخاصة بإذاعة تطاوين بعد ورود الصباح. باش تكونوا على موعد إن شاء الله, واليوم في ورود صباح كما قلنا باش يكون عدد خاص, الزملاء في المراسلين الكل إن شاء الله مجندين معاكم باش يعيشوا التفاصيل هذه تاع العودة المدرسية بكل أجزائها إن شاء الله باش نواكبوها معاكم. بعدها باش تكون على موعد مع صباح الألحان, بعد تجيكم الدكانة انطلاقا من العشرة مع ليلى بعجيلة. زوايا الخبر اليوم مع ليام عبد العثمان, شنهدي لك هادي عبد القادر الساعتين, والأربعة مع عمر المستيسر الانترفيو اليوم صايل مع ليلى سحنون انطلاقا من الخمسة. وفي السهرة عندكم نصوص مؤسسة مع محي الدين مليح ومنير هلال, وفي السهرة انطلاقا من التسعة اللي الحكاية مع حاتم الغرياني. متابعة طيبة لكم مستمعينا الكرام.

0: إذاعة تطاوين، الموجة اللي ديما معاك. الموجة اللي ديما معاك.
1: تحية لكم مستمعينا الكرام، تولى 6:28 دقيقة، مواصلين معاكم في ورود الصباح اللي إن شاء الله اليوم بشكون مركزة أكثر، خاصة على العودة المدرسية. ولك علاش اليوم في فقرة في حدث في مثل هذا اليوم، الحديث باش يكون على نهار هذا 15 سبتمبر. علاش برشا دول وبرشا معناتها مجتمعات خيروا النهار هذا بالأساس، معناتها اللي يكون هو يوم العودة المدرسية.
2: كيما اليوم، كيما اليوم
1: الحكاية اللي خلينا نرجع بها، العملية استقرت العودة المدرسية تدريجيا في الأيامات هذه، بداية هي تقريبا أغلبية دول العالم بداية شهر سبتمبر أو آخر شهر أوت، هذه العملية وين تبدأ العودة المدرسية. تحديدها واستقرار التوقيت هذا جاء تزامنا مع المقترحات اللي صارت وقتها في أوروبا من عام 1881-1882، تم توحيد التقويم هذا الدراسي باش يكون في سبتمبر في أواخر القرن 19، بعد الانتقال النظام اللي كان موجود غادي في أمريكا، خاصة نظام ريفي إلى نظام مدني وتقويم عديد المحطات ومنها العودة المدرسية في تونس. تاريخيا لسنوات طويلة بعد الاستقلال وطول منتصف القرن العشرين كانت العودة المدرسية الرسمية في تونس والجزائر تتم في 1 أكتوبر من كل عام، لكن هذا تدريجيا بعد صار التغير أو التحويل إلى منتصف سبتمبر، خاصة نهار 15 سبتمبر. نعطيكم القائمة بتاع الدول اللي كيفنا تقريبا في نهار كما اليوم عندها العودة المدرسية، نتحدث على تونس بطبيعة الحال، الجزائر، المغرب، ديما بين الأيامات الأسبوعين الأولى من سبتمبر، كيف مصر، لبنان، الأردن من أواخر أوت حتى بداية سبتمبر الانطلاقة متاعها، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، 1 سبتمبر للانطلاق متاعها، كيف روسيا، الصين، أمريكا غالبا تكون بعد عيد العمال متاعهم. فتقريبا كل أغلبية الشعوب مختارة الفترة هذه ما بين أواخر سبتمبر أواخر أوت بداية سبتمبر تكون فيها العودة المدرسية، ومنها اليوم نوصلوا للعودة المدرسية إن شاء الله تكون موافقة للجميع. وأكيد باش نعطوكم برشا أرقام، برشا تفاصيل وبرشا إحصائيات في علاقة باليوم هذا، في علاقة بتونس. مصلين معاكم في ورد صباح تولى 6:31 دقيقة.

0: طيب مرحبا بكم. 36 دقيقة أكيد برشا عائلات بدأت تحضر في رواحها هيك النهار الأول. هو مش كان التلامذة فقط فما شكون أول عام، فما حتى أولياء أول عام يكون عندهم ليد ولا بنية هيك تخل أول عام يقرأ بعد سنوات التحضيري، أول عام تبدأ المسؤوليات. إن شاء الله ربي يفرحهم. علاش في أرقام اليوم عندنا رقم اليوم تحدثوا على برشا تلامذة جدد باش يكون هذا أول عام لهم.
1: رقم اليوم
0: اليوم خلينا نتحدثوا، هو مشكل رقم أكثر من رقم، أكثر من زوز ملايين، تحدثوا على زوز ملايين و195 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية أو مليون و195 ألف باليقلوا ابتدائي ومليون و146 ألف يقروا في المرحلة الإعدادية. هذا بالنسبة للإحصائيات اللي تتحدث تقريبا على 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد بالانطلاق في سنة دراسية جديدة إن شاء الله تكون موفقة لكم مستمعينا الكرام، بزيادة تقريبا 22,000 تلميذ بالمقارنة مع السنة اللي تعدت. خلينا نبدأ بالأرقام والإحصائيات. مش فقط كان التلامذة تحدثوا على الإطار البيداغوجي، تحدثوا على المعلمين والمعلمات الأساتذة اللي باش يكونوا في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي، تقريبا تحدثوا على 191,300 مدرس بزيادة 2,993 مدرس بالنسبة للسنة الماضية. الابتدائي واحدة تقريبا 79 مدرس في الابتدائي و 79,000 في الابتدائي و 82,000 في المرحلة الإعدادية والثانوية. تقريبا باش يكون فما سنة دراسية هذه 92,000 فصل، منها 54,000 في المرحلة الابتدائية و 38,000 في المرحلة الإعدادية والثانوية. بالنسبة للمؤسسات التربوية فما ارتفاع في العدد الجملي، اليوم تحدثوا على 6,178 مدرسة بزيادة 18 مؤسسة جديدة تتوزع ما بين 4,604 مدرسة ابتدائية و 1,574 مدرسة إعدادية. نذكركم اللي العدد متاع التلامذة في تقريبا في الجنوب الشرقي تقريبا مدنين 120,000 تلميذ، تطاوين في حدود 37,000 تلميذ، جابس تقريبا في حدود 90,000 تلميذ، وباش تكون عندنا عديد من الإحصائيات والأرقام إن شاء الله في ساعاتنا القادمة. لكن اليوم في العدد هذا حضرنا لكم مجموعة من الروبورتاجات. نعرف العودة المدرسية اليوم ولت تتكلف حسب الأرقام ومنظمة الدفاع عن المستهلك، تقول كانوا التكلفة ما بين 300 إلى 500 دينار في علاقة بالعودة المدرسية المرحلة الابتدائية الإعدادية والثانوية في حدود الأرقام هذه. تنرجع بأكثر تفاصيل الأرقام هذه، لكن مع العودة المدرسية هذه حابينكم تتذكروا، والناس اللي تسمع فينا والأولياء والناس اللي تحضرك في النهار هذا، كيفاش كانت العودة المدرسية قبل؟ تفاصيل متاع رغم البساطة، ولكن الناس اللي توم زلت تتذكر العودة المدرسية. كعليش حضرنا لكم مجموعة من التسجيلات في ذكريات العودة المدرسية، وتشوفوا قبل الصعوبات كانت موجودة، ولكن مع هذا كانت الأعداد والأرقام مهمة جدا. أكاليش باش نرجع معاكم لبعض الروبورتاجات، وهذا أولها.
2: إذاعة تطاوين، الموجة اللي ديما معاك، الموجة اللي ديما معاك.
3: بالنسبة للعودة المدرسية، أنا أول عودة مدرسية كانت لي، هي مش عودة، هي مباشرة أولى، سنة 73 أكتوبر 73 سنة أولى ابتدائي، وقعدت حتى 79. أنا نقرأ في الابتدائي 79-80 مشيت للثانوي. ثانوي ولت عندنا ذكريات، ساعات في الثانوي نمشي لتطاوين، من الريف من برا نجول للمدينة لتطاوين باش الرسم إجراءات الترسيم، ونلقوا في اللمسي معلق، ونلقوا في ما نعرفوه جدنا، ونلقوا في الكراطب معلقات حوانتنا ما فيهم شطبالي وبلايز. حسينا ساعتها أن ثم تغير من محطة إلى محطة، من مرحلة إلى مرحلة، وبدينا نحس ساعتها بالعودة المدرسية فعلا. من نمشوا تتالت السنوات بعد تالي في الثانوي، من نمشوا بدينا هكا نشوف فيها كده، تعودنا على العودة. كذلك العودة كانت عندنا بسيطة جدا، احنا العودة المدرسية كانت مثل شيء، كانت حتى الكراتب عندنا حاجات بسيطة. أنا بابايا كان خياط، نعرفه من سبتمبر الكومارس يبدي خياط في كراتب للذر، في حين أن ثم ناس باقي ما تقدرش أنا تخيط قد الخياط ب 500 فرنك ولا ب 400 فرنك، يخيطوا لهم أماتهم شوية قماش وكذا، وما يهمهمش حتى في لون القماش. كرتب الجلد هذا قلال جدا، عادة عند جماعة اللي أهلهم في فرنسا، وساعات يجيبها له حتى في روح البابا في أكتوبر في نوفمبر في جان، في جان الطفل أصبح بكرتابلة جديدة نبدو نشوفه فيها هيك بال والعوده باقي كنا ما نستعدولهاش، كنا الباس هذا ما ناخذوش الباس جديد، الوليد ممكن ياخذ الواحد ولا يلبس الباس خوه العام الجاي وخوه الاخر العام الاخر، وصبابط ما نعرفوهمش. كنا كذا في وقت العوده المدرسيه يعني مش ما نعرفوهمش خلاص، خاطر في الشتاء ياخذونا احنا صبادريات ولا صبابط وقت اللي يسقعوا كذا، اما في العوده ندخلوا بالصنادل هوك اللي واخذينهم في الصيف، والصنادل يبدو حتى تعباتة امورهم ما لاعبين بهم في الصيف عاد ندخلوا بهم. ما كناش نجيبوا في لهم جم الدار، قبل كانت الكنتينة اللي يعطينا فيها العام المدرسي المسؤول. اما في الثانوي بدأ عندنا استعداد فعلا، من 79 بديت انا نحس بان ثم استعداد، لاني اولي لي مباشره في المبيت انا بياس، كنت بياس هادي. اول ما عطونا شرطوا علينا عطونا زوج اوراق بابي دكتيلو بيض مكتوب فيهم بالآل الراقنة دكتيلو اش نجيبوا، شنو المستلزمات اللي يلزمها تتوفر، الى درجه ان انا بابا يخذهم لكل نحسبهم ساعتها ضروريات ضروريات، وفعلا هم راهم فركسوا فينا غادي يتفقدوا فيهم، لكن ما يكبسوش على الناس. اما انا بابا نتذكر فرحان بي كيف داخل نقرا في الثانوي وكذا، خذهم لكل زوج بلايز خط محراس تبالي الميدعات مهناش، زوج سواره، زوج تركوات خلعوا ما لبسناهم غير في الثانوي ما نعرفهمش قبل نلبس في سوريا، زوج تراول، زوج ملاحف ونكتبوا عليهم رقم، وحوايجنا كل نكتبوا عليهم رقم المبيت. انا نتذكر رقم المبيت بتاعي 269، تو نتذكر 269. المعجون الاسنان، معجون الاسنان عرفناه في الثانوي بصدق راه ما نعرفهاش انا معجون الاسنان من قريته في الابتدائي وانا صغير ما نعرفهاش، عرفناه في الثانوي. الصابون المعطر كنا نقولوا صابون المسك عرفناه في الثانوي باش نغسلوا به وجوهنا، الشامبوان السائل اللي نغسلوا به في راسنا قبل نغسلوا بالصابون الاخضر هنا ما نعرفوش، الشامبوان ومعجون الاسنان والصابون المعطر كل عرفناهم في الثانوي، فهمت. تو تبدلت الدنيا، تو انا على فكره انا العودات المدرسيه كل عندي 53 وسنه العام 54 عوده مدرسيه من 73 الى السنه ان شاء الله تكون السنين العوده الاخيره تتويج المسيره المهنيه، حتى السنه باش نعاود عوده مدرسيه ان شاء الله حيين بخير، وان شاء الله تكون تتويج المسيره المهنيه وربي خرجنا منها سالمين. تو تبدل الدنيا، تو الزر عنده حظوه كبيره ياسر معهلة، حظوه كراتب جدد، لباس جديد، أدوات جديدة، لمجة تجي في كل يوم، الصغير يتكلف اللمجة بتاعه 5000 6000 فرنك في النهار، هذا البسيط هذا، وأنا مدير مدرسة ونعرف الشيء هذا. الكراتب ما هناش واحد يعاود بكرتابلة عملول قلة، وأنا در وأنا تلقى تلميذ معاود بكرتابلة عملول. الباس ما هناش واحد يلبس الباس خول باس جديد كل عام. الكتب احنا قبل نتسلف وكتب من بعضنا، واللي قرأ عند هذا يعطي كتب بعض الآخر، جيران راهم في نطاق التآزر والواحد والتعاون، وحتى الحاجة الدنيا كانت عندهم مش اللبات باش يوفر، رغم اللي هي الأدوات المدرسية مش ياسر زي تو بغاش طفل يقرأ لك بكتب خوه عم الأول، خوه مش كتب جارة، كراس جديدة أدوات جديدة، وقبل حتى الأدوات ما عندنا شيء، لوحة ومسطرة تو أدوات وبركار واحد أقلام ملونة أقلام لبدية أقلام كذا ألوان مائية، الدنيا كل متوفرة وجديدة، معناها لمذات تو لقين حظوة كبيرة. الحظوة هذه راهي تشجعهم على أنهم يقرأوا وعلى أنهم ينجحوا وعلى أنهم علاش هي تو بدت ثم حتى كونكورنس وتنافس في ال في ال في ال في ثم روح تنافسية في التلامذة، وأنا اللي يجي الأول وقبل ما نعرفوش المعدلات بصدق راه أنا قريت في الثانوي نجي الأول والثاني نجي في 13 و 12 18 و 19 هذه ما نعرفوهاش قبل. تو فعلا ثم تنافس، التنافس هكا حتى من الحظوة اللي لقيناها ومن الإحاطة اللي لقيناها بدت العودة المدرسية عندها طعم آخر.
0: تحية لزميلنا هادي بن جدين على الروبرتاج هذا، كيف كيف لضيف الكريم، وكما قلنا عدد كبير كيف كيف من الأساتذة يرجعوا اليوم للمقاعد التدريس ما بين الابتدائي والثانوي. 161,300 مدرس، إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع، وهذه خلقت طليقا مجد الرومي. خليكم معنا.

0: تحية لكم، يومكم سعيد إن شاء الله، عودة مدرسية موفقة لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتم. بعد شوية بشكون على موعد مع نشرة الأخبار مع الزميل القدير ميلود بن هليل، لكن قبل هذا واللي في النشر إن شاء الله بش أعطيكم مجموعة من التفاصيل والمعطيات. صباح خير ميلود، نهارك طيب.
1: صباح الخير عبد الله، اكيد معطيات على العوده المدرسيه في نشره الاخبار.
0: وكعلاش انا اليوم حبيت ناخذك قبل شوي من نشره نتاع الاخبار ميلود بن هليل من الاصوات الجميله الامانه، مش بشهادتي ولكن الناس اللي تسمع القامات اذاعه تطاوين. معاك ميلود، ممكن نرجع في بعض التفاصيل عوده مدرسيه تتذكرها نتاعك عام قداش؟
1: اكيد السنه الاولى ابتدائي سنه 1987.
0: وين؟
1: في المدرسة الابتدائية أبار الخيل في واد الخيل من معتمدية بن خداش.
0: تحياتنا لهنا يسكنوا غادي. كيش كانت تذكرها العودة المدرسية؟ كانت سهلة ثنية سهلة ساعة وسط؟
1: عودة مدرسية أكيد. أنا نسكن في منطقة قليب ذياب في بن خداش. وقتها ما ثمش مدرسة في المنطقة هذه، نضطر نمشوا يعني قرابة 6 كيلومترات على الأقل في الجبل، مثلا ماش كانت صعوبة كبيرة ياسر، 7 كيلومترات يوميا تقريبا أو 6 كيلومترات في الطريق يعني، ومن الصغرى معنا وتعلمنا ومش سهل كما تو وصل وجيب
0: ما فماش
1: وسيلة نقل. لا ما فماش
0: وسيلة نقل. 87.
1: لا عام 87 هذا كانت معناها بعيدة بصراحة، بين زوز قرى بعاد على بعضهم وفي الجبل وطريق غير معبد وطريق وعر وواحد وكل شيء، وقرينا الحمد لله وتمكننا من نجاح ونجحنا وكنت من الأوائل الأمانة يعني في المدرسة بتاعي.
0: فكروا المعلم أو
1: نتذكر عندي ذاكرة أكيد، نتذكر كل الأشخاص، مدير المدرسة السيد صالح المنصوري هو سيل منطقة الزارات، تحية ليه. نتذكر المعلمين بتاعي زاد أيضا سي عمر الرغلة، سي حسين القديرين، سي مسعود الرجباني، سي جعفر الرجباني، نتذكر الجميع أكيد، سعد المهداوي، سي سعد المهداوي أكيد، هذوم المعلمين يعني نتذكرهم أكيد.
0: سي
1: أحمد الخرشوفي
0: خدموا خدمتهم وخدموا خدمتهم
1: يعطيهم الصحة، خدموا خدمتهم وكانوا بمناسبة في الوقت هذاك بمناسبة الأب يعني، خلينا نقول يعني
0: كانوا حنين
1: حنين برشا، حتى المدير متاع المدرسة يعني تستحق حاجة ياخذها لك المدير، وكنا يعني نقدروا برشا المعلمين والمديرين، وحتى باش تدخل تمشي للعطار وقت تلقى المدير ولا المعلم تخرج ما تنجمش تدخل.
0: حشمة.
1: اي كانت حشمة.
0: كانت تحضيرات حضرت لها برشا مستلزمات نهار الاول مع
1: القرايه؟ لا بسيطة على الاخر، بسيطة جدا ولكن يعني جميلة، فترات
0: لازم
1: جميلة.
0: في اللازم
1: جميلة جدا.
0: هكا علاش بمعدة تفاصيل ان شاء الله يعطيك صحة ميلود.
1: شكرا.
0: على هيك دللنا عليك شوي في شوية تفاصيل العودة المدرسية. أكيد كما ميلود برشا عائلات اليوم أول نهار متاحة برشا صغار، وأكثر تفاصيل في نشرة الأخبار مع الزميل العزيز ميلود بن هلي.
1: شكرا عبد الله.
2: نشرة الأخبار
3: السابعة في تطاوين، تحية طيبة. اليوم العودة المدرسية وأكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يتوجهون إلى مقاعد الدراسة. الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. وفي العالم، البرلمان الليبي يعتمد الاتفاق النهائي للجنة 4+4 المتعلق بالانتخابات في ليبيا. يلتحق اليوم نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. ويتوزع العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادية التقنية. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة، مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية، بزيادة قدرها 2,993 مدرس. هذا وتم إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1,400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية. وبحسب آخر المعطيات المتعلقة بالعودة المدرسية، بلغت نسبة التلاميذ الذين أتموا عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية 100%. جهويا يتم اليوم بولاية تطاوين افتتاح المدرسة الابتدائية الامتياز بطريق قلب اسماعيل لتدخل حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. وبخصوص الاعدادي والثانوي تم نقل المدرسة الاعدادية ابن خلدون الى الاعدادية النموذجية، فيما تم دمج الاعدادية النموذجية مع المعهد النموذجي. وبمناسبة العودة المدرسية خصصت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدنين مساعدات عينية تتمثل أساسا في محفظات مدرسية مجهزة بمختلف المستلزمات المدرسية لفائدة أكثر من 4000 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية قامت الشركة الجهوية للنقل بجابس بتوفير 88 حافلة جاهزة لنقل التلاميذ والطلبة تتوزع بين مختلف الخطوط. وتعزز أسطول الشركة بحافلتين جديدتين، كما تمت برمجة تدعيم الأسطول خلال السنة القادمة ب74 حافلة جديدة، منها 50 حافلة في إطار صفقة دولية و24 حافلة أخرى ضمن صفقة خاصة. من المنتظر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة. النائب بالمجلس المحلي بالجهة أحمد قفراش والمزيد من التفاصيل.
4: مشروع تعطل عند سنوات، اليوم الحمد لله معناها كان تم إشكال على مستوى إدارة المدينة باعتبار أن المشروع كان مقصود بمليون ونصف دينار، اليوم كان مطلوب بعد التحيل مليون دينار إضافي. الحقيقة باعتبار أن المشروع زاد ضمن إطار برنامج المدرج تم عرضه على القيادة المندوبية العامة للسكن الجهوي، فعلوا هذا المقترح، وكذلك كان تم مساهمة على مستوى جهوي وبلدية دير بعثت بمقيمة 300,000 دينار كدعم للمشروع. اليوم الموافقة الحمد لله، المشروع مستوفي كل الإجراءات، إن شاء الله في أقرب أجل نعتقد أن في بداية شهر أكتوبر تنطلق الأشغال بشدوم إن شاء الله 10 أشهر، ويكون هذا مكتب للجهة يعطي إضافة على مستوى الحركة التشغيلية والاقتصادية، وينهي خاصة معضلة الانتفاخ الفوضوي. مكتب للجهة إن شاء الله نتمنى النجاح والتوفيق، تبقى من المشاريع الأخرى المعارضة.
3: أعلنت وزارة الفلاحة أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. وفي إجابة عن سؤال النائب غسان يمون، أبرزت الوزارة أن المشروع يشمل الرفع في طاقة إنتاج المحطة من 50,000 إلى 75,000 متر مكعب في اليوم، وذلك باقتناء الخط الثالث لإنتاج المياه المحلات وتركيبه بطاقة إنتاج إضافية ب 25,000 متر مكعب في اليوم، فضلا عن تعزيز شبكة نقل وتوزيع المياه المحلات نحو مختلف أقطاب الاستهلاك. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء

0: تسريع المستقبل بمشاركة تونس إلى جانب ممثلين عن الحكومات وقطع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام. بعد الفاصل آخر المستجدات الدولية. صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة 4+4 بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفق ما أعلنه الناطق باسمه. وكانت الأطراف الليبية المشاركة في اللجنة المصغرة 4+4 قد وقعت في 30 أوت المنقضي بالعاصمة طرابلس على وثيقة الاتفاق النهائي بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا. أعلن الحوثيون في اليمن عن شن هجوم بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس صمشيط جنوبي السعودية. قالوا إنه جاء ردا على ضربات نسبوها إلى الرياض في اليمن خلال الأيام الماضية، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب الدائرة في اليمن. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 125,000 شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري. أعلنت إيران عن تأجيل الاجتماع المخصص لمضيق هرمز الذي كان مقررا عقده يوم أمس في سلطنة عمان بمشاركة دول الخليج بناء على طلب السعودية التي عزت ذلك إلى الأوضاع في الأراضي اليمنية. ونفت إيران أن يتدخل لها في الحرب الدائرة في اليمن مؤكدة أن جماعة الحوثيين تتخذ قراراتها بصورة مستقلة. أعرب متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية عن معارضته الشديدة لمناورة عسكرية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، محذرا من أن التحركات الرامية إلى تعزيز الطموحات العسكرية لليابان ستدفع المنطقة نحو دوامة خطيرة. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: اليوم العودة المدرسية وأكثر من 2,000,000 تلميذ وتلميذة يتوجهون إلى مقاعد الدراسة. الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. البرلمان الليبي يعتمد الاتفاق النهائي للجنة 4+4 المتعلق بالانتخابات الليبية. شكرا على المتابعة، مع تحيات ميلود بن هلال. المشوار يتواصل بعد قليل مع عبدالله بقير وضو بن سالم في الإخراج التقني. شكرا وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: العهد الموري مصطلح يطلق على الفترة التي ازدهرت فيها ممالك والموريين في شمال غرب إفريقيا قبل السيطرة الرومانية، وامتدت تقريبا من القرن الثالث قبل الميلاد إلى السنة 40 الميلادية. كانت هذه الممالك تسيطر على المناطق التي تشمل اليوم شمال المغرب وشمال الجزائر، وقد سكنها الموريون وهم شعب أمازيغي أقام تنظيمات سياسية مستقرة وأقام أيضا علاقات تجارية ودبلوماسية مع القوى الكبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط. أنشأ الموريون مملكة موريتانيا التي اتخذت من مدن مثل ووليلي وطنجة وشرشال مراكز سياسية واقتصادية، واعتمد اقتصادها على الزراعة وتربية الماشية والتجارة مستفيدة من موقعها بين البحر المتوسط وداخل إفريقيا، كما شهدت مدنها تطورا عمرانيا تمثل في تشييد المباني العامة والأسوار والمنشآت التجارية. وجغرافيا لا علاقة بين موريتانيا الحالية ومملكة الموريين التي تمركزت في شمال المغرب والجزائر، لكن المؤرخين يذكرون أن اسم موريتانيا حاليا قد اشتق من الجذور التاريخية للموريين. راوحت علاقة الموريين بالإمبراطورية الرومانية القوة العظمى آنذاك في المنطقة مكانها بين التحالف والصراع، ومن أشهر ملوكها يوبا الثاني الذي حكم بدعم من روما وشجع النشاط العلمي والعمراني، كما أسهم في توسيع العلاقات التجارية والثقافية بين مختلف مناطق البحر المتوسط. انتهى العهد الموري في العام 40 للميلاد بعد مقتل الملك بطليموس آخر ملوك

0: موريتانيا بأمر من الإمبراطور الروماني كاليجولا، وأدى ذلك إلى ضم المملكة إلى الإمبراطورية الرومانية. ويعد العهد الموري مرحلة مهمة في تاريخ المغرب القديم، إذ شهد قيام أولى الممالك الأمازيغية المنظمة، ومهد لانتقال المنطقة إلى الحكم الروماني مع احتفاظها بجزء من خصوصياتها الثقافية والاجتماعية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: هاي جرب يدرك ما خسر شيء.
6: لماذا قلنا لي عادة ياسين؟ مجاونة.
5: شنيه مجاونة يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك؟ يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك؟
6: ما وزادة ياسين الوالدة
5: الوالدة تقعد فرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
6: صحيح.
5: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك، مستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لك شي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: في ورود الصباح مع عبد الله بكير.
1: يومكم سعيد، مرحبا بكم مستمعين الكرام، وصلين معكم في ورود الصباح. اليوم العودة المدرسية، برشا عائلاتك قاعدين يحضروا ممكن في الفطور متاع صغيراتهم أول عام، برشا منهم إن شاء الله أول عام ربي يوفقهم، مش أول عام حتى كل التلامذهم حتى الأولياء، ممكن فما برشا كيف كيف أول عام هذا عندهم، شكون عند القراية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. تقسم زين اليوم استنى فيكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، 32 درجة متوقعة في تطاوين اليوم، تقس بشكون مصحب شوي، متوقع أمطار في مدنين مع درجة حرارة 31 درجة و 32 درجة في جابس مع سحب عابرة. غدوة تقريبا نفس المعادلات في حدود 33 درجة في مدنين، 32 في تطاوين وجابس، مع المعادلات هذه تقس جميل جدا للأمانة. استنى فيكم مع بداية السنة الدراسية جديدة إن شاء الله موفقة. بالنسبة لأوقات الصلاة، اليوم الظهر حسب مدينة تطاوين ومجاورها نص نهار وعشرين دقيقة، العصر 3:44 دقيقة، المغرب مع 6:28 دقيقة، والعشاء 7:50 دقيقة. معاكم مواصلين في الروبورتاجات، وفي علاقة بالعودة المدرسية في كل مرة نختار لكم زاوية هيك من ذكريات العودة المدرسية، وهذا الروبورتاج الثاني مع تحية الزميل هادي بن جديان.
0: ما تبدلوش الموجة، ورد الصباح متواصلة لتسعة متاع الصباح.
2: بالنسبة للاستعداد للعودة المدرسية أيام زمان يختلف على الوقت الحاضر، صحيح ظن ليلة العودة المدرسية ما نوقف الليل ما نوقدوش، واحد يبدأ يحضر، يبدأ متشوق باش يتلاقى هو أصحابه، يتلاقى هو المعلمية، هو المداير، خاطر عطى كان مداير، ياخذ الكتب ولا ياخذ الكتب المستعمل معناه متاع خو متاع جار ولا حال متاع عندنا كتب مهم، يبدي يغلفهم سعيد قبل الدنيا حال حال الله. الغلافات مثلا مهناش ما يغلفوا كارت سيمان، حق كارت سيمان كلا الأشخاص من غلفوا بكارت سيمان، الغلافات ناخذوا كنا قليل، ناخذ واحد متاع كراسة القسم مثلا المعلم يقول لنا هكا هكا ولا هكا، بالنسبة للطب الخين ولا كارت سيمان غلفوا فيه. كذلك في التوصيل الصباح مثلا في الأولى اللي يدخل جديد في الأولى صحيح وصله أهله، وصل باباه ولا جدة، خاصة كي يبدأ الجد موجود معناه ولمداه يوصل جدة من كبير العيلة مش يوصله يحطه في المدرسة، وبعت عليه سيئا منها الأول يوصل منها الأول منها الأول يحط من ديه وعرفه نسمه، وبعت عليه مع شي ديه داي ولي يمشي ويجي مع أصحابه وديه يتعود يمشي. كذلك اللمجة مثلا، اللمجة ما هناش اللمجة نفسه فيه كالطابلة مثلا. كذلك كانت الدنيا مدارة، الدنيا معناها كما نقولوا الحال حل الله، صحيح الحال ضعيف لكن فيها نكهة باهي، الناس كل تعرف بعضها، الناس كلها كيف زي بعضها، حتى معناها مثلا حتى الباس، حتى الباس كل ما يتحومش اللي عنده ما عندهش كيف كيف، مثلا النجم يلبس نتاع خوه مداير مثلا، الملاخ يخدم، الطرزي يخدم، كل كان حاجات شوي شوي جديد، معناها الناس كل مصعب الكرطاب مثلا، الكرطاب ساعات ثم اللي ما عندهش النجم يعملوا ويخيطوها، لا تخيط ينزوها هيك بالوحده ويخيطوها، والله تعالى معناها كما زي كرطابلة الصناعه التقليديه تو تطلع والله ما شاء الله عليه.
1: هذه شوية من الذكريات متاع العودة المدرسية، ما شاء الله أجيال تعدت رغم الظروف اللي وقتها كانت، لكن خرجت أجيال اللي اليوم واقفة في عدة مناصب مهمة. مواصلين معاكم بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا على موعد مع مجموعة من زملائنا المراسلين اللي في مواكبة للعودة المدرسية، لكن قبلها باش تكونوا بعد شوية مع الأخبار الرياضية مع الزميلة ربيب الأطرش.

0: في ورود الصباح مع عبد الله بكير.
1: انفاسبار
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. البداية بتعينات اللقاءات المتأخرة لحساب الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. غدوة وبعد غدوة، إذن غدوة في حي المطار ببنقردان، الاتحاد الرياضي بنقردان يستقبل النادي الرياضي الصفاقس التحكيم لسيف الورتاني. في مركب الدوري بميدون، ترجي جرجيس يستقبل اتحاد الرياضي مناسير التحكيم لسفيان الورتاني. ويوم الخميس في مركب الهادي نايفر بباردو، الملعب التونسي نادي الإفريقي التحكيم لهيثم الترابلسية. في أخبار بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي من المبرمج أنها باش تلعب نهاية هذا الأسبوع، الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ولكن إمكانية كبيرة لتأجيل انطلاق البطولة لموعد لاحق بسبب الوضعية الحالية لعديد النوادي الممنوعة من الانتداب. 20 فريق من جملة 28 إذن لا يحق له التأهيل، تأهيل منتدبين جدد بسبب عقوبة المنع من الانتداب. بطبيعة باش يتم الإعلان عن القرار في الساعات القليلة القادمة. الاتحاد الرياضي بتطاوين وعقلة عضو هيئة سابقة، إذن الاتحاد الرياضي بتطاوين يقوم بعقل على الحسابات البنكية للفريق، والهيئة التسييرية تصدر بلاغ توضيحي للرأي العام والأحباء. اللي يحب يشوف البلاغ هذا أكيد على الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي بتطاوين. في الأخبار والتعاقدات، هيئة الاتحاد الرياضي بنقردان تعاقدت مع المهاجم الغيني أمادو دياكيتي. دياكيتي البالغ من العمر 21 سنة أمضى لمدة 3 مواسم قادم من نادي أرارات ياريفان الأرمينية. ديما مع الانتدابات، فريق أولمبيك مدنين ينتدب لاعب الوسط على عبد الواحد، الظهير الأيمن أمين النفزي، الظهير الأيسر عزيز بن شرنية، حارس المرمى رامي الجابسي، المهاجم إياد النيلي، ولعب الرواق الهجومي منصور المريحية. الأمل الرياضي ببوشم ذكر مراد مزهود خلفا لمبارك الزطال، تكليف المدرب مراد مزهود كمدرب أول الإشراف فنيا على حظوظ الفريق خلفا لمبارك الزطال، وبشكون له وكانت له يوم الأمس أولى المصافحات مع اللاعبين. الهيئة المديرة لنادي مطمطة باش تعقد جلستها العامة الانتخابية يوم 19 سبتمبر على الساعة 4 مساء، نذكر يوم الأمس كان آخر أجل لقبول الترشحات. هذه أخبارنا في الرياضة.

مسافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب

0: 7:38 دقيقة. تحية لكم مستمعينا الكرام. نبدأ في جولتنا مع زملائنا المراسلين في عدة جهات. إن شاء الله نواكب معكم اللحظات الأولى للعودة المدرسية 2026-2027. جولتنا إن شاء الله باش نبدأها من بن قردين مع زميلنا العزيز محمد نبهان. صباح خير سي محمد، نهارك طيب. محمد نبهان مرحبا بك، نهارك طيب.
1: مرحبا عبدالله، تحية ليك وكل سادة المستمعين وكل الفريق العمل معك هذا الصباح.
0: الله يخليك.
1: مبروك العودة المدرسية لجميع التلاميذ والأولياء حق المكان.
0: إن شاء الله يا ربي ألف مبروك، إن شاء الله ربي يوفقهم. ومعك نسمع في الأجواء قدام المؤسسة الموجود فيها.
1: أكيد أجواء كبيرة برشة، حركية كبيرة برشة، ومؤسسة تربوية لبست حلة جديدة، يعني تم الاستعداد حتى على مستوى اللوجستي، على مستوى البنية التحتية للمدارس والمعاهد والإعداديات. تم حلة جديدة، تم استعداد على جميع المستويات.
0: معك ناخذ ممكن شوي من التفاصيل هذه، شوي الأجواء عندك.
1: أنا بحتاج بنية تو معي عن مباشر على الطائر. صباحين. شو اسمك؟ أنت عارف عليك. دوال الحاج.
2: أروان.
1: أروان، يعطيك الصحة أروان. فرحة اليوم بالعودة. إيه. كيف؟ فرحانة. إيه. في الثقل يا أروان. كيف عاد؟ إيه. كيفاش؟ أنا أول مرة في الإعدادية. إيه. يعطيك الصحة، جاء مع أبوك. ببرك جيتي معك ماشي رسمك، هو ترسمك الترسيم ولا أمور توا رقمي وأمور الإنترنت؟ ها؟ أكيد عندك جماعة جدد صحابك معك. ها؟ ماذا بيك تشوف اللي قرا معك عملوه في الابتدائي؟
3: لا ما وقت
1: معي، أنا حاولت. أنت حاولتي؟ شاء الله تعمل أصحاب جدد. أبوك مش غريب على التعليم، كاتي مرحبا بيه. أهلا
2: وسهلا.
1: جبت بنية اليوم؟
2: طبعا
1: من أنا رفقتها باعتبار أن أول مرة في الإعدادية.
2: أول مرة باعتبار كانت في الإبتدائي، معناها نحاولوا باش نحضروا، نحاولوا باش نزيدوا معناها في الأجواء الجديدة، باعتبار كابر عليها جو التري وكذا، نحاولوا نزيدوا نحاولوا نتوع، وإن شاء الله تكون سنة دراسية طيبة. إن
1: شاء الله ربي ينجيك.
2: مشكور.
1: صحيح.
3: صحيح.
1: أين عرفوك؟
3: أحمد عطول.
1: مرحبا أحمد. أول سنة في الإعدادية؟
3: لا ثاني عام إن شاء الله.
1: ثاني عام، ثاني سنة.
3: إيه.
1: هاي شنو الأجواء؟
3: طبعا باهية، تكون باهية، وتحية خاصة لسادة بلادي والمدير كي محمد منصوري. إن شاء الله نكون نحطهم فمهم، وكنا إن شاء الله الإعدادية نسبة برشا بصفة غريبة، إن شاء الله إن شاء الله نمشي سنين نفس كل قهوة.
1: متنسيش تحية زملائك.
3: تحية زملائي. لا تقدر قانون عن أول وصل سنين كل بهين وكاو.
1: إن شاء الله ربي يشفى. صحة.
0: أنت سي محمد موجود؟
1: أجواء
0: أنت وين موجود أمام الإعدادية؟ ناهي في
1: شد هاي بناية صغيرة. هم نسمع
3: صحيح.
1: هاي أنا مرحبا بيك. كيف تقرأ؟
3: سابع.
1: أنا أول مرة توجي الإعدادية، شنو جو جديدة؟ معك حد من أصحابك أنت عملوه في البداية؟ أنا جديدة، حتي جديدة جديدة. إن شاء الله ربي ينجحك يعطيك الصحة. صحيح. الأخونا الكريم مرحبا بك.
3: مرحبا.
1: شو اسمك؟ يوسف. يوسف عاشق الأسامي. يوسف الصخري يوسف.
3: لا قال السابع.
1: حتي جديدة أول عام سنين. يا رب نشط برشا، يعني كان مكس غريب عليه الأجواء هذه. ها؟ يعطيك الصحة، صحيت وربي ينجحك إن شاء الله. تعرف عليك شو اسمك؟
3: اسمي أيوب.
1: أيوب، صحيت أيوب. أول عام حتى أنت؟
3: أول عام.
1: جاي ناشف ما تخايف. ها؟ ربي ينجحك إن شاء الله، يعطيك الصحة. هذه مقدسة فاسعة.
0: يعطيك الصحة. أنت وين موجود سي محمد أمام؟
1: أنا إعدادية الشابي، خليني
0: نتوقع.
1: كما قلت لك شنو برشا مؤسسات تربوية خاصة ابتدائية المدرسين اللي تقريبا إعادة هيكلة بالكامل في مذهب أنيق جدا اثناء كذلك مدرسة الطيب الهيري وعبدية الشابي ومعهد بن جردان الأم حركية كبيرة برشا في شارع عي في شارع عي المدرسين والطيب الهيري، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل وليدات في هذا والإطار التربوي زاد على مدى أن نحييه عبدالله.
0: يعطيك الصحة سي محمد. وبالنسبة ليك أنت مربي سابق وعندك التفاصيل هذه عشتها أكثر من مرة في كل عام، بالنسبة ليك كيف تشوف الأجواء هذه سي محمد؟
1: هو عرش بيتم عليه كلمة عبدالله، عرش يعني بيتم عليه كلمة، تحس أن اللقاء للأحبة قبل حتى أن يكون تربوي.
0: صحيح.
1: هو الزملاء المربين يمكن عدت السيسين كان بعاد على بعض أن يلتقي، وكذلك التلاميذ خاصة التلاميذ لبناء كل الوليدات يعني توحش بعضا، حنين نقول لك توحش بعضا بالفعل، يعني تشوفك القبولات وقت التلاقي وقت الصحاب وقت السلامات، يعني الأولياء أيضا يراقبوا خاصة صغار السن اللي أولينا معاهد بالمستوى الدراسي في مثال الأولى والثانية ابتدائي، لاحظ أن الأولياء رفعهم بأعداد كبيرة، يعني وشيء وشائل الحقيقة من الألوان ومن الحب ومن كل عناصر اللي تشكل المفهوم التربوي في هذه المؤسسة التربوية. فقط حبيت ألاحظ ملاحظة أخرى،
0: اللي
1: اليوم المكتبات تعيش هدنة باعتبار وأن التوجه كل اليوم نحو المؤسسات التربوية ولشراء أدوات مدرسية، ثم أدوات مدرسية لا تخضع إلى قائمة أو إلى نصيحة أو إلى التوجيه من المربي. يعني تقول أنت بعض سامحني بالعبارة، كما حافظ كما الأقلام كما
0: عديد الأشياء،
1: ولكن تبقى أكيد بعد يوم أو يومين المربي سيعطي قائمات للتلاميذ لمستحقات المواد المدرسية بالتأكيد. هدنا اليوم للمكتبات، ولكنها بعد يومين أو ثلاث سيعود الاكتظاظ أمام المكتبات أيضا لابتناء ما يلزم من المواد المدرسية.
0: شكرا لك وتحية لك سي محمد نبهان، وتحية لأهلنا في بنقردان وكل العائلات غادي لليوم تعيش على وقع العودة المدرسية. شكرا لك. وجهتنا إلى ميرث جيبس مع الزميلة هدى العلوي. يومك سعيد هدى، مرحبا بك.
4: عبدالله أهلا وسهلا، تحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين، كذلك لكل زملاء العاملين معك هذا الصباح. أكيد
0: الله يخليك، نهارك طيب هدى. وين موجودة وشنو التفاصيل اللي تعيش
4: أمام المدرسة الإعدادية بمارس؟ حقيقة نحب نعطيك فكرة شوية هكا على الأجواء، فما برشا الأغلبية الحق تلامذة، لاحظت أنه ما فماش برشا تواجد الأولياء بحكم اللي تلامذة هكا كبروا شوية مسؤولية ولا يجي وحدهم، يعني هذا اللي طاغي. أيضا حاجة أخرى تظهر ومركاب البرشا عبدالله، كونه زي تقريبا يكاد يكون موحد ورسمي، يعني سروال جين سكادو طبلية هكا في نفس اللون تقريبا، البنات والأولاد هكا الأزرق الغامق، يعني تقريبا أجواء محلاها هكا كلها في نفس النسق، تلامذة هكا وجههم موجوههم الكل هكا تلاقوا مع بعضهم فرحانين ببعضهم، مجموعات مجموعات هكا لقى أصحاب ولقى أصحاب متاع من أول، كل يتسأل أنت فانا قسم أنت شنو أنت جيت مع شكون أنت جيت مع هذا، يعني تقريبا هذه هي الأجواء. أنا قبل ما نعطيك شوية إحصائيات على المدرسة وعلى شنو المتواجد فيها، مجموعة من التلامذة معايا نحب ناخذهم هكا عطاير نشوفهم هكا انطباعاتهم على اليوم الأول. عبد الله معايا البنوتة لولا، صباح الخير مرحبا بك. صباح الخير، شنو اسمك أنت؟ سوا سوار سبعة أساسي هكا سنين أول مرة بس تدخل المدرسة الإعدادية، شنو هو إحساسك؟ إحساس جميل جدا. هيا به إن شاء الله سنة دراسية موفقة. لقيت أنت وأصحابك، شفت روحك وين تقرأ، لقيت أصحابك معاك، احكي لي شوية على الأجواء هذه.
5: إيه اللي لقيت معايا أصحابي الكل
4: والأجواء هكا، الفرق كبير بين أنك تمشي للمدرسة ولا تمشي للإعدادية، شنو الفرق بيناتهم؟
5: الفرق ما بيناتهم إن في المدرسة نخرج مع برشا بيت، أما في الإعدادي نخرج مع برشا ناس.
4: اي ما شاء الله، اي صديقتها الاخرى اي شاهد صباح النور.
5: بخير.
4: انت زادة توا تقرا مع نفس القسم تاع صاحبتك هذه؟
5: لا
4: قسم اخر.
5: ايه
4: شنو رايك في الاجواء الصباحيه هكا؟
5: عجبتني برشا سمحة.
4: وشنو هكا تتخيل الاعداديه كيفاش باش تكون؟ فما فرق كبير بين هالمدرسه.
5: ايه
4: كيف
5: في الاعداديه نتقابلوا اصدقاء جدد نتعرفوا من الضيف كل.
4: ايه؟
5: وفي المدرسه معناها مش برشا نتعرفوا عليها،
4: حتى الاساتذه فما برشا زاده.
5: ايه؟
4: واه برشا مواد وبرشا اساتذه، ايش رايك؟ مستعده ان شاء الله يكون عام هكا ناجح بكل المقاييس؟
5: ايه مستعده
4: ان شاء الله. شكون اخرى تحب تتكلم البنات؟ من شنو اسمك انت؟ مثال تحب.
6: رحمه.
4: شنو هكا رايك في الصباح هكا تلامذه الكل كيف؟ شنو احساسك وانت جايه للاعداديه؟
6: احساس ترى
4: وشنو هكا تتخيل في روحك نجم تعمل حاجة باهية في الإعدادية إن شاء الله هكا تلاقيت مع أصحابك مع الأساتذة عندك حاجة هكا تتخيل فيها هكا على الإعدادية؟
3: لا
4: معناها كل شيء متوقع وكل شيء معروف. لقيتوا صعوبة في إنكم تعرفوا روحكم وين تقروا ولا جدول الأوقات هكا كل شيء سهل تقريبا قبل بأيام تتحدد الحاجة هذه؟
3: أمم
4: إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل يعطيك الصحة. عبد الله هذه الجولة مع البنيات هذوما أبقى عندي شوية معلومات نحب نعطيها على المدرسة الإعدادية. عدد التلاميذ اللي فيها تقريبا 980 تلميذ حوالي هكا. عدد الأساتذة تقريبا في حدود 67 أستاذ. الإدارة فيها مدير وقيم عن داخلي وقيم عن خارجي. فيها 28 قسم فيها 4 قيمين وكذلك 6 عاملة. بالنسبة للسابع أساسي ثم 12 قسم 7 أساسي ثم 9 أساسي ثم 9 أقسام وبالنسبة بالنسبة للثامنة ثم 9 أقسام وبالنسبة للتاسعة ثم 7 أقسام. تقريبا هذا هو بالنسبة للمدرسة. هذه عريقة جدا عبد الله. تقريبا تم تأسيسها منذ سنة 1995.
0: ذكرنا باسم المدرسة
4: الإعدادية بمارس.
0: الإعدادية بمارس. أعطيك صحة. شكرا لك هدى. إن شاء الله نهارك طيب. تحياتنا لهن في مارس. إن شاء الله بداية سنة دراسية موفقة لهم. ومن مارس نمشوا لزميلتي تبرى الشيباني مدنين ومعها ناخذ أكثر تفاصيل. تبرى يومك سعيد. مرحبا بك.
6: صباح النور عبد الله وتحيه ليك تحيه ليك موطينا كل العوده المدرسيه اليوم في مدينه حقيقه اصبحت حركيه مضاعفه على المشهد العام يعني والنشاط اليومي في مدنين. احنا المدرسه الاعداديه حي الزيتون كذلك المدرسه الابتدائيه طريق ابن خباش تقريبا كل يوم انا نتعدى من طريق هذايا لكن اليوم برشا حركيه برشا تلامذه حاليا قاعدين يدخلوا بالنسبه للمدرسه الاعداديه والا كذلك المدرسه الابتدائيه اولياء زاد ترافق في الصغيرات خاصه بالنسبه للسنه الاولى ابتدائي برشا صغيرات قاعدين يدخلوا برفقه ابائهم الاطار التربوي ويوصل في الوقت تقريبا. والمدرسة الابتدائية هذه هي من جملة 254 مدرسة ابتدائية في ولاية مدنين كيف الجهة الضم تقريبا 85 ما بين مدارس إعدادية ومعهد ثانوي. لولاية مدنين تضمن معهد نموذجي وزوج إعداديات نموذجية واليوم المختلف المؤسسات التربوية هذه بمختلف المراحل تستقبل تقريبا نحو 120 ألف تلميذ وفق أرقام مدنى بها المندوب الجهوي للتربية بمدينة توفيق بن محمود اللي أكد أيضا أنه تقريبا فما برشا مشاريع تعملت لصيانة وتهيئة بعض المؤسسات تقريبا في حدود 70 أو 75 مشروع بس مش الكل تمت في الوقت. سجلنا أيضا بعض المبادرات المجتمعية لتهيئة وصيانة بعض المؤسسات كما صار في المدرسة الابتدائية دير بصير في مدينة شمالية وين اتولى المكتب المحلي للمصائف والجولات بالشراكة مع عدد من الأولياء عمليات التنظيف وكذلك التجميل والتزيين للمدرسة هذه. شفنا زاد أولياء قاعد يشاركوا في حملات النظافة في محيط المؤسسات التربوية في عدد من المناطق وبالنسبة للتجهيزات وكذلك التجهيزات الجسدية معناها المندوب الجهوي للتربية بمدنين كان قال انه تم توزيع عدد من الطاولات وكذلك من الحواسيب على مجموعة من المؤسسات التربوية.
0: يعطيك الصحة يا تبرة كما العادة بكل أناقة احترافية المداخلة متاعك. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. تحية لهنا في مدنين وإن شاء الله عودة دراسية موفقة لكم مستمعينا الكرام. مواصلين معكم في ورود الصباح. جولتنا باش تكون متواصلة في الساعة القادمة إن شاء الله. جولة اللي باش نكونوا كما العادة في مجموعة من المواكبات مع زملائنا في علاقة بالعودة المدرسية في عدة جهات. خليكم معنا نهاركم طيب.
7: تسمعوا في ورود الصباح مع عبد الله بكير.

ما التاريخ أنا عالم كبير، كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لانا الصغير، شعر ونثر معهم زادة نكتبهم من غير تفكير، علم الذرة أنا وضعت وخملت في قاع البير، في السوري محصل شهادة، سمي وهذا بلود نار، يسمي وهذا

يوم الخميس بثمانية في الربع الثاني. أنا في علم التاريخ أول مؤرخ في زماني. حواء ماتت يوم الخميس بثمانية في الربع الثاني. عنتر أبيض مش وصيف، تاريخي ثابت أصلاني. شمشون كان قرع وضعيف، في أصله يرجع فزاني. قيس ورميو رهت وماء، ماتوا في أبكسور، ماتوا رو في أبكسور.

جغرافيا يا رجالة قريها ملانا صغير، قل لي طوكيو فين القاها، قل لك موجودة في خمير. الجغرافيا يا رجالة قريها ملانا صغير، قل لي طوكيو فين القاها، قل لك موجودة في خمير. فيينا كيف تاخد دورة تلقى حتىها بالفيدير، بس مشي القطب الجنوبي تتعدى على بوكرنيم، وإذا تحب

الكوكاكولا بتتخلط هتبحى بنا نفطالين بالكيمياء انا متفنن خبمرة وقاري وفطين الكوكاكولا بتتخلط هتبحى بنا نفطالين يخرج منها احمر شفة غبرة وكحول العينين زيدها القارص تولي لك رهي غازل هيدروجين منه اخترعوا

وزيد نقول لك في وذنك انا راني باش كونطابل نعرف نجمع نعرف نطرح نعرف نضرب بسير لا طابل الخمسة بستة بستاش حسابي راهو ديما مقابل ستة وسبعة واربعتاش

انا متطلع راني نشبه سيباويه وفرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بي بالسوري انا متطلع راني نشبه سيباويه وفرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بي الو الو قالوا مضارع وسلي مضاف اليه لا

موجز الأخبار. الثامنة صباحا هنا بتطاوين، أسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يتوجه اليوم نحو 2,341,000 تلميذ إلى مقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. نصحت وزارة الفلاحة الفلاحين المتضررين بتدخل وقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بها من العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. دوليا صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر 4+4 بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن 13 مدنيا أصيبوا في هجمات شنتها جماعة الحوثي أمس على مدن خميس مشيط وأبها والطائف بالمملكة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد توصل الاتفاق بسرعة وبشدة، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في مفاوضات معها، مؤكدا انفتاح بلاده على خيار المفاوضات. الموجز في أمان الله.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيد

0: 8 دقائق. تحية لكم مستمعينا الكرام، عودة مدرسية موافقة لكم وين ما كنتوا. طقس اليوم مستنى فيكم طقس مزيان، بناخذ أكثر تفاصيل إن شاء الله عند المهندس بليل الحيوي من معهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير بليل، ومعاك ناخذ أكثر تفاصيل.
1: صباح النور خويا عبد الله، مرحبا بك، مرحبا بكيف مسامي ذات الطوين، وإن شاء الله عودة مدرسية وجميع موافقة للجميع
0: إن شاء الله يا ربي. اليوم كيفاش متوقع الطقس إن شاء الله؟
1: إن شاء الله في استقرار، معناتها تقريبا معناتها ندينا نعيش فترة استقرار معناتها من يوم أمس، معناتها على أغلب مناطق البلاد متواصل خلال هذا اليوم وكذلك يوم الغد إن شاء الله. بالنسبة لليوم 3-15 سبتمبر طقسنا باش يكون مغشب ببعض السحب على أغلب مناطق البلاد، تكون أكثر كثافة خاصة في المنطقة الساحلية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة والضعيفة مع تيارات هوائية من القطاع الشمالي اللي باش تكون قوية شوية اليوم قرب السواحل الشرقية ضعيفة للمعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. وعامة بالنسبة لحارة البحر يكون مؤثر بالسواحل الشرقية قل الاثرار بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة معناتها مسحبة نسبيا، معناتها باش تتراوح القصوى اليوم عامة بين 28 و33 درجة على أغلب مناطق البلاد، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 25 درجة وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. الاستقرار كما قلنا معناتها يتواصل خلال يوم الغد 4-16 سبتمبر، صعوبة عابرة كذلك باش تكون معناتها على أغلب مناطق البلاد، أكثر كثافة في أقصى السواحل الشرقية تكون مصحوبة ببعض الأمطار معناتها ضعيفة والمتفرقة أيضا. الريح من قطاع شرقي ثالث اليوم الغد سرعتها عموما كذلك ضعيفة إلى معتدلة، عامة البحر قل الاضطراب، ارتفاع طفيف قدر شنو في درجة الحرارة مقارنة بهذا اليوم معناتها بدرجة إلى درجتين غير معناتها بالنسبة مقارنة بهذا اليوم. وإن شاء الله بتدير من على الخميس معناتها ننتظر تقلبات جوية وأمطار على بلادنا، معناتها باش تبدا في المناطق الغربية في شكل خلايا رعدية خاصة في فترة من بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار، نجم تكون أحيانا غزيرة في بعض المناطق خاصة في قرب المرتفعات في المرتفعات أو قرب المناطق الساحلية. وتشمل معناتها كذلك معناتها الجهات الشرقية، وإن شاء الله معناتها تتواصل معناتها تكون
0: تشمل الجنوب الشرقي بليل؟
1: إن شاء الله إن شاء الله خلال نهاية الأسبوع بشكل معناتها محليا الجنوب الشرقي خاصة معناتها منطقة خليج كيبس كيبس ومدين وكذلك معناتها محليا زادة في تطوير أمطار إن شاء الله تكون موجودة في نهاية الأسبوع
0: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة مهندس بليل الحيوي على كل هذه التفاصيل. نذكركم بأوقات صلاة حسب مدينة تطوين ومجاورها، اليوم صلاة الظهر نص نهار وعشرين دقيقة، العصر الثلاثة و44 دقيقة، المغرب 6:28 دقيقة، والعشاء على 57 دقيقة. مواصلين معكم في ورود الصباح في مواكبة للعودة المدرسية، إن شاء الله كل عام وانتم بخير، إن شاء الله سنة دراسية موفقة لكم مستمعين الكرام. جولتنا باش تكون مع زملائنا المراسلين في عدة أماكن، نحاول نواكب معكم تفاصيل اليوم الأول، خليكم معنا.

0: الثمانية وستاشر دقيقة. نهاركم طيب مستمعينا الكرام، تحية لكم. جولتنا الثانية متاع المواكبات مع زملائنا المراسلين، باش نبدوها مع هادي بن جديان من تطاوين من السمار. هادي يومك سعيد ومرحبا بك.
1: نهارك طيب عبد الله، اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل الزملاء وكل السادة المستمعين.
0: الله يخليك، يوم كبير للبرشا عائلات اليوم. كيفاش واكبت العملية هادي؟
1: كما ذكرت أنت في البداية، في التوقيت 16 دقيقة بعد الثامنة، هي 16 دقيقة من عمر الموسم الدراسي الجديد اليوم في أسمار وبني مهنة وكبقية مختلف جهات الجمهورية. ثم فرحة، وفرحة خاصة التلامذة اللي دخلين جدد، ثم فرحة أيضا التلامذة اللي يرتقون من سنة إلى سنة، يعني باش يدخلوا مغامرة جديدة في مؤسستهم. وإن شاء الله الفرحة هذه،
0: وفرحة حتى أولياء عندهم ممكن، أول ناس أول صغار هيك يدخلوا المدرسة
1: بالضبط. ونتمنى أن هذه الفرحة هي تكون خاتمة الموسم الدراسي بالنجاح في مختلف المحطات. اليوم في سمار وبني مهيرة حاولت أني نلقي نظرة على عدد التلامذة الموجودين في مختلف المؤسسات التربوية المعتمدية في بني مهيرة وسمار. على سبيل الذكر تقريبا هو انطلق من عدد 4000، ما يقارب 4000 تلميذ في مختلف المراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي. في أسمار مثلا هناك 1289 تلميذ وتلميذة في المرحلة الابتدائية، و400 تلميذ في المرحلة الإعدادية، و371 في التعليم الثانوي. في معتمدية بني مهيرة اليوم 1202 تلميذ في المرحلة الابتدائية مشمولين بالعودة المدرسية، كذلك في الإعدادي 425 تلميذ، وفي الثانوي 313 تلميذ بمعهد بني مهيرة الثانوي. هذوما كلهم مشمولين اليوم كما بقية زملائنا في مختلف الجهات الجمهورية بالعودة المدرسية اللي انطلقت هذا الصباح، ويرسموا اليوم كبقية الأجيال الفارطة ذكريات من العودة المدرسية تختلف من سنة إلى سنة، وتختلف في عددها خاصة بعدد التلامذة اللي قاعد يتزايد، موش العدد اللي كان في أيام زمان، وما هيش الوضعية في أيام زمان. اليوم تتغير، كل عام تتغير أشياء وتتطور أشياء. من هذا اليوم اللي هذا العدد وغيره أنا قاعد يرسم للأجيال القادمة، لعقود قادمة أنها باش تتحدث على ذكريات العودة المدرسية أيام زمان اللي هي في الوقت الحالي. لكن احنا اليوم باش نتحدث على ذكريات العودة المدرسية أيام زمان كيفاش كانت من خلال هذا التقرير.
2: ما تبدلوش الموجة، ورد الصباح متواصلة للتسعة متاع الصباح.
3: لواحد ناس في قراية قبل معناه كانت كتاب بالفرنسية وكتاب بالعربية، وصبع تباشير وخش مدرستك على روح باه، كانت أنقص تكاليف وأنقص قبل كانت الأولياء ما عندهاش قيمة بالقراية نهائيا، خلاص ولا يخدم على راحة ولا بزوائله، لا علاقة شيء. مثلا الصغير واني واتيه مثلا يسكن قبل الصغار تمرمين، يقول لك تو الكيفية متاع تو ولا والدلالة متاع ولا تو هذه تو بدت أكثر عش عندها حدد خلاص. صغير يلبس ويفارع والدنيا كلها وكذا وغير، ويقري في الحرة ويقري في دينك. يا ريت نقارون غير أحذان بوالدينا، بس إن واحد ناس والله ينقر من رهاش. نجي نهار الاثنين الصبح ساري من عقاب الليل وذري وخلنا جار وعمر حكاية 9 سنين 10 سنين الثانية ابتداوي الأول ابتداوي الثالثة، ونجو من غادي من رهاش بات نفس باش نجو للصمار، وفوت الوقت المعلم يعطيك والمصطرة ليل دنيتي وصغيرين معرفش ندعو روحنا معرفش نقول ورانا بالله بعاد كذا ولا شيء، يا كلا ويسكت يمشي على راحه وخلاص. السكنة الفريش ما هي الكرطاب للشلاقة ومخيط شكارة مخيطهم ديرها على تخشخت ما خش خش خش صغير يتبر يا ديم. بالنسبة لقبل عينيها ناقصة وعينيها كبير ياسر، ولكن لو لا تو يا ريتنا اللي كان زي قريت تو تعرف أننا معنا متخرجين الدكاترة من أقوى مثل. لهذا نقول الشباب ربي إن شاء الله يعاون لأنهم عن وقتهم باهي وزمانهم باهي ودينيتهم كامل توفر كل شيء، راه تو الخيمة توفر كامل التلامذة وكامل حتى الأولياء والدنيا اللي كان يحلم بها اللي تو مجال تو راه قوى الحلم.
4: قبل كانت العودة المدرسية بسيطة بسيطة وبسيطة جدا، كيفاش نستعدوا لها؟ معناها الإنسان الأدوات نحاولوا ديما أخوك اللي قبلك واللي قاري قبلك هو أدواته في العادة تستعملهم أنت، حتى الدبش في العادة دبش أخوك الأكبر منك هو اللي تستعمله، ودبشك أنت يستعمل أخوك اللي بعدك، هذا في العادة هيك. المحافظ إذا كان ما استحفظش بالمحض متاع العمل فارط، معناها تنجم أمك في أقصى الحالات تخيط لك عند الخياطة كرتابلة متاع قماش كل بساطة. الوالد يشري لك قلم رصاص، يشري لك الريشة، قبل الريشة ما تمش ستيلو، يشري لك الريشة بستعملها بالأحبار وتكتب بها. في أقصى الحالات زاد الجد ولا الأب إذا كان عنده كبوس قديم، معناها يشرك الكبوس ويقسم مع الأولاد، كل واحد يعطيه منه جزء طلاص. اللوحة بكل بساطة اللوحة تسدك 4 سنين 5 سنين، إذا كان مش الابتدائي كل يتنجم في لوحة واحدة. هذا تقريبا كيفاش يستعدوا، معناها الطباشير والأقلام وديني، مثلا مش التروس بل حكة متاع شامية ولكن هي اللي تحط فيها معناها الطباشير والأقراص والعواد وأقلام الوان وغيرها. كيف ما كانتش ثم الأدوات الكبيرة والغالية، وكراس وكتاب رياضيات وكتاب قراءة تقريبا وكتاب فرنسية في أقصى الحالات، وهم جل الأدوات اللي نجم يتوفروا، وكانت العودة تكون بسيطة وبسيطة جدا.
0: هذه شوية من التفاصيل، هذه يعطيك صحة. عايشنا كما برشا ذول يسمعوا التسجيلات هذه ذكرياتهم على العودة المدرسية.
1: أكيد عبدالله، وثم كلمة قالت في بداية تقريبا الروبورتاج، لو كانت هذه الظروف متوفرة قبل لتخرجنا دكاترة. اليوم الكلام ده وهذا الجيل أمامه معناتها كل الظروف ملائمة لطالب العلم، وهذا علاش نحن نتمنوا لهم كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله هذا العام الدراسي الجديد يكلل بالنجاح، وإن شاء الله زاد كل الأسرة التربوية ربي يكون في عونها في أن تكون هذه الأجيال دائما متميزة
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة هادي بن جدين، شكرا لضيوفك الكرام اللي يعطونا شوية هكا من ذكرياتهم. مواصلين معاكم في ورود الصباح، يومكم سعيد إن شاء الله.

0: 8:29 دقيقة. تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. جولتنا مواصلة معكم في العودة المدرسية, إن شاء الله تكون موافقة لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. وجيتنا الآن إلى جيبس مع الزميلة هند رزق. يومك سعيد هند, مرحبا بك.
1: صباح النور, صباح الفل والياسمين ليك عبد الله ولكافة المستمعين والمستمعات ولزملائنا التقنيين اللي أبنوا معك هذا اللقاء.
0: الله يخليك, شكرا لك هند. إذا معك اليوم ناخذ جولة صغيرة, كيفاش واكبت العودة المدرسية, بعض الإحصائيات الأرقام في علاقة بأول نهار من العودة المدرسية.
1: أي بطبيعة اليوم حركية كبيرة في ولاية جابس على غرار باقي ولايات الجمهورية. الحركية في الطرقات أمام المؤسسات التربوية, رياض الأطفال, محاضن الأطفال, سبقتها بطبيعة عبد الله حركية في البيوت والمنازل. فمنذ الأيام الفارطة وخاصة منذ البارح كانت العائلات مستعدة لهذا اليوم, هو فرحة العودة المدرسية. اليوم تقريبا توجه للمدارس وخاصة المدارس, خلينا نتحدث, توجه لها ما يقارب 50,000 تلميذ باعتبار أقسام التحضيري اللي فتحت أبوابها اليوم ل 3024 تلميذ, واللي باش يتوجهوا ل 156 مؤسسة من المدارس. كذلك فتحت أبوابها اليوم الإعداديات, البلغ عددها في ولاية جابس 40 مؤسسة ل 21,206 تلميذة وتلميذ. كما تستقبل المعاهد الثانوية والبلغ عددها في جابس 25 معهد, فتحت أبوابها اليوم ل 18,832 تلميذ وتلميذة. سيؤمن هذه العودة 3,186 معلمة ومعلم بالنسبة لمستوى المدارس أو التعليم الأساسي, و 3,179 أستاذ وأستاذة بالنسبة للتعليم الثانوي. بطبيعة العودة المدرسية هذه سبقتها عديد التدخلات في عدد من المؤسسات, تقريبا 26 مؤسسة تربوية شملها التدخل, تدخلات متنوعة منها أحداث قاعة دراسة, مقابر, مجموعات صحية, صيانة وتهيئة متواصلة لعدد من الأسوار. ولهنا أكدت مندوبية التربية أنه قد تم تجهيز الجزء الوظيفي خاصة منهم القاعات حتى يتوجه لها تلامذة اليوم, فيما تتواصل الأشغال ببعض المؤسسات. وتواصل هذه الأشغال أكدت أنه لا يؤثر على سير العودة المدرسية, حيث تم عزل المناطق الأشغال هذه حتى لا تسبب خطورة ولا عرقلة للتلاميذ والمدرسين. اليوم كذلك تدخلات, فما تدخل المجتمع المدني وأيضا لبعض المنظمات في تدخلات, خاصة نذكر تدخل بالمدرسة الابتدائية الذكارة بمعتمدية مطماطة الجديدة, إحداث مجموعة صحية وتهيئة وصيانة ودهن فضاءات المؤسسة كانت تكفلت بها ولادية الولاد. كذلك تدخل بالمدرسة الابتدائية زركين الزريبة بمطماطة تركيز باب حديدي خارجي وتركيز صهريج ماء. التدخل هذا قام به مستثمر بالزرات في إطار المسؤولية المجتمعية. وكذلك نذكر جمعية ساعد بغنوش اللي قامت بتدخل بعدد من المؤسسات, وأيضا مجموعة النظافة بجيبس, وأيضا لطفي الشيباني هذا الناشط بالمجتمع المدني يقوم سنويا مع مجموعة النظافة بدهن وتهيئة الفضاءات الخارجية بالنسبة للمدارس. كذلك اليوم القاعات الجديدة هذه كانت وفرت المندوبية الجهوية للتربية تجهيزات جديدة, صيانة وأيضا صيانة طاولات. تجهيزات جديدة بلغت تقريبا 1700 طاولة مزدوجة بكلفة 641 مليون و 680 دينار, موزعين على 731 مدرسة ابتدائية و 1009 إعداديات. عملية التوزيع انطلقت منذ تقريبا 10 أيام حسب الاحتياجات. كذلك وفرت 86 آلة ناسخة, هذه وفرتهم بطبيعة الوزارة ل 31 إعدادية ومعهد و 37 مدرسة ابتدائية حسب القائمة الإثنية طبعا لهنا عبد الله اللي كانت توجد بها المندوبية للوزارة, وهي وفرت حسب الإمكانيات الموجودة في الوزارة. كذلك انطلقت عملية الإقامة الإعاشة وتزويدها بالمواد الغذائية. 24 تقريبا مؤسسة فيها الإقامة أو الإعاشة أو الإقامة والإعاشة مع بعضهم، بما فيهم مدرسة نور للمكفوفين. كذلك شنو آخر باش نحكوا على العودة المدرسية؟ العودة المدرسية هذه السنة شهدت أحداث سنة أولى ثانوي بإعدادية الزراوة، وهذا تجنبا لتنقل التلاميذ إلى مطماطة الجديدة. كذلك نظام الحصة الواحدة اللي شمل هذه السنة عدد من المؤسسات خلافا لمؤسسات أخرى السنة الماضية. لو كان فما وقت نجم نذكر المؤسسات.
0: تفضلي.
1: دونك المؤسسات اللي شملها نظام الحصة الواحدة: المدرسة الإعدادية حي الازدهار صبخة، المدرسة الإعدادية شط السلام، المدرسة الإعدادية محمد علي جابس، المدرسة الإعدادية عبد الرحمن غليس، الإعدادية العهد الجديد جابس، كذلك المدرسة الإعدادية شارع الحبيب بورقيبة، كذلك المدرسة الإعدادية بوشمة، المدرسة الإعدادية عبد السلام السعفي كذلك بوشمة، المدرسة الإعدادية الحامة، المدرسة الإعدادية بشيمة المدرسة الإعدادية الميدة، المدرسة الإعدادية منزل الحبيب، والمدرسة الابتدائية ابن خلدون منزل الحبيب أيضا، والمدرسة الإعدادية العهد الجديد شنين في محافظة. المدرسة الإعدادية الزارات كانت السنة الماضية نظام الحصة الواحدة اثنين رجعت لنظام الحصتين. كذلك المدرسة الإعدادية لفام مطمطة الجديدة كانت السنة الماضية الحصة الواحدة لكن اثنين رجعت نظام الحصتين. كذلك معهد منزل الحبيب جابس كان السنة الماضية نظام الحصتين رجع أثناء تم معناها وضعه في إطار نظام الحصة الواحدة. وهنا أكدت مندوبية التربية بجابس إنه نظام الحصتين هو يلزم يكون برنامج ومشروع متواصلة هيئة ولا تحضروا المؤسسة باش تشوفها كل ساعات الكل في نظام الحصتين كيفاش يتم تعزيز قدرات التلميذ، ليس فقط معناها الاقتصار على تحديد الوقت و معناها توفير حتى باش ما يبقوش التلامذة في الشارع وغيرها بالتنسيق مع شركة النقل، لكن أكدت إلى جانب ذلك مهم اليوم إن نشوفوا نسبة النجاح من نسبة الإخفاق بالنسبة للتلاميذ
0: وتقييم التجربة
1: هذيك. لهذا فما مدارس تم توفير معناها تخصيصها بهذا هذه نظام الحصة الواحدة، وفما اللي تم العودة عليها. وهنا أكدت المندوبية أيضا في حديثنا معها إنه ضرورة وضع برنامج كامل ومتكامل في إطار البرنامج الحصة الواحدة هذه بما فيهم ساعات العمل يلزم تستوفي بالنسبة للإطارات الإدارية وكذلك الثانوية وغيرها. بطبيعة نتمنى عودة مدرسية موفقة للجميع وبالنجاح
0: في
1: كل
0: يعطيك صح هند رزقة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل اللي تقدم باستعام على اليوم هذا بالنسبة لولاية جابس. يعطيك الصحة هند، شكرا لك وتحياتنا لهنا في جابس. من جابس باش نمشوا إلى زميلنا الكيلاني الذوادي. يومك سعيد سي الكيلاني، مرحبا بك. كيلاني الذوادي مرحبا بك. إذا كان الكيلاني اللي يسمع فينا، تسمع فينا سي الكيلاني؟
2: أنا أسمع فيك.
0: أي مرحبا بك، نهارك طيب وعودة دراسية موفقة إن شاء الله. مرحبا بك.
2: يومك جميل سي عبد الله ليك ولكل السادة المستمعين، ونحب تحية جيك من أجيم إلى كل زملائي التقنيين وكل السادة المستمعين. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة
0: إن شاء الله،
2: وإن شاء الله كذلك عودة ميمونة لكل الإطار التربوي هنا مكان في مؤسسات التربوية الابتدائية الثانوية والتعليم العالي. نحب نحيي الناس الكل، نحيي كذلك الإطار التربوي أينما كانوا السادة المديرين، ونحب تحية كبيرة لدى السادة الأولياء. وإن شاء الله اليوم عودة كما تقول للمدرسة. أنا مباشرة من مدرسة 2 مارس أجين 34، كما تعرف يوم حركي يوم نشيط للأولياء للمعلمين للتلمذات. يوم صورة أخرى تدخل للجيم هي صورة التبلية، صورة المحضة، والتلميذ ينتقل بطبيعة الحال من جهة القاعة القاعة والولي كيف كيف، بحثا على المعلم، بحثا على جدول الأوقات، بعد على الأدوات. هذه هي الصورة معنا نعطيها لك منذ الصباح الباكر اليوم بعد تحية العلم، استقبال التلاميذ، توزيع التلاميذ، لأن ما تعرف في عبدالله المدارس الكبرى ما نجموش ناخذ الكلام ذا الكل في وقت واحد، إنما نقسمه سنة أولى ثانية تحضيري وسنة ثالثة في وقت معين ورابعة خمسة ستة في وقت معين، باعتبار أن ما نجموش معناها مع أن تم إجراءات زادة سادة أوليات وإشكاليات مش مطروحة، مع أن زادة كما تعرف هو فضاء جديد أو الفضاء هذايا كيف ليس تجينا من غاديك وتلام ديما الأوليات رامي تشكوا على النقل، لكن إحنا كمديرين من نجموش في عبد الله السيارب وسادة مستمعين ما نجموش نتحكموا في المبدأ في السيت خاصة في النقل سواء اللي جاية سواء النقل في انتظار معناها هذا مزاد السادة مستمعين والأولياء اللي يسمعوا فيه عبر إذاعة التطوير راهو نقولوهم ما نجموش تو حاليا نمشوا في اتجاه النقل بقسم القسم باعتبار الغرض سيت مازال جديد ومازلنا معناها نشوفوا الوضعية هذه معناها أعطيتك صورة صورة معناها صورة كاملة مرة أخرى سي عبد الله نلتقي الأسبوع الجاي إن شاء الله لكن مع
0: الساعة نرجع للريتم عادي. شكرا لك كليني الذوادي يعطيك صحة تحية لهنا في جيم وفي جربة. عموما مواصلين معاكم في ورود الصباح بعد شوية باش نكونوا في فقرة اي تيك وكما العادة وكيف كيف مربوطة بنفس المحور متاع اليوم وبعد إن شاء الله نكونوا مع خميس ببطان خليكم معنا.

0: في ورود الصباح مع عبد الله بكير.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. شهدت العودة المدرسية 2026-2027 في تونس تحول رقمي كبير وشامل، قادتها ممكن وزارة التربية مع وزارات أخرين إلى تطوير الحياة التربوية بما فيها مجموعة من التطبيقات والخدمات. نبدو بموقع وبوابة الحياة المدرسية فيسكولاري اللي كانت فيه نسبة التسجيل متاع تلامذة 100%، التسجيل الإلكتروني والدفع المعاليم عملية تم عن بعد. كيف ينجم الولي إنشاء الحساب الخاص به لمتابعة ولده أو متابعة المسار التدريسي، المتابعة يومية، عدة نقاط وخدمات نجم توفرها المنصة هذه. فما منصة أخرى اسمها ابحث عن كتاب جانب رقمي بالتعاون مع المركز الوطني البيداغوجي، تم توفير خدمة رقمية جديدة كليا عبر تطبيق الهواتف الجوالة وموقع الويب، يساعد الأوليات لامذة على اقتناء الكتب المدرسية أو قراءة الكتب المدرسية. ذكر كيف مجموعة من الاتفاقيات الأخرى بما فيها شركات مع وزارة النقل وبالتعاون مع شركة الجهوية وشركات الجهوية والبريد التونسي، إمكانية دفع اليوم قيمة الاشتراك النقل المدرسي إلكترونيا لتفادي برشا حاجات بما فيها الاكتظاظ. فما كيف منصة مشتركة اللي تنجم تقدم الخدمات هذه. ذكر كيف البريد التونسي يتيح المحفظة الإلكترونية أودينار اللي تنجم اللي ولت هي كآلة أساسية لتأمين كافة المدفوعات المدرسية أو معاليم الديوان الخدمات المدرسية.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور

0: الثمانية وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تطاوين. تحية لكم مستمعينا الكرام، وصلين معاكم وكيف أجواء العودة المدرسية. وجيتنا باش تكون مع الزميل الخميس ببتان وقلب إسماعيل اللي تعيش على وقع عودة وتدشين مدرسة. كل التفاصيل معك خميس، يومك سعيد.
1: ناليك عبد الله، تحية لي ولكل مستمعي إذاعة تطاوين. اليوم مشهد جميل متغير بشكل جميل في ولاية تطاوين، في كل ولاية الجمهورية، في الشوارع بطبيعة الحال، في محطة النقل، كذلك في المؤسسة التربوية، أمام المؤسسة التربوية. عودة مميزة إن شاء الله دراسية في ولاية تطاوين كبقية ولاية الجمهورية. تتحدد على الجديد، نبدأ مباشرة بالجديد عبد الله على المستوى السنة التربوية في ولاية تطاوين. الإحداثات الجديدة، تجويد العملية التربوية، تجويد الفضاءات، وين يأمها التلامذة، هذوما أبرز ما فما في العودة المدرسية، بالإضافة إلى العمل الروتيني العام تقوم به المندوبية الجهوية للتربية بولاية تطاوين، التي تأمل هذه السنة مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والتقدم في المستوى، خاصة نتائج البكالوريا. أكيد تبدأ العمل من القاعدة، من الابتدائي، من التحضيري حتى نصل إلى التوحيد. عبدالله، في السياق هذا اليوم احنا في مدرسة قلب طريق قلب إسماعيل والمدرسة الامتياز، هذا مهم برشا أن اليوم يتم إعطاء إشارة استغلالها. والسيد المندوب الجهوي للتربية بولاية تطاوين السيد نور اللي معنا باش يحكينا في أبرز النقاط ومميزات هذه العودة. شنو؟
2: عودة ميمونة إن شاء الله، عودة سلسة، هو نسميه مرور إلى السنة الموالية، باعتبار أن الأعمال والاستعدادات لم تنقطع تحت أشراف وزارة التربية والسلطة الجهوية في مبادرة السيد الوالي. اليوم الوليد الجديد إن شاء الله مبروك على أهالينا بمنطقة قلب إسماعيل، مدرسة الامتياز الابتدائية، مدرسة في حلة جميلة إن شاء الله تمثل إضافة حقيقية وتخفف عبء التنقل على تلاميذنا وصغارنا في قادم الأيام. إن شاء الله النجاح يكون والعمل يبدأ من اليوم، من اليوم 14 سبتمبر لازم نفكروا في نتائج البكالوريا، في نتائج السيزيام، في نتائج النفيام. الخطة الجهوية لتحصيل نتائج متواصلة منذ 3 سنوات، منذ 4 سنوات عفوا، وتتواصل إن شاء الله في قادم الأيام، وإن شاء الله بمزيد التألق والنجاح لجميع أبنائنا.
1: هذا إحداث جديد، لكن زاد فما استراتيجية أخرى لتجميد الفضاءات الموجودة وحسن استغلالها.
2: أكيد أكيد، ما نحكوش على الأشغال الجارية في تهيئة المؤسسات التربوية. اليوم عندنا تهيئة كبيرة بدراسة النجاح في تطاوين الشمالية، تركيز في حي ثكنة صمار، تصحيح الأشغال لم تكتمل باعتبار مدة تعاقدية أشغال كبرى تمثل 360 يوم، العودة مؤمنة، ولكن نلتقي إن شاء الله بعد 3-4 أشهر في صورة أخرى للمدرستين، هذا وعد إن شاء الله. كيف الفضاء الجديد لعددية ابن خلدون، تمت نقلته إلى الفضاء لعددية المودجي القديم باعتباره فضاء شاسع وأرحب، يوفر ظروف عمل أفضل بأكثر من 16 قاعة عادية وقاعات اختصاصات. هذا كل من أجل تحسين العملية التربوية وتجويد ظروف العمل وظروف التمدرس من أجل مدرسة جاذبة ولائقة.
1: في سنوات أخيرة كنا نتحدث دائما، خاصة ولاية تطاوين، ولاية الشهورات على مستوى المربين، ولاية العبور على مستوى المربين، دول تجاوزنا الشيء.
2: بالمناسبة تحية لكل المدرسين زملائي ورفاقي في المهنة، أن بالمدارس الابتدائية أو المعاهد أو المدارس الإعدادية، وإن شاء الله عودة ميمونة. طاقم الأساتذة اليوم والمعلمين في المدارس الابتدائية أو المعاهد تعزز بأكثر من 200 أستاذ مدارس ابتدائية من خريجي كليات علوم التربية، تم التحقوا منذ يوم 14 سبتمبر بالاجتماع الإخباري وباشروا. أيضا شغلات في التعليم الثانوي البالغة تقريبا 31 التحق منهم إلى حد الآن 29 وباشروا العمل بالاجتماع الإخباري أمس، واليوم يتحق إن شاء الله الباقي في الطريق. إن شاء الله هذا كل ما يزيدنا إلا أمل في عودة سليمة وعودة سلسة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك السيد نور الدين النقيب المندوب الجهوي للتربية بولاية تطاوين. هذه كانت فرصة مهمة عبد الله، هي فرصة باش نهنيه بنجاح السنة التربوية أنت لقتها أثناء، ولكن هي فرصة باش نهنيه السيد نور الدين شخصيا بالوسام اللي تحصل عليه من سيادة رئيس الجمهورية. هذا بطبيعة الحال وشرف ليك بالأساس، ولكن هو شرف للجهة ككل.
2: هو يسام على صدر كل رجال التربية منذ تأسيس اللبنات الأولى للتعليم بتطاوين. أنا جزء من هذا البناء وليس وحدي في العمل.
1: شكرا جزيلا، كل التهاني أكيد في نوردين، نلتقي إن شاء الله على الخير. كانت هذه متابعة لعودة أبناء جهة تطاوين عبد الله لهذه السنة التربوية الجديدة.
0: يعطيك صحة الزميل العزيز خميس ببطان، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، وتحية لضيفك المندوب الجهوي للتربية والتطاوين نور الدين المقبي. هكا تقريبا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية عددنا، لكن نهاركم مازال كيبدا على موجات إذاعة تطاوين. إن شاء الله بعد شوية بتكونوا في صباح الألحان، بعدها الدكانة مع ليلى أبو عجيلة. يومكم سعيد، شكرا لكم زملائنا الكل. خلينا نذكرهم اليوم كان يوم كبير مع هدى العلوي، تبرى الشيباني، خميس ببطان كان معنا، كيليني الذوادي، زميلنا كيف كيف هادي بن جديان، وكل محمد نبهان، هند رزق، وكل المجموعة اللي كانت معاكم في الصبحية. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله نهاركم طيب.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد البيئية والصيد البحري أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. نصحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين المتضررين بتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غرستهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية. نبهت وزارة تشغيل وتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإهان العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر 4+4 بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. قال التحالف الذي تقود سعودية في اليمن إن 13 مدنيين أصيبوا في هجمات شنتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران أمس على مدن خميس مشيط وأبها والطائف. قال وزير الداخلية الأمريكي دوم بورغوم إن السعودية تعمل على إصلاح خط أنابيب شرق غربي أسرع ما يمكن، مشددا على ضرورة الاعتماد على المعلومات الصادرة من الرياض بشأن الخط لا على مصادر خارجية. تلموجز بعد الفاصل معرض الصحف العربية والدولية مع زميل ميلود بن هلال.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا عبد النور، تحية طيبة مستمعينا الكرام. نبدأ معرض الصحافة من صحيفة الخليج. الجغرافيا المسلحة هكذا عنونت، ويرى الكاتب أن الجغرافيا لم تعد مجرد مسرح للصراعات بل تحولت إلى أداة للقوة والضغط السياسي والاقتصادي، فالمضائق والموانئ وخطوط الأنابيب أصبحت عناصر حاسمة في الصراعات الحديثة. ويستعرض المقال تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في البحر الأسود، حيث اضطرت أوكرانيا إلى البحث عن طرق بديلة لتصدير الحبوب والطاقة، وما نتج عن ذلك من ارتفاع تكاليف النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد. وفي البحر الأحمر يبرز الكاتب تنامي تهديد الحوثيين للملاحة الدولية واقترابهم من باب المندب، بما يمنحهم قدرة أكبر على التأثير في تجارة الطاقة بين آسيا وأوروبا. أما في الخليج فيرى أن التهديدات الإيرانية لمضيق هرمز تكشف خطورة تحويل الممرات الدولية إلى أدوات للضغط السياسي. إلى صحيفة الشرق الأوسط، جيبوتي واليمن ذاكرة الهجرة بين ضفتي باب المندب. يستعرض كاتب المقال التاريخ الطويل للهجرة والتواصل بين اليمن وجيبوتي عبر مضيق باب المندب، مؤكدا أن موجة النزوح اليمنية الأخيرة ليست ظاهرة جديدة بل امتداد لتحركات سكانية شهدتها المنطقة خلال أزمات وحروب متعاقبة أبرزها أزمة عام 2015 وأحداث جنوب اليمن عام 1986. ويشير الكاتب إلى أن جيبوتي رغم محدودية مواردها حافظت على سياسة استقبال اللاجئين والنازحين من اليمن والصومال وأثيوبيا وأريتريا انطلاقا من روابط تاريخية وإنسانية راسخة جعلت باب المندب جسرا للتواصل والهجرة وليس مجرد ممر بحري. ويخلص الكاتب إلى أن موقع جيبوتي الاستراتيجي لم يجعلها مجرد بوابة بين إفريقيا والجزيرة العربية بل حولها أيضا إلى ملاذ إنساني لشعوب المنطقة. إلى صحيفة القدس العربي، أطباء بلا حدود تحت النار، هل يستهدف الكيان الصهيوني العمل الإنساني بعد الأونروا؟ ترى الصحيفة أن الحملة ضد هذه المنظمة في بريطانيا تمثل امتدادا للضغوط الصهيونية المتصاعدة على المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية. وتشير الصحيفة إلى مطالبة مجموعة ضغط مؤيدة للكيان السلطات البريطانية بالتحقيق مع المنظمة استنادا إلى مزاعم حول ارتباط 2 من موظفيها قتل برصاص المحتل بفصائل فلسطينية. وتؤكد أطباء بلا حدود أنها لا تملك أدلة على تورط موظفيها في أنشطة عسكرية وأنها لا توظف أشخاصا يشاركون فيها. نختم بصحيفة ليموند الفرنسية، ترى أن السعودية مهددة بفقدان كل منافذها البحرية بعد سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. وتشير إلى أن تقدم الحوثيين مرتبط بالديناميكية الإقليمية أكثر من أهدافه العسكرية المحلية، لأنهم يريدون تطبيع سيطرتهم على البحر الأحمر وإجبار شركات التأمين والدول على التفاوض معهم مباشرة. في الختام شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 لـ 9، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك من 10 لـ 10:30، تسمعوا برامج الضحى. الاثنين لباس، وبعدها مدنين مباشر. الثلاث الدكانة. الاربعة عالم الحيوان، ثم جابس مباشر.

0: وقتش وجهك يا ضحكني وسفرك نجح لينا عملي بعد الحفلة
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام، تم اليوم بمنطقة قلب إسماعيل من معتمدية تطوني الشمالي افتتاح المدرسة الابتدائية الامتياز لتدخل إلى حيز الاستقبال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. مدير المدرسة علي الدارلوي يتحدث عن هذا الموجز في متابعة لزميل خميس بطان.
3: هو إنجاز تاريخي الأمانة، ينضاف إلى إنجازات قطاع التعليم والتربية في تطوين، إنجاز يخفف المشقة على كثير من الأولياء في منطقة ناشئة ومنطقة ماشية باش حولها باش تكبر. تقريب المؤسسة التربوية من التلميذ ومن المواطن يساهم في إنجاح هذه العملية. التلميذ الذي يتنقل 5 و6 كيلومترات يسكى التلميذ يتنقل على 300 متر أو 400 متر مع حتى الجانب الاستعداد البدني والاستعداد الفكري يتضعف. مبدئيا فيها 80 تلميذ والعدد قابل دائما للزيادة. المؤسسة التربوية فيها 9 معلمين مباشرين بوقت كامل إضافة إلى المدير المتحدث عندي مباشر إدارة وتعليم عندي إعفاء جزئي.
2: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. أعلنت شركة تونس للتجارة عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية لرقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. أطلق الدفاع المدني السعودي اليوم إنذارا مبكرا في مدينتي أبها وخميس مشيط حسب وسائل إعلام سعودية. رصدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لنوفيل أنشطة للقوات الصهيونية داخل الأراضي اللبنانية إلى جانب استمرار القيود المفروضة على حرية حركة قوات حفظ السلام.

0: نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. بعد الفاصل أخبار الرياضة مع زميلة
1: بندر. شكرا عبد النور. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. لقاء الموجة لحساب الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بحي المطار يوم الغد. الاتحاد الرياضي بن قردان يلتقي النادي الرياضي الأصفاقسي. تحكيم سيكون لسيف الورتاني. في مركب مصفى الدوري بميدون الترجي الرياضي الجرجيسي يستقبل الاتحاد الرياضي المنسي لتحكيم لسيف الورتاني. يوم الخميس بمركب الهادي النايفر ببارد الملعب التونسي يلتقي النادي الإفريقي. التحكيم لهيثم طرابلسي. بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موعد انطلاق البطولة في موسمها الجديد قد يتأجل لتاريخ لاحق بسبب الوضعية الحالية لعدد النوادي الممنوعة من الانتداب. 20 نادي من جملة 28 فريق لا يحق له تأهيل المنتدبين بسبب عقوبة المنع من الانتداب. هذا وسيقع عن الإعلان عن القرار في الساعات القليلة القادمة. هيئة الاتحاد الرياضي بن قردان تتعاقد مع المهاجم الغينيا مادو دياكيتي البالغ من عمر 21 سنة أمضى لمدة 3 مواسم قادم من نادي أرارات ياريفان الأرمينية. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الدكان.
1: وهيدي دشش قهوة قهوة اثنين قهوة، انت بتشرب جيب ثلاثة.
0: صباحاتنا
2: تعكس حديث الناس
0: وعطور المجالس
2: وما
0: يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: اللي احنا اليوم بفضل معناها الحمد لله عملنا وقرر إدارة الإذاعة انه احنا اليوم موجودين للموسم الثاني معاكم في الدكانة ونواصل ان شاء الله بنفس النفس اللي انطلقنا به واكثر زادة بروح اكيد جديدة متجددة. شكرا للجميع وشكرا خاصة لفريق الدكانة اللي وين ما توجهت لهم الدعوة الا ما كانوا جاهزين وحاضرين بنشاط وحيوية وتشجيع كبير برشا، فألف شكر لهم على الحقيقة. قد ما نقول لهم شكرا لكم وشوية منوريني دائما وكيف ما العادة في موسم ثاني من الدكانة. صباحكم فل وخير ومرحبا وتصفيق على الناس الكل وعلى فريق الدكانة. شكرا حبيبي فضلك، يعطيك ألف صحة عبدو. صباح الفل والياسمين.
1: صباح الخيرات على جميع مستمعين إذاعة تطاوين، أهلا وسهلا مرة أخرى في دكانة 2 نمبر 2.
0: واو،
1: احنا الموسم الثاني. العكس، سعيد جدا بوجود الطاقم نفسه وليد وبلقيس، وعلى رأسنا ليلى. إن شاء الله نقدم الإضافة، إن شاء الله نكون بروح جديدة، إن شاء الله نكون بنفس جديد وبمعلومات جديدة،
0: وهو كذلك. وليد صباح الفل، والياسمين
2: صباح النور.
0: نقطع شوية التصوير. نعرف ديما تحب توثق للحظات الجيدة والجميلة.
2: البدايات ديما صعبة ولكن باهي عندها نكهة خاصة،
0: وهو كذلك
2: عودة للدكانة، عودة مدرسية،
0: عودة كل شيء، عودة اليوم
2: برشا منها برشا حاجات
0: عودا على بدء.
2: وان شاء الله ان شاء الله عام مبروك للناس كله علينا وعلى كل الشعب التونسي
0: ان شاء الله يا ربي. بلقيس صباح الفل والياسمين.
3: صباح الانوار. صباح الفل والياسمين. يا ولدي اشرقت الانوار.
0: مرحبا باللمه المزيانه.
3: مرحبا بجماعه الدكانه الكل، وليد، عبد الله، مدام ليلى اكيد يعني، وفرحانين برشا اللي رجعنا مع بعضنا، وان شاء الله ان شاء الله راح يحصل تكون عند حسن ظن المستمعين الكل
0: ان شاء الله يا ربي. اكيد هذا بقدره ربي نحن متاكدين منه. وشكرا لكل مستمعينا اللي بالفعل ينتظروا موعدنا، موعد الدكانة كما احنا ننتظروا لقانا معاكم، اللي مش تواصل ان شاء الله حتىش منتصف النهار كيف ما العادة. الفقرات اللي تعودتوا بها، الفقرات القارة مع إضافة بعض الفقرات اللي حاولنا نطوروا بها شوية الدكانة، يبقى راهو الروح هي بيدها روح الدكانة، والنفس هو بيده نفس الدكانة ونفس بتبيع المجموعة. ولكن كما قلت شوية إضافات ماهيش كبيرة برشا، ولكن ديما مهمتنا هي المعلومة المهمة والمعلومة الأكيدة، المعلومة الصحيحة اللي نفيد بها المستمع، وغايتنا وهدفنا هو الإصلاح ولا غير الإصلاح. صباح الخير حبيب هدية، وشكرا لك رفقنا في الإخراج الفني للدكانة اليوم. ليلى كيف ما العادة والفريق معاكم إن شاء الله، ومرحبا بالجميع. وعندنا دخلة صغيرة قبل ما نمشي للنغم، بتبيع احنا باش نرجع الحديث على العودة المدرسية، لكن قبلها فما حاجة مهمة برشا من نجموش من نبدأ بها في دخلة الدكانة. السيف وبعد السيف وقبل السيف، والتونسي كيفاش رجع بعد عطلة السيف؟ رجع مرتاح، رجع تعبان؟ كيفاش الوضعية اللي رجع بها التونسي بعد عطلة صيف؟ أنا تسألوني شخصيا وأعوذ بالله من كلمة، أنا كلمتين سمعتهم برشا ماذا بيه معاش نحب نسمعهم، تسألوني شنو؟
1: أكيد شنو
0: قص رجع. انتوا شنو كيفاش كانت عطلتكم وكيفاش استمتعتوا بالصيف بين ظفرين؟
2: والله هو العبارة اللي نعرفوها انه الصيف ضيف، ولكن المرة هذه كان ضيف ثقيل بصراحة. هو الصيف حقيقي، ولكن الغالب معناها كنا في تعدينا بفترة معناها بقدر ما نستنوا في الصيف باش نتفردوا، باش معناها خاصة وقت اللي تشوف اللي هو الفرصة الأكبر للناس، للتوانسة، للعائلات، للناس المقيمين في الخارج، للناس اللي تاخذ في كوجياتها أغلبها راحتها تكون في الصيف، وتعمل أنها تتفرهد وأنها تستمتع بها شوية، أنها تبحر، أنها تتبرد على روحها في الديار، أنها تبعد على السخانة. ولكن الحقيقة كان صيف كاسح، كان صيف معناها استثنائي بكل المقاييس، يعني ما تعديناش به قبل، يعني سواء كان يعني في مستوى يعني مسألة قصر رجع كما قلت لي، وإلا وإلا حتى درجات الحرارة في حدات اللي كانت استثنائية. وكنا حتى في الموسم اللي فات كنا حكينا عليها على أن قادمين على صيف استثنائي هو ممكن الأشد حرارة في السنوات اللي فاتت.
0: وحنا حكينا قبل حكينا على صيف استثنائي،
1: حكينا وصيف صراحة موش ضيف أبدا، دخل بقوة، دخل حد شد بلاستو، قص علينا الضوء، قص علينا الماء، قص علينا كل شيء، سخانة من فوق، سخانة من لوطة، سخانة من جارك، سخانة من أمك، سخانة من باباك،
0: الكرة تبعث الحرارة،
1: تبعث الحرارة، حرارة غضية، حرارة عاطفية، حرارة مناخية، يا حبيبي أستر. حاسين الحمد لله خرجنا، خرجنا سلامات
0: الحمد لله،
1: مبتسمين، ما زلنا لابسين حوايجنا الحمد لله يا ربنا. الصيف راهو تعبنا
0: أي.
1: والله العظيم أن كل ما تجي هي سخانة يوميا، كل يوم نزقي في هاك الجراج والزرع.

0: مي سيد عبد المال منين جاك الماء باش تسقي الزرعه؟
1: الحمد لله عندنا مياه الله سبحانه وتعالى، مياه المطر اللي موجوده في الفزقيه والماجن.
0: هي هذه الحاجه اللي خفت شويه على التوانسه في الجنوب، خاصه لانه عندنا ثقافه الماجل في الدار والفزقيه في الدار حلت جزء من المشكل.
1: ولكن انا نقدم مطلب صراحه رسمي للجهات المعنويه كلها، المعنويه وليس الإدارية. إذن تحويل الصيف إلى وقت آخر يا أخي، حولونا الصيف للشتاء. والله يزين الصيف يزين، ما اسمه سخانة برشا بابا.
0: باهي هذا مطلب في انتظار أنا جابوك جابوك جماعة نحن خطينا بالقيس.
2: هو أنا الأمانة رغم مولودة في فصل الصيف في غرغورة قويل فصل الصيف
0: وكنت تدافع على الصيف بشراسة،
2: والله جست نهاري كهو ما دينا ماذا بيه يوصل 21 جويلية بعد. أما الحق معناها واحد ساعات ما يخممش في روحه. أنا واحدة من الناس نقول رغم اللي الوضع هذا ما لازمش يصير في تونس، معناها في الحالات الكل احنا ماناش في وضع انه نزيدوا نرجعوا لتاني، ماذا بينا ديما نمشوا لقدام. مي كي واكبت وشفت معناها الاحداث اللي صارت حتى على الجانب الصحي، معناها لكبار السن والعباد اللي عندهم الامراض المزمنه والتنفسيه معناها وشفنا حالات وفيات، معناها بالحق شيء يوجع القلب. احنا جوست هكا خديناها نتاع ماذا بينا ما يصيرش هكا الضوء، حاجه اساسيه ماهوش مطلب متعرفاها يعني
0: طبعا.
2: مقومات العيش الكريم. فمش معقول اني نشوف معناها نحل الفيسبوك نلقى عبد مسكين في حاله حرجه بالله يدخلوا له جنراتور، معناها وهو الجنراتور ولو يستغلوا في العباد ويقولوا يبيعوا فيه ولا يكروا فيه بالساعة بمبالغ يعني غالية جدا.
0: ليه هو هو ما هو في كل معناها في كل حاشيكم نطفع لكم مصيبة كيف من هكا. فما ناس تخرج ربي يهديها إن شاء الله، ما نعرفش عليش يستغلوا في مصائب الناس، كما يكريوه من عرش كديش وليت الساعة، كما استيكت المال وليت تتباع ب 12 دينار واشري ولا اشرب ولا كسر جنك. ريتوا المثال هذي جينا ومستحقيناه. تعرفها اشرب ولا كسر جنك، اشري استيكة ب 12 دينار ولا ما بقعدشين معناها ما تشربش. الظروف كانت صعيبه برشا، مانيش احنا دابا باش نرجعوا شنو الاسباب والمسببات، اما ان شاء الله يا ربي الله ازمه وتعديت وما عادش تتعاود مره اخرى. يعطيكم الصحه. كانت هذه بطبيعه دخلتنا، حبينا نبداو الدكانه باش نعملوا كيما الريكاب، معناها شنو عشنا في سيفنا اخلقينا روحنا الكلنا عشنا نفس الحاجه. هذه اول مره في التاريخ تصير الكلنا عشنا نفس الصيف، معناها تساوي ناس كلها، فمش حد خير من حد، كلها من غير ماء وكلها من غير ذو. والحمد لله ان شاء الله اللي جاي خير وافضل يا ربي، ديما عندنا امل في المستقبل. حسن صباح النور، اهلا وسهلا، نورتنا حسن الحمدي، التحق بينا في الاخراج الفني، مرحبا بك. نمشيو نسمع اغنيه يا حسن وبعد نمشيو لحديث الدكانه لو سمحت. يلا تفضل.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، رجعنا لكم مش نتلقوا مع بعضنا في الركن الأول كما تعودنا، وش نرجعوا لأهم العناوين اللي أكيد بشي يصير التعليق عليها في الأستوديو كما العادة، وقراءة كل واحد وقراءته كيفاش يرى الموضوع هذا من الجانب متاعه الخاص، وكل واحد فينا يتحمل مسؤولية الرأي متاعه والتعليق متاعه بالطبيعة. مباشرة مع أحسن.
1: حديث الدكان.
0: كيف ما العادة حديث الدكانة، عملنا جلستنا العملية كيف ما العادة واخترنا وشفنا المواضيع اللي حابين الحقيقة نبدأ بها، ودي معنا ميزة في حديث الدكانة نبحث شوية على الأمل، حتى وش موجود نبحث عليه، نبحث عن نجاح، نفرح برشا بنجاح أبنائنا وبناتنا، أخواتنا وأخواتنا التوانسة، وقت اللي تحقق نجاح في أي مجال من المجالات نكون سعادة جدا. هذاك علاش حبينا نبدأ من خبر، ونحيي طبعا البروفيسور أمل حمزة الشافعي، تحية من إذاعة تطاوين. تم اختيارها، هي من جامعة صفاقس، تم اختيارها ضمن خبراء الدورة الرابعة للتقييم العالمي للمحيطات اللي هو تابع للأمم المتحدة للفترة الممتدة من سنة 2026 إلى 2030. في بالكم اللي تونس تمثل معناها الوحدة من الدول الإفريقية الثلاثة فقط في هذه المجموعة إلى جانب غانا ونيجيريا، موجودة معهم تونس.
2: صراحة حاجة تشرف، دائما تشرف الشعب التونسي بجميع أطيافه، بمشاكلنا الاقتصادية ومشاكلنا الاجتماعية، دائما فما الانفراد بالشيء، دائما فما الميزة بالشيء. رانا باش نكونوا بالفعل موجودين على المنصات البحوثات العلمية العالمية راهو مش سهل، وخرجين من المدارس التونسية بمعنى اجتهاد تقريبا شبه فردي، وإنما محيطة بالتعليم التونسي، محيطة بمدرسة تونسية بالمشاكل اللي فيها، بسوء اللي فيها، دائما نخرجوا حاجات. نشوفوا دول أخرى، دول متقدمة، حتى دول عربية عندها المال وعندها الثروات الاقتصادية ومدارسها كلها بالرخام والمكيفات وأجهزة التكنولوجي، نلقوهمش في المنصات العالية في البحوثات العلمية. دخولنا في البحوثات العلمية راهي حاجة ممتازة جدا، مش فقط من ناحية البروفيسورة ونحيوها من الباب هذا، وإنما حتى ما يسمى بالدبلوماسية العلمية.
0: صحيح،
2: بمعنى أنه الدولة التونسية تنجم تستغل الإيجابي في هذه الأشياء وتحويل البراعات الاختراع أو البحوثات العلمية المتوجة عالميا إلى الدبلوماسية العلمية والبحوثات في المنصات لتحقيق القوة الناعمة، لتحقيق التمويل للبحوثات العلمية والابتكارات المستقبلية. بمعنى تونس تجم تأخذ منح أكثر لأنها استغلت الدبلوماسية العلمية من أجل مواطن تونسي نجح، إذن هو نجح ونجح بلاده. إذا تونس تعرف تستغل الحاجة هذه وتحويل النجاح هذا إلى قوة ناعمة،
0: أكيد هو اعتراف دولي بالكفاءة العلمية التونسية والبحثية معناها في هذا المجال.
3: هو كما كان يحكي عبد الله في مسألة الدبلوماسية العلمية، هو يعني مسألة أنه تكون كفاءات علمية خارجة من المدرسة التونسية ومن الجامعات التونسية، وقت اللي احنا حكينا على كل الصعوبات اللي تعاني منها المدرسة التونسية والجامعة التونسية، ولكن مع ذلك كنا في كل مرة نشوفوا نجاحات خاصة في الجانب العلمي اللي هو مطلوب، وقت اللي نشوفوا احنا يعني منظمة كما الأمم المتحدة تعول على كفاءات تونسية في تحديد السياسات العالمية فيما يخص البحار والمحيطات، وإحنا نعرفوا حتى العام اللي فات يعني تناولنا برشا مواضيع تخص التغيرات المناخية. صحيح. والتغيرات يعني وارتفاع مستوى حرارة سطح البحر والحاجات اللي قاعدة تتغير في البحر الأبيض المتوسط وباقي المحيطات والتغيرات المناخية اللي تأثر مش فقط كان على البحار، ولكن تأثر على الصيد البحري، تأثر على السياحة، تأثر على الشريط الساحلي. حاجات كيف ما هذه معناها ضروري انه تستغلها تونس بشكل جيد، وقت اللي احنا نشوفه معناها في سفراء للسلام وسفراء للنوايا الحسنه وسفراء للفن وللموسيقى، ضروري انه يكون عندنا سفراء للعلم، وانه الكفاءات هذه نستغلها مش فقط في انه تشريف والا تكليف شخصي فردي يخص البروفيسور التونسي، وانما انه تونس يعني تبحث على النقاط اللي تنجم تستفيد بها من الإنجازات هذه، وأنها تحاول تربط علاقاتها بحيث أنه تستفيد قدر الإمكان من كفاءاتها الموجودين في الخارج، في أنها تحسن أولا من جودة التعليم في تونس، في أنها تربط تونس بالعالم بشكل يكون يرتقي بال بال بال بالبحث العلمي، وخاصة نعرفوا اللي الجامعات في نهاية الأمر يعني مستوى العلمي وحده ما يكفيش، في حاجة ديما لتمويل، خاطر البحوث العلمية أغلبها تبقى في الرفوف فقط لأنها ينقصها الدعم وينقصها التمويل. ممكن خطوط كيف ما هذه تنجم تدعم الجامعات ونتربط لها مع مؤسسات دولية وعالمية كبيرة اللي تنجم تحطها على اثنين صحيح.
0: نعم.
4: هو مدام ولا البروفيسور أمال حمزة شافي، أول حاجة نحيوها على الإنجاز هذا اللي يرفع من شأن تونس، وهذا ما يزيد إلا يخلينا نزيد نفتخر بالكفاءات والجهود التونسية اللي موجودة عنا. لأنه نحب ولا نكره معناها احنا التعليم بتاعنا راهو سوليد وقوي، معناها من أول الدنيا نعرفوا الشيء هذا، خبراء وناس معناها ما شاء الله يعني في الخارج مشرفينا، وحتى في تونس والبحوث العلمية بتاعنا حتى في ليزارتيكل واللي نشوفوا فيهم الكل، معناها ما نتصورش انه اول نموذج هذا. احنا بيان سور حاجه تشرفنا لانه الاختصاص نتاعها في رصد حاله المحيطات وفهم التغيرات اللي تشهدها حاجه باهيه على الاخر، معناها ما شاء الله ناجح. ولو الدوله التونسيه عرفت كيفاش تكتسب الكفاءات هذه ولا العباد اللي ما شاء الله الادمغه هذه، راه والله العظيم باش نوصلوا لمراتب كبيره برشا، وراه النماذج هذه نجموا نحتذوا بها، وهذا هم النماذج اللي ماذا بينا نتبعوهم ونشوفوهم في التلفاز ونشوفوا يحكوا بهم باش نبعدوا شويه على التفاهه ونزيدوا معناها نبعدوا شوية نرتاحوا بالمجتمع متاعنا، وإن شاء الله نشوفوا صور أخرى من النماذج.
0: إن شاء الله أكيد ونجاح آخر كيف كيف. زادة فرحانين برشا أنه نحكيه عليه. تذكروا المنصة اللي كنا في الموسم الأول من الدكان حكينا عليها، منصة نجدة نجدة.ان، حكينا عليها وعرفنا بها وقلنا إن شاء الله يا ربي نحكيه على النجاحات من خلال المنصة هذه. وبالفعل جاء الوقت نحكيه اليوم على نجاح لفريق قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بمدنين بالتنسيق مع قسم الأعصاب بمعهد المنجي بن حميدة الأمراض وجراحة الأعصاب في تونس العاصمة. الحمد لله تم إنقاذ مصابة بجلطة دماغية حادة عبر منصة نجدة الرقمية للطب عن بعد. يعني لهنا يمكن نحكيه على صحيح على النجاح، لكن منصة نجدة كي نحكيه عليها أهمية عامل الوقت، يعني هذا اللي كان ينقصنا قبل، لأنه يعني برشا مرات للأسف شديد أرواح بشرية تزهق لأنه ما عندناش مثل مثلا المنصات هذه، لأنه هذه حاجة اللي تربحنا برشا الوقت، ما بقاش مريض يستنى حتى لين يتم نقله، واحيانا ما يخلطش. اليوم بفضل المنصه هذه اليوم نحكيوا على نجاح كيف من هك.
2: صراحه حاجه تشرف، انا سميتها مش منصه نجد او نجده، انا سميتها الانعاش الرقمي.
0: اي علاش ليه؟
2: لانه من اخطر الابواب في المستشفيات هي الجلطات، عفاكم الله. الجلطات لولا سرعه التعامل مع الجلطه نفتقد المريض.
0: نعم.
2: منصة نجدة وهي الإنعاش الرقمي، وإحنا بشكلتنا دائما في الرقمنا وما رقمنا الحمد لله، بالفعل سرعة الإنعاش الرقمي قضوا على البيروقراطية، إنه سرعة الإدارة، إنه التعامل مع الإدارة، إنه سرعة الإنجاز
0: الوقت. الوقت الوقت هو أصلا معناها كله ربح للوقت، عامل الوقت مهم جدا في مثل معناها الحالات هذه
2: صراحة. وهذه حاجة ممتازة جدا وحاجة تشرف، إنه قاعدين نحاولوا قاعدين ننقذوا. فما يسمى بالمنصة نجد، فما يسمى بالساعة الذهبية. عندهم برنامج اسمه الساعة الذهبية. شنو الساعة الذهبية؟ بمعنى لما تدينا المعلومة قداش من دقيقة أو قداش من ثانية إنه المعلومة هذه توصل للإدارة وناخذ القرارات وتجينا الجواب، فيسموها الساعة الذهبية. قداش من ساعة، قداش من دقيقة خذت، ويقيموا مستوى الأمراض أو مستوى الحالات وشكون كل شهر أو كل جمعة خذي الساعة الذهبية هذه. المريض هذا خذيه في 3 ثواني، المريض الفلاني خذيه 7 ثواني. إذا المنصة هذه مش فقط منصة، وإنما يراقبوا فيها ويطوروا فيها ويعطوا فيها في تقييم على كل مريض.
0: أي.
2: اللي خلانا اليوم كان المنصة هذه قاعد أقرأ لها 2030. المنصة هذه تحب توصل استباقية حصول الجلطة قبل حصولها.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله
2: بالمعلومات بالذكاء الاصطناعي، قاعد تطور الذكاء الاصطناعي متاعها باش تنجم توصل الاستباقية قبل حصول الجلطة. حاجة تشرف في تونس صراحة بالمشاكل اللي عندنا في الانترنت والقطاعات وبلا بلا بلا، ولكن ما شاء الله علينا.
0: بالضبط. وانا قريت ارتيكل في الايامات الاخيرة، هو معناها عالمي مش نحكي فقط على تونس، كي حكيت على الاستباقية قبل حتى ما تصير لا قدر الجلطة، حكيت انا وش يكون فما استباقية أيام باش تعرف كل شيء قبل ما يصير، حتى لا قدر الله وعافاكم الله مرض السرطان قبل ما يوصل جسم الإنسان.
2: حكينا عليه مرة
0: يعطيك صحة، معناها باللي مش يصير معناها في المستقبل القريب إن شاء الله باش نجم تلقى في المريض وما عادش يكون فما سرطان يساوي موت. يعني هذه حاجة خارقة للعادة، إن شاء الله يا ربي يشوفوها قريبا
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بلقيس،
4: هو كما حكى عبد الله اسمها جولدن اور، هي الحاجه هذه معناها التدخل يكون سريع جدا، معناها بحيث انه يمنع الشلل اللي يصير للمريض، معناها والحاله نتاع المريض هذه كانت حاله خاصه جدا ومعناها كانت تستحق انه يكون فما تدخل اكثر من سريع معناها. فالطاقم الطبي هذا نحيوه، وبصراحه وخاصه حتى في الجنوب معناها شيء شرفنا
0: بالذات
4: وكفاءات عندنا موجودين راهو ما شاء الله، معناها حتى في الجنوب رانا
0: رغم النقص اللي نعانيو منها في بعض الاختصاصات ولا طب ما عندناش معناها بالاختصاصات المطلوبه لكلها.
4: علاش انا ذكرت الجنوب بالذات؟ على خاطر احنا ديما وين تصير حاجه نمشوا نمشوا للشمال
0: الساحل، يا اخي احنا عندنا أبعث المريض لتونس، أبعث المريض لنعرش وين. اليوم بفضل المنصة هذه ما عادش نبعثوا المريض على بلاصته يتعالج هو لهنا الحمد لله عن بعد. معناها حاجة كما قلت
4: فرح وتشرف،
0: وهو كذلك وهو كذلك. كنت منا الصحة والشفاء للناس الكل. نبعد شوية على المستشفى وعلى الأمراض وهي مهمة، معناها النجاحات دي نحكيوا فيها، لكن شو أسألكم كلكم تعرفوا عجائب الدنيا السبعة أكيد، المدينة المحلقة
3: مزيلوا سبعة
0: مزيلوا مع سيف السنين ولي ولي وثمانية، حتى سيف السنة عجيبة من عجائب الدنيا الثمانية مش السبعة. سور الصين زاد حتى هو يقولون من عجيب بالصين السبعة، لكن اليوم باش نحكيوا عليه ما هوش السور، باش نحكيوا على جسر. جسر يا سيدك بن سيد طوله 240 متر، مصروف عليه معني فلوس 32 مليون يوان صيني. معناها الجسر هذا له للسيارات، اسمه معايا، وله للبشر. ما بدي يضحك الضحكة متاع اللي نعرفها. الجسر هذا للحيوانات البرية باش تعبر قناة مائية بأمان وتوصل لبس عليها، وتم زرعه زادة بالأشجار والنباتات، ومش أي أشجار، الأشجار اللي تنتج فاكهة اللي تحبها الحيوانات البرية باش نجم تاكل، وهي تعبر تنجم تاكل ما تقعدش جيعانة. هذا في الصين العظيم. احنا اليوم بمرارة راني نقولها، عنا صغيرات في أماكن معينة في تونس يسلكوا في طريق للمدارس من غير حتى أمان. ساعات يبدا يمشي وفي يده عصا خاطر نجم يهجم عليه خنزير، ينجم يهجم عليه كلب، ينجم ما نعرفش شنو يصير له في في في طريقه. شوفوا شنو قاعد يصير في الصين، شنو رايكم في الموضوع؟
3: وقت اللي توصل معناها درجه معينه من التطور وتعطي قيمه للانسان وتستوفي حقوق الانسان وتوفرها له، وقتها تولي تتعدي الى درجه نقولوا احنا الكمال في التعامل مع الكائنات الكل الحيوانيه والنباتات وكل شيء. وقت اللي احنا نشوفوا الصين منها يعني قاعده تعطي في نموذج للعالم الكل.
0: صحيح.
3: يعني مش فقط على الجانب التكنولوجي لكن حتى في الجانب الانساني، حتى طبعا. في مساله انه في في في مدارسها جمعه التالي يعني وفي في شوارعها يعني الغت تعليق صور الفنانين والنماذج السيئه
0: علماء الكل صور العلماء
3: منها يعني أي. البوسترات اللي تكون معلقه في الشوارع ولا الجدران تكون لعلماء وناس يعطوا القدوه للشباب وللجيل وللجيل الجديد. واحنا وقت اللي نشوفوا معناها نقولوا جسر 240 متر ممكن مقابل الانجازات الكبيره والجسور الكبيره اللي
0: نشوفوها،
3: هذا حد شيء. ولكن انسانيا حاجه كبيره برشا. وقت اللي ما تلقاش دول اخرى تنجم تصرف المبالغ هذه وتعطي اهميه للحيوانات اللي احنا تو نشوفوا فيها تو، حتى ولو انه حكينا في مرات برشا على الحيوانات السائبة والكلاب السائبة وكل شيء، ولكن احنا عندنا للأسف يعني طرفي نقيض. اما نسيبه كما يقولوا الحبل على الغارب وتسرح معانا معناها الكلاب السائبة والخنازير، والا ندخلوا معناها في موجة متاع قنص ما فيهاش يعني لا فرز ولا تمييز، ونلقوا معناها يعني حملات متاع قتل كلاب يعني في الشوارع قدام الناس، وفيهم حتى يعني قتل كلاب يعني وقنص كلاب يعني على ملك اشخاص وكلاب مربوطه معناها وملقحه وبوراقها. فاحنا معناها نحبوا ناخذوا النموذج اللي نحسنوا به من ارواحنا، وقت اللي نشوفوا اللي وقت اللي تعطي قيمه للكائن الكل يعني سواء كان حيوان أو نبات أو بشر، يعني هذاك منها من رقي الشعوب. وإحنا وقت اللي إحنا كما يقولوا إحنا أمة سيدنا محمد، وقت اللي هذاك المفروض في أخلاقنا وفي ديننا
0: مفروض.
3: وفي معاملاتنا
0: بالضبط.
3: يعني المسألة هذه المفروض تخلينا نرتقو يعني برشا سلوكات في حياتنا الخاصة وفي حياتنا العامة، وحتى في تعامل الدولة مع كل الكائنات اللي تتحرك على
0: مفروض.
3: على الأرض في تونس، وقت اللي للأسف إحنا تو معناها في موجة متاع عواصف صغيرة قاعدة تتعدى، وأمواج متاع يعني أمطار وسيل أودية، واللي التو في بعض الولايات فما حملة بحث على ناس التو ما زالوا ملقوهاش، هزهم الواد هزهم الماء. علاش؟ لأنه الطرقات اللي تعدوا بها ترابية وتتعدى يعني من من من وديان غير محمية، فما بالك يعني باش نوصلوا نحكوا على البشر. إحنا عطينا ساعة معناها نفروا هذا للإنسان
0: وبعد نذكروا الحيوان.
2: صراحة هذه حاجة مش جديدة على الصين. الصين تعمل جسر أو قنطرة بقيمة قداش؟
0: قيمة 32 مليون يوان.
2: قيمة 32 مليون يوان باش الحيوانات ما تغرقش في الواد. راهي شوفوا الجماعة، الصين لما تعمل حاجة ما تعملهاش فردية، كونوا متأكدين. تعملها ثنائية. لما قعدوا المهندسين متاع البيئة باش ينقذوا الحيوانات من الغرق والموت، وبدوا يخمموا قالك نعملوا جسر باش ينجم ينتقل الحيوان من المكان للمكان. اوكي، عملوا معاها حاجه ثانيه مش فقط للحيوانات، قعدوا الوزارات الاخرين لانهم كلهم مربوطين مع بعضهم. وزاره التربيه والتعليم شنو قالت؟ هذه فرصه، وهذا شعار شنو سموه؟ الهندسه السلوكيه الاجتماعيه. اش معناه يا جماعة؟ اش معناها؟ يعني باش ننقلوا حيوان من واد لواد؟ لا، ندخلوها للتعليم، ندخلوها ما يسمى بالعلم النفس التربوي. شنو هو معناها؟ إعادة صياغة المنظومة الإدراكية. شنو هو معناها؟ يقول لك الطفل لما نخدموه، لما نقربوا له بالحيوان ونعطوه فكرة الحيوان، العنفوان تبع الطفل يقل. يعني شوف، من قصة بيئية هندسية حولوها لقصة سلوكية تعليمية، ودخلوا نظام الحيوان، نظام ربط الطفل
0: بالرفق
2: بالحيوان في المدرسة. ومن وراء وشني الشعار؟ هو الجسر هذا، هو الجسر هذا هو الشعار. بداية الحملة وانطلقت التربية والتعليم مع وزارة البيئة ووزارة الغابات باتحاد باش يعمل المشروع هذا مع التعليم.
0: باهي، احنا معناش مهندسين يجلسوا ويقولوا بربي باش هكا الوليدات ما يهزهمش الماء وما يهزهمش الواد، اي نعملوا لهم جسر، ومش لازم نرفقوا يا سيدي بحتى حد، نرفقوا برواحنا، نرفقوا بنفسنا، نتذكروا رواحنا اللي وين تصب الماء في تونس ديما نفس المعاملة، ولا حكينا وغير نحكاه والناس كلها حكيت وين صب مطر نفرحوا بها في تونس ونستبشروا، ولكن مع كل صبان مطر وكميات كبيره ولينا خايفين، يدينا على قلوبنا كي تصب المطر او باش تتسكر الدنيا او باش يدخل مال ديار الناس او ناس باش يهزها الماء. واحنا تو نحكيوا على الصين اللي عامله جسر للحيوانات البريه.
3: معناها حتى معناها نشوف هو تحتك حكي عبد الله، هو ممكن الصين يعني ممكن احنا يعني في تعاملنا معها حتى علاقتنا بها من بدايه الكورونا، ولينا مركزين مع الصين في كل تفاصيل يعني حياتهم، سواء كان معناها ك يعني اشخاص صينيين كشعب صيني ولا كحكومه. ممكن احنا نقول لك انا الصين معناها تمشمش كل شيء، تاكل كل شيء، معناها تقول لي حيوانات راه معناها
0: معناها ما تقوليش لا رد بالك لا وليد معناها مشيش في بالك لهم محافظين عليهم باش يرجعوا عليهم بعد.
3: ولكن كان نموذج كما تحكي عبد الله، كان نموذج يعرفوا يخدموا على الاجيال اللي الجايه. واحنا نعرفوا اللي ناس معناها في الخدمه في الكوش كي يصنعوا الانسان ومعناها ويعطوه نموذج معناها جيد انهم يبنوا به المواطن الصيني بتاع 10 سنين و20 و30 و50 عام قدام، هم قاعدين يخدموا في خدمه صحيحه وناجحين فيه
0: بالضبط.
2: لا حاجه تسر صراحه، من والله العظيم لازم نتعلموا منهم، نتعلموا ان لما نشوف حتى تونس علاقاتنا الاقتصاديه، ما عمري ما شفت علاقات التربيه والتعليم التونسيه مع علاقات التربيه والتعليم اليابانيه مثلا. يا اخوي الصينيه تربية وتعليم، تعال
0: نطوره. شفت برنامجهم السنة متاع الدراسة، شفت زادة كيفاش مبرمجين كسوعة متاع القيلولة لصغيراتهم، نظام الحصة كيفاش يكون، وعندهم ساعة هذيك ما فيهش لعب، يأكلوا يلزمهم ياخذوا قسط من الراحة، ميمشوش يخرجوا يلعبوا راي بدأوا معناه الساحة بالحس والدنيا ويأكل بعضها، لا في بلايسهم فم كيما في معاملهم. أنا شفت مرة وثائقي على المعامل متاع سين كيفاش تشتغل، عندك 7 دقائق واحنا نستهزئوا بهم 7 دقائق بربي 7 دقائق باش نتكى نرتاح يا سيدي، 7 دقائق والعامل الماكينات كلها تتسكر وكل واحد ينحل حل الكرسي نتاعو شويه ويتكى 7 دقائق بالمونجيلا، 7 دقائق يضرب الجرس، يفيقوا الناس كلها تعاود تخطف كلها الماكينات وتخدم الناس كلها. معناها معناها نظام، ما حاجه تحبس العقل. معناها باش نحكيوا على رواحنا احنا وين من هذا الكل، اذا كنتوا نحكيوا على جسر بالفعل. والله نتمنى ونهار نحكيوا على بلادنا بال بال بال بالطريقه هذه ان شاء الله يا ربي. راه ديما كنحكيوا هكا، راه نحكيوا نحبوا نقدموا ببلادنا، نحبوا نتقدموا، نحبوا العقليه زادة تتبدل شويه. راه مش كل شيء احنا نرميو عليه، يلزم الدوله، يلزم الدوله، واحنا زادة راه كمواطنين شويه منا وشويه منا اكيد ننهضوا ببلادنا. وفي شويه كجبت على المدرسه زادة برشا نقاط مهمه توا نجموا حتى نجيوا عليها بسرعه قبل نمشيو للفقره الاخرى. فما اسبانيا باش تحكي لنا عليها شويه بلقيس، فما زادة منظومه اخرى نحكيوا عن قبيل حكينا على المنصة متاع نجدة اللي نجحت وبدينا نشوفه في النجاح متاعها. في المقابل فما منظومة أخرى قاعدة متعثرة الحقيقة، يحكينا عليها زادة كيف وليد والكتاب، بما أنه هي عودة مدرسية اليوم إن شاء الله يا ربي عودة موفقة للصغيراتنا كله، وعودة مدرسية وجامعية ناجحة. فما زادة كيف معناها في في في في السويد وفي فنلندا وفي النرويج وفرنسا وإيطاليا والدنمارك كلها اليوم عودة كبيرة برشا للكتاب، للكتاب الكتب المطبوعة والكتابة باليد زادة. ومعناها منع تماما، تم منع استخدام الهواتف في المدارس بسبب الإفراط في استخدام الشاشات. هذا قرار اليوم خرج في السويد كيف وفي إسبانيا
4: بالضبط. أي قبل ما نمشي لإسبانيا حتى في طول كنت تذكر فيها في الصين على 7 دقائق معناها راهو المخ الصغير ولا حتى العبد معناها 25 دقيقة في سيونتيفيكمون يركز بالقديم بعد راهو يستحق إنه عرفتي
0: بالضبط.
4: يعني الحاجات هذو مرام حاسبينهم بالقديم معناها 7 دقائق
0: أكيد.
4: واحد ما يستهزأش بيهم خاصة في تونس. سينو بالنسبة لإسبانيا توا ولوا يلتجوا أكثر، يحبوا يبعدوا على الوتيليزاسيون بتاع الانتليجنس ارتيفيسيال توا في العالم بتاع الرقم. وولينا نحب ونحكو برش على تشات جي بي تي وجيميناي وهذوما يعني اللي طلعين تو، احنا ما زلنا نكتشفوا فيهم بينما هم جربوهم وشافوا تاثيراتهم والتبعيات نتاعهم وشنو خلفوا ومن بعد
0: سلبياتهم.
4: فوالا انا تو ساعات كيما ياخذ عبده معناها الروبريك نتاع ديما كي يبدا يشكر برشا في الـ في الـ في الانتليجنس ارتيفيسيال نقول له اوكي هو راه مساعد، هو اسيستون،
0: لا هو مش في خدمه كان انسان،
4: مش ياخذ طبعا معناها بلاصه العبد، لا في خدمه لا في قرايه لا في تخمام لا في الايموشنال انتليجنس. معناها العبد ديما يستحق انه البصمه نتاع البشر معناها.
0: فليش صار
4: مؤخرا ولوا يشلقوا اللي كياتوا التلميذ امتحان يجيب لهم الخدمه باراجراف ولا ايكواسيون ولا ما نعرف شنو يجيبها لهم
0: باراجراف.
4: معناها تصوري انت انسان معناها مازال يتعلم في الابجديات نتاع الكتابه يجيب لك خدمه ما فيها حتى اغلاط املائيه، شنو تتصوري معناها اسي بوين انت بارفي. ساعات حتى الاستاذ في حد ذاته يخطئ لانه بشر. فشنو صار؟ صار تحيين وتحديث للبيداغوجي نتاع التعليم هذه، وقال لك احنا نحبوا نجيبوا نعملوا الشفاهي هذا
0: فيس تو
4: فيس قدام لجنة ويصير معناها التقييم على حسب معناها انت شنو فهمت
0: وشنو قريت،
4: والاسئله تكون ماهيش محضره معناها يسالك اسئله
0: كما
4: انت تستجل اي فوالا وهذاك شنو يعمل يخليك انت وحدك تكتسب حاجه برشا حاجات كيما الثقه بالنفس تولي في عود انت متعود بالتليفون معناها كتب
0: لا والمستوى يظهر المستوى الحقيقي للتلميذ يظهر
4: ما ساعات حتى المستوى اللي يبدا انسان متمكن وكومبيتون والكل من بعد راه كيتعود برشا بالكلافي وبالتوش وبالحاجات هكا راه مخه
0: يتبلد
4: اي فوالا يعمل شوت معناها تو سامبلومون. فالحاجه هذيك راهي باش تعاون الانسان يبعد على ذاك هذاك ما ينجمش يحكي بالكدا يولي عنده ليدرشيب سكيلز يولي ينجم معناها يعبر بالمكتسبات اللي تعلمها هو وحده معناها جيران الوقت يقراها الكل من غير ما هيك الحاجه اللي يحفظها في دقيقتين اكزاكتومون. ان شاء الله الحاجه هذه تصير حتى في تونس لانه احنا ما شاء الله كفاءاتنا باهيه برشا اما ساعات نمشوا للورال معناها حتى في برا يخرج
0: مازال موجود عندنا لورال في تونس
4: نسبي كي يخرجوا لبرا يعدوا امتحانات شفهيه ساعات يتعطلوا معناها يلقوا رواحهم
0: منظومة وليد بسرعة باش ندخلوا شوية معك في منظومة الحياة المدرسية اللي برشا حكاوا عليها أمورها مشات ما مشاتش بين المربي والتلميذ ولا هي إنجاز بطبيعة
3: هي كإنجاز هي كإنجاز باهي أنه تسعى أنك تحسن في المنظومة اللي كانت موجودة سابقا ولكن كما يقولوا معناها كانوا يفدلكوا على طالب أجنبي معناها مامادوك جاء يقرأ في تونس بقى برشا معناها يعني باش فهم البرنامج بعد سنوات قالوا معناها وقت اللي نجيت نفهم التوانسة بدل البرنامج يعني كانت عندنا منظومة باهية وقت اللي التوانسة معناها بدو باش يتعودوا بها حتى كإدارات وكمؤسسات عمومية يعني تبدلت، باهي أنك تحسن، ولكن زاد أنك تحط الناس على الأثنية الصحيحة وأنك توضحها. بون فما فيديوهات، فما فيديوهات توعوية، فيديوهات تفسيرية، فما ناس متطوعين على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يبرتاجوا معناها خبرتهم ولا تعاملهم على المنصة هذه، ولكن ما هوش كافي وقت اللي تبين اللي فما برشا إخلالات وبرشا نقائص تقنية وفنية في المنصة ما تستجيبش، وقت اللي تلقى فما أغلاط أنه مثلا يلملك كل الناس اللي تلقاهم لقب واحد مثلا يحطهم لك في قسم واحد، وإلا أنك معناها تجي ترسم ولدك بعد باش تدخل في المنصة كمربي ما عادش نجم خاطر معناها
0: اسمك تجا موجود مع ولدك
3: بالبطاقة في توزيع الساعات. يعني هي منظومة ذكية ولكن عندها ديما نوع من النقص والتأخر، خاطر ديما تلقى اللي فما جانب يدوي بشري يلزم يكمل الخدمة ويعدلها ويصلحها. وحتى في مسألة الاستعمال الذكاء الاصطناعي كنت تحكي بلقيس، احنا توصلنا في مرحلة انه تعودنا وإلا يعني عودنا الذكاء الاصطناعي على الكسل الفكري والذهني، وقت اللي معناها نشوفه يعني حتى تدوينة صغيرة متاع ستر ونص معناها
0: الإنسان
3: يستعين فيها بالذكاء الاصطناعي، أعمل لي تدوينة على كذا وإلا. وشفنا حتى مؤسسات عمومية وحتى وزارات
0: وليت صحيح صحيح
3: يعني ما غير حتى في الكوبيوك
0: اللي تعرفها راو كي تسمع إنسان يحكي تعرف اللي هي رأي لغة الذكاء الاصطناعي معناها مايش بالضبط،
3: لو أنها معناها تعدل معناها بشوي تعديل يعني
0: يعطيك صحة خذ المعلومة مثال ما عدل خلي بس انت كواحد
3: معناها. هل تريد اقتراحات أخرى زيادة معناها؟
0: هذه نسخة إذا أردت أنه طبعا
3: موجودة في صفحة وزارة مش فباهي أنه نخدمه ونحسنه ونحكو ديم على الرقم، نحكو ديم على توظيف الذكاء الاصطناعي واستثمار يعني الوسائل التكنولوجية الجديدة باش أنه نواكبه، خاصة أنه يعني المسألة ماشية في الرقم اللي حكي لها عبدالله، أنه حتى المنصة التربوية هذه راهي باش تكون في علاقة حتى بالمنظومة الرقمية متاع باقي الإدارات. يعني وقت اللي أنت مرسم صغيرة كنت حتى حالة اجتماعية وأنت في منظومة أخرى بتاع القبضة شاري كهرباء بقديش من مليون راهي
0: الأمور ما تمشيش مع بعضها،
3: باش يندوك باش يقول لك كيفاش
0: حذر نفسك.
4: أما خلينا نقولوا عبيد شنو ولا السيت بالضبط المنمو فيد
3: فيسكولير
0: فيسكولير حياة مدرسية.
4: أما الحاجة الباهية اللي قال هو معناها على قبل إنه توا السيت واحد معناها جست تدخل المعطيات بتاعك تنجم أبنائك الكل يكونوا في نفس من غير كل واحد عنده كونت معناها تلقى
0: كونت واحد
4: العدد الكل كل شيء.
0: أما أنت مثلا مربي راه باش تعاود بعد خاطر بما انك مربي لازمك زاد تكون منخرط في المنظوم كي تجي انت باش تنخرط ما يقبلكش خاطر ديجا بطاقة التعريف نتاعك مسجل يعطيك صحه انت ولي الا ما تضطر تمشي للمدير نتاع المدرسه نتاعك ولا المعهد نتاعك ويدخلك هو عن طريق الاداره. هذه حاجات غابت معناها يلزمهم ينتبهوا لها.
4: هذيك هي الحاجات التكتيكال معناها ميستيكس اللي لازم المشاكل الفنيه اللي لازم تتعالج معناها فوريا لانه التكوين لازم راهو
0: بالنسبه للسيت. اكيد ما في شك. يعطيكم الصحه. وقفه غنائيه مع حسن راجعين.

منيرة يا منيرة من الغنية التونسية محلاها اللي عودنا سمعناها بصوت فارس نعناع ومسلم فارس العربي عفوا مسلم عاهل ال11 10:52 دقيقة ومواصلين معكم لقاء وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. من الفقرات اللي باش تسمعوها معانا في الدوكينة فقرة جديدة أنا شخصيا نتصورها باش تعجبكم برشا الفقرة هذه خاطر إنسان برشا حاجات يتمنى يراها في حياته حقيقة يراها في الحلم صحيح لكن ديما نتمناه باش نشوفوها في حياتنا في واقعنا اللي نعيشوه بطريقة بلقيس نسمعها ببعضنا نمشيو ساعة الجينجل مع أحسن وراجعين.

0: البارح ريت روحي نحلم، حلمت لي فقت بكري لبست دبشي وهزيت محفظتي ومشيت للمدرسة. أما الغريب المدرسة كانت مختلفة، ما لقيتش حتى ورقة في الأرض، لا حيوط مخربشة، لا سبالة تقطر، لا باب مكسور. كل شيء كان يقول أهلا وسهلا، هنا صغارنا يتعلموا. دخلت للقسم لقيت طواول مرتبة، السبورة نظيفة، الهواء يدخل من الشباك، والكتاب يستنى في بلاستو. قلت بيني وبين روحي يا أخي أنا نحلم ولا المدرسة ولا تحب صغارها. مشيت للساحة لقيت كل واحد يعرف وين يحط فضلاته، وكل واحد يعرف للمدرسة مش ملك حد وحده، هي دارنا الكل. بعد سمعت الجرس، العجيب مش الجرس، العجيب انه فما الناس الكل بل ما ينوقف. التلميذ ما قالش مازال عندي شوية وقت، والكبير ما قالش نجي بعد شوية. كل واحد كان يعرف للوقت كيف يمشي ما يرجعش. ضحكت وقلت حتى الساعة في الحلم متاعي ولدت محترمة. وبعد شوية شفت المربي داخل القسم، ما كانش وجهه يقول نهار آخر، كان متبسم، سأل على التلميذ لي ساكت، شجع لي متردد، وسمع لي يحب يحكي. وحسيت وقتها للابتسامة الصغيرة تنجم تكون كبيرة برشا في قلب صغير. وفي حلمي ما عادش سمعت كلمة ما تنجمش، سمعت برشا جرب، عاود، انت قادر، ما تستسلمش. قلت يا سلام، حتى الكلمات في الحلم ولا تعرف كيفاش تربي. ثم شفت الأولياء، واحد يسأل على ولده، واحد يتابع قرايته، واحد يحضر في الوقت، واحد يسمع للمربي قبل ما يحكم. ما كان حتى واحد يحب يكون هو صحيح ديما، كان الكل يحب الصحيح يكون هو الرابح. وقتها فهمت حاجة، المدرسة ما تتبدلش كان بالدهن ولا بطاولة جديدة ولا بباب جديد، المدرسة تتبدل نهار كل واحد يبدل حاجة صغيرة في روحه. نهار التلميذ يقول نحافظ على مدرستي، ونهار الولي يقول نحترم وقتها ونعاونها، ونهار المربي يقول نؤمن بولادي قبل ما نحكم عليهم، ونهار المسؤول يقول المرفق هذا أمانة مش مجرد حيطان. أما تعرفوا شنو صار من بعد؟ فقت من النوم لقيت روحي في فرشي، المدرسة اللي شفتها ما كانتش موجودة، أما الحلم بقى. وقلت في قلبي يمكن المدرسة اللي شفتها ما هيش بعيدة برشا، يمكن تستنى فينا باش نبدأ ونبنيوها. ومن نهارها وليت نؤمن اللي المدرسة اللي نحلموا بها ما تجيش وحدها، نحن اللي نفيق الصباح ونصنعوها. وهذه كانت حكاية حلمي، بلقيس تحلم، أما تحب حلمها يولي حقيقة.
1: برافو يعطيك الصحة. هذا مش حلمة بلقيس فقط، حلمة الناس كلها نحلم فيها مع بعضنا. بلقيس تحلم أكيد كلها رسائل نقدمها للناس كلها اللي تسمع فينا، خاطر في نهاية الأمر هي المسؤولية، مسؤولية الناس الكل، هكا ولا لا؟
2: أكيد أكيد أكيد أكيد. ما شاء الله عليك بلقيس، صراحة رسالة حلوة جميلة جدا.
1: زيد أحلم بربي حاجة تخرين مرجي.
2: نتمنى دائما الأحلام النوعية هذه من الرسائل الإيجابية. نشكرك وربي يوفق إن شاء الله. والعكس فقرة جميلة جدا جدا جدا،
0: إن شاء الله تترجم للعادة.
1: ماذا بينا نسمع أرى أصدقائنا المستمعين زادة في الفقرة هذه ويقترحوا علينا ليش ليه برشا أحلام نحب نشوفوها على أرض الواقع. وليد
3: يرقدي بلقيس وعاود حلمي خلاص معناها هما برشا حلم، يعني مشكل ممكن بدينا بالقراية خاطر معناها يعني نسبة الحصة مع العودة المدرسية، ولكن ما زال عندنا بارشة أحلام ماذا بينا تتحقق، كبار وصغار وتوسع الكل. إن شاء الله ربي يعطينا الخير.
1: إن شاء الله يا ربي، هذا اللي ننتظروه ونتمناوه وتمني محالك. إن شاء الله نرجو أنه كل حاجة تحلم بها بلقيس ونحلم بها إحنا ويحلم بها كل واحد فينا نشوفوها إن شاء الله على أرض الواقع. هذه الفقرة اللي بيش تكون معانا يمكن مش نعمله أسبوع بأسبوع، أسبوع بلقيس تحلم وأسبوع بورتري حسب الشخصية طبعا اللي قدمها في كل مرة. خليكم معنا، رجعين في الجزء الثاني من الدكانة. هيني عمري وحشني كلامه.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وأخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم. تتميز العودة المدرسية 2026-2027 هذه السنة بأحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، منها المدرسة الابتدائية الامتياز بطريق قلب إسماعيل بتطوين الشمالية التي استقبلت اليوم حوالي 80 تلميذا. وفي ولاية مدنين استقبلت اليوم المدرسة الابتدائية حسي جربي جرجيس تلاميذها، وقد شهدت هذه المدرسة أشغال التوسعة بإنجاز قاعتين بمجهود شعبي نهز 70,000 دينار، وستمكن هذه التوسعة من اعتماد نظام التدريس بالحصة الواحدة. ارتفع إنتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن عن إصابة 13 مدنيا يوم أمس جراء هجمات شنها الحوثيون على عدد من المناطق السعودية منها أبها والطائف، في وقت أصدر فيه الدفاع المدني السعودي اليوم إنذارات للطوارئ شملت مدن عدة منها جدة والطائف وأبها وجزان. أوصى الجيش الصهيوني أمام المستوى السياسي بالامتناع عن المبادرة إلى هجوم ضد الحوثيين وعن عمليات عسكرية تجعل إسرائيل في واجهة الصراع العسكري ضدهم والتركيز على خطوات أساسية، وذلك في أعقب سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم اجتماعا لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب وفق ما أكده دبلوماسيان فرنسيان لوكالة رويترز للأنباء. وأشار الدبلوماسيان إلى أن الاجتماع الذي دعت إليه فرنسا سيعقد بعد ظهر اليوم. انتهى الموجز، بعد قليل فقرة البلاغات.
0: بلاغات،
1: أهلا بكم من جديد. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تطوين أنه على إثر العطب المفاجئ الذي طرأ على قناة الجلب الرئيسي من محطة تحلية مياه البحر بالزارات صباح اليوم، فإنه من المنتظر أن يتواصل تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق التابعة لمعتمدية تطوين الشمالية، تطوين الجنوبية وغمرسن، ومن المنتظر استئناف التزود بداية من الساعة 6 من صباح يوم غد الأربعاء 16 من سبتمبر الجاري، وذلك بعد استكمال أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة وفق بلاغ صادر عن الشركة وتلقى قسم الأخبار نسخة منها. في إطار تنفيذ برنامج الصيانة تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتطوين أشغال التقليف السطحي للطريق المحلي عدد 996 بمعتمدية السمار من النقطة الكيلومترية 16 إلى النقطة الكيلومترية 19 والرابطة بين وادي السدرية بسمار إلى حدود قصر عون. وتدعو الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتطوين كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام بالإشارة المرورية الوقتية وتخفيض السرعة وتوخي الحذر في الجزء المتعلق بهذه الأشغال. انتهى الموجز، يتجدد اللقاء بإذن الله تمام منتصف النهار في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها. ليلة تواصل معكم المشوار بعد قليل.

0: اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الدكان
2: وهيدي جشش قهوة، قهوة اثنين قهوة، انت بتشرب جيب ثلاثة.
1: صباحاتنا
3: تعكس حديث الناس
1: وعطور المجالس، وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: 11:10 ومرحبا بكم، اهلا وسهلا في الجزء الثاني من دوكانا ديجا ديجا. ربي معانا، ان شاء الله الناس الكل ماشيين وحده وحده، ان شاء الله ربي اللي جاي ديما خير. هذا يتماشى مع بلقيس تحلمه. تهانينا لبلقيس، هاي فما قبول حسن جدا واستحسان الفقرة بلقيس تحلم. تهانينا ليك، قال لكم ربي وصلنا حلمك. زيد أحلم يا بلقيس، بربي احنا محتاجين مثل هالأحلام هذه، وإن شاء الله اللي جاي خير. مرحبا بكم في الجزء الثاني، ماشيين مباشرة لفقرتنا الموالية.
1: هدرة ثقافية مع وليد.
0: بالطبيعة الهدرة الثقافية ما تنجم تكون كان مع وليد، وإحنا ما نجموش نعيشوا ما غير الثقافة. مازلنا كي خرجنا من الصيف، وصيف كي نقولوا صيف بقطع النظر على اللي حكيناه في الأول، فما زادة حاجة أخرى ديما تتبع الصيف اللي هي المهرجانات الصيفية في تونس. أسدلت كل واحد أسدل ستار متاعه على المهرجان بعد يعني فترة عاشتها عاش الشعب التونسي والجمهور، لكن في المقابل أثارت كذلك أسئلة وانتقادات حول البرمجة، حول الأسعار، جودة العروض، مدى استفادة ربما الجمهور التونسي من هذه المهرجانات. فمش كون نقول مهرجانات كانت ناجحة، حققت المطلوب، فمش كون يرى أنها تحتاج المراجعة وتطوير. لكن يبقى السؤال، ماذا تركت مهرجانات صيف 2026 في ذاكرة التونسي؟ وهل كان صداها في مستوى الانتظارات أم أنه فما الكثير مازال يستحق النقد؟
2: هو انه معناها يخرج الصيف وان نراجعوا انفسنا ونراجعوا السياسه الثقافيه اللي انتهجتها وزاره الثقافه، خاصه النقطه اللي نعرفه اللي هي تشرف على تقريبا كل المهرجانات الثقافيه اللي تصير على طول السنه، وخاصه الصيف اللي هو فرصه كبيره للمهرجانات الدوليه، سواء كان معناها في المدن الكبيره والا في الولايات الداخليه. وزاره الثقافه هي اللي تشرف على البرمجه، هي اللي تشرف خاصه على دعم المهرجانات. واحنا كي نحكوا على الثقافه ونحكوا على المهرجانات الثقافيه والمهرجانات الصيفيه، يتبادر الأذهان مباشرة أنه وقت اللي نحكو ثقافة راهي فما برشة فنون تخدم عليها الوزارة، وبرشة فنون تستهدفها المهرجانات هذه أنه تدعمها، أنه توصلها للناس، خاصة في مسألة حكينا فيها برشة مرات هي مسألة اللامركزية الثقافية، وخاصة مسألة دعم الجهات ودعم المشاريع الثقافية في الجهات. ولكن لسائل أن يسأل، هل أنه مهرجاناتنا الصيفية هي فعلا مهرجانات ثقافية وإلا هي مهرجانات فقط موسيقية؟ وقت اللي احنا نشوفه معناها في

0: في أغلب المهرجانات الصيفية أغلبها هي عروض فرجوية، عروض موسيقية في شكل حفلات، الغاية منها الترفيه أكثر منه التثقيف. وقت اللي احنا نشوفه اللي الدولة بصفة عامة وإلا وزارة الثقافة بما أنها المعني المباشر والمشرف الأول على الشأن الثقافي في تونس، دورها أنها تأسس للمركزية الثقافية ودورها أنها تحفظ الأمن الثقافي الوطني، كما نحكو على الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والأمن الزراعي، نحكو زاد على أمن ثقافي، من واجب وزارة الثقافة أنها تحميه وأنها تحافظ عليه وأنه يكون فما رصيد وطني قبل الرصيد الأجنبي اللي جينا من برا. احنا نعرفوا اللي دور المهرجانات هي الارتقاء بالذوق العام، أنه دورها الانفتاح على شعوب وثقافات العالم، أنه دورها أنها تحرك الاقتصاد الوطني بشكل أنه يعود بالنفع على القطاع الثقافي. ولكن الجدل اللي صار هو خاصة في الصيف اللي فات هو مسألة أنه هل المهرجانات اللي تشرف عليها وزارة الثقافة واللي في جانب كبير منه يعني الدعم بتاعها ماشي للحفلات الموسيقية والعروض الفرجوية، هل الغاية منه بالفعل التثقيف أو الترفيه؟ وهل نجحت في الموازنة هذه بين أنها تسعى إلى تثقيف الشعب والارتقاء بذوقه العام في مقابل أنه تحافظ على الترفيه، خاصة وقت اللي نعرفه اللي مسألة التذاكر وأسعار التذاكر ونوعية الحفلات ونوعية الأسماء اللي تم استدعائها في مختلف المهرجانات وإلا حتى خارج المهرجانات في حفلات فردية منفصلة في إطار يعني مناسبات منفردة بعض الأعداد الوطنية الخاصة. المسألة هو أنه الجدل الكبير صار هو هل الوزارة يعني وإلا الناس المشرفين على تنظيم العروض واختيار الأسماء ودراسة الملفات، هل الغاية منها يعني المحافظة على ذوق معين والمحافظة على نهج ثقافي وفق سياسة ثقافية مدروسة، أو أنه ما يطلبه المشاهدون وما يطلبه المستمعون وأنه الغاية هي إرضاء الأذواق من أجل يعني أنه نحقوا عائد مادي؟ احنا شفنا معناها برشا جدل صار يعني على برشا حفلات، شفنا اللي يعني أسعار التذاكر متاعها يعني تتباع بمئات وحتى ألف الدنانير، حجوزات سوق سوداء يعني في التذاكر، فما يعني حفلات كانت الغاية متاعها الاستعراض يعني للاستهلاك على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر منها فايدة يعني تعود بالنفع على الشعب. فما جدل كبير ياسر كان هل أنه مطالبة وزارة الثقافة في برمجة المهرجانات أنه ترضي كل الأذواق أو أنها يعني ترضي كل الشرائح، خاصة وقت اللي نعرفوا اللي عندنا أطفال، عندنا شباب، عندنا مراهقين، عندنا جيل قديم يحن الأسماء معينة، ولكن هل الأسماء هذه ما زالت تستاهل أنها تجيل تونس وأنها يتصرف عليها يعني بالعملة الصعبة مئات آلاف الدنانير وأنها تعتلي يعني ركح مسرح قرطاج أو الحمامات أو الجم وما إلى ذلك من يعني المؤسسات الثقافية الكبيرة اللي عندها تاريخ؟ برشا ناس حبت أنه تطلع أسماء جديدة، أنه تكون الخدمة أكثر على الأسماء التونسية، خاصة وقت اللي شفنا برشا جدل حتى متاع برشا يعني فنانين تونسة كانوا يحلموا أنهم تكون عندهم عروض، كان عندهم إرث ورصيد ثقافي كبير في تونس، حبوا أنه يكملوا أنه يمرروه للأجيال الجديدة يعني في مهرجانات كبيرة، ولكن في المقابل شفنا يعني أسماء جاية من برا، أسماء كبيرة، أسماء رنانة، ممكن الاسم كبير، التاريخ كبير، الحضور كان أكثر للاستعراض أكثر منه لل يعني كيش نقوله معناها أنك تمتع الناس بالصوت اللي كانوا مستنسين الناس يسمعوه يعني برشا
1: لا ويليت تتمتعوا ويليت فهم
0: هذيك هي مثلا أنه يعني نمشوا في سلعنة الثقافة وأنه نمشوا معناها في فنون تجارية الغاية منها هو بيع التذاكر، ولت خرجت ثقافة السولداوت وكأنها يعني فخر بذبت. كبير أنه معناها يعني تتباع التذاكر الكل، وقت اللي شفنا يعني حفلات أخرى تم إلغائها فقط لأنه الفنان ما كانش راضي على نسبة المبيعات، وإلا أنه يعني الجانب المادي تخل برشا في حساب بيت الفنانين ومتعهدي العروض والحفلات.
1: راهو نقطة استفهام كبيرة برشا في النقطة هذه وليد بالحق، وأجرة الفنان كيفاش تخرج؟ راهو تعرف الفنانين معناها يخصوا بالعملة الصعبة، راهو
0: خاصة وقت اللي
1: وقت يدخلوا فيها متعهدي الحفلات،
0: وقت اللي يدخلوا فيها متعهدي الحفلات وهو اللي قرر وتكون سلطته أكبر يعني من سلطة الفنان وحتى من المتعهد والمشرف اللي على المهرجانات. وشفنا اللي برشا مهرجانات وقعوا في إحراج مع جمهورهم، وقت اللي معناها الجمهور وقف قدام ركح فارغ والمغني وإلا الفنان ما جاش، علاش؟ على خاطر ما كانش راضي على الروسات وإلا معناها على عدد الجمهور اللي في نظره هو يمس من صورته. وقت اللي شفنا في أوقات سابقة كانوا ناس لأنهم يحترموا الفنانين كان يجي مستعد يطلع الركع ويغني العشرة من الناس فقط لأنهم يحترموا الفن بتاعه مستعد أنه يوصل للرسالة بتاعه. المسألة مش بركة حسابات يعني تجارية. والحاجة الأخرى هو في مسألة الأيام الثقافية اللي شفناها في برشا جهات بما فيهم تطاوين يعني وقت نشوفوا اللي المهرجانات الصيفية مهرجان تطاوين الصيفي أو مهرجان مدنين الأيام الثقافية الصيفية في مدنين مثلا أو في عدة ولايات أخرى نشوفوا اللي 90% من عروضها هي موسيقية يحاولوا أنه منها المنظمين أنهم يرضوا كل الأذواق ولكن في نهاية الأمر الثقافة مش فقط موسيقى عندنا مسرح عندنا أطفال مستحقين أنهم يتثقفوا عندنا عطلة طويلة يعني تعدد وقت اللي يشوفوا حتى هك التنبير اللي صار بتاع أنه ولا يضوء ويقص على الديار ما يقصش على الحفلات ما يقصش على الركح الفلاني خاطر منا خالصين فلوس كان ماذا بينا أنه معناها المؤسسات هذه وقت اللي نعرفوا اللي ما يقصش على الضوء كان
1: أنه تستغل
0: يعني فترة الفراغ وفترة الانزعاج الكبير اللي كانوا عايشين التوانسة أنه على الأقل كانت تكون فما فترة ترفيهية خاصة للشباب وللأطفال وتكون تخرج يعني مهرجانات الصيفية من الحصار اللي فرضت عليه الموسيقى والحفلات الفرجوية وأنه نسعوا فقط معناها مش فقط للترفيه وأنه يكون التثقيف عنده جانب كبير واحنا حكينا برشا مرات في في في حلقات يعني في الموسم اللي فات على انه الثقافه عندنا للاسف موسميه مرتبطه فقط بمناسبات معينه الثقافه المفروض هي سياسه الدوله وكما التعليم مهم والصحه مهمه حتى التثقيف اللي تخدم به على انك توعي به جيل كامل جيل صاعد هذاك المهم وهذاك هو اللي لازم تخدم عليه الدولة
1: وهو كذلك لهنا دونك نرفعوا شعار متاع الرجاء المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة وكذلك التقييم لابد منه راه إذا كان ما قيمناش ما نجموش ننجحوا العام الجاي ماذا بينا معناها وزارة الثقافة لأن هي معناها الأولى والأخيرة اللي مسؤولة على المهرجانات هي والأطراف اللي مسؤولين معها تعمل جلسة وتقيم شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش نتصور السنة كان يعملوها الجلسة هذه طلع عم جيتوا نشوفوا حاجة أخرى عندك تعليق
2: تعليق مش تعليق وإنما حاجة صراحة في الأمور الثقافية والمهرجانات حاجة ممتازة صارت وحاجة أنا أتشرف بها صراحة على مستوى تطاوين هو الـ FTCA بتاع تطاوين الهواة السينمائيين في تطاوين فاع تطاوين
1: مكتب
2: تطاوين ما شاء الله صراحة السنة هذه ولي صديقنا نتشرف بشيء هذاك
1: إنه حتى السنة الفاتة
2: وجودهم لأن السنة هذه أصعب السنة فاتت السنة هذه بالمشاكل الاقتصادية بالمشاكل حتى الإدارية المحلية اللي عندهم نعرف شوية مشاكل عندهم وأنما صروا وحاولوا واجتهدوا وكانوا موجودين في الحفلة الأساسية في في في قليبيا وثبتوا وجودهم وثبتوا وجود الافتسيات تطوين بكل الحاجات انه ما شاء الله عليهم موجودين صراحة حاجة تشرف ان شاء الله دائما الحفلات او المناسبات الثقافية في تطوين تكون دائما تبدأ من تطوين وباش تخرج برا تطوين تمشي للشمال تثبت وجودنا وتثبت وجود تطوين انه احنا موجودين في كل الحفلات وكل المهرجانات في جميع أنحاء تونس
1: هو هذا دور وليد راو في كل عام لابد ينفض الغبرة
2: يشكر صراحة يشكر
1: ويمشي بها للمهرجان الدولي لأفلام الهواة في في في قليبيا سنة الفارتة صحيح رجع عنا بأفضل جائزة أفضل سيناريو وسنة زادة مشاركة مشرفة جدا بفيلم غبرة وبالفعل نفض الغبرة على برشا مواضيع مهمة جدا حكي عليها في الفيلم هذا إن شاء الله كل التوفيق وليد
2: وأتمنى وأتمنى صراحة من شركات الخواصة انه يدعموا هالاشياء يتعاون لانه الدليل انه السنة اللي فاتت خذوا جوائز على مستوى الجمهورية التونسية فما بالك التجار لما يدعموا ماديا لانتاج حاجة تشرف في الولاية العكس اننا احنا مش نقدموا بولايتنا نقدموا باهلنا ومالينا نقدموا بانجازاتنا على مستوى الولايات الاخرى على مستوى تونس
1: وهو كذلك كتيك صحة عبدالله ورجعين أكيد موسين بعد شوية شمشيو الفقرة زادة جديدة باش نكتشفوها مع بعضنا لكن نقبلها فاصل موسيقي تفضل حسن

0: حسابات الدكان.
1: الدنيا كلها حسابات يا راي في الحقيقة، وهذه حسابات الدكانة فقرة جديدة كيف كيف أضفناها لبقية الفقرات. فقرة نجم نقوله في الاقتصاد كلها حسابات، حسابات من غير عقبات، ما حسابات نحسبه شو عندنا شو ما عندناش. بلادنا تونس تعيش على مفارقة اقتصادية لافتة، نستقبل العملة الصعبة بكميات مهمة ومحترمة، لكن سؤال اليوم هل ننتجها فعلا طوال السنة؟ أم أنه أحنا مازلنا ننتظر موسم السياحة، تحويلات التوانسة اللي في الخارج، بعض الصادرات حتى تتنفس خزائن الدولة والاقتصاد؟ كل صيف تتحول السياحة الرئة إضافية للاقتصاد التونسي، والتوانسة المقيمين في الخارج هم اللي ولاوا سند مهم عبر تحويلاتهم وإنفاقهم داخل البلاد. لكن هل يكفي أنه نستناو الصيف ومواسم العودة حتى نضمن تدفق العملة الصعبة، ولا نستطيع وتستطيع تونس بالطبيعة أنه تنتقل من اقتصاد يتنفس على دفعات إلى اقتصاد ينتج العملة الصعبة على مدار السنة؟ الكلمة لكم.
2: ما نجموش نحكو على اقتصاد بموسم مؤقت. السياحة في تونس هو في الصيف، تحويل العملات من المواطنين المقيمين بالخارج هي الآن قاعدين يحولوا، ولكن احنا الآن في أزمة أوروبية كبيرة، ممكن فما احتمالية المواطنين المقيمين بالخارج ممكن لا سمح الله غدوة يرجعوهم. إذن هذه كلها اقتصاد غير ثابت، اقتصاد مؤقت، اقتصاد متغير حسب ال، وإحنا الدولة وإحنا الاقتصاد متاعنا مركز أو ساعات ينتعش من وراء الاقتصادات المؤقتة، وهذه مشكلة. لأنه إحنا باش نقوي العملة متاعتنا إذن لازم ركزوا على الثروات متاعنا، لازم ركزوا على قوة الإنتاج، على قوة المواطن والموظف الخاص والعام.
1: شنو ننجو شنو نصدروا
2: exactly. شنو نعملوا، شنو هو الثروات متاعنا، كيفاش نجيبوا أكثر حلفاء دوليين، كيفاش نطوروا في الإنتاج، نطوروا في المعدات متاعنا ونصلح المعدات باش ما يطيح شامبان. كيما احنا الغابات متاعنا متاع الزيتون أصبحت فارغة، أصبحت شايحة، أصبحت مهترئة بعض الأماكن. الفوسفات كنا ننتجه 10 مليون طن، الآن 3.2 و1، سكة القطار نتاع الفوسفات عندها مشاكل، البترول، الكهرباء، الغير. إذن الاقتصاد القديم، وانه احنا نتنفسوا بهالمرحلة الموسمية، جانا سياحي ممتاز، هذاك في الدول الاخرى يسمى بونيس، هذاك زايد، هذاك نحط في
1: ما تنجم تطور السياحة خارج الموسم.
2: اكزاكتلي لازم تطور السياحة خارج الموسم اكيد، وانما دائما في جميع دول العالم يبدو اقتصادهم على السياحة، يبدو كبداية، وأنما ما عمرهم يعتمدوا على السياحة. نعطيك دبي مثال. يوم من الأيام من دبي خلال أقل من 48 ساعة خرجوا جميع الأجانب من دبي تجار، دبي طاحت. إذن دبي مربوطة على التجار الأجانب، غدوة بسياسات مختلفة الوفد أو المجتمع المصري نجم يخرج، أو التونسي أو الجزائري، إذن تعمل كارثة. إذن دبي عاملة سيستم آخر، عاملة أنظمة أخرى، عمل أنظمة استباقية باش تجم تحمي نفسها من الاقتصاد المؤقت ينجم يتغير بأسلوب سياسيا. إذن احنا في تونس شنو هو الاقتصاد متاعنا اللي نجم نبنوه؟ سياحة اوكي ممتاز، نمشي الجربة 70% تقريبا 40% من مدلة الجربة مسكرة او قديمة مهترئة، او ممنوع دخول المواطن التونسي لانه السائح الاوروبي او السائح الاجنبي موجود ومعبي، اذا ممنوع الدخول. اذا وين السياحه؟ اذا وين مستوى السياحه؟ شنية بوادر تطوير السياحه؟ ونتكلم على الاقتصاد السياحي، هو اقل مستوى اقتصادي على مستوى العالم، اضعف نوعيه اقتصاديه على مستوى الكره الارضيه هي الاقتصاديه السياحيه. هذاك حاجه بونيس، هذيك زايده. نحكوا على الاقتصاد، نحكوا على الثروات، نحكوا على اختراعات، ابتكارات، الصناعة التحويلية، الصناعة الزراعية الذكية، نحكوا على الطاقات المتجددة، نحكوا على الليثيوم والبطاريات المستقبل من الصبغة وغيرها. الآن احنا في مرحلة انتقالية جدا عالميا، يكونوا يا ما نكونوش، نكون في شنو؟ التموقع الجديد الاقتصادي، المرحلة الجديدة الاقتصادية. إذن هذه دور مش فقط الدولة راي.
1: طبعا.
2: الدولة والمجتمع والشعب والمواطن العايش في الخارج لما يرجع باش يستثمر في أشياء ويجيب أفكار جديدة باش يعاون المجتمع والدولة.
1: نعم.
0: هو وقت اللي نحكي على موسم سياحي وإلا كما كان يحكي عبد الله على الاقتصاد المؤقت. ينجم ينعش شوي خزينة الدولة وخاصة وقت اللي نعرفه اللي دائما الحساب مربوط بخزينة الدولة أو رصيد تونس من العملة الصعبة ومدى أيام التوريد اللي تنجم توصلهم اللي هم توفي حدود 91-92 يوم توريد، ولكن هذا ما هوش كافي وقت اللي نشوفه اللي احنا تعودنا من قبل انه تونس دوله سياحيه، ولكن كما قال عبد الله راهي السياحه ماهيش وحدها تبني الاقتصاد. احنا نعرفوا اللي من قديم الزمان تونس كانت مطمور روما، وقت اللي احنا المفروض يعني تونس هي بلد فلاحي بالاساس، ولكن التهميش اللي صار للقطاع الفلاحي على مدى سنوات وخاصه في علاقه بالثروه المائيه وخاصه في حاله السدود والميد المائيه والابار خلى الاعتماد بشكل مكثف على الادويه والاسمده الكيميائيه، واللي اضرت بجودة المنتوج التونسي في الأسواق الأوروبية. وقت اللي احنا كبرنا واحنا صغار نعرفوا مدى جودة الزيتون التونسي في الخارج، مدى جودة القوارص التونسية في الخارج، التفاح التونسي في الخارج، الخضر التونسية في الخارج، اللي ولت تو معناها تسكرت عليها برشا أبواب في جرة يعني عدم مطابقتها للمواصفات بسبب الاستعمال المفرط للأسمدة الكيميائية يعني عدم مطابقتها للمعايير الأوروبية. وقت اللي نشوفه يعني المغرب تجاوزنا يعني برشا أشواط خاصة في مسألة الزراعة البيولوجية واللي تعتمد على أقل قدر ممكن من الأسمدة الكيميائية. ثم أنه الاقتصاد يعني احنا وقت اللي نخرجوا معناها من اقتصاد يعني خاصة بعد الموسم التعصيف رو العمل يلزم يكون بعيد المدى، مش مرتبط فقط بالفترة التعصيف اللي تنتعش فيها معناها الخزينة سواء كان بتحويلات التونسيين في الخارج وبعض الاستثمارات العابرة اللي تنجم تكون مسألة راهي طويلة المدى تتخدم على مشاريع كبيرة سواء كان في الطاقات المتجددة كما يحكي عبد الله اللي حكينا فيها برشا، وفيها برشا أفاق في تونس خاصة مع منظمات كبيرة ومع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا مع هولندا ومع كندا ومع أستراليا يعني برشا مشاريع كان المفروض أنها تتخدم ما زالت في طور الإنتاج وإلا ما زالت في انها طور الانشاء عفوا وانها ما زالت يعني ما تحطتش على السكه. الافاق انه معناها يتحسن الاقتصاد وينتعش يلزم يكون بمشاريع طويله المدى مش بالمشاريع العابره اللي نجم معناها تعمل طفره صغيره في فتره محدده ثم تنطفي. هذاك علاش يلزم معناها السياسه تبدا من المدرسه من الجامعه من المؤسسات الصغرى، وانه حتى التشجيع على مستوى المستثمرين فما برشا بيروقراطيه لازم نتجاوزوها، مساله الرقم لازم نشوفها بشكل جيد وخاصه في مساله التشجيع على الاستثمار ونقولوا احنا التسهيلات الجبائيه اللي تكون للمستثمرين الجدد كيما نشوفوها بالنسبه للمستثمرين الاجانب ذيك الاعفاءات الجمركيه والجبائيه، لازم يكون فما تشجيع للمستثمرين الشبان التوانسه اللي قادرين خاصه النقطة اللي نعرفوا اللي كيما قبيله نحكوا كنا نقولوا القرايه توصلت نجم توصل بها الى ابعد مداف مع منظمات دوليه، ولكن هذه حالات صغيره او معناها نماذج قليله، ولكن فما فيديو هو رجع يتكرر معناها شكر بالعيد الله يرحمه يقول معناها تنجم تعمل 200 الف ميكانيسيان، لكن ما تنجمش تصعب ياسر انك تعمل عالم والا موسيقي كبير والا سينما كبير والا فنان كبير والا يعني انسان ينهض بتونس. يعني الحاجة هذه منها لازمها برشا خدمة وما تجيش فقط على مشاريع مؤقتة قصيرة المدى.
1: بالفعل هو حتى أنا عملت تليلة صغيرة شوية شفت بعض الأرقام، والحقيقة هي نجم نقولوا أرقام مطمئنة لأنه 99 يوم توريد ماهوش معناها رقم صغير في إطار كما قلت للتحويلات، أما 99 يوم توريد تكفينا قديش إذا كان صار ظرف عالمي معناها لا قدر الله. والمشكل فقط مش قديش عندنا عملة صعبة، علاش نحتاجه أصلا معناها الكل هذا القدر منها، وهل أنه بالفعل تونس قاعدة تبني كما قلت اقتصاد معناها يخلق العملة الصعبة طول العام، ولا ما زلنا نستناو ديما رهينة السائح والصيف والتحويل والتونسي المقيم في الخارج هم اللي بش يعملونا شوية نفس وتتنفس فيه بلادنا وبعد نرجع نفس الحكاية؟ نوصل معك بلقيس.
3: هو الحقيقة معناها أكثر وليد وعبدالله زوز معناها ما شاء الله حكوا على جوانب الكل، بقى أنه في تونس للأسف ما زلنا نعانوا من المشكله نتاع انه نخدموا في المواسم الصيفيه فقط، بينما عندنا برشا حاجات وديما نعاودوا نحكوا فيها كيما مثلا السياحه الطبيه والاستشفائيه مثلا اللي السياحة الطبية والاستشفائية اللي موجود عندنا يعني ما شاء الله يعني كفاءات وكوادر كبيرة جدا. حتى السياحة الاستشفائية في زغوان، المياه الموجودة في قربص، المياه الموجودة في عند راهم، كلهم حاجات هذم تجذب معناها تطلع من الاقتصاد متاع الدولة، كي يعرفوا يستثمروها في مشاريع ناجحة مثلا. عندنا زاد السياحة الإيكولوجية ولا السياحة الثقافية اللي هي مش مرتبطة جوست بالشطوط ولا موجودة جوست معناها في الحمامات وفي تونس. عندنا حتى هنا السياحة الصحراوية، عندنا يعني الجم، قرطاج، برشا معالم ما شاء الله معناها تنجم تستقطب في المواسم الكل السياح من البلدان الكل، ودخلنا العملة الصعبة مش جوست من الجالية التونسية بتاعنا اللي هي معناها تجينا مرة، تجينا في الصيف معناها مرة. فإن شاء الله يتم معناها استغلال الموارد هذه، وإن شاء الله ما تكونش معناها سياحتنا مرتبطة جوست مواسم صيفية فقط.
1: إن شاء الله أكيد يعطيك صحة بلقيس. نمشي مع أحسن، نرجع نسمع أغنية ومواصلين أكيد في الفقرة الموالية.

0: بختة من أجمل ما غنى شاب خالد. وصلنا معها لحداش واربعين دقيقة ومسلين اللقاء ومشين فقرتنا الموال.
1: عوم بحرك مع عبدالله.
0: كيف ما العادة التبحيرة ديما ولا الإبحار، خاطر التبحيرة تزنى للبحر، ما احنا مش نبحروا في عالم التكنولوجيا. دونك ديما معنا عبدو في الفقرة هذه، وأكيد هو اللي يقودنا فيها. واليوم مش نحكيه على طبعا الذكاء الاصطناعي اللي من اللي تخلى حياتنا تغير البرشة في طريقة عملنا، ربما تعلمنا وتوصلنا معاه في حاجات معينة. لكن ولينا توا نسأله في سؤال، والحقيقة سؤال مخيف، اللي هو يفرض نفسه اليوم، هل نحن أمام ثورة تكنولوجية باش تجعل بالحق حياتنا أسهل، وإلا أمام قوة قد تنقلب يوما ضد الإنسان؟ هذا العنوان اليوم، وين من تلفتون مانيها نقرأ العنوان هذا، ما حقيقة تدمير الذكاء الاصطناعي للبشرية؟ جواب عندك عبد.
2: مهم سؤال، ما حقيقة تدمير الذكاء الاصطناعي للبشرية؟ هل هي حقيقة أو تهويل؟ زادة لازم نعرف صراحة أنه المشكلة في الذكاء الاصطناعي قاعد يصير في الأتمتة، أو يصير في التطور السريع جدا في سوق العمل، يصير في نقلة نوعية سريعة جدا. والمشكلة انه لما يصير فما سرعة في الـ في الـ في, الـ في الانتاج، وما فماش انضباط، وما فماش الحوكمة والتشريعات المنظمة قانونيا عالميا، المشكلة في الذكاء الاصطناعي.
0: ولا يمكن عبدو سمحني، الطريقة اللي يستخدمها الإنسان، اللي اختار يستخدمها مع ذكاء الاصطناعي، هي اللي تنجم ترجع ليه ربما؟
2: هذه هي الأشكالية. الأشكالية شنوة؟ إنه غياب الحوكمة والتشريعات في المنظومات العالمية. إذن الذكاء الاصطناعي الآن ما فماش قانون يحكمه، ما فماش تشريعات تنظمه، ما فماش ضوابط تمشي، ما فماش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، غايب جدا. إذن النجم ونعمل ونحبه فيه بالذكاء الاصطناعي. والآن رجعنا إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى, الـ إلى الكيان البشري. البشرية دائما لاحظناها في آخر 20-40 عام من الحرب، من الحروب العالمية الأولى والثانية، والآن داخلين في الثالثة، البشرة تحب الدمار للأسف أصبحت. ومع أيادي الذكاء الاصطناعي ماشيين بالفعل إلى الدمار، إذا ما نفقوش، إذا ما نقننوش الذكاء الاصطناعي، إذا ما نهذبوش الذكاء الاصطناعي. الآن الذكاء الاصطناعي أصبح يخلق ما يسمى بالأمور العلمية التعفن الدماغي، أصبح يخلق بعلم النسيان، أصبحت ننسو برشا، لأنه نتبعه، لأنه قاعدين نستخدمه بالذكاء الاصطناعي ونطفو الذكاء البشري. إنه كل شيء نمشي للذكاء الاصطناعي، كل شيء نسألوه، ما عادش نخممه،
0: استسهلنا العملية،
2: وهذا يخلق كارثة كبيرة جدا. إذن لازم نقننوه، لازم نطوروه. والآن فما حوار كبير جدا على مستوى العالم بين الدول العظمى، الصين، روسيا، أمريكا، إنه ما هي التشريعات المستقبلية للذكاء الاصطناعي. الحاجة الأخرى إنه الذكاء الاصطناعي ماشي في سرعة خيالية جدا، وشكون قاعد يستفيد فيها؟ هما الشركات والمؤسسات الكبرى. في المقابل المؤسسات الصغرى قاعد تندثر، لأنها ما عندهاش إمكانية مالية أو بشرية تنجم تواكب للتطور الذكاء الاصطناعي. إذن الشركات الكبرى قاعدة تهيمن على الذكاء الاصطناعي، قاعدة تهيمن على التطور السريع وتقتل الشركات الصغرى. الذكاء الاصطناعي الآن هو مش باش يعوض البشرية، وإنما باش يلغي التوظيف البشري التقليدي. إذا نرجع نقول الذكاء الاصطناعي ما يعوض البشرية، وإنما يعوض التنفيذ التقليدي للبشرية. المحاسب العادي فما ذكاء اصطناعي أفضل منه، الإداري العادي فما ذكاء اصطناعي أفضل منه، اللي يعمل في التصاميم أو يعمل في الإديتنج في الإخراج فما ذكاء اصطناعي. إذا الموظفين العاديين، إذا ما يصيرش فما ابتكار وتطوير، الذكاء الاصطناعي راهو باش ياخذ بقعتك. إذا بالفعل هو أصبح خطير، لأنه ما فماش، نرجع نقول ما فماش ضوابط، فماش قوانين، فماش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. الآن فما مشاريع تخوف في الذكاء الاصطناعي. إذا نحن قاعدين نخبروا في المعلومات هذه باش ناخذوا العبر وباش ناخذوا الاحتياط على مستوى الدولة، على مستوى الشعب، على مستوى العائلة، على مستوى الوالدين، على مستوى العائلة، إنه انتبهوا من المستقبل الذكاء الاصطناعي. المستقبل مش معناتها انه 20 عام وغدوة بعد غدوة بعد 3 و4 وشهر وشهرين و5 ايام و10 ايام راه انتبهوا الذكاء الاصطناعي اصبح مختلف جدا، فلازم ننضبطوا أنفسنا ونهذبوا أنفسنا باش نجموا نتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي.
0: بالضبط. إذا كان ليش ممكن حتى نرجع للخبر اللي بكري حكيت عليه شوية، بلقيس وإسبانيا ترجع للشفاه وتلغي المكالمات واستعمال معناها الذكاء الاصطناعي في الامتحانات وفي المدارس وفي كل شيء. هذا من معناه من النقاط المهمة اللي اليوم يلزم نراجعوها بالحق وتقع مراجعتها، لأنه كل شيء اليوم ولينا ذكاء اصطناعي تستسهل باش نحضر كل حاجة، باش نحضر درس، باش نحضر بحث، باش نحضر كذا.
2: فما مثال يقولوه في المجتمع المدني، يقول لك احنا تونس ماناش رقمنا، احنا تونس ورقمنا. انه ما زلنا ما بين الورق والرقمنا، فيسموها ورقمنا. انا ساعات يعملوا تفدليك عبد الله يخدم في الورقمنا، ما زلت ما طورتش ولت للرقمنا. نقول الحمد لله احنا ما زلنا في الورقمنا، لانه اذا وصلنا 100% في الرقمنا راهي فلسة زر او فلسة تجم تقص علينا كل شيء. شوف الدول العربية اللي تمتلك المال عندها الرقمنة خلال فلسة كورون يقص عليهم كل المعلومات. إذا مهم الحفاظ على الورق، المهم مهما وصلنا من التكنولوجيا
0: نطوروا أنفسنا تكنولوجيا، ولكن نحافظوا على وجود الإنسان قبل كل شيء في المهنة متاعه، في العمل متاعه، في قيام الواجب متاعه.
2: وجود مش الإنسان فقط، وجود الملموس
0: بالضبط،
2: وجود الحس الشيء،
0: البصمة
2: الشيء.
0: الإنسان طبعا.
2: الورق مهم، القلم مهم، مهما وصلنا من تكنولوجيا، مهما وصلنا من تطور سبحان الله الأمور العلمية في علم الأعصاب. لما نقرأ من كتاب يحرك فينا 22,000 خلية، لما نقرأ من تليفون يحرك فينا 12,000 خلية، بمعنى فما يقارب 10,000 خلية قاعدة تموت يوميا. لأنه إحنا ما نش قاعدين نحركوا فيها.
0: بالضبط.
2: ما نش قاعدين نطوروا فيها. ممتاز كما قلتي ليلى إنه نتطوروا أو نواكب التطور ونفهم التطور، وأنما ما زلنا كما البي. إيش معناها بي؟ أو إيش معنى ناس الراقي؟ مازال محافظ على أصله، محافظ على عاداته وتقاليده، مهما وصل عنده أصل، عنده ثوابت. حتى في التكنولوجيا وفي التطور العلمي مهما وصلنا لابد الحفاظ على الأصل وعلى الثوابت، وهي الورق والقلم.
0: وهو كذلك، ونحركوا خلايانا، ما نخليش الخلايا تموت، هذا أهم حاجة. لحداش وثمانية واربعين دقيقة والوقت بدأ يزرب فينا. الغنية مش خليها من بعد اللي زهيرة سالم مش تخلينا على الماء وهي مازالت عطشانة إلى محل الله يرحمها، لكن الغنية هذا عنوانها. وإحنا ماشيين مباشرة لفقرة منا ليكم.
1: منا ليكم، أي منا ليكم،
0: من ليكم كل الود والخير والمحبة. ومن ليكم زاد موضوع مهم لازم نحكيو فيه مع بعضنا. الصورة كي نشوفوها في المرة الأولى مطمئنة، كي نتحدثوا على سدود ولا نشوفوها تستعيد مخزونها وتقترب من مستويات امتلاء الماء مهم جدا، لكن خلف الصورة هذه فما أزمة، فما خطورة وأقل ربما ظهور للعيان. اليوم نحكيو على مشكلة الماء في تونس والمائدة المائية، المخزون الاستراتيجي اللي تعتمد عليه البلاد في مواجهة سنوات الجفاف قاعد يتعرض لاستنزاف متواصل، حتى ولينا اليوم للأسف الشديد في بعض المناطق تحت خط أو تحت ضغط خطير جدا. ورغم كما قلت نزول كميات من الأمطار وامتلاء السدود، تونس ما زالت راهي تحت خط الفقر. فهموها الكلمة هذه، نحن تحت خط الفقر في الماء، في المائدة المائية في تونس. البارح واليوم الماء مقصود في برشا بلايس، في تطاوين مثلا نكتة نكتة نكتة اخر نهار اول نهار كله من غير ماء. برشا مش عارفين شنو المشكل بالضبط، علاش سوني تقطع علينا في الماء، زعما فما اشغال، شنو اللي فما. اليوم لازم نفهموا المشكله هذه. تونس تحت خط الفقر مائيا يا جماعه، في بالكم ولا في بالكمش؟ واحنا عاملين ونحكيوا على امتلاء السدود والدنيا معناها فرحانه والمطر والجمعه هذه زاد كيف كيف امطار
3: أنا واحد من الناس يعني فاجأتني المعلومة خاصة وقت اللي شفت تقول يعني نظريا إنه نصيب الفرد من الماء يعني باش يكون فوق خط الفقر مائيا معناها دوليا مصنف إنه في 500 متر مكعب يعني نصيب الفرد منه هو مش باش يستعملهم، ولكن كتوزع يعني الثروة المائية بمخزونها الاستراتيجي والمخزون اللي يستعمل يوميا ومقدرات يعني الدول من الماء اللي يستعمله الإنسان نصيب الفرد ما يلزمش يكون تحت 500 متر مكعب في العام، وقت اللي احنا في تونس تو نصيبنا اقل من 370 متر مكعب للفرد في العام، واللي حتى يعني هذا المعدل محسوب حتى لو السدود ممتلئه وحتى لو كان المطر تصب كل يوم وحتى لو كان يعني مخزون الاستراتيجي من الماء لم ينفذ ولم يتم استنزافه باي شكل من الاشكال.
0: بالضبط.
3: وقت اللي تسمع معلومه كيف ما هذه وترى الوضع كيفاش كان خاصة في مدة قريبة، وقت اللي احنا منها كنا في وقت من الأوقات كنا نقولوا حتى إذا كان يقص الماء، وقت اللي هم فما مسؤولين مسؤولين قال لك السناد ما تقصش الماء، السناد مسيب الماء، وإذا كان فما قصان في الماء راهو في جرة يعني انقطاع للتيار الكهربائي أو في جرة يعني تصليحات عادة يقوموا بها بعض المقاولين اللي هم متكلفين في إطار لزمات بتعهد وصيانة شبكات الماء. يعني السناد هي ما متخلية من مسؤولية قصان الماء، الماء موجود إذا كان فما قصان راهو من الضوء إلا من أشغال الإصلاحات
0: بين البارح واليوم ما فماش قصان ضوء،
3: ولكن ما فماش قصان ضوء، لكن فما إما ضعف يعني في منسوب الماء يعني تلقى الماء يمشي خيط والا منقطع في برشا بلايص، ووقت اللي نعرفوا اللي فما بلايص مش كيف في تونس نحكوا يعني محليين لهنا في تطاويل يبقوا بالجمعه ما يوصلهمش الماء، يعني نعرف في الصد معناها ديما يعانوا، في الفرش ديما يعانوا، في برشا بلايص يعني
0: فما حاجه مهمه زاد وليد سمعني قصت عليه، فما حفر عشوائي للابار راهو وقفوا هالعمليه ذي وخلوا وقنوها، معناها اللي باش يحفر بير لازم يرجع ساعة للاداره نتاع الفلاحه وهي اللي تعين وهي اللي تعطي، فما ناس تحفر من غير ما معناها من تحت حس مصر تبدا تسمع كان في الحس
3: فيها جانب رقابي وزاد فيها جانب حتى بالنسبه للناس اللي متخصصين يعني في حفر الابار ماهوش يصير يدويا ولا حاجه اللي تنجم تصير بالسرقه، فما ناس عندهم تجهيزات خاصه ومعينه المفروض انهم مؤمنين على انه كيما اللي يخدم لك الماتريكول نتاع الكهرباء ما يمد لك البلاكه
0: المفروض
3: الكارت جريس نفس الشيء، هذا معناه باش تحفر بير الا ما يمد لك الرخصه ما يخدمش
0: لك خويا هذا ليل الليل ويجيب وتحفر ويحفر بير ويسبح بير
3: موجود في البلايص الكل، معناه استنزاف عشوائي للميده المائيه، ولكن ومع ذلك هذا باللي يصير ما ينفيش انه واجب الدولة واجب المؤسسات واجب يعني المؤسسات الدولة انها اولا تراقب وثانيا تحرص على انه على الاقل في اطار يعني تهديد مائي نعرفه اللي مستقبلا معروف، يعني حتى منها في وسائل الاعلام والا في المحللين الاستراتيجيين يقول لك راهي الحروب المستقبل راهي الحرب على الماء، راهي قطرة الماء هي اللي باش تحدد مصير شعب، مش لا قوة السلاح ولا قوة التكنولوجيا، يعني باش نوصلوا مرحلة اللي الماء هو اللي يحدد مصير شعب.
0: بالضبط.
3: وقت اللي احنا نخدموا على الحاجة هذه وخاصة انه يعني ما نوصلوش في مرحلة انه الواحد يعني حتى يدور بفلوسه ما يلقاش شرب ماء، وصلنا معناها في مرحلات وعشناها في الصيف هذا
0: انه
3: ما نحكوش برك على قصان الماء حتى انقطاع الماء، يعني حتى في المغازات والمؤسسات يعني التجارية الإنسان يدور من بلاصة لبلاصة باش يلوش في شرب ماء، فما بالك وقت اللي نحكوا على مخزون استراتيجي باللي باش يكون وتوصل خطورة المعلومة أنه يقول لك حتى لو السدود ممتلئة حتى لو المطر ما تقصش حتى لو المخزون مستقر وغير مستنزف باش نبقوا ديما تحت خط الفقر، هذا يستوجب سياسات معناها
0: بالضبط
3: تؤدي إلى أنه على الأقل كما قالت بكري بلقيس أنه يعني مقومات العيش الكريم ماناش طالبين اللوكس ولا البونيس ولا أنه منها حاجة يعني أكثر من منطقتنا، مجرد يعني الإنسان يكون مأمن على مستقبله مائيا.
0: ما هو كذلك
2: صراحة الأمن المائي يعني لما نحكي على الأمن المائي هو من أمن القومي تونسي، لما نحكوا عن الماء راهي حرب كما قلت وليد حرب المستقبل، احنا ما نحكوش على بعض الناس عندهم من نهارين مقصوص، يعني فما ناس راهم 5 سنوات مقصوص اغلب الوقت مقصوص كما المسطوريه المسطوريه راهو اقرب الوقت مقصوص عليه الماء
0: 3 سنوات تقريبا ولا 4 سنوات ديما نسمع بهم يشكيو وما عندهمش الماء
2: ما فماش ماء اصلا. اذا المشكله هي موجود شبكه السناد اغلبيتها مثلا في بعض المعتمدات نشوفها على عيوني انه فما برشا برشا برشا
3: هدر في الشارع
2: هدر في الطريق صراحه
0: صحيح.
2: اذا وين الاجهزه الذكيه؟ وين تو نجم نستغلوا الذكاء الاصطناعي او الاجهزه الذكيه اللي تجم تعطينا وين الفويتات باش نصلحوا العطبه نتاعنا استباقيه في شيء؟ لما نحكوا على مستقبل الماء إذا ما عادش نحكوا على المشاكل الحالية، إذا لازم نبنوا شنو باش نجم نعملوا
0: بذلت.
2: وين مشاريع تحلية المياه الصرف الصحي؟ إذا مينيموم في كل ولاية لازم يكون فما مشروع تحلية المياه الصرف الصحي،
0: تحلية مياه البحار،
2: مياه الصرف الصحي ومياه البحار ومياه والسدود وتطوير السدود، إذا أنواع برشا من الحلولات لازم من الآن نبدو بالفعل ان نطوروا فيها، نمشوا لوزاره التعليم نثقفوا الاولاد الصغار كيفاش يسهلك الماء، نسهلك والصغير يثقف والدي. اذا هي ثقافه عامه، هي خدمه استراتيجيه قصيره ومتوسطه وطويله المدى. اذا اين المشاريع المستقبليه في المياه، من المياه الجوفية، من تحلية المياه الآبار، من تحلية المياه الصرف الصحي، من تحلية المياه البحر وغيرها من المشاريع. احنا الآن نحكو على الليثيوم، الليثيوم يستحق مياه كبيرة جدا. اذا كيف احنا ندخل على عالم الكهرباء
0: ونستعمله في الذكاء الاصطناعي
2: والبطاريات،
0: هذا كيف كيف يستهلك الماء،
2: والذكاء الاصطناعي يستهلك في السيرفرات، يستهلك تبريد هائل من الماء. اذا اين احنا ما عندناش ماء باش نشربوه او ماء باش ندوشوا به في بعض المعتمديات، وتقول لي على ذكاء اصطناعي وسيرفرات، تقول لي على بطاريات وعلم الليثيوم، تقول لي على الجبس وغيرها من المشاريع اللي تستحق كلها تستحق ماء. ما فما حد شيء في الدنيا هذه الا بالماء. اذا اين مشاريع الماء؟
4: هو في الحاجة اللي شفناها مؤخرا اللي في تونس في 2026 ثم أمطار معناها ما شاء الله غزيرة جدا، وكانت معناها تحت الأمطار بي بالكدا، لكن جي تشوف معناها حتى السدود وصلت نسبتها 60% الامتلاء متاحة. شنو اللي صار؟ اللي صار الظاهرة هذه حسب الخبراء مؤخرا شافوا اللي هي ماهيش ظرفية ومربوطة جوست بارتفاع الحرارة وبقطع التيار الكهربائي فقط، بل هي ولت نشوفوا فيها كأزمة هيكلية معناها تضر بالأزمة هيكلية مرتبطة بسياساتنا العمومية في مجال تعب الموارد المائية وغياب زادة الاستثمار العمومي. المياه في السدود موجودة لكن احنا عاجزين عن نقلها وعاجزين عن نوصلها للمستهلكين، إضافة انه فما تهرئة في البنية التحتية، موجود معناها مشكلة في البنية التحتية. فالمشكلة انه القنوات والتجهيزات قديمة برشا، معناها عندها 20-30 عام اللي ما صارش تحديثها، معناها فهذاك علاش فما أزمة كبيرة في الـ في الـ في الـ في الموارد المائية، استغلال الموارد المائية. الحاجة اللي النجم نشوفوها كحلول معناها والكل انه احسن خزان الماء واللي هو المائدة المائية اللي هو صفر تلوث وصفر تبخر. حاجة اخرى انه فما مقترحات انه نتحكموا في تكون وزارة واحدة تشد الموارد المائية الكل، من التطهير المياه المحلات المطهرة المعالبة كلها تكون تحت إشراف وزارة واحدة، إما وزارة الفلاحة وإلا وزارة الموارد المائية. وإن شاء الله يكون معناها في الأيام الجاية نشوفوا معناها تحسن في الوضع هذا، لأنه مهم
0: جداً. أكيد أكيد بتبيع، إحنا ما إحناش محتاجين فقط إلى تخزين المياه، محتاجين زادة لسياسة مائية أكثر صرامة وشفافية وعادلة تحمي ثروتها الجوفية قبل ما تتحول أزمة الماء من مشكلة موسمية إلى تهديد دائم للأمن الغذائي والاجتماعي. هكا وصلنا لنهاية رحلتنا، شكرا لكم لكل مستمعينا الكرام، شكرا عبدو، شكرا وليد، شكرا بلقيس يعطيك صحة، شكرا لك حسن في الإخراج الفني، ليلى بوجيرة كنت معكم من أمام الميكروفون، إلى اللقاء.

0: الأخبار.
1: منتصف النهار على موجات إذاعة تطوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. أكثر من 2 مليون تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة في مفتتح سنة تربوية جديدة. في تطوين، مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيل بتطوين الشمالية تستقبل اليوم تلاميذها. وفي مدين، مواصلة اعتماد نظام الحصة الواحدة في بعض المؤسسات التربوية. السعودية تتوعد بالرد على هجمات جديدة شنها الحوثيون، وجلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن باب المندب. أهلا بكم من جديد. التحق اليوم نحو 2,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027. ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ وتلميذة بالمرحلتين العددية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقني. 161,300 مدرس يؤمنون الدروس خلال السنة الدراسية الجديدة، مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية، بزيادة تقدر ب 2,993 مدرسا وفق ما أفادت به وزارة التربية. وتتميز العودة المدرسية هذه السنة بإحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف جهات البلاد، منها المدرسة الابتدائية الامتياز بطريق قلب إسماعيل بتطاوين الشمالية بكلفة تناهز 900,000 دينار. وقد استقبلت هذه المدرسة اليوم حوالي 80 تلميذا. عدد من الإطارات التربوية بمدرسة قلب إسماعيل تحدثوا بالمناسبة للزميل خميس بطان.
2: إنجاز يخفف المشقة على كثير من الأولياء في منطقة ناشئة ومنطقة ماشية حولها بشتكبر. تقريب المؤسسة التربوية من التلميذ ومن المواطن يساهم في إنجاح هذه العملية. فيها مبدئيا فيها 80 تلميذ، والعدد قابل دائما للزيادة يوميا. معناها يومين جينا معناها مطالب وأسئلة على الزيادة. احنا نرحبوا بالتلامذة كل المفيد التلميذ يقرأ. نشكر زملائي كل على وقفتهم وانضباطهم وحرصهم وحضورهم في المؤسسة. المؤسسة التربوية فيها 9 معلمين مباشرين بوقت كامل إضافة إلى المدير
3: السيد علي بوشهوة مربي بالمدرسة هذه. يدل إضافة نوعية للمنطقة هذه.
4: طبعا هذه إضافة، أكيد هي إضافة نوعية، قربت عملية التعليم من الأولياء. برشا راحة للأولياء والتلاميذ اللي كانوا يتنقلوا على بعد 3 كيلومتر أو 2 كيلومتر يعني، ولا 500 متر و 600 متر. هذا شيء طبعا جيد جدا.
1: وقد رحب عدد من الأولياء بالأحداث التربوية الجديدة المتمثل في المدرسة الابتدائية الامتياز بمنطقة قلب إسماعيل، ما يساهم في تجنب أبنائهم عن التنقل إلى مدارس أخرى. وتحدثوا بالمناسبة للزميل خميس بوبطان.
5: فرحانين بها، حاجة باهية بصراحة، باش تحل لنا برشا مشاكل نتاع عائلات كانوا يمشوا هكا جهة الجامعة بعيدة شوية، فهمتني؟ توا لهنا قريبة. مشكلتها توا كان في الكياس، مازال تراب ياسر ياسر، غبرة ياسر غبرة ياسر غبرة، وفي الشتات واللي ياسر طبعا ماذا بينا كان يعملوا مزايا يكملوا رجلوا هنا.
6: إن شاء الله معناها يكون المدرسين موجودين، وإن شاء الله معناها تكون قائمة الذات، معناها ما ضبينا ما تكونش حاجة ناقصة. حاجة احنا بنتحملوا رانا، حتى كان بداية بنتحملوا كل حاجة بداية تصعب.
1: كما تميزت العودة المدرسية في ولاية تطاوين بنقل المدرسة الإعدادية ابن خلدون بحي التحرير بتطاوين إلى الإعدادية النموذجية سابقا. رفيق غرغار مدير المدرسة الإعدادية ابن خلدون تحدث للزميل حسن العياشي عن انطلاق التدريس وأهم المشاغل المطروحة.
7: المدرسة الإعدادية ابن خلدون اليوم استقرت بمقرها الجديد المتجدد، وهو مقرها الأصلي، مكان المدرسة الإعدادية النموذجية التي التحقت بالنموذجي معهد تطاوين النموذجي. أنا نحب نطمن كل الأولياء وكل السادة ذوي الصلة بالمؤسسة أن المدرسة جاهزة جهوزية تامة من حيث القاعات، من حيث يعني التأطير، من حيث الأساتذة، جهاز بيداغوجي مكتمل، لا نقص في الأساتذة، لا نقص في القيمين، هذا مبشر بالخير والنجاح. المدرسة تعمل بنظام الحصتين بطبيعة الحال، حصة صباحية من 8 لنصف النهار وحصة مسائية من 9 إلى 5. تلمذاتنا لبعاد نطعوا بنصف الإقامة والإقامة، يعني الإعاشة متوفرة بإذن الله وجاهزون لكل هذه الاستحقاقات. النقل أيضا نحب نطمن الأولياء كل اللي نقل تنسيق جاري مع الإطار الجهوي للنقل، في أن تكون الحافلة يعني تأمن عودة أبنائنا ووصولهم إلى مؤسساتهم أمام المدرسة الإعدادية من خلدون، حتى وإن صارت يعني بعض التعطيلات سيقع التنسيق في هذا، ولكن المؤكد أن العودة أمنت تماما مع شركة النقل.
1: وفي مدينة استقبلت المؤسسات التربوية أبنائها التلاميذ وسط تباين في الآراء بين بشأن عودة أو بشأن ظروف العودة. زميلة هادية قرية سوية تنقلت بين عدد من المدارس الابتدائية وعدت الربورتاج التالي الذي تحدثت والتي تحدثت فيه إلى عدد من الأولياء.
0: العودة بل نقول عيد نتاع الصغيرات
8: اليوم النهار الأول ما جابني ظروف جدول، مثلا ما حتى جدول المعلمين جس تعرفوا على التلامذة وكهو لا عطاهم جدول لا حتى شيء، التلامذة حتى من قدوة باش يقولهم وقتش باش يجوا ما قال لهمش، معناها اليوم ثم حتى نظام، يعني اليوم ما تغش على الأخر. اليوم الأولياء هي بالصغار، اليوم الصغار جاية في أحسن حلة، يعني ماذا بيا النهار الأول يعملوه كما يوم ترفيهي رغب الصغار ويدخلوهم بالسياسة.
9: ما ثمش جدول، القيمات ما هبطوش على الفرش كما العادة، المعلمين ما همش عارفين تلامذة ما هيش عارفة معلمين ما هيش عارفة أوقات وخرجوا كيف كيف لا شتاوة كما الأسبوع الأول يصير فيك الدخلة بعض الدنيا شوية كي وبعد تولي تنظم وتولي مور باهية
10: إن شاء الله ربي ينجح كل شيء في وقته، تنظيم مراجل منظم بارافور قبل الوقت مراجل وإن شاء الله ربي ينجح
11: كل نهار فما موفمون شوي إن شاء الله كل شيء يتصلح، ظروف باهية مش خايف للعموم مش خايف،
12: كل عمل بشري بارفي ما هوش موجود في العمل البشري لابد من نواقص ما هيش مشكلة كبيرة، فعندي كنتم لطالة تربوي أولاد وليداتهم أكثر من أولادنا إحنا، رب إن شاء الله يوفقهم في رسالتهم ويبقى دائما المعلم رمز في تونس.
13: أنا مع المرب، أنا تربيت عند معلمي اللي التو نتقابل أنا وياه نتحش منها.
12: وإحنا ذريت المدرسة العمومية ونبقى دائما راهينين تصور المدرسة العمومية.
14: التعليم العمومي هذاك هو اللي كبرنا به إحنا ووصلنا، علاش ما يكونش يوصل صغارنا؟
13: إن شاء الله إن شاء الله ربي معهم إن شاء الله ربي يوفقهم.
1: إلى جرجيس الآن، حيث استقبلت اليوم المدرسة الابتدائية حسي جربي تلاميذها، وقد شهدت هذه المدرسة أشغال توسعة بإنجاز قاعتين بمجهود شعبي نهز 700 ألف دينار، وستمكن هذه التوسعة من اعتماد نظام تدريس بالحصة الواحدة. مديرة المدرسة سهام بوجناح تحدثت للزميلة شعلة المجعي.
15: المدرسة تأسست سنة 1952 تضم 365 تلميذ بين ذكور وإناث، ف 22 معلم و 14 فصل. مشروع القاعتين كانت فكرة عرضناها على أعضاء جمعية العمل التنموي، تبناها عجبتهم، احنا شكلنا نجنة تحدثنا مع الأولياء عجبتهم، هي الفكرة جت من عندهم، ثم اللي يسكنوا بعاد ثم اللي عندهم صغار وما يقدوش يوصلوا ديما، قالوا لي لما لا تكون صغارنا ديما يقروا نظام الحصة الواحدة، هذاك علاش بنينا الفكرة وفكرنا فيها وتم التنفيذ دينا من أول الصيف من جوان ومن هذاك

0: أولياء، لكنهم يتفقون على ضرورة أن تصاحبه إجراءات لوجستية أخرى، من أبرزها توفير الفضاءات وتدعيم البنية التحتية للمؤسسات التربوية. نجاح الحمداني مستشارة التربية والتعليم تحدثت للزميلة لمية بن غالي.
1: يجب يكون محاط بعدة عوامل أخرى ولا بعدة إجراءات أخرى، من بين الإجراءات هو مثلا تخفيف البرامج، وإلا زاد أيضا تقليص ساعات الدراسة الأسبوعي، خطر احنا الحقيقه ساعات يعني حصص الدراسه برشا، فما عده خبراء يقول لك معناها في الزمن الاسبوعي مثلا يولي بين 20-25 ساعه اسبوعيا باش تنجم تخفف ويولي فما تركيز. فما زاد هل اللي عملوا النظام هذا فكروا في توزيع الحصص؟ معناها نقولوا احنا فما مواد تطلب اكثر تركيز والا تكون معناها مواد ذات وزن أثقل، والعشية مثلا وإلا الجيلة بلوتو مش العشية تولي مخصصة للأنشطة، معناها أنشطة مختلفة. الحقيقة احنا ما عندناش في الدراسة متاعنا حاجات بالأنشطة بالنوادي، يعني كلها حصص عادية، فبالتالي المسائية راهو يلزم التخميم فيها. البنية التحتية يلزمها زادة كيف كيف تكون مهيئة أكثر.
0: ويحتفظ التعليم بنظام الحصة الواحدة بجملة إيجابيات تهم الجانب الاجتماعي والتنشيطي بالنسبة إلى التلاميذ، لكنه في المقابل يرفع تحديات أخرى خاصة على مستوى البنية التحتية للمؤسسات التربوية والعملية التعليمية في حد ذاتها. نجاح الحمداني مستشارة التربية والتعليم تتحدث من جديد.
1: شو اللي عنا ممكن تقارب أسري، وهناك نقول تقارب أسري للناس اللي تتقابل مع عائلاتها، معناها تبدأ العائلة ما تخدمش ولا تخدم الدار، ينجم يمكن مع المتعلم عموما من أنشطة موازية ثقافية رياضية ترفيهية، ينقص من مشكلة التنقل ويعني وينقص من الحدة نتاعه، خاصة في الأوقات معناها أوقات الذروة باش يولي فما إرهاق، فما قلة تركيز، المواد باش يولي معناها على بعضها ما عادش فما هيك الراحة، خاصة نحن توا في فترة وتطويل وليت هي الفترة السخونة، والدراسة باش تكون معنا في فترة الظهيرة تنبك سخانة، والقاعات متاعنا الحقيقة ماهيش مهيئة لذلك، خاصة في ظل الاكتظاظ ساعات قاعات ماهيش مهوية، وبالطبيعة القاعات ما فيهاش تكييف في هك الأوقات متاع الراحة، دونك ما عندناش قاعات مراجعة باش يودوا فيها. وعلاش قلت من بكري التقارب الأسري قد يكون للبعض، لكن بالنسبة للأولياء العاملين باش تولي لهم مشكلة كيفاش باش يعملوا في صغارهم خاطر هما يخدموا.
0: وتزامنا مع العودة المدرسية، نظم المكتب الجهوي للجمعية التونسية للسلامة المرورية حملة تحسيسية ميدانية أمام معهد الطاهر الحداد بالحامة، وذلك بالتنسيق مع المكتب الوطني والسلطات الأمنية. رئيس المكتب عماد خضر تحدث عن هذه الحملة في متابعة للزميلة هند رزق.
2: في الأمر 454 في سنة 2023 نص على أن تخفيف السرعة وصل حتى 30 في المتر ذلك بمخاطر الإفراط السرعة أمام المؤسسة الكبيرة. تم إيقاف بعض مستعمري طريق إيقاف وزير الحمد لله على أساس أن معهم عند مرور من المدرسة الكبيرة والمعاد التخفيض من السرعة تفادي الأخطار. حتى ودينا أن نعملوا على عقلية المواطن في تخفيض من السرعة وحماية أوليداتنا وحماية أنفسنا وحمايتهم هم كمستعمرين في الطريق الآخرين من الحوادث الأمنية. تعطي ثورة المترجم ما عنده حتى هيك يحميه، ما عنده حتى حزام أمان يحميه، وما عنده حتى وسادة هوائية اللي هي الأرباك باش تنجم تحميه، دونك مش بطريق وما ينتبهش، وإلا يكون السيد صاحب وسيلة عنده إفراط في السرعة وعندنا زاد تكثيف أن فما شريعة عمرية نتاع السيارات عندهم سوء تقدير للمسافات وللسرعة، وهذاك علاش عادة ديما تصير لنا أحوادث يبدأ عمرها 5 سنين يبدأ عمرها 6 سنين و7 سنين ساعات إلى حد 8 سنوات أراهم ما لازمش يقدر سرعة السيارة، خاصة عند خروجهم من المدارس، خاصة المدارس هم راهم يخرجوا كل عصافة فجأة بدون ما ينتبهوا.
0: ولتقديم نشرة أخبار الظهر من إذاعة تطاوين في بقية المستجدات الجهوية، سجل صباح اليوم اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس وأرجع إقليم تطاوين الشركة الوطنية.

لاستقلال وتوزيع المياه هذا الاضطراب إلى العطب الفجائي الذي طرأ صباح اليوم على قناة الجلب الرئيسية من محطة تحلية مياه البحر بأزرات. ومن المنتظر استئناف التزود بالماء بصفة تدريجية وعادية بداية من الساعة السادسة صباحا من صباح يوم غد الأربعاء، وذلك بعد استكمال أشغال الإصلاح التي تتواصل على مدار الساعة وفق بلاغ للشركة. تستعد جزيرة جربة لاحتضان حملة واسعة لتنظيف مختلف مناطق الجزيرة، وذلك يوم الأحد المقبل بمشاركة يوم الأحد 20 من سبتمبر الجاري بمشاركة السكان والعائلات والشباب والجمعيات والتجار ومختلف مكونات المجتمع المدني. وتندرج هذه المبادرة التي تنظمها جمعية حب جربة في إطار إحياء اليوم العالمي لتنظيف الكوكب. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية، وذلك بداية من اليوم في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. وأوضحت الشركة أن البوابة الجديدة المتاحة عبر العنوان الإلكتروني portai.el/fatura.n تستهدف بالأساس المؤسسات والمهنيين الذين لديهم حجم فواتير محدودة، وتوفر لهم حلا مبسطا وعمليا وآمنا لإدارة مختلف مراحل عملية الفوترة الإلكترونية. بعد الفاصل نمضي إلى آخر المستجدات الدولية. ونبدأ من غزة، حيث أعلن جيش الاحتلال الصهيوني تصفية قياديين في حركة حماس يوم أمس في منطقة خان يونس وفي مدينة غزة في عمليتين منفصلتين، بزعم أنهما دفعا بمخططات ضد قوة الاحتلال وعمل على إعادة بناء قدرة حركة حماس. توعدت السعودية بالرد بمسؤولية وحزم على هجمات جديدة شنها الحوثيون في اليمن، وأسفرت بحسب التحالف الذي تقوده الرياض عن إصابة 13 مدنيا في جنوب البلاد في وقت تتسع فيه رقعة المواجهات في اليمن وتتزايد تداعياتها على أمن الملاحة وإمدادات النفط في المنطقة. وقد أصدر الدفاع المدني في السعودية اليوم إنذارات للطوارئ شملت مدن عدة منها جدة والطائف وأبها وجزان. أوصى الجيش الصهيوني المستوى السياسي بالامتناع عن المبادرة إلى هجوم ضد الحوثيين وعن عمليات عسكرية تجعل الكيان الصهيوني في واجهة الصراع العسكري ضدهم والتركيز على خطوات سياسية، وذلك في أعقاب سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. إلى ذلك يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اجتماعا لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب، وفق ما أكده دبلوماسيان فرنسيان لوكالة رويترز للأنباء. وفي الأثناء أبلغت ثلاثة مصادر للوكالة بأن واشنطن تقاوم حتى الآن الطلبات السعودية بالتدخل المباشر بما يتجاوز الدعم المخابراتي لشن هجمات ضد الحوثيين في اليمن. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعين على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله تمام الواحد ظهرا بعد قليل. مبروكة ولامعة في زاوية جديدة من زوايا الخبر. متابعة طيبة وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: العهد الموري مصطلح يطلق على الفترة التي ازدهرت فيها ممالك والموريين في شمال غرب إفريقيا قبل السيطرة الرومانية، وامتدت تقريبا من القرن الثالث قبل الميلاد إلى السنة 40 الميلادية. كانت هذه الممالك تسيطر على المناطق التي تشمل اليوم شمال المغرب وشمال الجزائر، وقد سكنها الموريون وهم شعب أمازيغي أقام تنظيمات سياسية مستقرة، وأقام أيضا علاقات تجارية ودبلوماسية مع القوى الكبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط. أنشأ الموريون مملكة موريتانيا التي اتخذت من مدن مثل ووليلي وطنجة وشرشال مراكز سياسية واقتصادية، واعتمد اقتصادها على الزراعة وتربية الماشية والتجارة، مستفيدة من موقعها بين البحر المتوسط وداخل إفريقيا. كما شهدت مدنها تطورا عمرانيا تمثل في تشييد المباني العامة والأسوار والمنشآت التجارية. وجغرافيا لا علاقة بين موريتانيا الحالية ومملكة الموريين التي تمركزت في شمال المغرب والجزائر، لكن المؤرخين يذكرون أن اسم موريتانيا حاليا قد اشتق من الجذور التاريخية للموريين. راوحت علاقة الموريين بالإمبراطورية الرومانية القوة العظمى آنذاك في المنطقة مكانها بين التحالف والصراع، ومن أشهر ملوكها يوبا الثاني الذي حكم بدعم من روما وشجع النشاط العلمي والعمراني، كما أسهم في توسيع العلاقات التجارية والثقافية بين مختلف مناطق البحر المتوسط. انتهى العهد الموري في العام 40 للميلاد بعد مقتل الملك بطليموس آخر ملوك موريتانيا بأمر من الإمبراطور الروماني كاليجولا، وأدى ذلك إلى ضم المملكة إلى الإمبراطورية الرومانية. ويعد العهد الموري مرحلة مهمة في تاريخ المغرب القديم، إذ شهد قيام أولى الممالك الأمازيغية المنظمة ومهد لانتقال المنطقة إلى الحكم الروماني مع احتفاظها بجزء من خصوصياتها الثقافية والاجتماعية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.

0: جالد عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيها تسمع فيها.
1: زوايا الخبر،
2: زوايا الخبر.
1: زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.
3: مرحبا بكم في زوايا الخبر، عودة جديدة معكم في شبكة جديدة على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. زوايا الخبر كالعادة في متابعة كل المستجدات والأحداث الجهوية الوطنية وكذلك العالمية، نكونوا في متابعة كل الأحداث السياسية أيضا الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. واليوم الحدث التربوي بامتياز، وباش يكون جزء كبير برشا في المتابعة من هذا الحدث التربوي. فقرتنا الرئيسية اليوم الشان العام نواكب فيها كما ذكرنا الحدث التربوي العودة المدرسية 2016-2027، ركز على الجانب التكنولوجي في وزارة التربية، وخاصة بعد الجدل اللي طرح من خلال منصة الحياة المدرسية، هل تم تجاوز بعض الإشكاليات اللي طرحت أمام الأولياء حقيقة؟ وبرشا نقاط ربما استفهام ما زالت مطروحة إلى حد الآن، بداية من دخول المنصة للعمل شنية ربما بقية الخدمات الرقمية المتاحة حاليا، وإذا كان فما حلول مقترحة لتحقيق عمل رقمي بامتياز يكون 100% مش جزء بالرقمي وجزء الآخر نكملوه مش رقمي. على كل حال ما زالت المسألة تتطلب برشا تدقيق وبرشا خدمة. ضيفنا في السياق هذا إن شاء الله يكون اسكندر غنية، مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بوزارة التربية، يعطينا كل التفاصيل في الجانب هذايا. الأحداث المنتظرة اليوم نتحدث في توسيعة محطة تحلية مياه البحر، وباش تكون في تأمين الأحداث المنتظرة الزميلة مبروكة بعد شوي باش نرحبوا بها سعاد شلبي. سعاد مرحبا، اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا لامعة، مرحبا باختنا مبروكه، مرحبا بكل الساده المستمعين.
3: سبقتني ورحبت بها.
4: اكيد.
5: شكرا سعاد
3: على كل انت غيبه على مبروكه، بان بما انها كانت موجوده أيه. معنا في مساحه منتصف الاسبوع، فلك ذلك تنجمي ترحبي بها سعاد.
4: مرحبا بها دائما بريك متاعنا.
3: هذا هو في الأحداث المنتظرة كما ذكرنا ترافقكم سعاد، واللي ترافقنا أيضا في فقرة أخبار اليوم بعد شوية باش نتبعوها بعد الافتتاحية رفقة الزميلة مبروكة اللي ترافقنا زادة في القراءة التحليلية. مبروكة مرحبا، أهلا وسهلا.
6: مرحبا لامعة، عودة ميمونة سعاد، عودة ميمونة لامعة للزوايا الخبر من جديد.
3: شكرا.
6: وعودة ميمونة لكل التلامذة والمدرسين والمدرسات كما ذكرتي في البداية لامعة. هو يعني للناس الكل اللي مهتمة بالشأن التربوي يعني بالتأكيد.
3: نعم.
6: وإن شاء الله على كل حال سنة تربوية رغم كل شيء تكون سنة تربوية يعني موفقة ومكللة بالنجاح، ونتمنى الصحة لكل الإطار التربوي في هذه المهنة الشاقة وكذلك الأولياء.
3: واضح، تحية أكيد كما ذكرت مبروكة لكل الإطارات التربوية وكل التلاميذ، وربي عين العائلة التونسية بطبيعة في مثل هذه المناسبات اللي إن شاء الله تكلل بالنجاح وتكون بأقل تعب، خاصة واحدة نتحدث عن رقم المفروض نكونوا أقل تعب فعلا، لكن إلى حد الآن مازال جزء معين منقوص في العملية هذه. إن شاء الله بقية السنوات سجلوا تقدم كبير في الجانب الرقمي. تحياتنا زميلنا حسن المحمدي على مستوى الهندسة الصوتية وزملائنا في اللوحة الهاتفية. خليكم معنا بعد شوي نبدأ بالافتتاحية.

0: ماني منحب.
1: بدينا معكم بفيا يونان، هذه بدايتنا في زوايا الخبر. مرحبا بكم، نذكركم لقناة وصل حتى للساعتين إن شاء الله 34 دقيقة بعد نص النهار، وننطلق بفقرتنا الأولى اللي تعودتوا بها واللي ديما تكون في متابعة المستجدات والأحداث اللي نعيشوها توانسة بتبيع اليوم. الحدث التربوي باش يسيطر بجزء كبير برشا على حصتنا. نتحدث في الافتتاحية بعنوان عدنا والعود أحمد، التفاصيل مع الزميلة مبروكة سديري.
2: الافتتاحية، الافتتاحية، البعد الآخر للأحداث، البعد الآخر للأحداث.
3: فتحت المدارس والمعاهد أبوابها وعاد التلاميذ لمقاعد الدراسة، بينما يواصل الأولياء تجهيزهم وإتمام الأدوات المدرسية ليكون الجميع في الموعد. في تونس منذ القدم العودة المدرسية بداية العام، والجد والنشاط والعمل والحركة التجارية والاقتصادية، هكذا كانت فرحة للجميع. في السنوات الأخيرة تغير المشهد بسبب غلاء المعيشة وفقدان المدرسة والتعلم الكثير من بريقها. تغيرت مكانة المعلم والمدرسة والنجاح والشهادة، وتغيرت نظرة التلميذ للمدرسة أمام التطور التكنولوجي ورفاهية العائلات. ولم تعد المصعد الاجتماعي، بل لنقل أصبحت مدرسة النخبة، لا مكان فيها إلا للمتميزين، بينما يتجه البقية للتسرب المدرسي. معدلات ممتازة لم تعد تؤدي إلى شعب مهمة، وفرص العمل تطغى على فرص العلم. ربما انطلق قطار الإصلاح التربوي، ولكن تبدو انطلاقة غامضة إلى حد الآن. نرجو لها النجاح،
1: ونرجو النجاح لصغيراتنا لكل الإطارات التربوية، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. مبروكة وربيعين الأولياء. فعلا المشهد تغير، شنية العوامل اللي خلت المشهد هذا يتغير؟ أنت ذكرت في الافتتاحية أنه هالتطور التكنولوجي اللي عايشينه يخلي برشا معطيات تتغير، ولكن السؤال اللي يلزم يطرح لهنا مبروكة، هل وكبنا هذا التطور من جميع ربما الجوانب المطروحة؟
0: أكيد لما نجدد التحية لكل الأسرة التربوية وكل الأولياء، ونحاول نتبثوا أنه ديما تقعد العودة المدرسية عيد وفرحة بالنسبة للجميع وبالنسبة لمستقبل تونس، وتأكد قيمة العلم وقيمة التمدرس وقيمة المعرفة عند الشعب التونسي اللي هي معروفة منذ سنوات. لكن ما حبش نكون ربما مع بداية السنة الدراسية نكونوش معناتها مش متفائلين أو كذا، ولكن للأمانة فما عديد التغيرات اللي تفرض علينا أنه نعمل عليها ملاحظات، واللي تخلينا ربما في كل عودة مدرسية نقوله يلزمها تكون متوفر. التطورات التكنولوجية لا معلي موجودة في العائلة، والرفاهية اللي موجودة في العائلة التونسية قلنا أكثر من مرة أنها ما وكبتهاش على مستوى المدرسة. نعم. هذاك علاش تخلي البون الشاسع كبير بين اللي يعيش التلميذ في الدار والعائلة، واللي توفره للعائلة، وبالنسبة اللي توفره للمدرسة خاصة. لا بعد ما رجعناش لحد الآن الزمن المدرسي، ما رجعناش لحد الآن الدروس، ما خففناش من المواد
1: المحتوى الدراسي
0: بالضبط. الكتب متاعنا ممتازة، ولكن ما واكبتش التغيرات. الكتب اللي كان يقرأ بها تلميذ في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات صعيب باش يقرأ بها تلميذ سنة أولى مثال في 26، هذا ما واكبناهش. نعرفوا اللي عملية الإصلاح صعيبة على الأخر، ولكن مع الأسف الشديد نلقروا إحنا يعني مازلنا تقريبا ما بديناش. التداخل بين التعليم العمومي والخاص خاصة في المجال الابتدائي، ولا فرض روح الأبعد حد يعني.
1: كيفاش مبروكة، كيفاش الصورة بالضبط في الجانب هذايا؟ خطر وقت نلقوا فما اهتمام بالمدرسة العمومية، وفما اتجاه انه تكريس كل المجهودات انه ندعم التعليم العمومي، مقابل هذايا فما تطور كبير يعيشه القطاع الخاص في التعليم.
0: اكيد لا معه نتائج المرة اللي فاتت، نتائج متاع المناظرة متاع خاصة يعني مناظرة السنة السادسة لا مع باحت بكل التفاصيل وبينت البون الشاسع جدا جدا جدا، خاصة على مستوى المعدلات وعلى مستوى والتفوق بين المدارس العمومية والمدارس الخاصة، خاصة في الولايات اللي عندها تقاليد كبيرة على مستوى المدارس الخاصة، لأنه فما بعض الجهات اللي فيها مدارس خاصة يعني يكاد يكون يعني حضورها محتشم على الآخر، وما زال فما تفوق للتعليم العمومي معناتها بالتأكيد. هذا حاجة أخرى لامعة، شنو توفر المدرسة العمومية بالنسبة للتلميذ؟ توفر له جدول أوقات اللي هو 4 ساعات 5 ساعات، يعني معدل يومي 4 ساعات كذا، ولكن الأكثر شيء هو موكول إلى الولي في المتابعة في المنزل أو في البحث عن الدروس الخصوصية، سواء كان من المعلمين اللي هما موجودين في المدرسة ويقروا دروس خصوصية أو في معلمين أخرين خارج جدول الوقت العادي ويقروا في الـ في الـ في الـ في الـ يعني الولي معاش معمل فقط على 4 ساعات اللي أخذها التلميذ في الـ في الـ في الـ في المدرسة.
1: بالطبع هل بينما كافية هي الفترة هذه للتدريس والتلقين
0: في عدد القطاعات يا لامعة؟ خلينا المواطن يبحث عن حل شخصي من جيبه هو.
1: نعم،
0: في
1: في دروس الدعم،
0: بالضبط في دروس الدعم، في في في, في تقريبا في كل شيء بالنسبه للتلميذ نسبه كبيره المسؤوليه والمساهمه نتاع النجاح على على على الولي،
1: ياخذها الولي على عاتقه.
0: كما قطاع الصحه، كما قطاع الصحه ما نلقوش الحل في القطاع العمومي، نمشوا للقطاع الخاص. في المياه لا، ما نلقوش المياه الحنفيه، نضطروا ان نمشوا نحوموا على حلول خاصه يعني في المياه المعلبه او في فحر معناتها جهر ابار كذا. نفس الشيء على مستوى التزود بالطاقه، ما مش طاقة يعني من شركة من عمومية أنولا، لو ريت كيف المواطن التونسي وكأنه ولا يترك لمصيره في بحث عن حلول. وإذا كان هذا وصل حتى للمدرسة العمومية، أعتقد أنه الناس الكل تتلوج على مصلحتها وبتمشي يعني للتعليم الخاص. إشارة أخيرة لامعة، وقت اللي نحكوا على الإصلاح ولا بد نقولها، وقت اللي نحكوا على الإصلاح ونحكوا على مراجعة الزمن المدرسي ونحكوا على تخفيف البرنامج الدراسي بالنسبة
1: للتلميذ
0: مش لازم يا سيدي افتح المجال ما معناتها نوادي وكذا، ربما هذه
1: رغم أهميتها
0: أي
1: رغم حاجة
0: أي ربما هذه أكثر من طاقة المدرسة، ولكن على الأقل أعطيه مرة. نلقوا بعض المدارس رجعت بعد سنوات، رجعت أنها تقري مساء السبت ورجعت أن كذا، أعتقد أنه هذه من أكثر الحاجات اللي مثيرة للاهتمام.
1: أنا أقولك هذه مبروكة مربوطة بالاجتهادات نتاع الإطار التربوي صاحب الموجود في المدرسة، لأنه زاد تجربة الحصة الواحدة انتشرت بشكل كبير جدا في تونس ومن بينها الولايات المجاورة لنا، مدنين تقريبا أغلب مدرسة ولا تقريبا نظام الحصة الواحدة. مبروكة
0: على كل هي اجتهادات لا مع أكيد، لكن
1: فما معطيات تتحكم صحيح، الاكتظاظ ينجم يكون قلة الإمكانيات الموجودة، ولكن مش لدرجة أنه مساء السبت يقرأ التلميذ. مبروكة
0: بالضبط،
1: يعني شكون ينجم يستوعبها؟
0: أنت أم ولية لامعة وأكيد فما برشا أمهات وأولياء يسمعوا فينا، وهي حتى في حياة المواطن العادي الاستراحة الوحيدة من الضغط متاع العمل ولا القراية هي مساء السبت.
1: صحيح
0: للناس الكل،
1: صحيح
0: سواء كان موظف ولا كذا، يقول لك خاطر نهار الاحد او كمتجه نهار الاثنين للعمل. وبالنسبه للتلامذة اذا كان نهار الاحد ماهوش يتويد راهو في مراجعه في الدار.
1: اذا
0: ومعلم
1: المساحه الوحيده هي عشويه السبت، وقت اللي يختخذها المدرسه يعني وتخصص فيها دراسه بعض المواد، فعلى الدنيا سلام.
0: بالضبط، يعني احنا نحكوا على ارهاق التلميذ، نحكوا على ان التلميذ كره القرايه بنسبه كبيره، وهذا ما يناقش فيه حتى واحد. نحكوا على ارهاق التلميذ، نحكوا على عدم ربما استيعاب، نحكوا على الملل، تكمل يعني المتنفس الوحيد اللي نجم يكون
1: تاخذه من التلميذ،
0: تاخذه من التلميذ. وحتى بالنسبة للمعلم كيف يعني تقريبا نفس الإشكال بالنسبة للتلميذ والمعلم. أنا نشوف هذا فشل.
1: نعم.
0: للأمانة يعني في إدارة إحنا نلوجوا على التخفيف، نلوجوا على الحصة الواحدة، نلوجوا على أكثر مساحة للتلميذ أنه
1: يتفرهد. مبروكة يبدأ الوقت باش يمارس بعض المواهب بتاعه.
0: نلقوا إحنا مساء السبت يعني التلميذ يقرا شيء السبت، قد انه هذا من الحلول اللي
1: فعلا صعبة في تغير للمشهد التربوي. مبروكة بالضبط. يعني من سنوات كنا نعرفوا عشوية السبت هي مقدسة للتلميذ والمعلمين،
0: نسق العائلة التونسية ونسق الإدارة التونسية لا مع انه نهار السبت ديما يكون يعني خفيف سواء كان صباح ولا المساء، يعني نسق عام تلقى فيه انه مدرسة وتلقى فيه انه دروس يعني في مواد أساسية عشية السبت. اعتقد انه هذا
1: نقاط استفهام فعلا نحاول نجاوب عليها في الحصص القادمة مبروكة في زوايا الخبر إذا كان أمكن بتبيع المندوبية التربية بتتوين جاوبنا على الأسئلة هذه علاش وقع الالتجاء إلى اعتماد مساء السبت
0: إذا
1: للتدريس
0: إذا كان التعلل ب يعني الاكتظاظ في المدارس لما نعملوا مدارس جديدة إذا كان احنا نشكو من النقص الديموغرافي وفي نفس الوقت يعني الاكتظاظ بطريقة هذه والعملية التربوية تولي بطريقة هذه أعتقد أنه هذا يطرح تساؤل كبير برشا ويلزمنا ننتبهوا له والوزارة تجاوب عليه لأنه المدرسة هي مستقبل البلاد.
1: صحيح إن شاء الله نقول الإجابة على التساؤلات اللي طرحت في الافتتاحية مبروكة وإن شاء الله المستمع يلقى الإجابة تبيعة ديما على موجات إذاعة تطوين من خلال متابعتنا لكل المستجدات وكل النقاط اللي تتطرح في حياتنا اليومية كتوانسة. هكا نكمل الافتتاحية نمشي مباشرة نحسن لشارة ركننا الموالي.

0: الخبر مقدس والتعليق حر.
1: وفي تأمين الفقرة سعاد مرحبا بك من جديد، ونبقى ديما في نفس الإطار التربوي. تفضلك الملك.
2: شكرا. اليوم التحق نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي والتقني. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية بزيادة قدرها 2,993 مدرس. وبحسب آخر المعطيات المتعلقة بالعودة المدرسية، بلغت نسبة التلاميذ الذين أتموا عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية 100% بحسب ما أكد المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. إذن استقبلت المؤسسات التربوية أبنائها التلاميذ اليوم وسط تباين الآراء بشأن ظروف العودة. نقل في الموضوع.
1: هدية جاري بتبيع قامت بإعداد الريبورتاج هذية ورصد كل الآراء بخصوص هذا الحدث التربوي، نستمع.
3: العودة بل نقول عيد متاع الصغيرات
4: اليوم النهار الأول ما جابليش ظروف جدول، مثلا حتى جدول المعلمين جيس تعرفوا على الكلام ذا وكا ولا عطاهم جدول لحتى شيء كلام ذا حتى من غدوة باش يقولهم وقتش باش يجوا ما قال لهمش. معناها اليوم مثلا حتى نظام، يعني اليوم ما تغش على الاخر، اليوم الأولياء اللي هي بالصغار، اليوم الصغار جاية في أحسن حلة، يعني ماذا بيا النهار الأول يعملوه كما يوم ترفيه رغب الصغار ويدخلوهم بالسياسة.
5: ما فماش جدول، القيمات ما هبطوش على الفاش كما العادة، المعلمين ما همش عارفين تلامذة ما هيش عارفة، معلمين ما هيش عارفة أوقات وخرجوا كيف كيف لا شتاوة
6: كما الأسبوع الأول يصير فيك الدخل بعض الدنيا شوية كي وبعدها تريد تنظم وتولي مور باهية
7: إن شاء الله ربي ينجح كل شيء في وقته، تنظيم مراجل منظم بارابور قبل الوقت مراجل وإن شاء الله ربي ينجح
8: كل نهار فما موفمون شوي إن شاء الله كل شيء يتصلح، ظروف باهية مش خايف للعموم مش خايف،
9: كل عمل بشري طرفين ما هوش موجود في العمل البشري لابد من نواقص ما هيش مشكلة كبيرة. فأنت كنت هم لطالة تربوي أولاد وليداتهم أكثر من أولادنا إحنا، رب إن شاء الله يوفقهم في رسالتهم ويبقى دائما المعلم رمز في تونس.
10: أنا يعني مع المرب، أنا تربيت عند معلمي اللي التون نتقابل أنا وياه نتحش منها،
9: وإحنا دريت المدرسة العمومية ونبقى دائما راهينين تصور المدرسة العمومية.
11: التعليم العمومي هذاك هو اللي كبرنا به إحنا ووصلنا، علاش ما يكونش يوصل صغارنا؟
10: إن شاء الله إن شاء الله ربي معهم، إن شاء الله ربي يوفقهم.
1: اختلفت الآراء فعلا، مبروكة بين مرحب بالعودة هذه وبين ربما إشارة النوع من اللخبطة اللي ما زالت موجودة. وهك علاش نرجع مرة أخرى نقول فما اجتهادات مبروكة على مستوى كل مؤسسة تربوية اللي تخلي الولي واحد راضي وواحد مش راضي على المسألة التنظيمية. تفضل.
12: بالضبط، يعني أكيد هم عندهم تجربة، ولكن فما بعض الإدارات ربما اللي نجمت تضبط كل الأمور وتكون كل الجداول موجودة. بطبيعة الحال هي مش جداول يعني مبدئيا يعني في الأول، وفما كما ذكرت أنت اجتهادات، فما اللي ما هكا ما تحكي للولي أن الولي أنه لا تلامذة أخذوا جداول ولا المعلمين يعني
1: تعرفوا على تلامذتهم،
12: تعرفوا على تلامذتهم، وإن شاء الله في الفترة المقبلة يعني تكون فما استقرار أكثر. ولكن طيب شو نحكوا احنا بعتلي على المنصة لا ما احنا تتذكر وقت قبل العودة المدرسية حكينا مع مسؤول في وزارة التربية وقال أنه الأولياء ينجموا يتحصلوا على جداول الأوقات من صحيح. خلال المنصة، وهذا مش صحيح
1: يعني مش صحيح. ثم بعض الثغرات في المنصة
12: حتى بعض المدارس
1: فعلاً.
12: نشرت على مواقعها يعني الجداول، فما بعض مدارس أخرى ما
1: بالضبط ما وين الإشكال بالضبط ونقاط أخرى زادة مطروحة على المنصة مبروكة إن شاء الله نحاول نجاوب عليها في فقرتنا الرئيسية الشأن العام في الجزء الثاني منا حصتنا.
12: إن شاء الله إيماننا كما ذكر المواطن إن شاء الله إيماننا
1: بالمدرسة الابتدائية العمومية
12: بالمدرسة العمومية ما يتغير يغيرش وما يتبدلش بداية ربما فما إشارات
1: تتغير قيمته شوية
12: بالضبط
1: بالنظر للواقع نعيشه بصفة عامة.
12: يعني في نهاية الأمر الولي يقول لك كل شيء إلى المدرسة نجم يعني ندفع نضحي، المهم أنه
1: ولدي صغير يقرأ ويتعلم
12: ممكن يحرم روحه من أي حاجة
1: مقابل
12: مقابل أن يدخل المدرسة خاصة ولا المعهد خاص ولا الكلية خاصة باش يضمن له مستقبل. أيضا
1: مبروك الواقع هذا ولينا نعيشه فيه فعلا. أنا سمعت بعض الشهادات في الإطار هذايا فما شكون وصل بعد داره باش يقري صغاره في الأخ في الخاص
12: بالضبط يعني
1: فعلا يعني أي موجوده أي هذه أي صور من الواقع
12: يعمل قرض يبيع الكهرباء يعمل كذا بمقابل انه انت تشوف البكالوريا لا ما ماهوش الكل خذوه على اختصاص معناتها نقولوا احنا التوجه اللي يحب اللي يحبه هو ولا حتى المعادلات الباهي كما ذكرت في الافتتاحيه ما تاديش الشعبه باهي هذاك علاش وقت ب 16 ولا ب 14 ولا 15 ما يتحصلش على الاختيار نتاع يولي الولي مضطر انه ينحي من روحه ودخل ولداء الكلية ولا الجامعة خاصة.
1: هذا موضوع التعليم وباش يتواصل معكم إن شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا. نواصل معك سعاد ونمشي بالأخبار.
2: وزارة التشغيل والتكوين المهني حذرت طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإيهام العموم باكتساب صفة قضائية لا تتمتع بها قانونيا. وبيّنت الوزارة أن هذه الممارسات تتمثل بالخصوص في اعتماد تسمية مماثلة أو مشابهة لتسمية المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية أو تسمية أخرى من شأن الإيهام باكتساب صفة قضائية وتنظيم مراسم لأداء اليمين فضلا عن اعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية.
1: مبروك هذا موضوع التحايل بين ظفرين اللي موجود اللي نبهت منه كل مؤسسات الدولة والمطروح أكثر وزارة ربما تتحدث على المسألة هذه وزارة التشغيل والتكوين المهني وفتح ربما فرص التشغيل في الخارج. مبروكة. ما زالت تونسي ضحية التحايل هذا؟
12: أكيد لا مع استغلال لهفة المواطن كما كما ذكرنا سابقا لهفة المواطن للتكوين ولا الشعب معين
1: ولا البحث عن فرصة نجم نشوف فيها الأمل الوحيد. مبروكة أمام انسداد بعض الأبواب.
12: نأكد لك شغل وشغل نسبة كبيرة أنه نلوج في فرصة الولد ولا البنت سواء كان في الجامعة ولا في ولا في التكوين المهني في الداخل ولا في الخارج. وكنت تشوف أنت حتى الفتيات يعني تو ظاهرة كبيرة برشا أنه الفتيات ولو يمشوا للخارج
1: ويكملوا تدريسهم البراسة
12: قراية ولا عمل كيف كيف يعني ما عادش فما فرق. ربما هذاك علاش فرصة للمتحايلين وتنجم تكون موجودة مثل هذه الظواهر لامعة ولكن أكيد القانون لها بالمرصاد.
1: واضح. حنواصل سعاد ونمشي الآن.
2: أمنيا تمكنت الفرقة المركزية الرابعة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات مؤخرا من ضبط مروج مخدرات وحجز 16 صفيحة ونصف من مادة القنب الهندي الزطلة بالعاصمة. وأفضت الأبحاث إلى الاحتفاظ بشخص تبين انخراطه في شبكة دولية تضم تونسيين وأجانب وما زالت الأبحاث متواصلة.
1: فما حرب متواصلة على المخدرات. مبروكة. ويطرح الملف هذا بما أنه في عودة مدرسية وجامعية فما تهديد للأطفال وللشباب من غول المخدرات. مبروكة. جيد ما تقوم به الأبحاث الأمنية في هذا
12: منذ السنة الماضية تقريبا فما برشا عمل على هذه المسألة وأكثر من مرة هو رئيس الدولة كان في اجتماعات مع المتدخلين يعني خاصة الداخلية للقيام بحملات للتصدي للمخدرات سواء كان اللي تستهدف الوسط المدرسي والشباب أو على مستوى العملية الكبرى لمكافحة المخدرات. وشفنا يعني المدة اللي فاتت يعني عملية كبيرة اللي صارت ثم يعني بعض المحتفظ بهم مثال من جهة المحافظة حمات يعني لامعة. وهذا ربما ولا عمل يومي تقوم به المصالح وزارة الداخلية في الإطار هذا معناتها لامعة. وشفنا يعني عملية ربما العفو على المسجونين من التلاميذ والطلبة
1: كانت بدرة طيبة للأمانة. مبروكة.
12: إنسانية ممتازة جدا صحيح. يعني تنجم لقدر الله يعني مجرد سيجارة تقضي
1: مستقبل كامل لطفل
12: لا نعطوهم الفرصة أنه يخرجوا ويكملوا يمارسوا يعني حياتهم ربما وضع نهاية في بداية الطريق الخسن طريق الدراسة.
1: واضح. حردوا بالكم على صغاركم تبعوهم جيدا واحموهم المسائل هذه ربي يحميهم الكل. إن شاء الله نوصل معك سعاد.
2: قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدين عقب اجتماعه مسألة حد وفي خطوة تعتبر سابقة في تاريخ المنظمة الشغيلة قرر تعليق نشاطه النقابي بشكل تام وشامل.
1: واضح. مبروك تعليقك على الخبر هذايا، وظهر لي انسحب حتى على كل المكاتب الجهوية لاتحاد الشغل في مختلف الولايات.
12: أي هي كانت في مدنين وبعت لي القسرين وتأخذ القرار على مستوى المكتب المركزي وتأجيل ربما كل النشاط ل 2027 اللي هي السنة.
1: السبب حسب تقديرك
12: هو تواصل الأزمة اللي نعرفوها لامعة وعدم حسم في الإشكال اللي صار بالنسبة للمدنين وبالنسبة يعني للمكتب التنفيذي، ربما لي لا تحذو بقية المكاتب الجهوية كما هكا. فتم يعني تعليق كامل العمل السنة المقبلة، وانا نشوف تأبيد أكثر للأزمة وعدم فصل، عدم شجاعة في فصل الأزمة هذه اللي استفحلت واللي أثرت بطبيعة الحال على الاتحاد العام التنسيق للشغل.
1: واضح. ديما معكم في أخبار اليوم ضمن زوايا الخبر، ونرجع مرة أخرى للتميز التعليمي والتكويني خلينا نقوله في المجال الرقمي. تفضل سعاد.
2: توجت التلميذة التونسية كنزة عوني البالغة من العمر 17 عام بالميدالية الذهبية في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك التي أقيمت بالصين بفضل مبتكرها التقني الثوري. وتمكنت كنزة من تطوير تطبيقة ذكية مخصصة لدعم ومرافقة مرضى السرطان عفى الله الجميع، تجمع بين المتابعة الطبية والتوجيه النفسي والتقني، ويعكس هذا التتويج الدولي المتميز تميز الكفاءات التونسية الشابة وقدرتها على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع الصحي والإنساني.
1: هذا نجاح أكثر من باهر. مبروك. نتحدث عن الريبوتيك وفي الصين، يعني مجال الريبوتات، وشفنا التطورات اللي صارت في الجانب هذا. نشوفه تونسية تميزت وخذت الميدالية الذهبية. مبروك. تفضل.
12: أكيد لمعة، الصين دون منازع أضحت يعني عاصمة الروبوتيك وعاصمة التطور التكنولوجي، والناس الكل خايفة من الذكاء الاصطناعي متاع الصين. يعني
1: ثورة كبيرة جدا،
12: ومعنتها تطوير تونسي في عقر عاصمة الروبوتيك. أعتقد أنه هذا جيد جدا ومهم. صحيح. جدا، وديما نقول يروا عن
1: بكل فخر تلميذة كنزة عوني مشكورة جدا، وألف مبروك لها وللتوانسة الكل مبروكة في هذا المجال.
12: وهذا يخلينا نهتم أكثر بالكفاءات التونسية، وعنا كفاءات، أما يلزم إحاطة ويلزم رعاية ويلزم الدولة تجدد من كل عملها تجاه الكفاءات
1: حتى نخرج النجاحات هذه الكامنة داخل أفكار شبابنا التونسيين. وصل لسعاد، نمشي لأخبار العالم.
2: دعت الأمم المتحدة اليوم إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني المدمر جراء القصف الصهيوني والمعارك.
1: مشاهد أقل ما يقال عنها أنها مأساوية. مبروك. وأنها فعلا موجعة إلى أبعد حد في ظل يعني عدم اهتمام أصبح للملف الغزوي بالتحديد. مبروكة. في الفترة الأخيرة خلينا نقوله منذ أشهر معش فما حتى متابعات إعلامية كبيرة جدا للأمانة.
12: أكيد لا، مع في الأثناء آلة القتل الصهيونية متواصلة، يعني في عملية يومية إبادة متواصلة للفلسطينيين في قطاع غزة. هذا أكيد لامعة دون حتى رد فعل حتى على المستوى الفلسطيني. لامعة ثم بوادر عملية سياسية، شفنا اجتماع في القاهرة بين حركة حماس وبين عدد من يعني القيادات في منظمة التحرير الفلسطينية، وحديث عن توحيد الصف الفلسطيني، الحديث عن توحيد الصف الفلسطيني في الانتخابات اللي بتصير يعني في فلسطين بشكل عام، وربما العودة عن الاقتسام اللي موجود غزة الضفة الغربية، وربما سنرى جسد سياسي فلسطيني موحد ويعني يكون موجود في الانتخابات السياسية الجاية.
1: واضح. نختم بليبيا بحكم باليمن. تفضل كلمة ليك.
2: يستمر التصعيد العسكري في اليمن وسط هدوء حذر في بعض الجبهات وتجدد المواجهات في جبهات أخرى.
1: واضح. في تعليق قصير جدا. مبروك. ما عشدنا وقت.
12: اليمن ملف مفتوح، وحبينا والكران اليمن أضحى لاعب سياسي كبير، سواء كان
1: يحسب له ألف حساب،
12: أي سواء كان بالموالين للسعودية لامعة أو بالموالين لإيران، لأنه هو اليمن أصلا يعني مقسم إلى قسمين، والآن هو لاعب مهم جدا في الشرق الأوسط.
1: شكرا سعاد، يعطيك الصحة. ترجعنا بعد شوية في الأحداث المنتظرة. ومبروك تواصل معنا في القراءة التحليلية ولقنا معكم في زوايا الخبر حتى للساعتين. نفسح المجال الآن للزميلة بثينة الخراز في موجز الأخبار.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد في موجز لأهم وآخر الأخبار. أفاد وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه اليوم على افتتاح السنة الدراسية الجديدة في ولاية سليانة أن المعدل الوطني لكثافة الأقسام لا يعكس الواقع الفعلي نظرا لتباين أعداد التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى وتراوحها بين 19 و 36 تلميذا، مؤكدا أن خطة الوزارة تركز على تخفيف الاكتظاظ المدرسي من خلال احداثات جديدة. ستعتمد المدرسة الابتدائية بحصة جرب بجرجيس على نظام التدريس بالحصة الواحدة بعد أشغال توسعة شملت إنجاز قاعتين. نظم مكتب الجمعية التونسية للسلامة المرورية بجابس حملة تحسيسية ميدانية أمام معهد طاهر الحداد بالحمام. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه لن تجرى مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية، وحذر ذات المتحدث من الانخداع بما وصفها الإشارات المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأمريكي، متحدثا عن التذبذب في الموقف الأمريكي بين الإعلان عن رفض التفاوض والادعاء بالاستعداد له. أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية أن أزمة مضيق هرمز ستكون على رأس جدول أعمال الوفد القطري الذي سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندبة بعد سيطرة جماعة الحوثي عليه. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادمة.

زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان.
1: نشعركم مرحبا بكم في الجزء الثاني من زوايا الخبر اللي قنا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين يتوصل حتى للساعتين سبعة دقائق بعد ماضي ساعة. مازلت مجموعة من الفقرات تستنى فيكم إن شاء الله. نذكركم فقرتنا الحوارية بعد شوية هي فقرة الشأن العام ونرجع فيها مرة أخرى على الحدث التربوي والعودة المدرسية الحالية ونتحدث خاصة على الجانب التكنولوجي اللي يطرح برشا أسئلة عند المواطنين فيما يتعلق ببعض الخدمات اللي مازلت معلقة من بينها الاشتراك المدرسي لل النقل وبعض النقاط الأخرى إن شاء الله نحاول نتعرف عليها ونطرحها. الضيفنا اسكندر غنية مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بوزارة التربية. ترجعنا سعاد بعد شوية في الأحداث المنتظرة وتواصل معنا مبروكة زادة في القراءة التحليلية. مرحبا مبروكة.
2: مرحبا لمعامل
1: مرحبا من جديد سعاد وحسن. أعطينا مباشرة شارة الركن.

الأحداث المنتظرة نهتم بموضوع توسيعة محطة تحلية مياه البحر، وإحنا كنا في أزمة مياه كبيرة برشا عشناها في الصيفة الفائتة، وإن شاء الله ما تعودش الأزمة هذه، ولكن ملف المياه من أبو

0: 20,000 متر مكعب في اليوم، فضلا عن تعزيز وتدعيم شبكة نقل وتوزيع المياه المحلات نحو مختلف أقطاب الاستهلاك باقتناء ووضع قرابة 60 كيلومتر من القنوات. وكان النائب لفت إلى أن جزيرة جربة تشهد منذ سنوات ضغطا متزايدا على الموارد المائية واضطرابات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال فترة الذروة الصيفية، مما أثر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والسياحي بالجهة.
1: البعض ما زال يعاني من نقص المياه مبروكة في عدة نقاط من بينها المبيتات الجامعية، فما تشكيات وصلت بخصوص المبيتات الجامعية أنها ما تتوفرش فيها المياه. على كل هذا ملف كبير برشا، هل أنه الاهتمام بمحطة تحلية المياه بجربة والعمل على الترفيع في طاقة الإنتاج نجم يكون من الحلول المقترحة؟ تفضلك الملك مبروكة.
2: أكيد لا، مع حتى عشية العودة المدرسية حتى في ولاية تطاوين برشا مناطق وبرشا أحياء كانت محرومة من التزود بالماء الصالح للشرب في فترة حساسة اللي هي العودة المدرسية واستعدادات العائلة التونسية. هذا أزمة المياه في تونس متروحة، حكينا سابقا عن أزمة الطاقة وأزمة المياه، وأي واحد يمكن يشكك في وجود هذه الأزمة أعتقد أنه يزيد يمدد في إطالة أمد هذه الأزمة ربما وفي تعطيل الحلول لها. احنا من سنوات في الاخبار لا معه في تطاوين كنا نخدموا الناس الكل تنتظر محطه التحليه بجزيره جربة وتم المشروع واستبشرنا خيرا الكل، يعني حتى احنا المتابعين اللي مش من سكان جزيره جربة استبشرنا خيرا بهذا المشروع اللي باش يغير ربما برشا من نسق الحياه
1: ومن الواقع المائي خاصه في
2: يخفف الازمه والمعاناه نتاع المواطنين. مع الاسف الشديد الفرحه ما دامتش برشا، وفي زعما معتها ظهرت هينات كبيره في محطه تحليه المياه بجزيره جربة، وكانه عدنا الى نفس التشكيات وعدنا نفس الاصوات اللي تنادي بضروره توفير الماء الصالح للشرب في جزيره جربة. على كل حال الاهم حاجه انه القرار اتخذ، لانه فما مشكله في محطه تحليه المياه جزيره جربة انها ما حلتش الحل، ما حلتش الاشكال نتاع التزود بالماء الصالح للشرب في الجزيره. انت اكثر حل
1: رغم التكلفه مبروكه اللي تكلفت على الدوله التونسية في هذا المشروع،
2: هي علاش تونس ما تنجمش تمشي ياسر في
1: تحلية المياه.
2: شفت انه حتى محطة الزرات بعد سنوات كبيرة
1: تكلف برشا
2: وبعد تعطيلات كبيرة في البحث عن تمويل. هي من اغلى الاشياء انك تحلي المياه البحر، ولكن تلقى روحك يعني مضطرة في نهاية الامر وقت اللي يلزمك تعمل مشروع يعني عمله باش يعطي فعلا
1: يغير الواقع
2: إضافة لحياة المواطن يعني في جزيرة جربة. وها ونتهلأ في القرار الجديد متاع التوسيع، ونتهلأ يكون يتخدم يعني بكل شفافية ويتخدم دون أخطاء ومراعاة كاملة للمال العمومي ومراعاة للمرفق العمومي ومراعاة لمصلحة المواطن، أنه فعلا يكون حل نهائي المعاناة سكان جزيرة جربة من القطعات المتكررة في المياه المياه الشرب، وفي عجز مشروع بقيمة مشروع محطة التحلية على أنه يلبي الحاجيات متاع الجزيرة. وما نقولوش راهي السياح وكذا كذا، جزيرة جربة بسياح حرك من اللي نعرفه جزيرة جربة موجودة
1: بالسياح يعني ما تأثرش المسألة فقط
2: ومن اللي نعرفه جزيرة جربة فيها موسم سياح ومن اللي نعرف الموسم السياحي متاع جزيرة جربة راهو ساهم بشكل كبير في في في, في الاقتصاد الوطني. إذا يلزمنا نشوف
1: ومن المعطيات زادة جديدة مبروكة أنه برشا إلغاء حجوزات صار صيفة السنة وقت اللي تفاقمت شوية مسألة انقطاعات المياه الصالحة للشرب في بعض وحدات الفندقية.
2: بالضبط، يعني هو حتى المواطن اللي يكون من الشمال ولا من الجنوب ناوي يمشي لجربة وقت اللي بشكري دار ولا بشيعمل يعني نقوم ولا يومين يلقى الأمر هذا يولي
1: صحيح، حتى السياحة الداخلية تتأثر بالطبيعة.
2: بالضبط.
1: واضح، نوصل لبقية تفاصيل هذا الخبر. سعاد شو في جديد؟
0: غسان يامون قال إن الكلفة الجملية للمشروع تقدر بحوالي 200 مليون دينار، منها 95 مليون دينار مخصصة لتوسيعة محطة التحلية و105 ملايين دينار لتدعيم وتعزيز شبكة التوزيع، وأكد على أن المشروع جاهز من الناحية الفنية ومن حيث الدراسات، إلا أن انطلاقه يبقى رهين تعبئة التمويلات اللازمة وإبرام اتفاقيات القروض مع الجهات الممولة ومن بينها البنك الألماني لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الدولي، وأشار إلى أن المفاوضات مع

0: الشاشات الممولة ما زالت متعطلة ولم تشهد أي تقدم.
1: الإشكالية كما أي قطاع آخر التمويلات مثل هذه المشاريع الكبرى مبروكة، وهذا هو الواقع في نهاية الأمر اللي يعيش فيه التونسي. كيفاش نجموا نتصرفوا مع المعطيات هذه؟ هل إنه فما مساعي حقيقية لأنه نلقوا تمويلات للمشاريع هذه حتى تغير الواقع وإلا لا؟ السؤال ليك مبروكة.
2: بالضبط، لا مع التمويلات سواء كان عن طريق هبات أو عن طريق يعني قروض، وشفنا المدة اللي فاتت مجلس النواب صادق على مجموعة من القروض الخاصة بمجال الطاقة، وهي لصالح الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتأكيد. على كل حال يلزم تكون فما حركية دبلوماسية وحركية اقتصادية لا مع في الأسواق وفي المجالات الكل يعني الدولية والعلاقات الدولية اللي موجودة عنا حتى نوفروا هذه التمويلات، لأنه ضرب الكشف أنه على مستوى الداخلي يعني صعيب تكون عن تمويلات في هذا الإطار، وإن شاء الله لمدة الحصول يعني على تمويلات ما تتعطلش
1: برشا. واضح سعاد، كملنا الحديث المنتظر ولا مازال؟ شكرا سعاد، ترجعنا إن شاء الله بعد شوية في زوايا العالم بعد ما نكونوا في فقرة الشأن العام. نذكركم خليكم معنا، اللي عنده بعض الاستفسارات بخصوص المنصة والخدمات اللي تنجم تكون يعني تقدمها المنصة في الفترة هذه وإلا الفترة القادمة، خاصة في علاقة بالمناظرات الوطنية، برشا أسئلة باش نطرحوها على ضيفنا. خليكم معنا، نرجعكم بعد النغم هذايا.

0: نواصل معكم مستمعينا ديما في زوايا الخبر لقناة وصل حتى للساعتين، ونمشي مباشرة لفقرتنا الحوارية الشأن العام.
1: الشأن العام. الشأن العام.
0: وفي الشأن العام نرجع مرة أخرى نواكب الحدث التربوي اليوم، العودة المدرسية 2026-2027، واخترنا مبروكا نركزوا على الجانب التكنولوجي في وزارة التربية. نتحدث لهنا على منصة الحياة المدرسية اللي انطلقت منذ فترة وتم من خلالها تسجيل كل التلاميذ ونسبة التسجيل. أكيد باش نعرفوا من خلال ضيفنا بعد شوي اللي نستقبلوه اسكندر غنية، مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بوزارة التربية. سيسكندر مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا والحضور معنا.
2: مرحبا بك مدام لمها وشكرا على الاستضافة، ومرحبا زادة بمستمعات ومستمعي إذاعة التطوين.
0: شكرا، يعطيك الصحة. معنا في الاستوديو زميلة مبروكة في القراءة التحليلية، مع هي نبدأ نحط موضوعنا في الإطار وبعد شوي نعطيك الكلمة بتبيع على التقنية وتعطينا فكرة على واقع هذه المنصة وجملة الخدمات اللي قدمتها. مبروكة، منصة جديدة عمناول، كانت فما منصة أخرى بتبيع وكانت العملية تصير فيها عادية للأمانة، ما فيهاش برشا خدمات كيما المنصة الجديدة، ولكن تمت عملية التسجيل نقوله بأقل صعوبة. سنة صحيح حاجة جديدة ورقمية وفيها برشا خدمات، ولكن بعض الأولياء في البداية تشكوا برشا من صعوبة النفاذ لهذه المنصة. تفضل الكلمة.
3: أي ومكلفة لما يعني ماديا مكلفة. احنا في القاعدة الصحفية تقول هات من الآخر، يعني ديما نبدو بجديد وجديد. السنة التربوية هو المنصة هذه، واعتقد أنه العالم الكل يتطور والعالم الكل ماشي للافتراضي
0: والرقمي،
3: لكن الرقمي يكون يعني بديل العادي والمباشر. ما نعملوش الرقمي في نفس الوقت نخلو المباشر. يعني تترسم مثال، ترسم في الانترنت وبعد تالي تهز التوصيل وتعطيه للمؤسسة. ما نحكيش على المدارس فقط، نحكي على أي مجال
0: مؤسسة
3: يعني
0: تربوي.
3: يولي هذا خلط. على كل حال أعتقد أنه هي المنصة اللي كانت تقليدية، صحيح منصة ولكن تقليدية، خدماتها مش كافة معناتها المتعلق بشأن التربوي متوفر فيها. أعتقد أنه هذه منصة شاملة وبش تعمل 100% كل اللي ربما الخدمات المتصلة بشأن التربوي موجودة في المنصة هذه. على كل حال هي بداية، ونتصور أنه الصعوبات إن شاء الله اللي ربما كانت موجودة في بداية السنة التربوية هذه معناتها في السنوات المقبلة تتنحى. وحاجة أخرى، الضغط ديما موجود وقت يولي الأولية في نفس الوقت الناس كل تحب تدخل الموقع. هذا في أي مجال، في أي مجال
0: نجم يصير بلوكاج للموقع،
3: ربما الإطالة في مدة التسجيل ولا الترسيم. هذاك علاش ربما نخففوا في المسألة هذه، ولكن تبقى ديما من الحاجات العسرية اللي نتمحوا عنه القطاعات الكل تشملها
0: وتكون بتطور كبير وتكون مواكبة للتطورات الرقمية. ضيفنا رحب بك مرة أخرى سي اسكندر. أكيد يعني أول سؤال بديهي هو نسبة التسجيل، يعني كيفاش كانت على المنصة هذه؟ هل نجحت نقوله 100% وإلا مازال فما عدد من التلاميذ اللي ما وقعش تسجيلهم على المنصة؟
2: شكرا. ساعة في البداية الحقيقة نحب نتمنى الجميع كافة التلاميذ والأولياء عودة ميمونة
0: إن شاء الله
2: بالنسبة للسنة الدراسية 26-27، كذلك كافة أفراد الأسرة التربوية. الحقيقة بالنسبة للمنصة هذه شهدت نسبة تسجيل الحقيقة تجاوزت، احنا في الوقت الحقيقة قياسي في اقل من 10 ايام هي تم الفتح متاعها يوم 20 اوت. ما وصلنا ل 31 اوت الا قريب وصلنا لزوز ملايين من عملية التسجيل بالنسبة لكلمتنا. وتوا اللي وصلنا له هو رقم متاع 2,450,000 تلميذ.
0: يعني بالنسبة قديش يطلع؟
2: يعني شو هو بالنسبة اللي كان الفرق ما بين قبل هو أنه ما عادش الفرق ما بين العمومي والخاص. حتى التسجيل بالنسبة للخاص يلزم يكون موجود، معناها على خاطر بالنسبة لنا احنا ما نفرقوش ما بين العمومي والخاص في التلاميذ، يلزمهم كلهم يكونوا موجودين.
0: صحيح هذا معطى جديد ما كانش مطروح في المنصة السابقة لوزارة التربية.
2: أي بالضبط توا ولا لانه علاش حبينا يكون عمليه التسجيل تكون موجوده بالنسبه للاعداد، معناها للعمومي والخاص في كل المراحل ابتدائي اعدادي وثانوي، لانه الهدف نتاعنا تو باش نشوفوهم في الخدمات اللي باش تخرج لنا ان شاء الله تباعا، هو انه باش نلقاو زاد المسار نتاع التلميذ. المسار نتاع التلميذ كي نعملوه ما نقولوش المسار نتاعو كان في العمومي، المسار نتاعو في العمومي وفي الخاص.
0: علاش ما كانتش مطروحه تو؟ انت اعطيتنا معطى مهم جدا ونحى اللبس يعني، وخلى ربما حتى مساله الاكتظاظ نقبلوها شويه، لانه برشا تلامذه في الخاص زاد كيما العمومي، ولكن علاش طرحت اليوم ما طرحتش من قبل؟
2: هو قبل للامانه احنا كان عندنا اشكال على مستوى الترابط البيني حتى في داخل المنظومات نتاعنا، المعطيات نتاعنا كانت مقسمه، وديما نقولوها ارخبير من التطبيقات، معناها مجموعه في الجزر هكايا، هذه تطبيقة كذا، هذه تطبيقة كذا، واحنا لسقوا فيهم مع بعضهم باش نحاولوا باش تكون عندنا معطى متكامل. منظومة كانت الابتدائي وحدها اسمها وقتها منظومة مدرستي، ومنظومة الاعدادي والثانوي وحدها اسمها منظومة ايدي سورف اللي بدأت التطوير متاعها من عام 97، وفيما جوانب تجاوزتها الاحداث. كيف منظومة مدرستي بديناها بالنسبة للابتدائي من سنة آخر 2012 بداية من 2013، وكيف هي بيتها زادة تقنيا معناها الجانب التكنولوجي، معناها جوزت الأمور، وكنا كي نبدأ باش ناخذ تلميذ بعد ما يكمل البريمير نهزوا المعطيات متاعه كله للكوليج والسكوندير، وحكاية المعرف الوحيد وكل برشا إشكاليات. توا ولات عندنا منظومة موحدة لجميع المراحل التعليمية، سواء التحضيري حتى تكسي السنة الرابعة ثانوي.
0: التحضيري حكاية أخرى عاد، التحضيري مفتوح لنهار برك، التسجيل اللي خلط واللي ما خلطش إشكالية أخرى. تونت أخوها بعد شوية معاك.
2: احنا رانا راهو التحضيري بالعكس تحل معناها ومن بعد تسكر
0: ومن بعد تحل مرة أخرى.
2: بثبت على خاطر فما راهو التحضيري فما الجوانب معناها فما المؤسسات اللي تابعة وزارة التربية وفيها ضغط حتى في الوقت نتاعهم، دوك نوقفوا العملية باش نشوفوا وين وصلنا، ومن بعد نعاود نحلوا المرحلة الواحد بإضافة أقسام أخرى ربما، ومع التنسيق زاد مع وزارة المرأة وبالنسبة لرياض الأطفال وبالنسبة كذلك
0: المدارس الخاصة
2: وزارة شؤون الدينية.
0: واضح به هذا بالنسبة لنسبة النفاذ للخدمات المنصة هذية. جزء آخر من الخدمات بعد التسجيل، مجموعة الخدمات الأخرى شنية بالضبط، ونسبة نفاذ زاد المواطن أو الولي لهذه الخدمات سيسكندر؟
2: اي به احنا الانطلاقه هي كانت تتذكر هو في انشاء حسابات
0: للتلميذ.
2: احنا قلنا مواطن او اي انسان مواطن، حتى نجم يكون مواطن ما عندوش ابناء لكن يحب يطلب خدمه، وتو نشوفوها من بعد خدمات، مثلا مواطن يحب يتحصل على شهاده مدرسيه
0: ينجم يعمل حساب
2: ينجم يعمل حساب ويطلب شهاده مدرسيه، يحب يطلب نسخه من البكالوريا نتاعو بلغه معينه، كيف هو مواطن مثل ما عندوش ابناء ينجم يتحصل على وتو نشوفوهم الخدمات باش تخرج تباعا ان شاء الله. لكن المواطن اللي عنده ولي عنده ابن باش يولي ولي وعنده ينجم يقوم بمتابعة الأبناء متاعه. باش نعطيكم احنا العدد، قرابة 1,400,000 يعني كونت
0: حساب
2: خاص بالأولية. عندنا قرابة حتى التوا 2,450,000 تلميذ. عندنا زاد كيف الحسابات بالنسبة للمدرسين، وتو نعاودو نرجعو لها. تقولي شنو هي الخدمات اللي خرجناهم مع التسجيل عن بعد؟ لاحظوا وقت بعد التسجيل عن بعد مباشرة حلينا الخدمات متاع النقل. النقل من المؤسسات العمومية للخاصة، من عمومي العمومي، ومن الخاص العمومي، ومن العمومي للخاص. هذوما الثلاثة تحلوا في مختلف طبعا المراحل. قبل كانت تحط مطلب وتمشي تبدأ تتبع كذا، وحتى
0: تاخذ برشا وقت
2: عملية. أي بالضبط، عملية تو النقل تمر بالمنصة مباشرة، وكل وطبعا حسب المسار. ثم مسار انه اذا كان موافق المدير نتاع المؤسسه اللي انت خارج منها والمؤسسه اللي انت
0: ماشيلها
2: تتعدى عمليه النقله. كيف فما كذلك فما جوانب اللي احيانا تدخل المندوبيه باش تاشر على العمليه هذيك، طبعا حفاظا على البيراميد يعني الهرم من أهرامات متاع المؤسسات. دونك هذا هو العملية دي كيفش
0: وصارت صارت بعض النقل عن طريق المنصة اليوم تم موافق عليها.
2: ثم اللي صارت حتى الموافقة متاعه ويقع روح مباشرة في المؤسسة اللي هو مشالها. طبعا أنا
0: من غير ما يتصل بالمندوبية فقط على المنصة يعرف المعطيات هذه الكل. المنصة
2: مباشرة يقع روحه النقلة متاعه مقبولة. ثم اللي يقع روحه النقلة متاعه مقبولة بصفة أولية مصادقة أولية باعتبار تقع فما حاجة باش يكملها وإلا موافقة المدير متاع المؤسسة اللي خارج منها. أنا ما نحبش ندخل في الديتاي المهني لكن نحكي في الجانب الفني.
0: وانت تحكي في الجانب الفني بعض الأساتذة لقوا رواحهم يعني بعد ما سجلوا في المنصة هذه. نحكي لك أساتذة الإطارات التربوية يعني هو حط معطياته صحيحة لقام بعد أستاذ مادة أخرى تماما.
2: هذيك أتنقل لك
0: صارت هذه
2: بالنسبة للمعناها الفضاء بتاع المدرسين. احنا ما نعرفش كيفاش نقولها باللغه العربيه
0: بروفيل
2: نسميها احنا بروفيل. البروفيل اي مدرس عند يخضع لبروفيل مدرس. الرتبه نتاعو والصفه نتاعو هذيك باش نجيبوها له لانه فما منظومه الموارد البشريه باش ناخذوا منها المعطيات ولهنا باش ناخذوا المعطيات في الرتبه في الواحد يكون باش يولي هناك معناها المعطيات موثوقيه
0: المخزنه عندكم في الوزاره بطبيعه.
2: اي طبعا سواء احنا مازلنا منظومه الحياه المدرسيه مازالت باش تكتمل بالمعطيات نتاع المدرس اللي جايه من منظومه الموارد البشريه باش ينجم كل مدرس بالشقة الرتبه نتاعو معناها كل المعطيات الخاصه به. اللي راه فيه تو يلقى روحه مدرس هو هذاك السيستم بروفيل. البروفيل شنو يعطيه؟ يعطيه يعني حقوق معينة معناه خدمات ما نقولش حقوق خدمات معينة يعني بشقة خدمة جداول الأوقات بشقة التلاميذ متاعو الأقسام متاعو اللي دارس فيهم. لكن المعطيات الأخرى اللي هي معطيات أكثرته إدارية باش تجيه من المعطيات الخاصة بالمنظومة الموارد البشرية وباش تكون موجودة بشقة المعطيات متاعو كاملة وصحيحة. ما يتقلقش من أنه مدرس لأنه هذاك في تام بروفيل اللي خوله باش ينجم يقى الخدمات متاع المدرس. كما أنا مثلا نقى مثلا البروفيل متاعي متصرف مركزي مثلا أقول أنا شبيني أنا كنت روحي متصرف مركزي ألورك أنا مثلا مهندس رئيس ولا مهندس عام فما فرق. هذاك المتصرف المركزي هو مجموعة من الخدمات موفرة للشخص هذاك باعتبار انه البروفيل نتاعو متصرف مالي. هذه يمكن شويه لاثاره شويه فيها فما يمكن معطى اخر زاده
0: قبل المعطى. سمحني على المقاطعه وانت تحدثت على جداول الاوقات او توزيع ساعات العمل للاستاذ تحدثوا على انه جداول التلميذ يعني الولي اللي عمل حساب على المنصه هذه باش يدخل ويلقى ربما الجدول الخاص بولده وساعات العمل التدريس وكل التفاصيل موجوده. هذا الى حد الان مش متوفر سيسكنت.
2: اي نقول لك علاش.
0: علاش
2: هو راهو لا محالة المنظومة يلزمها في أي مشروع فيه تطوير تكنولوجيا راه يلزم تغيير وقيادة التغيير والمواكبة. الحقيقة السادة المديرين يعطيهم الصحة وحاولوا معناه بكل جهدهم أنه يواكبوا هالعملية هذي في باش نجموا نلقاو في فضاء التلميذ وفضاء الولي المعطيات اللي تحكي عليها سيد. هو انه المدير يلزمه يعد سواء كان في البريمير ولا في الكوليج ولا في السكوندير يعد مجموعه من المعطيات يحضرهم في علاقه بالتصرف معناها في الفضاءات نتاعو باش يقول هاهم الفضاءات نتاعي هاهم الحصص نتاعي هاهم المدرسين نتاعي هاو التلاميذ نتاعي هاو التوزيع نتاعهم ويبدا يعد في جداول الاوقات. يكمل يعد جداول الاوقات كامله في المؤسسه نتاعو بالاقسام نتاعو الكل يعمل النشر متاع الجداول الأوقات. ما ينجم يعمل نشر جداول الأوقات إلا ما يكتمل كافة الأقسام. كي يعمل نشر جداول الأوقات تنشر مباشرة هالجداول أوقات ذي في فضاء المدرس. الفضاء المدرس يلقى الجدول الأوقات الخاص به، يعرف روحه شنو البرنامج بتاعه بالنسبة للتوزيعية بتاعه في الأسبوع.
0: يعني هذه يتأكد إنها متوفرة حاليا على المنصة.
2: هي متوفرة على المنصة، ولكن هو الإشكال بعض المديرين اللي نجموا يكملوا العملية فما صعوبة صعبة اليوم هاني قلت
0: هذي مربوط حون. خلينا نقوله وذكرناها من شوية في متابعتنا للعودة المدرسية مربوطة بالاجتهاد التربوي الموجود في بعض المؤسسات، يعني كل مؤسسة ومجهودها في هذا الإطار إنها تواكب
2: الأرقامنا.
0: مش احنا ما نقللوش من مجهودهم، ولكن نتحدثوا على ثم إمكانيات تنجم تعوزهم، فما حتى العنصر المشي نجم يكون منقوص
3: بالإعلامية مثل المديرية الجروحة ما عندش مساعد مدير شكون في الإدارة، يعني العملية
0: هذا هو مش تقليل من المجهود بقدر ما هو ما توفرتش الظروف اللي تخليهم يواكبوا عودة رقمية بامتياز. سيسكانت
2: أما عندهم التوى الأداة اللي باش ينجموا يقوموا بإعداد جداول الأوقات نتاعهم، بنشر جداول الأوقات نتاعهم، وبعملية النشر نتاع جداول الأوقات باش يقرأ المدرس الجدول الأوقات نتاعو. أكثر من هكا الولي باش يقرأ جدول الأوقات نتاع ولده بشيرة، خاطر احنا عندنا في جدول الأوقات نوعين، فما جدول الأوقات نتاع القسم وجدول الأوقات نتاع المدرس. المدرس باش يقرأ جدول الأوقات نتاعو في الفضاء نتاعو، والتلميذ ولا الولي باش يقرأ جدول الأوقات نتاعو في الفضاء نتاعو. تقول لي انت هل انه تمت عملية؟ تمت، لكن في بعض المؤسسات اللي نجمت تعمل الشيء هذا، لكن ان شاء الله
0: بحسب تقديركم انتم ومتابعتكم الاغلبيه قامت بالتحيين هذايا واكبت المنصه في الخدمات، والا الاغلبيه هو اللي صار العكس.
2: شو مدام الامانه عندي انا قرابه 1500 مؤسسه بين اعدادي وثانوي وابتدائي قاموا بتجرب معناها باعداد جداول الاوقات.
0: 1500 من جمله قديش المؤسسه؟
2: من جملة 6000 مؤسسة
0: يعتبر رقم منقوص نوعا ما. سي سكانت
2: هذوما شوف هذا صحيح، أنا هذوما العدد اللي حتكش البارح ما يمكنش معطى، لكن يلزمنا نغزو بالطريقة الإيجابية للأمانة.
0: أنت باش أكيد نثمنوا أي مجهود يخلينا نواكب التطورات اليوم
2: كثير قاعدين يقوموا به السادة المديرين. راهو تعرف أنت الوضعية، مش أنا باش ندافع عليهم، لكن في مؤسسة تربوية تقع عدة أشياء من تنظيم وتنظيف وإلى آخره، من نقل من كذا، معها كذلك اعداد جداول الاوقات الى اخره، دونك تلقى شويه صعوبات. احنا اش قلنا؟ قلنا الاداه موجوده، نعاونوك بكل امكانيات. ثم حرص كبير من وزاره ومن كل الفاعلين في الوزاره والمؤسسات، معناها يعني الهيكل الاداريه في الوزاره من ادارات عامه الى اخره، لمتابعه الشان هذايا والتعاون والترافق والوحد. باذن الله ستكون هناك نقله كبيرة في هالمجال هدايا،
0: تلقاو
2: مؤسسات بالجداول الأوقات نتاعها، السادة المدرسين باش يلقاو جداول الأوقات نتاعهم، السادة الأولياء والتلاميذ باش يلقاو الجداول نتاعو، لأنه العملية موجودة، الأداة موجودة، لكن ربما فما شوية الممارسة يجب أن تتقوى أكثر، شوية صعوبة في عملية معناها الإعداد هذية، لكن احنا قاعدين نتابعه مع السادة المديرين في العملية هذه.
0: واضح، هو توا السنة انطلقت، ونتصور حتى ورقيا التلامذة تمكنوا من أنهم ياخذوا جداول أوقاتهم اليوم في مباشرتهم الأول نهار، ولكن خلينا نخدموا للسنة القادمة إن شاء الله وتكون فما جاهزية كبيرة على مستوى كل مؤسساتنا التربوية. سيسكندر، الكلمة نعطيها للزميل مبروكة في القناة التحليلية، وبعد نرجع نواصل معك.
3: أكيد كما قال هو ربما تجربة أولى نضرب إيجابية لامعة، لكن مية من عشر أنه نشيروا للنقائص اللي مدل التمجد
0: أي
3: وقت نشيروا للنقائص هي اللي تخلينا نصلحه، هي اللي تخلينا ربما يعني نتفادوها بطبيعة الحال، يعني هذا لا يلغي ذاك بالتأكيد. فما بعض الأولياء طرحوا سؤال، مثل يكون التلميذ موجود في قسم لامعة وتكون الأم ولا الولي يعني عنده رغبة باش ينقله للقسم الآخر لظروف ما، وهذا تحصل يعني حاجة عادية تحصل. بعض الإدارات جاوبت الأولياء قلت لهم راهو
0: ممنوع،
3: لا مش ممنوع، لا معه، ولكن الأقسام التحديد بتاع الأقسام جاء مركزي على المستوى المنصة ومن على المستوى المركزي. كذلك بالنسبة لبعض المعلمين اللي خذوهم مستويات متاع التعليم ربما ما كانش هما مستعدين باش ياخذوها، ولا هي مش الأقسام اللي كان ياخذوا فيها قبل، قالوا لهم راهو عملية تقسيم الأقسام وتقسيم
0: توزيع المعلمين،
3: توزيع المعلمين وتوزيع الأقسام راهي تمت على مستوى مركزي، وحتى جداول الأوقات راهي تمت على مستوى مركزي. هذاك علاش ربما ما نجمش ندخلوا فيها
0: بدون إحراج، نعرف فيها شوية إحراج السؤال هذا يا سي اسكندر، ولكن إذا كان عندك معطى لما لا نجاوبوا على الأسئلة المطروحة.
3: الهدف متاعنا الولي والهدف متاعنا المصلحة الفضلة متاع
2: أنا باش أحكي لك بطريقة فنية
0: فنية.
2: المنظومة في علاقة بتوزيع التلاميذ على الأقسام، هناك التوزيع الآلي وهناك التوزيع ممكن اليدوي. أو يمكن زادا نكون عندنا توزيع آلي ويدوي. شنو معناه التوزيع الآلي واليدوي؟ التوزيع الآلي هو حسب ضوابط تنجم تقولوا منتي ضوابط، تقول مثلا التوزيع في الضوابط يلزم مراوحة، معناها نسبة متاع الإناث والذكور يكون قرب لبعض، المعدل متاع القسم يكون في مستوى معين.
0: نعرفوا المقاييس هذيك متاع التوزيع، ولكن إذا كان تم توزيع تقني
2: يدوي، يعني يقول لك اليدوي باش يجيك وقت اليدوي تحب تهز في ظروف معينة تهز تلميذ من قسم القسم، تنجم تهز من قسم القسم
0: اليدوي، هذا
2: اليدوي معناها، والإمكانية اليدوي والرقمي مع بعض ينجم يكون معناها الآلي والتوزيع الآلي
3: ربما باش يكون ندقق أكثر في سؤالي ضيفنا العزيز. العملية هذه تمت في المدارس على مستوى توزيع التلاميذ وتوزيع المدير المعلمين، والا تمت معناتها
0: على مستوى الوزاره
3: وهي بعتلي بعثت لكل مدرسه، هذا القصد يعني؟
2: لا، مدام الاليات هذوما والمنظومه هذه موجوده على مستوى المؤسسات التربويه،
0: نتصور زاد على مستوى المندوبيات اكثر،
2: كل المندوبيات في حدود المندوبيات في حدود المهام نتاعهم، لكن كل مدير عنده الفضاء نتاعو باش يقوم بعمليه التوزيع نتاعو بالطريقه اللي هو يراها، ما ما عنده نفس الاليات اللي نجم يقوم بهم على مستوى المؤسسه. ربما انا نقول لك انا ربما لان المنظومه ماهيش ربما ما فماش تملك كبير من من من وظائف المنظومه، ربما يقصوا ما يراش في في في الوظائف الكامله، ينجم يرى جانب معين وتظهر له انه كانه ما عندوش الوظيفه هذيك، لكن الوظيفه موجوده.
0: به هو حتى كان صار توزيع رقمي راهو في نهايه الامر العمل الرقمي هو عمل بشري وينجم يصير فيه بعض التنقيحات، نتصور ماهيش حاجه نهايه الدنيا سي اسكندر.
2: اما انا كيما انا نعطيك في المنظومه كما هي، المنظومه فيها الجانب الالي اليد والجانب اليدوي، وفما سنين مع بعضهم
3: يعني مثل بين الالي واليدوي،
2: الالي ومن بعد تجي تقول التلميذ هذا نظر للصعوبه كذا نحطه في لا موجود
0: والواقع هذا ما يخليناش نحرموا صغير ما نعرفش يحب يحول القسم نتاعه، ولا معلم يحب نعرفش يقري مستوى دراسي معين، نتصور متاح
2: ترجع للسيد المدير هو اللي يعرف معناها
0: شنو يعمل.
2: احنا من ناحيه الفنيه باش نقول من ناحيه الفنيه ممكن
0: سواء
2: من الناحية الإدارية والمهنية، ديك حاجة أخرى
0: بعيدة برشا على سي اسكندر اللي هو مختص في التكنولوجيات الخاصة بوزارة التربية. نوصل معك في جملة الخدمات الأخرى اللي تقدمها منصة الحياة المدرسية، من بينها النقل، اشتراكات النقل سي اسكندر، وإذا كان فما بعض الإضافات الأخرى باختصار شديد مع شادنا برشا وقت.
2: احنا تو عندنا بالنسبه للمبيتات وبالنسبه للاعاشه والاقامه هذوكم كيف المنظومه موجوده والخلاص الى اخره. بالنسبه لجانب اخر ربما يلزم نعرفوه على مستوى المنظومه هي ولا فيها ساعة، اول حاجه المعطيات نجيبوهم ببعض عديد من المعطيات نجيبوهم بالترابط البيني، مثلا المعطيات كما المضمون واحد يكون نجيبوه من سجل الحاله المدنيه، فماش علاش انا باش نطلب مضمون اخر وانا عندي المعطيات نجيب فيهم من سجل الحالة المدنية، هذا أول شيء. ثاني شيء كيف مع وزارة المالية في عملية الخلاص وكذلك البنك المركزي والبريد، هذوما الحقيقة بالنسبة للسناء راهو نسميه معناها عمل جبار، زاد كذلك صار مع البنك المركزي والبريد التونسي بالنسبة لعملية الخلاص اللي وحتى لتو وصلنا زوز ملايين ومئة، أكثر من زوز ملايين ومئة تلميذ قاموا بعملية الخلاص متاع المعاليم التجهيز.
0: والوقت تبقى متاحة عملية الخلاص؟
2: هي مفتوحة. مفتوحة
0: تبقى يعني
2: مفتوحة. تبقى مفتوحة. بالنسبة ربما الخدمات الأخرى باش نراوها معناها بون أنا جبت على جبت سيادتك على النقل المدرسي. احنا شعملنا في النقل المدرسي عملنا الترابط البيني مع شركات النقل اللي هو عنده معطيات مربوطة مباشرة من المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية باش ينجم يعرف تلميذ هل أنه هو مسجل أو غير مسجل. ما عادش يطلب منه أعطيني شهادة حضور ولا شهادة تسجيل ولا إلى آخره، لا، منظومة مباشرة ياخذ معطيات نتاعو على منصة الترابط البيني مع وزارة التكنولوجيات مع وزارة التربية سامحوني ومع شركات النقل. دونك هذايا من بين الاشياء كيف كيف مع وزاره مع وزاره الشؤون الاجتماعيه في علاقه بالمنح اللي يعطيوهم بالنسبه لعائلات معينه. دونك هذايا موجود. دونك باش تشوفوا انه هالمنظومه هذه توفر حتى خدمات للغير معناها للمؤسساتنا الاخرى، وهذه خلاها منظومه وطنيه باعتبار اني تاخذ معطيات من عدة مؤسسات أخرى وكذلك توفر معطيات لمؤسسات وطنية أخرى اللي باش تضمن العملية الرقمنة بصفة عامة للخدمات الإدارية. خدمات أخرى جايين على في علاقة برصد معناها باش نشوفوا النتائج التلاميذ الانقطاع المدرسي كل الإشكاليات فيها كل خدمات اللي في علاقة بالحياة المدرسية تكون متوفرة على مستوى منظومة الحياة المدرسية.
0: مثلا الغيابات والمسائل اللي تنجم تصير على مستوى سير الدرس كلها موجودة؟
2: كلها موجودة.
0: أي كيفاش ينجم توصل الولي اللي هو ما نجمش يكون ديما موجود زادا يتفقد في الحساب متاعه على المنصة، هل إنه باش تواصله في شكل الإرسالية القديمة ولا فما شكل جديد حسب معطيات اللي عندك؟
2: هو الحقيقة فما توا الإرسالية القديمة باش تكون إرسالية قصيرة موجودة، ولكن هناك خدمة تم توفيرها من قبل وزارة تكنولوجيا الاتصال
0: هي
2: منظومة خدمات منظومة خدمات اللي هي فيها مجموعة الخدمات الإدارية ككل. سيتم العمل على أنه مع مجموعة من المعطيات اللي تهم المواطن مباشرة يقعها موجودة على المنصة متاع الخدمات متاعه اللي هي منصة تعتمد على معناها على الهواتف الذكية. لأنه بالنسبة اللي ما عندهمش هواتف ذكية بيشتقى الأسماس، وبالنسبة اللي عندهم هواتف ذكية نجم على المنصة مباشرة تجيه الديزالات مش يقولوا راهو تلميذ تلميذ راهو إشعارات يعني صح إشعارات التلميذ غايب أو التلميذ فما عنده عدد تحصل عليه في مادة معينة أو التلميذ عنده البلتان بتاعه تم التنزيل بتاعها في دوكادوما. مجموعة من الخدمات اللي باش نسق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال في توفيرها، لأنه مش كان احنا عن الخدمات هذه كيف كيف وزارة تكنولوجيا الاتصال بدأت تربط في مجموعة من الخدمات منها خدمات بتاع الكنام مجموعة من الخدمات كيف كيف مع
0: برشا وثائق رسمية نجموا نخرجوها الآن على المنصة اللي وفرتها مؤخرا وزارة تكنولوجيا الاتصال. نختم معاك العمل الكبير هذايا راهو في نهاية الأمر سي اسكندر يتطلب جاهزية تقنية وتجهيزات وموارد بشرية لازمة في كل المؤسسات، هل إنه وزارة التربية فكرت في الجانب هذايا جيدا حتى ما نلقوش ثغرات اليوم وما نلقوش نقاط ضعف في العملية الرقمنة بصفة عامة في مؤسساتنا؟
2: هي راهو الأمانة منظومة الحياة المدرسية تندرج ضمن مشروع استراتيجي هو متاع التحول الرقمي في المنظومة التربوية، والتحول الرقمي في المنظومة التربوية فيها عدة مشاريع منهم تجهيز المؤسسات وربطها بشبكة الانترنت واللي تم منذ سنتين معناها تعميم الربط بشبكة الانترنت عالي التدفق اللي نستعمله توا في الألياف البصرية في أكثر من 4000 مؤسسة. الربط الداخلي للشبكات نتاع المؤسسات عندنا مشروع وبدينا فيه منذ اكثر من سنه وانتهينا توا في المنتهى معناها العمل نتاعو من نهايه الاشغال اللي هو يربط المؤسسات معناها الفضاءات الداخليه للمؤسسه بشبكه داخليه للانترنت باش نلقاو الاداره كذلك المخابر نتاع الاعلاميه كلها مرتبطه بشبكه الانترنت مباشره في المؤسسه. هذوما كيف كيف بين المشاريع. فالمشاريع الأخرى اللي هي تجهيز المؤسسات بالمخابر الإعلامية اللي هي عمل معناه يتم معناه سنوي في علاقة بتجهيز المخابر واللي تبدلوا حتى المخابر ولات المخابر متنقلة نجم يكونوا استعمالهم على مستوى كل فضاءات المؤسسة. وكي تبدأ الفضاء مرتبط بشبكة الانترنت لما تهز المخبر وتحطه مباشرة في القسم وهو مرتبط بشبكة الانترنت فالمخبر يكون مرتبط بشبكة الانترنت مباشرة. هي من الجاهزية وعديدة هي راهو مشاريع متاع وزارة التربية في المجال الرقمي يكون نجم يكونوا خصوا وقت وحنا على ذمتكم بشكل كل المعطيات هذه.
0: ان شاء الله كل ما يكون فما جديد نستقبلكم معنا سيسكندر. بارك الله فيك على كل المعطيات هذه وبالتوفيق لكم وان شاء الله بتبيع يتواصل العمل هذا. احنا ماذا بينا نكونوا كتوانسة بتبيع مواكبين كل التطورات الرقمية لكن زادة ما نحبوش مؤسسة يكون متوفر فيها كل شيء ومؤسسة أخرى يعني ما هيش متوفرة فيها التجهيزات اللي تخليها تواكب هذا المجال الرقمي.
2: احنا نخدموا بالعمل على أنه يكون
0: توزيع العادل
2: ديكيتي وليجاليتي دي شونس يعني معناها أنه معناها كل حد كل مؤسسة تكون عندها نفس الحظوظ مع مؤسسة أخرى ما فماش فرق ما بين المؤسسات بالعكس مشاريع كل مشاريع
0: نعرف لكن بعض المؤسسات تنجم تكون في مكان ما توصلوش التغطية في ظل الوضعية اللي اليوم نعيشوها يعني هك علاش طرحنا النقطة هذه سي اسكندر مع توفيق تمنياتنا لكم بالتوفيق بتبيعة وكل مجهوداتكم تثمن. سي اسكندر غنية مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية شكرا جزيلا على حضورك معنا إن شاء الله في مناسبة أخرى. سي اسكندر مبروكة شكرا يعطيك صحة. نختم موضوعنا في انتظار وفي أمل أنه فعلا نكونوا من الدول اللي تواكب مواكبة جذرية خلينا نقوله للتطور الرقمي في كلمة.
3: أكيد التطور الرقمي مهم جدا كما في وزارة كما وزارة التربية ولكن نتمنى أنه التطور الرقمي نهتم به كما نهتم بالمضمون وبمحتوى السنة الدراسية وبمحتوى التعليم في تونس وهذا للأسف الشديد مثل نقص لا بعمل.
0: واضح حكا نكمل الشان العام مبروكة. خليكم معنا زوايا العالم بعد الشارة ننطلق مع زميلة سعاد.
1: زوايا العالم زوايا العالم
0: في ترابط مبروكة مع فقراتنا ومواضيعنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي مش بعيد برشا وفي نفس السياق الرقمنة. البارح تم تسجيل انخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تفاصيل الخبر هذية معك سعاد الكلمليك.
4: انخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أنحاء العالم أمس بعدما حذر قادة أكبر شركات الذكاء الاصطناعي من المخاطر الناجمة عن التطور السريع وهو ما يمثل أشد تهديد حتى الآن للإنفاق البالغ مليارات الدولارات على القطاع الذي دفع الأسواق العالمية لمستويات قياسية. وشملت موجة البيع القطاع بإكماله إذ تعتمد الشركات بنحو متزايد على الدين والتمويل الدائري لتمويل خطط الإنفاق طموحة في وقت تستمر فيه تكاليف الاقتراض العالمية في الارتفاع وهو ما ينعكس في عوائد السندات التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. وبعد أيام قليلة نشر مختبر الذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو تقريرا مفصلا حول التهديدات يبين كيفية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي كلود في أنشطة متنوعة بدءا من تطوير الأسلحة والعمليات السيبرانية وصولا إلى المراقبة والاحتيال.
0: وفيديو الأسلحة دار برشا مبروك على مواقع التواصل الاجتماعي والحروب التكنولوجية هي الحروب اللي تهدد البشرية اليوم. شو تعليقك على هذا العنوان الإخباري أو الخبر الإخباري؟
3: مش فقط الأسلحة حتى على مستوى الجينات البشرية لا مع الذكاء الاصطناعي في خلق صنع الجينات البشرية وبرشا مهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي يعملوا صيحة فزع إن شاء الله ما نكونوش تجاوزنا اللي يلزم ما نتجاوزوهش وان شاء الله نكونوا ما دخلناش في خطر استغلال الذكاء الاصطناعي.
0: يعني يلزم يكون فما سقف لاستعمال واعتماد الذكاء الاصطناعي في الحياة البشرية.
3: هذاك علاش سعاد اشارت الى انه فما اتفاق بين يعني المهتمين العالميين بالذكاء الاصطناعي
0: شركات الذكاء الاصطناعي
3: تخفيف السرعة او يلزم فرملة الامور يعني
0: نعم.
3: يلزم ضبط
0: وإلا
3: الامور
0: ربما تتجاوزنا الاحداث
3: اذا كان ما تمش تجاوز الحد المسموح به لانه كما نحن نتحدث على السلاح النووي لامعة أنه صار الانفلات وصار أنه ربما الاختراع صار، ولكن التحكم بعد ذلك في هذا الاختراع احتجنا إلى اتفاقيات عالمية ومحادثات لحد من السلاح النووي. وإلى الآن يعني أكتشف وقت اللي طرح على الرئيس ترامب أنه باش يستعمل السلاح النووي ضد إيران كان مستغرب على الآخر، يعني فما حد أدنى سقف ملزمش يعني
0: نتجوزه.
3: هذا في مجال القنبلة النووية، وأكيد كذلك لا مع في مجال يعني الذكاء الاصطناعي، وهو جدير بكل نقاش لا مع، لأنه فعلا فما تخوفات كبيرة أنه تجاوزنا الحد
0: تطور المسموح. فاق التوقع مبروكة.
3: وفي نهاية الأمر فما تهديد للعنصر البشري، يعني تهديد الإنسانية جمعاء، وأنه الإنسان يخلق كما في الأفلام بالضبط لا مع.
0: إلى جانب المسألة هذه مبروكة مسألة الميزانية وما يصرف على الذكاء الاصطناعي، يعني ميزانيات مهولة جدا مبروكة في الدول اللي اليوم فعلا تسير كل امورها بالذكاء الاصطناعي.
3: ميزانيات مهوله جدا، وكما نعرف الكل يعني الانسان كما في جانب خير لا مع في جانب الشر، ينجم الميزانيات هذه تطيح عند يعني الجانب الاخر اللي هو في الانسان وفي الشخصيات بالضبط لا مع، وكانه الامر كما كنا نراه في افلام الخيال العلمي. والاتفاق اللي صار يعني بين كبرى الشركات، القيادات اللي موجوده في كبرى الشركات، من انه نضع حد ربما لمجال معين من تطور الذكاء الاصطناعي، يعني عملت ضجة عالمية كبيرة لا مع، وحتى على تشوف حتى على مستوى البورصة وعلى مستوى الإنسانية جمعاء، لأنه فعلا فما خطر كبير
0: يهدد البشرية
3: الإنسانية في مجال تطور الذكاء الاصطناعي، وللإنسان يخلق الحاجة اللي ربما لا قدر الله يعني بهفوة بكذا تمسح تماما يعني البشرية.
0: شوف الذكاء الاصطناعي ونصل، واحنا مازلنا نتحدثوا على الخطوات الأولى في الرقم، كيفاش النجم ننجح في الرقم
3: لما تطور بعيد علينا
0: بالضبط يعني. هذا هو وقعنا، وان شاء الله نتطور ديما نأمل ونطمح الهدايا. سعاد نكمل معك زوايا العالم.
4: العديد من المشرعين الأمريكيين عبروا عن قلقهم إزاء التقدم السريع للذكاء الاصطناعي، ودعوا إلى وضع قوانين جديدة، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك مؤامرة خبيثة ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في محاولة منه على ما يبدو للتقليل من شأن المخاوف التي عبر عنها قادة القطاع.
0: واضح إذن مبروكة تتوقع أنه يصير اتفاق مع على الأقل الدول اللي تقود الذكاء الاصطناعي اليوم، أنه يقع الحوكمة حوكمة هذا القطاع أو التحكم فيه نوعا ما حتى لا يقضي على عمل البشرية.
3: أي نعرف ترامب أنه هو ناشط في البورصة، ولذا يقلل من الدعوة اللي عملوها قيادات كبرى الشركات، وفما حتى اللي قال أنها ما تمتش الدعوة وأنها يعني إشاعة، وأنه ربما ذكاء الصناعي في المسألة هذه لا صحيحة، والتحذيرات أعتقد كبيرة جدا لامعة، والمخاطر كبيرة جدا يلزم تأخذ بعين الاعتبار من عقلاء الإنسانية، ما نحكوش على شعب من الشعوب، لأنه لا قدر الله تطور المسألة هذه باش تهم كامل الإنسانية، ما تهمش فقط يعني شعوب بعينها. ولنا في تجربة السلاح النووي أكبر دليل اللي هي تقريبا من هيروشيما وناغازاكي، لم يتم يعني استعمال القنبلة هذه، وبدينا نتحدث على أجيال أخرى وربما السلاح النووي واللي بحدها يعني سلاح تقليدي.
0: واضح. شكرا سعاد، يعطيك صحة. هيك نكملوا زوايا العالم مبروكة. مبقنا أنا باش نختم بعنوان كتاب اليوم، لماذا العرب ليسوا أحرارا، وكيف كيف يعني تقريبا في نفس السياق السؤال يطرحه كاتب المقال مبروكة مصطفى صفوان، وترجمة مصطفى حجازي. تفضل الكلمة ليك باختصار، ماذا يقول هذا الإصدار؟
3: بالضبط يعني هو الكتاب لماذا العرب ليسوا أحرارا بالنتيجة فيما ربما معناتها يعتمل دخل العالم العربي والشعوب العربية. وكنا نتحدث على التنمية ديما نربطها بالتنمية، والسؤال هو أينما توفرت الحرية، أينما توفرت ربما يعني الديمقراطية ومشاركة المواطن العربي في القرار، أكيد يعني باش يكون فما حرية، وأكيد باش يكون فما تنمية. وهذاك على ربما أعطى الكتاب يعطي التفسيرات لماذا العرب ليسوا أحرار.
0: واضح هذه فكرة على هذا الإصدار. مبروكة كما ذكرت العرب ليسوا أحرار، تأليف مصطفى صفوان، موجود المؤلف هذايا في شبكة الانترنت، وإن شاء الله يجيب على الأسئلة اللي تطرح فعلا لدى العرب. مبروكة، شكرا على اختيارك هذا الإصدار، شكرا على حضورك معنا في القراءة التحريرية، شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة، وشكرا لكل الفريق اللي أمن حصة اليوم وضيفنا زاد اللي كان حاضر معنا من شوية. إيش نهدي لك سؤال باش تطرح عليكم بعد شوية الزميلة هدية عبد القادر، خليكم معنا، تتواصل معكم التنويعات على موجة إذاعة تطاوين في الأمان.

0: موجز الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد في موجز لأهم وآخر الأخبار. قال وزير التربية نور الدين النوري أن وزارته تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلميذ أو صيانة المؤسسات القديمة وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها. ستعتمد المدرسة الابتدائية بحس جرب بجرجيس نظام الحصة الواحدة في التدريس، وذلك بعد أشغال توسعة شملت إنجاز قاعتين. حققت تونس خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال شفافية اقتصادها بالتوازي مع تعزيز انخراطها في منظومة التجارة الدولية، وفق ما أكده خبير بمنظمة التجارة العالمية على هامش أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف. ووصف الخبير دور تونس داخل المنظمة بأنه نشط وإيجابي جدا. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني تصفية قياديين في حركة حماس يوم أمس في منطقة خان يونس ومدينة غزة في عمليتين منفصلتين. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: برمجة خريف شتاء 26-27. الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
1: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
0: برامج المساء. برامج المساء أصايل من الاثنين للجمعة من الخمسة للثمانية متاع الليل. السبت ويكاند على الكيف ولحد شبابيك من ثمانية للتسعة. تسمعوا معانا الاثنين ذاكرة الأيام، الثلاث نصوص مؤسسة، الخميس من وحي الخيمة يسألونك في إعادة الجمعة، نعورة الطبوع السبت، لوشام لحد. بعد موجز التسعة السهرة تحلى وتحلى. وردة وكتاب الاثنين، اللي الحكاية الثلاثة، مراحيل الاربعة وتنطلق الثمانية. حديث الخشبة الخميس، أرضك يا بلادي الجمعة، أثر السبت، وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27. الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
1: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.

0: ظاهرة طيبة، عسلامتكم، مرحبا بكم مجددا معنا في إيش نهدي لك، عودة بعد غيبة. نرجع معكم في هذا الفضاء المباشر اللي استنيتوه برشا وطلبتوه برشا، مستمعينا ومستمعاتنا الكل اللي حبوا يكونوا حاضرين معنا ومستعودين بنا ومستنسين بنا. اللي يسمعوا فينا توا، انتم في منوعة جديدة إيش نهدي لك، اللي هي فضاء للإهداءات والاختيارات الموسيقية اللي إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم، وإن شاء الله كنا نعملوا بها كيف مع بعضنا الناس الكل. فماذا بينا الناس الكل لكم بالبند العريض، أنا ديما نسطر عليها بالخط الأحمر، إنه نحاولوا الناس الكل نطلب أغنية نسمعوها بالوقت، ولكن ديما نحاولوا نطلب أغنية تتماشى مع الذوق العام، حتى الناس الكلها تسمع الغنيات وتتفرد معها وتعمل معها كيف. وأهلا وسهلا بكم. الخط الوحيد اللي يجمعنا بكم هو على 75 870 900. صديقنا عادل جميل اليوم يأمن كل مكالماتنا الهاتفية، واللي بدأت توصل قبل حتى جنبيك البرنامج، فسعيدة جدا سمع أصواتكم معنا، ويأمن معنا لقانا تقنية اليوم محسن محمدي. أهلا وسهلا بكم من طواحتها للأربعة متاع العشية، مرحبا. فما تليفون، يلا نستقبلوا أول تليفون معنا. وشكون معنا؟ ألو، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: يا مرحبا يا سيدي، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا، عدنا.
0: العود أحمد. بي شكون
1: لبس عليكم؟
0: إدريس
1: هذاك هو.
0: أي إدريس، مرحبا بيك، شحوال الصحة.
1: صار كان اليوم أنت كنت تحكي في الصحيح، الغنية لازمها تمشي مع الذوق العام،
0: هذا هو اللي حاجتنا به.
1: اي وهذا، لكن خلي نمشي توا مادام الحلقة الأولى، خلي نمشي توا مع الفرحة. ربي يهنينا
0: إن شاء الله،
1: مبروك علينا وربي يهنينا، وإن شاء الله ربي يزين علينا. احنا اليوم جينا لدياركم، عروس الصحراء هي دارنا
0: بالطبيعة،
1: جينا لدياركم حفالة، هذه هي غنية اليوم.
0: جينا لدياركم حفالة، اسمعني إدريس، خلنا نتفاهموا من تورا، وانا وياك ديما هيك في بعض الغنيات صح الحقيقه تغيب علينا، ولا يمكن العنوان غلط، ولا يمكن
1: العنوان صحيح.
0: ايه لا لا، أنا نعرف هذه،
1: انا راني تابع،
0: لا هذه الاغنيه نعرفها،
1: الجميل الغنيه لدياركم حفالة محسن الماطري.
0: محسن الماطري نعرفها الاغنيه، واحنا باش نسمعوها معاك، ولكن اللي حاجتي به انه ديما مثلا انت ولا المستمعين الكل حاول تعطونا اسم الفنان بالصحيح وعنوان الاغنيه بالصحيح، باش كل واحد.
1: هذاك واجب، انا معاك في هذا،
0: باش كل واحد يسمع اغنيتي ويقول لك.
1: لا انا ما نصب عليك غنيه الا ما اعرف من هو اسم الفنان، هذيك حاجه ثابته
0: واضح،
1: متفقين على هذه.
0: واضح يا سيدي، شكرا يا إدريس. تهديها لشكون عاد؟ تهديها لشكون؟
1: هذه انا هديها لعائلتي واللي يسمعوا فيا، واليوم اول نهار في القرايه، واحنا فرحنا اللي شنا هدي لك، رجع بثلاثه اختنا من جمعه، خلوها مجال رياضي فهمني، مجال الرياضه.
0: هاكا تقول انت باش ما نغيبوش عليكم ساعه ساعه، باش ما نغيبوش عليكم ساعه ساعه. اي
1: صحيتي، نبدا سكارت وانا وسط الجمعه كذا بوها. الحمد لله، وهذه هديت لي أنا للإذاعة التطوير خاصة،
0: يعيشك
1: فهمني، وليك أنت خاصة.
0: واضح،
1: ومبروك عليك العودة. في بالي عندك إيش نهدي لك في إذاعة التطوير برمجة
0: عندنا إيش نهدي لك؟ أي بالضبط،
1: هكاهو
0: في البرك،
1: يس هكاهو.
0: نرضو المستمعين، هذاك اللي حاجتنا به. شكرا يا إدريس، يعطيك صحة. تليفون آخر، ألو، عسلامة.
2: سعدك ظاهرة وطاب يومك وجعله مكرما بفوز والنجاح.
0: امين يا ربي،
2: والفريق اللي معاك.
0: امين يا ربي،
2: تحية لجميع المستمعين الكرام.
0: يعيشك يا محمد،
2: على تلبيتكم الطلب المتمثل في ارجاع هذا البرنامج المميز.
0: يعيشك، فضلك، شكرا. شكرا ليك سي محمد، يعطيك الصحة، من المستمعين الأوفياء وبرشا كيفك اليوم، نتصورهم باش يكونوا حاضرين معنا. سي محمد، هدائك وطلب متاعك.
2: نبدا بالتوس، يعني ما بعرف احد لا تخلوها، ما يلزمني نبدا بذريه بلاد.
0: ايوه يعطيك الصحه، عليك نور.
2: شوف من القاع الخابيه،
0: اي
2: خميس ترنان. يا زهره غزت وفاح ايرجها،
0: اي به.
2: اي واليوم باعتبار اليوم الاول في دخول المدرسه والعلم والتعليم، وان شاء الله ولادنا ناشين يا ربي. المعلم ينشر المعلومه ويصنع الانسان، المعلم أكبر عدو للجهل. العلم بحر لا ساحل له.
0: نعم.
2: العلم في الصدر كالشمس في الفلك. العلم يبني العقول والجهل يهدمها، قال اليوم علي كرم الله وجهه، العلم أفضل من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال، وكثير كثير إن شاء الله خليهم
0: مرة أخرى. يعطيك صحة، شكرا ليك يا سي محمد، بارك الله فيك، وأنا نحيي كل الإطار التربوي ونقول لهم عودة موافقة، عودة ميمونة، إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله صغيراتنا زيادة كلهم يكونوا فرحانين وهم على مقاعد الدراسة، وإن شاء الله السنة الدراسية كلها مكللة بالنجاح يا ربي من هنا لنهاية السنة.

جيناكم لدياركم حفالة. هذايا محسن ماتري وغنية محلاها. اليوم باش نسمعوا برشا تونسي، ظهر لي فما تنافس كبير. عبد الله المستمع الوفي عم عبد الله من بنقردان اللي ديما يطلبنا، يحب يسمع لطفي بوشناك في علمني، وهدية لكل المستمعين يهديها، ولكل من عبد السلام ومحمد ومحمد باقي وعبد الله من بنقردان وكلها. ديك صحة سي عبد الله. احنا باش نكملوا معاك، باش نسمعوا خميس ترنان في قصيدة يا زهرة.

0: يا زهرة طويلة برشا على حقيقة القصيدة هذية والغنية هذية للشيخ خميس ترنان. نحاول ديما نرضي الجميع ونحاول ديما أن الناس اللي كنا نعطيهم غنية تقريبا 4-5 دقائق 3 ما تفوتش الغنية. ماذا بينا باش نجموا نرضوا الناس الكل ويسمعوا كل أغانيهم ويستمتعوا بها. تليفوناتكم معانا. ألو عسلامة.
1: ألو أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا؟
1: مساء النور ومساء الفرحة، يا مساء العسل ومساء الحب، يا مساء الفل والياسمين والزهور والورد.
0: يعيش
1: لأحلى حب الإذاعة.
0: والله هيك خطر التليفونات بغيرك أنت يا أم لؤي قاعدة توصل في الكواليس، يعني هذايا حب للبرنامج. الناس الكل الحقيقة حرجتوموني لأنه هي منوعة صحيح انتم ما تحبوها والكل، لكن زادة راهو نحاولوا نرضوا مستمعينا قبل كل شيء لانه برنامج انتم طلبتوه بشده انه يرجع في الشبكه هذه. شكرا ام لؤي، مرحبا بك.
1: عايشك في هذه حوالك لباس؟
0: الحمد لله. انت لباس لؤي؟ لباس
1: والله الحمد لله في عوده ولباس الحمد لله. ان شاء الله عوده موفقه للجميع
0: ان شاء الله يا رب. يرجع للقرايه اليوم
1: عودة إن شاء الله بالنجاح، مكللة بالنجاح إن شاء الله لكافة الأوفياء
0: إن شاء الله،
1: وعودة زادة أنت والبرنامج إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. أكيد أكيد إحنا كل ما تسمح الفرصة إن باش نكونوا حاضرين معاكم إلا ونكونوا حاضرين معاكم علاش لا. شكرا أم لؤي. تفضل أم لؤي.
1: بما أن قعدنا محتارين بين باش يرجع البرنامج ولا لا، باش نطلب غنيات بين قديم وبين جديد، اللي هي اختارت باصة القطعاني.
0: به
1: نديها لسالمة ومبارك وعمر وكافة عائلة معاند وعمتي زهر العكروتية وأشرف الكوفي وعم عبد الله وعم عبد السلام وكافة عم محمد بن دردان مريم من بن خداش عم علي الغندي وعم البشير القطوفي وكافة المستمعين الأوفياء.
0: شكرا شكرا يا أم لؤي، يعطيك صحة، دمتي مستمعة وفية، تحية ليك. شو التليفون اللي بعده؟ ألو عسلامة. ألو مرحبا شكون معنا؟
2: معك عبد السلام من بن قردان.
0: مرحبا يا سي عبد السلام،
2: تحية ليك وتحية لي إذاعة التطاوين الكل.
0: يعيشك بارك الله فيك
2: وإن شاء الله عودة ميمونة عاد إن شاء الله. البرنامج والله فقدناه برشا جماعة كل تحكي كان عليه.
0: يعيشك شكرا يا سيدي. شكرا سي عبد السلام، وهذه كل أكيد من محبتكم. تحية ليك ولكل المستمعين في بن قردان. تفضل سي عبد السلام، شنو اختيارك؟
2: والله حبيت محمد النخري يا قفر خبرني
0: بيه
2: بس نهديها للأخت أم لؤي اللي كانت تو قدامي، والعم عبد الله بن قردان وعم محمد الجاري وعم محمد العامري والعم الطاهر الحفيان واخت عفاف البرهومي. ونحيي بمناسبة اليوم هذا نحيي كل الإطارات التربوية وكل التلامذة، إن شاء الله ربي ينجحهم ونجهل بناويتي اليوم فرحين بدخولهم المدرسة.
0: أكيد نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، هما والصغيرة الكل وكل الأولياء زادة، ربي يعين الجميع وإن شاء الله أكيد مكلة بالنجاح. شكرا سي عبد السلام. تليفون اللي بعده. ألو
3: أهلا عسلامة أختي هادية.
0: مرحبا يا ضحى.
3: عودة ميمونة. يعيشك
0: يعيشك.
3: يعيش. أنا فرح لك رجع البرنامج
0: وتوقيت البرنامج
3: باهي مناسب
0: مناسبة. تسمع أغنياتك تعملي كيف ومن بعد تخرجي تقضي قضيات تمشي بحضة حد تعملي دورة به. أي ضحى تفضل.
3: أنا نحب نسمع السبع ميد سعد دم
0: به اللي تسمعي علاش لا.
3: لذلك أنت والفريق العامل معاك نهدال محمد سلبي وهنية بن حامة زيد وعبد الله ومحمد الجريم بن جرزين وبس يا من ابن خديش والمستمعين.
0: شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك. يلا قبل ما ناخذ تليفون آخر نحاول ناخذ كل مرة دفعة باش الناس كلها تنجم تسمع أغانيها، وباش نمشي نسمع شوية من لطفي بوشنق.

علمني هدايا لطفي بوشناق، ايضا من اجمل الاغنيات واللي وقيتها توا ديما نسمعوها في العوده المدرسيه، مرتبطه بالعوده المدرسيه نسمعوا الاغنيه هذيا. نواصلوا معكم، مرحبا بكم مجددا. زوز اغنيات باش نسمعوهم توا، باش نسمعوا طلب ام لؤي من تطاوين وكيف كيف ضحى من الحامه، وبعدك نرجع زادا ناخذ دفعه اخرى من التليفونات ونسمعوا طلب سي عبد السلام من بنقردان اللي حاب يسمع معنا.

0: واحنا نحتار وش نسمعوا معاكم، لانه انتم هم اللي تختاروا معنا كل الاغاني وكل الاختيارات الموسيقيه هذا المساء في هذه الظاهره على موجات اذاعه التطاوين. ما كنتوا تسمعوا فينا، نحيكم الناس الكل ونحيي كل المستعملي الطريق خاصه. الو عسلامه. الو
1: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا.
1: محمد معك.
0: مرحبا يا سي محمد.
1: بس هدي.
0: الحمد لله، لبس عليك، شنو الحوار الصح؟
1: الحمد لله، الله يبارك فيك ان شاء الله. تحيه ليك بالله، تحيه الفريق المتواجد معك،
0: تحيه يعيشك. شكرا.
1: عوده ميمونه ان شاء الله خريفيه.
0: شكرا.
1: يعطيك الصحه. اليوم باش نختاروا التلاوي يكتب على الورقه الكلام، يعني اليوم العوده المدرسيه، يعني ان شاء الله الوليدات والبنات كلهم ان شاء الله يكونوا بخير، يعني وينجحوا كل ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
1: وليداتك وليداتنا كل،
0: امين يا ربي. بالتوفيق لهم الكل. شكرا.
1: ونهديها المجموعه كامله، يعني اللي تعرفني، وعبد السلام، عبد الله، عم محمد، ام لؤي، يعني المجموعه اللي تعرفني كل قبل شاركوا.
0: نعم.
1: نهدي لك كل، نهديها لهم كل.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحه. باش نرجعوا للاختيارات. شكرا، يعطيك الصحه. باش نسمعوا محمد النصري اللي ديما يختارها معنا اخونا عبد السلام، ديما يحب يسمع من الفنانين المفضلين ليه، هو محمد النصري.

0: إذن نكتفي بهالقدر من الأغنية لأنه نحاول ديما نروحوا بين المستمعين وبين التليفونات. بعد شوي نسمع زادة كيف كيف اختيار ضحى من الحماس اخترت تسمع شاب عماد. نمشي تليفون ونمشي وين. ألو عسلامة. ألو مرحبا.
1: شريف من جردان في هذه.
0: مرحبا يا سي شريف.
1: يا أخي تحييتك وهالبرنامج شنو
0: هذا؟ يعيشك ربي يبارك لك. شكرا.
1: شكرا لك على التحية والإذاعة كاملة والمستمعين
0: كل أجمعين. شكرا الله يخليك. تحية لك أنت زادة. تفضل شريف شنو اختيارك؟
1: ولاية محمد جاموسي بن معلوم.
0: الدنيا يوم بيوم.
1: نهدا لكم أنتم وكل أجمعين ونهدا المرتي ونهدا العم محمد الجاري وعبد السلام الشيرة ووزير الفتوري وكل من
0: يعرفوا شريف من بن جردان. واضح. شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك. تليفون اللي بعده. ألو مسماش نمشي ونسمعوا شاب عماد. طبعا اختياراتكم لكل مستمعينا الرقم الوحيد اللي تطلبون عليه هو على 75 870 900.

0: يلا رجعنا معكم 34 دقيقة بعد الساعتين مواصلين معكم حتى الأربعة متاع العشية في إيش نهدي لك والفضاء ديما متاح لكم الكل مستمعينا وما كنتوا تسمعوا فينا ما عرفش إذا كان فما تليفون آخر ناخذه معنا. ألو
1: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا
1: نجات مرمان
0: نجات مرحبا يا نجات
1: وبيك يا عيش
0: مرحبا بيك تفضل يا نجات شنو اختيارك
1: الغنية
0: الغناية لشكون
1: محمد الزنتاني
0: محمد الزنتاني ايه اي الهدايا لشكون
1: لكم انتم الكل
0: شكرا الله يخليك يعطيك الصحة بارك الله فيك وتحية ليك لكل المستمعين في رمادة وين ما كانوا نحيوهم أيضا ناخذ تليفون آخر يشير لي يلا مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ونواصلوا المشوار مع الغنيات والاختيارات مراوحة ديما بين غنياتكم وتليفوناتكم. ألو
2: ألو عسلامة
0: عسلامة مرحبا
2: مرحبا بك أخت هادي أهلا وسهلا ومرحبا
0: أهلا وسهلا ومرحبا شكون معنا
2: شحرو الجزيرة يحييك هذا المساء
0: أهلا وسهلا سي الحبيب
2: تحية لك وتحية لأسرة الإذاعة طبعا
0: مرحبا بك
2: مرحبا الكبار والصغار والمنشطين والفنانين والممثلين وكل كل
0: شكرا
2: كل.
0: ربي يبارك لك يعطيك الصحة
2: عايشك الله يخليك
0: نورتنا أهلا وسهلا
2: أيسمع ماذا بي القايلة وأنا توا
0: عامل كيف
2: معنى عامل كيف عامل جو عامل كيف الشيخ وعامل كيف كما يقول صبر باهي
0: صبر باهي
2: أنا لا أنا نحب ماذا بيها فمي نسمع المرحوم حسن بهماني في الأغاني هو مش أغاني طبعا هو أغاني فمي ولا الأغنية الهادي القلال دار الحبيب دار الحبايب قل لي رحلوا فين وحشني اللي غايب عني سنين ويقول فيها البارح نحلم بالغنجة والغنجة مم عيني وزارتني في كسوة وبهجة وخلت الكبدة مشوية هذه تاع الصادق سرايا الله يرحمه
0: اي
2: ويزيد يغني كي ذيق بيك الدهر يا مزيانة والدور ما تلقاش غيري انا
0: كوكتيل
2: كان ممكن يعني خلي نعمل عليها كيف هالقايلة هذه
0: باهي ان شاء الله
2: وخاصة للغناية الاولى الغناية الاولى تاع الهدي القلال
0: واضح
2: يا دار الحبايب قل لي رحلوا فين وحشني اللي غايب عني سنين يا دار الحبايب الى اخره
0: شكرا
2: هادي ان شاء الله ماذا بيه نسمع وناديها فما واحد بالله فما حبايب هكا يعرفني برشا الفتحي ميميتا هذايا فمي ولا يقول لي شحرور انت تغني لنا مش نحبوا نسمعوا يقولوا لا لا مثال اوكي نسمعوا من عندهم ومن عندي انا
0: الحمد
2: لله والله نحب نهديها له ونهديها الى كل احبه سحر الجزيره
0: شكرا.
2: وشكرا بالله كان طولت عليك يا
0: عفو مرحبا بيك شكرا لك يعطيك الصحه باش نرجع للغنيات محمد العامري الغنيه اللي طلبتها ماهيش موجوده بصوت وليد تلاوي انا باش نسمعها بصوت اسماء سليمه

هذه صوت أسماء سليم. حاولوا ديما تختاروا الأغنيات وتعطونا أسامي الفنانين، لأنه الحقيقة ساعات راهي مش في بالكم تبدأ بصوت فنان معين، لكن هي لا مش موجودة. نمشوا للأغنية ديما الفنان الأصلي اللي غناها، باش نحاول نعطيكم كل الأغنيات اللي تختاروهم. نمشي اختيار آخر لصديقنا شريف من بنجردان كيف كيف، ويحب يسمعنا الفنان المرحوم الكبير الجموسي في الأغنية هذه.

أحسن إذن الغنية توصلنا لـ 44 دقيقة. شكرا لكم أنكم ديما معنا مستمعينا الكل, ونواصلوا مع الاختيارات والغنيات ومحليهم. كي نسمعوا هكا غنيات عندنا برشا ما سمعناهمش الحقيقة, نفرحوا برشا أنه نسمعوا تونسي زادة معاكم مستمعينا الكل. صديقتنا نجت مرمادة اللي تحب تسمع الغناية لمحمد الزنتاني, يلا نسمع منها شوية ونواصلوا مع الاختيارات والتليفونات.

0: فيش نهدي لك تحية العادل الجميل يستقبل كل التليفونات وقالوا عسلامة نشوفوا شكون معنا على الخط. ألو مرحبا.
1: ألو
0: أهلا وسهلا شكون معنا؟
1: عمك عمر من الرقبة.
0: عمر من الرقبة مرحبا بك يا عمر أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله جميع النجاح لتلاميذنا والتي وصلوا والطلاب في جميع تونس إن شاء الله.
0: آمين يا رب إن شاء الله يا ربي. تفضل سي عمر شنو تحب تسمع؟
1: لا هي أغنية خط أحمر ربايع رانا خط أحمر.
0: مليح
1: نهديها الجميع ربايع بن جردان بما فيهم في صديقي الله نسيت اسم صديقي هي
0: إنسان يا صديق عمر يا صديق عمر يسلم عليك ويقول لك نهدي لك الغناية. شكرا سي عمر إن شاء الله مرة جاية تستحضر وتكون حاضر معنا مرة أخرى على شلامة الغناية لك مش تسمعها. شكرا ليك. تليفون آخر. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا شكون معنا؟
2: وعودة مرونة حداك.
0: مرحبا أهلا وسهلا شكون معايا ذكرني بالاسم؟
2: فتحي محمدي من واد موسى.
0: مرحبا يا سي فتحي.
2: نادي الغناية النجمة ترابلسية ليكم أنتم كافة الإذاعة ولا يحمل لقب محمدي.
0: أي شنية الغناية؟
2: نجمة ترابلسية.
0: نجمة ترابلسية ربح تلية سيطر
2: لي 52.
0: به واضح واضح شكرا ليك يعطيك صحة. تحية ليك. نمشي نختم مش نختم قبل النغم اللي قبل الأخير باش نسمعوا حسن الدهماني في كوكتيل تونسي اختاروا شحرور الجزيرة يهدي لكل المستمعين لكل

إذن هذا كوكتيل حسن دهماني، كوكتيل تونسي يوصلنا ال 54 دقيقة، والنغم اللي باش نسمعه توا باش نختموا به الخونة عمر من ركبة تطاوين هو اللي اختار يسمع معنا النغم هذايا، وإحنا موصلين معكم ديما فيش نهديلك في جزء ها الثاني. خليكم معنا، تحية ليك أحسن، شكرا ليك إنك باش تغادرنا، وأكيد نستقبلوا صديقنا اللي باش يكون حاضر معنا بعد كمل معنا الجزء الثاني. راجعين نواصلوا معكم بعد الأخبار، خليكم معنا الناس الكل.

0: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام الثالثة بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين. أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. يعلم إقليم تطاوين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه إثر العطب الفجئي الذي طرأ صباح اليوم على قناة الجلب الرئيسية من محطة تحلية مياه البحر بالزارات، فإنه من المنتظر أن يتواصل تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء بالمناطق التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمرة سنة، ومن المنتظر استئناف التزود بالماء بصفة عادية تدريجيا بداية من الساعة 6 من صباح الغد بعد استكمال أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة. تتميز العودة المدرسية هذه السنة بإحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، منها المدرسة الابتدائية الامتياز بطريق قلب إسماعيل بتطاوين الشمالية، وقد استقبلت المدرسة اليوم حوالي 80 تلميذا. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. حققت تونس خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال شفافية اقتصادها بالتوازي مع تعزيز انخراطها في منظومة التجارة الدولية، وفق ما أكده خبير بمنظمة التجارة العالمية على هامش أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف، واصفا دور تونس داخل المنظمة بأنه نشط وإيجابي جدا. أخيرا وفي العالم، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل الزميلة نجاة خليصة في أبرز المستجدات الرياضية.
1: شكرا لك أحسن.

إنفوسبورت. أحب الرياضة على موجات إذاعة طوين. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعدنا الرياضية المتجدد على موجاتنا. أكيد بداية أخبارنا ستكون بتعيين لقاءات متأخرة لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الإياب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الأربعاء والخميس 16 و17 سبتمبر 2026. الحكم سيف الورتاني في لقاء اتحاد رياضي ببن قردين والنادي الصفاقسي نهار الاربعاء 16 سبتمبر في الاربعاء العشية. الترجي جورجيس اتحاد رياضي المنستيري سفيان الورتاني ظفر هذه المباراة. ونهار الخميس هيثم طرابلسي يدير لقاء الملعب التونسي النادي الافريقي. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن تمديد أجل تسجيل اللاعبين الهواة بالنسبة للموسم الرياضي 26-27 في إطار قرار جديد يهم مختلف الأندية والرابطات التابعة للجامعة. أكيد المكتب الجامعي قرر مواصلة فترة التسجيل الخاصة باللاعبين الهواة والإعارة والانتقال إلى غاية 10 أكتوبر 26 الشيء اللي يمنح الأندية وقت إضافي حتى يسوي وضعيات اللاعبين تاعهم واستكمال تركيبتها البشرية. أيضا تم تحديد 3 سبتمبر كآخر أجل لتقديم إشعارة الاستقالة بالنسبة للاعبين الهواة. القرار هذايا يشمل أيضا جميع اللاعبين الهواة المنتمين للأندية المشاركة في مسابقة الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والرابطة الوطنية لكرة القدم الهواة مستوى أول ومستوى ثاني والرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية إضافة إلى الرابطات الجهوية. أكيد باش يساهم هالتمديد هذايا في منح الأندية الوقت الكافي حتى يتم عملية الانتدابات والإعارات والانتقالات قبل غلق باب التسجيل رسميا. إلى أخبار الفرق الجهوية، أولمبيك مدنين ينتدب كل من لاعب الوسط على عبد الواحد الظهير الأيمن أمين النفزي الظهير الأيسر عزيز بن شرني وحارس المرمى رامي الجابس بالإضافة إلى المهاجم إياد النيلي ولاعب الرواق الهجومي منصور المرايح. نذكر وإنه أخبار يهم تذكير بالخبر بحافظ الكيتوني كان انسحب من تدريب أولمبيك مدنين. السيد وليد أحمد رئيس الجمعية أمل بوشمة كان أفاد لمراسلنا وصديقنا محمد الحمروني بأنه تم تكليف مراد مزهون كمدرب أول للإشراف فنيا على حظوظ الفريق خلفا للمدرب مبارك الزطال، والبارح كانت أول مصافحة مع اللاعبين. ذكروا أنه مراد مزهون كان عمل أيضا مع الفريق كمدرب مساعد أول لزهير الناصفي ومبارك الزطال هذا الأخير. في بطبيعة الحال ذكروا أنه ديما مع أخبار أمل بوشمة وفي غياب بتشوحات تم تأجيل الجلسة العامة الانتخابية إلى يوم 28 سبتمبر 2026. الهيئة المديرة لنادي الرياضي بمطماطة تعلم في كافة المنخرطين وأعضاء الجمعية بأنها بتعقد جلسة عامة انتخابية نهار السبت 19 سبتمبر في الأربعاء على العشية بقاعة البلدية. وهذا الخبر يهم كما ذكرت فريق النادي الرياضي بمطماطة، وأكيد الدعوة موجهة للجميع أن يكون حاضرين في هذه الجلسة. نغير الاختصاص وتنطلق اليوم 3 منافسات بطولة إفريقيا 26 لكرة الطائرة اللي كما حكينا عليها سابقا تستضيفها بلادنا تونس عوضا على الكونغو الديمقراطية، وكما نعرفوا بسبب جائحة ليبولا. وأكيد البرنامج فيه اليوم عديد اللقاءات أبرزها في 9 المنتخب المصري يفوز على المنتخب الغامبي 3 أشواط مقابل شوط، 3 أشواط نظيفة للمنتخب الجزائري أمام منتخب تشاد، و3 منذ قليل فقط انطلقت المباراة بين الكونغو الديمقراطية والكاميرون ومباراة منتخبنا الوطني التونسي، مباراة كبيرة نوعا ما قوية بين قوسين مع المنتخب الغاني في 6:30 ونكملوها في 9 بين المنتخب رواندا وإفريقيا الوسطى. أذكركم بالمجموعات، المجموعة الأولى تونس غانا كينيا، المجموعة الثانية مصر حاملة اللقب المغرب غامبيا، المجموعة الثالثة الجزائر تشاد نيجيريا، والمجموعة الرابعة الكاميرون رواندا جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية. كيف كيف اليوم انطلقت بطولة إفريقيا للأواسط للأصغر مواليد في 2008-2009 في الكوت ديفوار أكيد إلى يوم 23 سبتمبر، ودور البطولة بمشاركة 14 منتخب يتوزعوا على 4 مجموعات. أكيد تونس موجودة مع مصر الكونغو والكاميرون ونيجيريا الجزائر مدغشقر المغرب ورواندا وليبيا وغينيا وزامبيا والكوت ديفوار والبوراندي، والمنتخب الوطني التونسي يخوض الدور الأول ضمن المجموعة باء إلى جانب الجزائر نيجيريا ومدغشقر. أخبار
أخبارنا نكملها بجولة في الملاعب الأوروبية لليغا الإسبانية. الجولة السادسة، ثلاث لقاءات اليوم في الستة، رايو فاليكانو مع إسبانيول، في السبعة ديبورتيفو لاراس مع فالنسيا، وإلتشي في الثمانية ونص مع ريال مدريد. ونكمل بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية الجولة الثالثة، برشا لقاءات، السبعة ونص بيتربرو مع برينسلي، ويست هام في ثمانية غيربو مع فولهام، تاون في ثمانية مع الأرسنال، وليفربول في ثمانية في نفس التوقيت يستضيف توتنهام هوتسبير. ونكمل بثمانية أيضا ريدينج مع برينتفورد. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة تخليص أكيد، نجد ونسلم على صديقنا رشيد بوزاخر في الهندسة التقنية، وتحية صديقنا حسن المحمدي أيضا، هادي عبد القادر صديقتنا تواصل معكم مشوار أكيد حتى للأربعة في أشنادي لك. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادم، إلى اللقاء.

0: سؤال لك دوم نجمة طرابلسية 250 جديدة تقول لي فما كهرباء هذه قبل اللي غنوا عليها رشيد 250 جديدة هكا ولا لا؟ إذا من الأرشيف الغنايات اللي طلبوها مستمعينا كما فتحي المحمدي طلب الغناية هذه يهديها لكل الناس اللي يعرفوه، وإحنا نواصلوا ديما معكم في جزءنا الثاني من الإهداءات والغنايات والاختيارات الموسيقية، وديما نحاولوا أن نراعوا الذوق العام في اختياراتنا مستمعينا باش الناس الكلها تسمع الغناية، لأنه إحنا في إذاعتنا نحبوا الناس الكل تكون يعني تسمعنا وتكون معدلة الموجة معنا وتسمع الغنايات اللي تروق لكم. أهلا وسهلا، ألو عسامة.
1: أهلا عسامة أختي نادية.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: معك أخوك علي العمان من العكرية.
0: وأنا معك هادية يا سعدي.
1: هادية.
0: مرحبا بيك.
1: نحسب نادية أنا.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: تحياتي يا هادية.
0: يعيشك يا سعدي. يا سعدي، شنو الطلب متاعك اليوم؟ شنو باش سمعنا؟
1: الطلب تعديلي غناية الشاب مكرم.
0: هاي؟
1: سلم أخوتي وأهلي وذرية.
0: باهي، ربي يفضلهم لك الكل.
1: يعيشك أنت وينورك، وأنت ورشيد بوزاخر وعادل جميل. والعائلة المرحيلة كل عمي جنيدي. والمذيعين عادوك أخواتك الكل نحييهم عمك علي.
0: واضح، شكرا يا سعدي.
1: والعمرات والعكريت وجميع من يعرفني
0: والناس اللي تعرف سعدي الكل، شكرا لك يا سعدي، بارك الله فيك.
1: تحياتي لي.
0: تحياتنا ليك انت زيدا. نمشو تليفون اخر. الو،
2: السلام
0: عليكم. اهلا وسهلا يا منذر.
2: منذر شنو حوالكم؟ لاباس؟
0: شنو حوالك يا منذر؟ لاباس
2: الحمد لله. الحمد لله انا لقيناك.
0: اي الحمد لله، موجودين ديما موجودين. اي مرحبا بك.
2: التوقيت بتاعو تبدل كل يوم ولا
0: هذا هو؟ حفظوا التوقيت هذا. اذا كل نهار ثلاثة من الساعتين للأربعة في ايش نهدي لك؟ تفضل منذر، شوف سمعنا.
2: نحب ساعة اكبر كل شيء. تحياتي ليك القيدوم رشيد بوزاخر.
0: شكرا.
2: والعادل جميل، لو حبيت حي زاد عام تعب سيد مرايحي وكامل فريق كذا تطويل. انا فهم اغنية بشترجعك للزمن زمن. نقول لك راغب علامة، نقول لك حقك عليا.
0: بيه
2: رجعتك.
0: يا حسرة. اي
2: هذي نرجع شوية راغب علامة ان شاء الله نسمعها حقك عليا.
0: تسمع معنا اكيد. شكرا، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. بعد شويه تسمعها طبعا. ديما كنحاولوا الاول بالاول ومستمعينا راه ما تغشوش علينا، برشا تليفونات، برشا ناس كلها تكلم مع بعضها فرد وقت، وناس كلها تحب تسمع، وناس كلها تحب تكون معنا. راهو يعني دليل الحصه واضح انه نسمعوا غنايتين وناخذوا ثلاثه تليفونات، نحاول نوفق بين الغنايات وبين التليفونات، لانه كل واحد يحب يكون حاضر معنا راهو باش يسمع غنايته. فمستمعينا حاولوا ديما تتفهموا الموضوع هذايا وما تغشوش، لانه برشا تليفونات زملائنا في الكواليس يقولوا لي اكيد سعيده جدا بكم الكل معنا. ونمشوا نسمع بعضنا الشاب مكرم في ناسي وماليه، هكا تقول الغنايه.

0: شاب مكرم، رجعنا معكم ونحاولوا ديما نلبوا كل الطلبات الغنائية. مستمعينا الكل تسمعوا فينا، ونواصلوا بين اللقاءات التونسية والجديدة والقديمة والشرقية، نحاولوا الناس الكل نسمعوا معكم الغنايات اللي تختاروها. بعد شوي باش نسمعوا رغبة علامة، لكن قبلها ناخذ تليفون إذا موجود على الخط. على عسلامة.
1: عسلامة خط هادية.
0: مرحبا مرحبا، هاي جد سوليف.
1: عاود مبروك يا سيدي، يعني معنا كل
0: عايشك يا سي بشير. مرحبا بك، هاي جد عاد سوليف توي. جيبوا لي الحباب وجيبوا لي سوليف.
1: اليوم يفتح رزاق، ديروا سوليف،
0: ديروا سوليف وكاهو. مرحبا بك، اهلا وسهلا. شرحوا لي صحة.
1: والله الحمد لله
0: باهي يا سيدي. تهديها لشكون سوليف؟
1: والله هذا اللي يحب الاغاني السمحة كاهو،
0: الاغاني السمحة، واللي ما يحبش الاغاني السمحة ما نهدوها ليش.
1: لا مثالش
0: نداها نفسك كلها. باي سيدي واضح، شكرا لك، يعطيك صحة. شكرا، الله يخليك. شنو شو تليفون آخر موجود؟ ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: لاباس الحمد لله.
0: لاباس الحمد لله. شكون معنا؟
2: علي من الحامة.
0: مرحبا يا سي علي وبناس الحامة.
2: ولا طالب غناية أولاد المناجم.
0: أي
2: ضحايا الشقاء. ونحب نهداها كل المفقرين والمضطهدين، وخاصة أصحاب الشهيد العليا اللي يقودوا احتجاجات المدة هذه.
0: إن شاء الله ربي معاهم كلهم، ربي يعينهم.
2: أصحاب قانون 18 اللي تمارس تعريم معناها طوال السنوات اللي فاتت، كل ما يتصور وقبل يتصور معناها ممارسات معناها اضطهاد وحرمان من الحق، وخاصة تصوري تصوري اليوم شخصية عندي 17 عام طالع، مشيت اليوم عندي ولد خويا ذات الشقرة واللعاب.
0: أيوة.
2: في الأولى تصوري معناها تنسان يلقى قبل كنا نقروا فيه 200 يخدموا معناها الناس يخدموا لباس منها، ونحن تحرمنا من حقنا، وحتى عندنا قانون ما تطبقش.
0: اي نعم.
2: الغالب هذيك هي بلادنا ان شاء الله.
0: الغالب ان شاء الله ربي ينور الحق، وان شاء الله تاخذوا حقكم لانه طالت بطالتكم الحقيقه. شكرا لك سي علي.
2: طالب اختي بالله بالله لو تسمع،
0: تفضل.
2: معناتها حاولوا تركزوا على الملف هذا شوي، بطاله راي لقيه معناها تعسف حتى من الاذاعات الوطنيه، تحركات متعدده. نحاولوا بالله
0: ان شاء الله مع بقيه الزملاء اكيد يكون فضاء مسموح انه ناخذوا مثل هذه المواضيع. وشكرا لك يا سي علي، بارك الله فيك، واكيد صوتك ديما يوصل انت والناس اللي كيفك الكل. شكرا لك. نواصلوا وإحنا معكم، شو نسمعوا راغب علامة، ونرجعوا نكملوا معكم مستمعينا ديما في إيش نهدي لك وما كنتوا تسمعوا فينا.

0: إيك عليا يعني هذا اختيار منظر وإحنا باش نمشي بعد شوية الاختيار سي بشير اللي يحب ديما يسمع معنا سلاف ويديها لأصحابه وأحبابه والناس اللي يعرفهم الكل. نواصلوا معكم لقانا وين ما كنتوا مع تليفوناتكم. أهلا وسهلا. ما فهمش تليفونات يشير لي نمشيو للغنيات. إذا معكم واصلين مع الغنيات التونسية فما التليفون. ألو عسلامة. ألو قص التليفون. يلا نمشيو لغناية. تم تليفون يشير لي رشيدة يبهيش. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا. مرحبا
1: وبيك. عايشك.
0: شكون معنا؟ الاسم
1: هاجر. هاجر.
0: مرحبا يا هاجر. وكالراديو اللي بحذاك تنجم تسكره وتسمعني من التليفون.
1: أيوة.
0: بعد ما تكمل التليفون حل كما تحب انت. أي لله. هاجر شنو تحب تسمع؟
1: والله نحب أغنية أمينة ساخت. أما نسيت الاسم بتاع السيد مكاوي هذيك. والله نسيت الاسم بالضبط. تفكرتها ولا
0: أطول نتفكر؟ باهي خليني شوي وقت حتى انا خاطرك فاجئتيني بالسؤال. ما نتفكرها معاك ان شاء الله بقدره ربي تهدي.
1: هي راهي طوندونس ومشهوره ياسر حتى في اليوتيوب.
0: باهي نشوفوها. ايه شوفوها.
1: باهي اوكي عايشك. ميرسي.
0: شكرا ليك يعطيك الصحه. وتهديها لشكون يا هاجر؟
1: والله نهديها الرازلي. والعائلة الكل.
0: العائلة الكل. شكرا ليك. واحنا نهدولك توا معانا السلاف. نمشيو للسلاف.

0: 27 دقيقة بعد ثلاثة مواصلين معكم ديما في إيش نهدي لك وكل الغنيات مهدات لكم لكل المستمعين اللي يسمعوا فينا وحتى اللي ما نجموش يتواصلوا معنا مرحبا بكم ونذكر أنكم تكونوا حاضرين معنا على 75 870 900 باش نسمعوا نغم آخر وتليفوناتكم ديما ناخذوها بكل محبة. نمشي التليفون. ألو على السلامة.
1: السلام لله.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
1: حالك
0: لله. الحمد لله. عايشك منين يجيني التليفون؟
1: نكلم فيك من الرمادة.
0: من الرمادة. مرحبا بيك وبناس الرمادة الكل. وشكون معانا؟
1: عايش معك يا ضيك المهدي.
0: مرحبا يا سي مهدي. مرحبا بيك.
1: شحالك لاباس؟
0: الحمد لله لاباس. عايشك عايش. شنو النغم اللي تحب تسمعه اليوم؟
1: نحب سميرة توفيق. يا لله
0: سميرة توفيق فانا غنية.
1: صبوها القهوة.
0: به تسمعها.
1: يعيش وليش بارك الله وفيك.
0: تهديها لشكون؟
1: يهديها الولدي علي في جربة ويهديها الولدي عبد المجيد في فرنسا ويهديها الجوسي ويهديها الدول الأحباب في المادة.
0: شكرا الله يخليك يعطيك الصحة. عايش. نسمعوا توا نغم لأولاد المناجم ضحايا الشقاء إذن اللي اختارها خون علي من الحامة.

إذن هذه كانت أولاد المنجم ضحايا شقة، وإحنا ديما مصلين معاكم. أهلا وسهلا بكم الناس الكل ديما في إيش نهدي لك. ضحية رشيد بوزاخر خلط معنا في جوزنا الثاني، كمل معنا المشوار. نعرف فما تليفون رشيد ولا ناخذ أغنية؟ يلا شو نسمع؟ هاجر من مدنين اللي اختارت تسمع أمينة فاخت، راهو النغم يا هاجر اسمه الليل. إذن هي إعادة لغنية سيد مكاوي. الغنية هذه باش نسمعوها توا معاك ونهدوها لكل المستمعين في مدنين زادا كيف كيف.

0: إذا إن غم طويل أعطيتك كما المستمعين الكل يا هاجر. إن شاء الله استمتعت بالاختيار. شكرا على هذا الاختيار زادة. تحية ليك ولكل اللي يسمعوا فينا. نواصلوا معكم مع اختياراتكم هذا المساء. نعرف إذا كان تم تليفونات ناخذها. ألو ألو عسلامة. مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو مرحبا. تحية ليك. تحية الفريق العامل معك. تحية لكافة المستمعين.
0: ومنين جينا هالتحية؟
1: الحربي من بن خلاش.
0: مرحبا يا سي الحربي.
1: يبارك لك بارك الله فيك.
0: فما مطر الايامات اللي فاتت في بن خلاش؟
1: والله شويه ولا بعيد على بن خلاش.
0: به
1: في الامانه.
0: باهي يا سيدي مرحبا بك اهلا وسهلا. يا سي الحربي تفضل. شنو اختيارك؟
1: الاختيار يكون ممكن نادي القرفه.
0: نادي القرفيه. شنو هي الاغنيه؟
1: لم يجدوا الامانه.
0: باهي واضح. تهديها لشكون؟
1: ما عادش ممكن. شكرا العدود ان شاء الله يكون بحذر.
0: شكري مش بحذانا. ما وصلت التحيه اكيد. شكرا
1: بارك الله فيك.
0: شكرا ليك الله يخليك. تحيه ليك. نمشي تليفون اللي بعده. الو
2: اهلا سلامه.
0: عسلامه مرحبا.
2: هلا اخت الهادي شن حوالك؟
0: يعيشك. ولكن قبل كل شيء باش نجمو نحكوا مع بعضنا اعطينا هكا تليفون يتسكر الراديو يتسكر مش تليفون. الله يبارك. شكرا ربي يبارك لك يعطيك صحة. أعطينا الاسم.
2: قلت مهدي من الحام. أختي
0: مهدي مرحبا بك يا مهدي.
2: عايش أختي عودة ميمونة إن شاء الله.
0: شكرا الله يخليك. شكرا
2: حييك ونحييك من الفريق.
0: شكرا الله يخليك. تفضل سي مهدي شنو اختيارك؟
3: قلت لك محمد النصري.
0: محمد النصري.
3: سلامي على اللي حملت بيه 9 شهور التمام.
0: بيه. احنا سمعنا بكري محمد النصر.
3: الرحمة لجميع الأمهات اللي ماتوا على رزق الحيين إن شاء الله.
0: أكيد. شكرا لك ربي يبارك لك. شكرا تحية لك وللناس الحامة اللي يسمعوا فينا. وإحنا موصلين معاكم مع التليفونات. آخر تليفون في الدفعة هذه. ألو ألو ألو
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة أهلا وسهلا.
4: معك أحمد النية من العمارات.
0: من العمارات. مرحبا يا سيد أحمد.
4: نحب الله غناية الضغطات تصوت معي الحطاء حتى اللي لحقوا بالزر.
0: به
4: ده لجميع من يعرف مد النية بالعمارات يعني.
0: واضح. شكرا يعطيك صحة. تحية ليك. نمشوا للنغم الموالي واختيار صديقنا مهدي مرمادة اللي حب يسمع الفنانة سميرة توفيق واللي باش نسمعها توا في هذا النغم.

هذه سميرة توفيق وإحنا مواصلين معاكم. مرحبا بكم مجددا ديما في إيش نهدي لك هذا المساء. معنا ديما المشوار بشي يكون معاكم كل نهار ثلاث من ساعتين للأربعة في اختياراتكم الموسيقية.

وأجمل فرحة وأجمل فرحة هي فرحة الزواج. ربي يهني الجميع. تحية جي من تطاوين واللي يعيشوا في جرجيس سي عمر عبد اللطيف. نهنوه بفرحة ولده سلطان مروان عبد اللطيف على أنسة عبير. نقول لهم ألف مبروك وكل التهاني للأم العزيزة سامية وسيرين وليلي وسيسي وشموسة ويسرى العسلة. أيضا

شاء الله ديما فرحانين, واجمل فرحه فرحه الحياه. كيف كيف تحيه اخرى من تطاوين وفي جرجيس زادة مدام عائشه عبد اللطيف, نهنوها بفرحه بنتها سلطانه ياسمين على سلطان ايوب, ربي يهنيهم. كل التهاني للوالد العزيز محمد ونونو صغرونا وياسين ويونس وطهوره, ان شاء الله الف الف مبروك ليهم الكل, وربي يهنيهم ويسعدهم يا ربي.

واحنا مواصلين معاكم، ولكن الان مستمعينا الكرام توقيت مقدس على موجاتنا، نتوقف قليلا حتى نرفع على مسامعكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا أذان صلاة العصر. تقبل الله صلاة الجميع بوفر من الأجر والمغفرة والثواب.

0: رجعنا معكم هدية نادية القرفي اختيار خونا الحربي من بنخدش. توا في الاخر يضر ديما هكا استنستوا بنا ان نحاول نقص شويه من الغنيات باش نجم نعدي مستمعينا. اخر تليفون يضر في الدفعه في بالنسبه لليوم في الحصه لانه مازال عندنا ثلاث غنيات لازمهم يتعدوا ومستمعينا ينتظروا في اغانيهم. يلا ناخذ تليفون. الو
1: الو عسلامة هادي
0: عسلامة اهلا وسهلا
1: صح حوس حوسك صح جولتك
0: يعيشك الله يخليك. شكون معنا؟
1: معك ساسي عجال العربوب.
0: مرحبا يا سي ساسي
1: سيني حوالي
0: اليوم حظك هو عندك شوي حظ معنا لليوم.
1: اي سي ساسي باكي نستنى باكي من قبل حتى الاذان من قبل نستنى
0: كهو ولا غالب يا سي ساسي
1: تحية لك. لا هي هذه تحية كل المستمعين والتقنيين معاك وال فيروز جداي وجماعة كله وصباح وقدامه وجماعة كل ونطلب ناس فريد الأطرش الحياة حلوة عند اللي يسمها ونهديها كل من يحب الحياة ومن يحبش الحياة.
0: شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك يا سي ساسي تحية كبيرة لك. بما أنها الغنية قصيرة شوية يلا نسمعها مباشرة.

الحياة حلوة. النغم هذية بزلاش نسمعه محمد الناصري مش الكلها, وكيف كيف اسماعيل الحطب مش الكلها. الخمسة اللي لحقوا بالجرة زوز اختيارات, مهدي ملحامة وأحمد سيد أحمد. إذن باقي كيف كيف نواصلوا معكم بالغنية. شكرا لرشيد بوزاخر أمن معنا لقانا لليوم تقنيا. شكرا عادل جميل, كل تليفوناتنا باستقبلناها بكل حب. إن شاء الله اللي ما خلطوش يكونوا حاضرين معنا اليوم يكونوا حاضرين معنا الأسبوع الجاي في إيش نهدي لك. كل نهار ثلاث من ساعتين للخمسة متاع العشية. سعيدة جدا إنكم كنتم معنا لليوم في إيش نهدي لك.

0: تقاليد.
1: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. يعلم إقليم تطاوين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه إثر العطب الفجئي الذي طرأ صباح اليوم على قناة الجلب الرئيسية من محطة تحلية مياه البحر بالزرات، فإنه من المنتظر أن يتواصل تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء بالمناطق التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن، ومن المنتظر استئناف التزود بالماء بصفة عادية تدريجيا بداية من الساعة 6 من صباح الغد بعد استكمال أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة. تتميز العودة المدرسية هذه السنة بإحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، منها المدرسة الابتدائية الامتياز بطريق قلب إسماعيل بتطاوين الشمالية، وقد استقبلت المدرسة اليوم حوالي 80 تلميذا. حققت تونس خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال شفافية اقتصادها بالتوازي مع تعزيز انخراطها في منظومة التجارة الدولية، وفق ما أكده خبير بمنظمة التجارة العالمية على هامش أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف، واصفا دور تونس داخل المنظمة بأنه نشط وإيجابي جدا. في العالم، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. أخيرا، أوصى الجيش الصهيوني المستوى السياسي بالامتناع عن المبادرة إلى هجوم ضد الحوثيين وعن عمليات عسكرية تجعل الكيان في واجهة الصراع العسكري ضدهم، والتركيز على خطوات سياسية، وذلك في عقب سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات أحسن العيش، إلى اللقاء.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. تتميز الحالة الجوية باستقرار الضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة. على شمال تونس، الريح شمالية اتجاه غربية من 5 إلى 15 عقدة، تصل مؤقتا إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب في محلين متموج. الطقس سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. على شرق تونس، الريح من القطاع الشمالي من 15 إلى 20 عقدة، تصل محلين إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب في محلين شديد الاضطراب. الطقس سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. على خليج قابس، الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة. البحر مضطرب يصبح محلين قليل الاضطراب. الطقس أمطار ضعيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم الغد، على شمال تونس، الريح شمالية غربية اتجاه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقاوم محليا بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب. الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة. على شرق تونس، الريح شمالية اتجاه شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تتقلص من 5 إلى 15 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى متموج. الطقس سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. على خليج قابس، الريح من قطاع الشمالي تتجه شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محلية من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى متموج. الطقس سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع.
0: برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
3: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
0: برامج المساء،
4: برامج المساء
0: أصايل من الاثنين للجمعة، من الخمسة للثمانية متاع الليل. السبت ويكاند على الكيف، ولحد شبابيك من ثمانية للتسعة. تسمعوا معانا الاثنين ذاكرة الأيام، الثلاث نصوص مؤسسة، الخميس من وحي الخيمة، يسألونك في إعادة الجمعة، نعورة الطبوع السبت، لوشام لحد. بعد موجز التسعة، السهرة تحلى وتحلى. وردة وكتاب الاثنين، اللي الحكاية الثلاثة، مراحيل الاربعة، وتنطلق الثمانية. حديث الخشبة الخميس، أرضك يا بلادي الجمعة، أثر السبت، وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
3: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
1: الانترفيو. الانترفيو. ملفات رياضية تفتح للنقاش والحوار، استضافة لوجوه رياضية، وحديث عن المستجدات التي تشغل بال الشارع الرياضي. الانترفيو مع عمر المستيسر.

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. 4:06 مرحبا في عدد جديد خلال الشبكه الخريفيه لشبكه 2026 2027. تبعت الحال نعود بالعود احمد في اول حصه خلال هذه الشبكه. نذكر برامج اذاعه التطويل تتواصل يوميا من الاثنين حتى شي العد. نذكر بسرعه بالبرامج الرياضيه نهار 30 استوديو ربيتات مع كريم حمدي من 2:00 للـ4. الانترفيو نهار 3 مع محادثكم عم مسيسر الـ4. حديثنا سبور مع ربيب لطرش. الخميس سبور افين بلوس مع كريم حمدي المختص في الرياضات الفرديه والرياضات الجماعيه باستثناء كره القدم. نهار الجمعه سبور زمان مع مصطفى ناجح، والسبت والاحد طبعا ملاعب واهداف وترتيه لكل المقابلات المبرمجه نهايه الاسبوع في جهه الجنوب الشرقي. اليوم عددنا جديد من الانترفيو، وسعيد جدا انه نكون في اول مصافحه معاكم من خلال استضافه خاصه جدا لواحد من ابرز الوجوه الرياضيه في جهتنا وايضا حتى في تونس، باعتبار يمكن لو كان نعملوا استفتاء ونعملوا معناها انتخاب شخصية رياضية لموسم 26 او لسنة 26 من نجم نقوله الا يعني رئيس الترجي الرياضي الجرجيسة سيد حافظ طالب. منش باش نطول برشا في الكلام حتى نعطيه الكلمة سي حافظ. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي عمر، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة التطاوين أينما كانوا. هذا كله من حسن أخلاقك المقدمة اللي بهي لي سي أن بو شوية هيك زايدة شوية.
0: ما بارك الله فيك.
1: لا لا لا بارك الله فيك، باهية برشا. لا لا لا لا باهية، يعطيكم الصحة ومشكورين، كله من حسن أخلاقكم إن شاء الله، ونكونوا ديما عند حسن الظن إن شاء الله.
0: أنا محظوظ جدا أن أكون الرجل الأول، أول شخصية نستضيفها في الانترفيو في الشركة الجديدة سيد حافظ طالب، لأنه زاد الحدث يفرض نفسه. سيد حافظ طالب كشخصية، كإنسان، كرجل ميدان، وأيضا وراه فريق اسمه الترجي الرياضي الجرجيسي، وعودته من جديد في الحقيقة على الساحة الكروية لكن بشكل آخر الحقيقة بعد مواسم متعبة مر بها الفريق. لكن نقوله احنا على الأقل في الثلاثة أو أربع مواسم الأخيرة يعني في الحقيقة تغير وجه الترجي الرياضي الجرجيسي بشكل كبير. شفنا التألق في البطولة، عودة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، زوز مواسم الحقيقة نتائج أكثر من إيجابية، تقدم أكثر على مستوى الكأس، ثم أيضا مشاركة قارية هي ثاني بعد 20 سنة. بعد 20 سنة فريق الترجي الجرجيسي يرجع للواجهة على مستوى كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. سي حافظ، يعني حبيت نقول لك راهو جاتني برشا مكالمات تليفونية، برشا برشا معناها من زملاء صحفيين إعلاميين، وخاصة برشا عكارة ويسلوا ويحبوا برشا معناها أسئلة. إن شاء الله أنا نقول موفق إني نبلغ الأسئلة اللي يحبوا تطرح ويسمعوا أجوبة مقنعة على السيد حافظ طالب.
1: ان شاء الله عندك شك باش ان شاء الله باش نجاوب على كل الاسئله ان شاء الله بكل تلقائيه وبكل موضوعيه. ان شاء الله نجاوبهم على الاسئله الكل وبصدر رحب زاد وكو الحمد لله.
0: الحمد لله. قبل ما نبداو نحكي كره صح نحب نعاود نقول لك مبروك زواج صبري.
1: بارك الله فيك، يعطيك صحه ان شاء الله، ما نشوفه عند اي انسان ان شاء الله. الحمد لله يا ربي، هذه سنة الحياة، والحمد لله رزقنا ربي بالذرية، واليوم إن شاء الله ربي يرزقهم زادة بالذرية.
0: هذه الفرحة الأولى في الدار في العائلة؟
1: الفرحة الثانية. لا الفرحة الثانية
0: لولا شكون؟
1: لولا سيامين.
0: سيامين
1: أمين ورزق ربي ببنية سميناها نور
0: الحمد لله،
1: عندها عام الحمد لله. ربي إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب إن شاء الله، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين
0: إن شاء الله. ربي يفرحك بهم إن شاء الله.
1: آمين.
0: نرجع لترجي الجرجيس، نبدأ بالآخر حاجة. ترجي الجرجيس يتعدى للدور الثاني بعد دور تمهيدي أول، برشا تعب وبرشا إرهاق.

0: بصراحة أكاديمية في مستوى عالي، مشينا حتى شفناهم غادي في داكار، ناس تخدم وناس عندهم انفراستركتور، ما ينجموا بالخدمة هكي ما ينجموا كان يكونوا ملاعبية باهية.
1: نواصل معاك. اليوم ترشح للدور هذا، عندكم دور ثاني مهم جدا قبل ما يتعدوا لي طبعا دوري المجموعات في كأس الكاف ضد ريال باماكو المالي.
0: منافس بهي اللي ماهوش باش يكون سهل، منافس معروف عنده خبره في الـ في الـ في الـ في المشاركات هذه. ربي يجيبنا في الصواب ان شاء الله، نحضروا خير من الماتش نتاع السنغال، لان في الصفره هذه خذينا شويه خبره كمان. ان شاء الله نبنوا على الحاجه الباهيه اللي عملناها ونصلحوا من الاخطاء اللي عملناها، مخاطر سيرت فما شويه اخطاء، ان شاء الله نصلحها وان شاء الله نداركوا في المقابله هذه، وربي يجيبنا في الصواب ان شاء الله.
1: نصرحوا تونس كامل ان شاء الله يكون في اكتوبر 17 اكتوبر هكا بيسفق
0: 17 اكتوبر في طيب الميري، والرتور باش يكون 23 24 25 ولا 25 في باماكو ان شاء الله.
1: بالنسبه لكم انتم الرحله الاولى ماديا معناها بصراحه معناها اكبر حاجه كنت تخوف، نعرف هي المديره هذه والجمهور انه الناحيه الماديه
0: بيان سور على خاطر مكلفه برشا مش شوي. الحمد لله يا ربي تو قاعدين نحضروا في الديبلاسمون الثاني، يعني ان شاء الله الجمهور يتلف وان شاء الله الناس الكل تحط الليد في الليد، لان السفره تتكلف ما بين 150 و 170 الف دينار ماهمش شوي. هذا كله راهو بتظافر، معناها عملنا برشا حكمه، معناها الناس اللي اشرفت على الشيء هذا عملوا برشا تقشف، ومع هذا السفره تكلفت شويه فلوس. ان شاء الله السفره الجايه تتلم الناس الكل، وان شاء الله الليد في الليد باش نمشوا مرتاحين ونحاولوا نمشوا نجيبوا الترشح ان شاء الله.
1: هل هناك هدف حقيقي ورغبه من عندكم مع فريق ترجي الرئيس بتحكي نحكي من عندكم عنها إدارة لعبية يترفني للمرور لدوري المجموعات بصراحة؟
0: بينصير هو بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، معناه ما عندك شك في هذا، ما قاعدين نخدموا باش نمشوا الأبعد المراحل في التظاهر هذه، معناه ما عندناش الشوا، معناه هوني وبليجي باش نلعبوا كل ماتش الماتشوه وإن شاء الله نمشوا ويكرمنا ربي ونمشوا الأقصى أقصى أقصى ما يمكن إن شاء الله.
1: الإمكانيات لازم تكون متوفرة، تعرف معناها دور المجموعات
0: والله هذا من دور هذا من دورنا احنا باش نوفروا الامكانيات، لازم نوفرها الامكانيات، معناها ما عندناش خيار اخر، يا نشاركوا يا ما نشاركوش.
1: نعرف زاد الجمهور يعرف وانت تعرف رئيس انه زاد في المشاركات الفريقيه هذه الدور الاول والثاني عندك 100,000 دولار من الكاف، اذا كانت تمشي لدور المجموعات ففي الحال المنحه نتاع الكاف باش تولي محترمة.
0: هي الساعة بادرة جديدة هذه من الكاف اللي يعطوا 100,000 دولار في المشاركات الزوز، هذا حاجة باهية ديجا يظهر لي احني محظوظين، وديما نقول كلها من فضل ربي سبحانه وتعالى، الله ورضيت الوالدين
1: الحمد لله.
0: جونا 100,000 دولار، لكن راهم ماهمش كافيين، معناها 100,000 دولار ما يكفوش لي دو ديبلاسمون اللي نعملوهم في الدور الأول، معناها نحكي لك معناها، أما لكن ديما الحمد لله يا ربي خير من بلاش بيان سور، حاجه عاونتنا برشا. كان نتعدوا لدور المجموعات يظهر لي يعطونا 400,000 دولار زاد ديما خير من بلاش، ولكن في ثلاثه تنقلات ما نعرفوش، ان شاء الله يكونوا في ان شاء الله نترشحوا الساعه وان شاء الله يكونوا قراب، مثال مغرب الجزائر ولا علاش لا مصر، كاو ان شاء الله.
1: الاطراء سي حافظ تو بينك بين روحك، كان هدف الاول نتاعكم انتم سي حافظ كي مدير، انكم اليوم ترجي الرئيس يدخل باليه اخرى بالمسابقه القاريه هذه
0: الفرصه اطاحت، من نجمو نكونوا كان اوبتيميست ونمشوا لبعيد في المرحله هذه، معناها لازم علينا، مش ما عندنا حتى خيار.
1: ترى ثم فايده منها معناها بالنسبه
0: كل شيء فايده برشا لتونس، الساعه للرياضه التونسيه اليوم كيف نشوفوا ان شاء الله يا ربي نكونوا الاربعه فرق التوانسه اللي هم في ادوار المجموعات، الساعه هذا انجاز للكره التونسيه اللي كان غايب عليها، كي تشوف اليوم السي اس اس كانت غايبه على المشاركات الافريقيه، كيف ترجع اليوم ما تنجم كان تفرح، اي تونسي نجم يفرح، النادي الافريقي زاد اليوم كي

0: كانت غايبة على الأدوار هذه ما تنجم كان تفرح بالكرة التونسية. الترجي الرياضية كما غير ما نحكو عليها إن شاء الله زاد الفرق الكل على نفس المنوال. إن شاء الله نشوفوا روحنا أربعة فرق في أدوار المجموعات إن شاء الله. وهذا ما ينجم يكون مش كان بينيفيك للترجي الرياضي الزريسي, بينيفيك للرياضة التونسية والكرة التونسية إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله. بالنسبة لسؤال أخير قبل مش الجزء آخر ومحور آخر في حديثنا اليوم في الانترفيو, نذكر ضيفنا السيد حافظ طالب رئيس الترجي الرياضي الجزائري. سي حافظ, على مستوى البطولة الوطنية السنة شنو الأهداف نتاعكم؟ نعرف تغيير كبير على مستوى الرصيد البشري خاصة, وتحول كبير على مستوى المجموعة. ترى أنه اليوم الترجي الرياضي الجزائري ينجم في البطولة يواصل بالنسق وبالريتم وبالإيقاع وبالنتائج اللي كان حققها في الموسم الفات؟
0: والله إن شاء الله هو سيعمر إن شاء الله. نخدمه على الشيء هذا. صحيح عملنا يمكن غلطة في السنين اللي فارتة, اللي هو فما برشة جوارات, معناها ما حاولناش أما ما نجحناش في إقناعهم باش نزيدوا نمددولهم في العقود متاعهم. لكن ما توقف على حتى حد. ترجي الرياضي الزريسي جمعية كبيرة, إن شاء الله قاعدين نجتهدوا واجتهدنا إن شاء الله, عاملين إفكتيف باهي, إطار فني باهي إن شاء الله بالمجموعة اللي عندنا. وعندي ثقة كبيرة ياسر في الله سبحانه وتعالى وفي الملاعبية هذم والإطار الفني وجمهورنا, باش نحاولوا بإذن الله نعملوا موسم ديما خير من الموسم اللي سبق إن شاء الله.
1: نعم. كان هذا طبعا محور الأولاني, المشاركة الإفريقية لترجي الزريسي, الأهداف والطموحات كما كنتوا تسمعوا. سيد حافظ طالب يقول هدفنا هو المرور لدور المجموعات, رغم طبعا الإمكانيات المادية المتواضعة, ولكن هدف يبقى مهم في طبعا مسيرة فريق الترجي الرياضي المرور للدور القادم. بعد الفاصل نتواصل.
2: أنت منافسي ولست عدوي, روح المقاومة لديك تعطيني القوة, إرادتك تعطيني الشجاعة, تحديك يلومني حتى وإن أردت التفوق علي. لو توصلت لذلك لن أهينك, بل بالعكس أحييك لأنني أكبر بك. وفي الأخير الإنسانية هي التي تتفوق وتتألق دوما.
1: الأربعة وتسعة دقيقة, مرحبا بكم في الانترفيو. ضيفنا السيد حافظ طالب رئيس الترجي الرياضي الجريسي. حافظ, الآن تمشيوا للموعد الأهم والأقرب إداريا بالنسبة لجمهور الترجي الرياضي الجريسي, طبعا بعد نجاح الفريق في المرور للدورة التمهيدية الثاني, غدوة نذكر مقابلة أيضا مهمة في البطولة لفريق الترجي الجريسي ضد الاتحاد المنستيري في ملعب طبعا مصطفى ديوري بميدون. جماهير الترجي الجريسي كالعادة مطالبة بالحضور المعدة والمساندة, خاصة طبعا نعرف الفريق كان في رحلة وبالتالي يلعب الغدوة مقابلة من الاتحاد مقابلة مهمة ضد الإفريقي, وبالتالي لجماهير الترجي الجزائري وجماهير موجودة في جزيرة زربة طبعا لابد أن تكون حاضرة لدعم الفريق. سي حافظ, الموعد القادم الأهم إداريا وننتظر فيه جماهير الترجي الرياضي الجزائري هو طبعا انعقاد الجلسة العامة الانتخابية
0: إن شاء الله بحول الله نهار الخميس, باش تكون الجلسة العامة الانتخابية باش إن شاء الله نقدم التقرير الأدبي والمالي, وإن شاء الله بون هي ما فماش الترشحات إن شاء الله, باش نشوفوا مع المنخرطين لو فما يحبوا ينتخبوا هيئة تسييرية ولا السلطة تاخذ بزمام الأمور إن شاء الله.
1: موضوع الجلسة العامة هذا إشكال كبير سي حافظ في زرزيس وفي أوساط جماهير الترجي الجزائري, تم قلق كبير برشا دقيقة اليوم. إذا كان نجم في اللحظة هذه وفي الحوار هذا سيحافظ, خلينا نحسب الأمور, خلي جمهور الترجي الجزائري يرتاح ولأنه الحقيقة تم قلق. هالمسيرة الوردية وهالنتائج اللي قاعد يحقق فيها الفريق الحقيقة تعتبر إنجاز تضاهي الآن المحق الفريق تقريبا بعد 20 سنة المشاركة الإفريقية, نتائج باهية في البطولة, عودة للرابطة الثانية للرابطة الأولى بعد معناها مواسم كبيرة متالي في ربطة ثاني. اليوم الترجي الجزائري متقلق إداريا خاصة في عدم انعقاد الجلسة العامة الانتخابية اليوم, ما نهمش عارفين مثلا ما يشكون يتقدم ولا أنتم أيضا أنكم تقدمتوا وفصلتوا الموضوع.
0: هو شوف باش نكونوا صريحين مع جمهورنا واللي كنا معاه صريحين ومع الناس الكل ومع المستمعين, اللي هو راو الهيئة متاعنا راو ملي كملنا مشوار البطولة في العام الفارط رانا خرجنا على مرتين, كاسوا في الصفحة الرسمية ولا على إذاعة موجة فام. حكينا كانيك نائب الرئيس عماد بن غزالة, قلنا رانا الهيئة هذه ماهيش باش تقدم قائمة قائمة للترشح إيه حكيناه هذا وقلناه في العلن الناس كل تعرف ليه. أما لكن قلنا الترجي الرياضي الزريسي ماهيش باش تبقى في فراغ, وهذا هو اللي صار. معناها احنا كمسؤولين ومن باب المسؤولية متاعنا ما نجموش نخلو جمعيتنا في فراغ.
1: أنا سؤال الآن ونسألو برشا عكار, دونك علاش بتقدم مش قائمة صحف؟ علاش نحب على سمحني لكن علاش نحب نزول الجلسه هذه الهيئه التسييريه اللي هي التسييريه حقيقه معناها كنشوف ما ثمش حاجه اللي تخلي اليوم ترجي الزرزيس وضع يعني اريحيه اداريه اريحيه ماليه. الكونت كما قلت اتذكر اخر تسريح عملته قلت كونت فيه فلوس الحقيقه من نحبوا نفهم
0: احنا حب ايه احنا حابين
1: علاش انتم علاش انتم
0: حب والله ان الناس تعبت شوي مو الحق نتاع ربي. اربع سنين وهذا داخلين في الخامس على فيلي بالحق, خدمه كبيره برشا اللي خدمها الناس كل كسوا رئيس الجمعيه ولا نائب الرئيس ولا الناس اللي معاه الكل ما نحبش نذكر اللي سامي لانهم برشا بارك الله فيهم. يصير الإرهاق يصير برشا, حبينا زادة حبينا نبدلوا زادة شوية العقلية, الناس معاش تخاف من تسيير الجمعية, نجيبوا ناس عندها أفكار نبنوا على الأفكار يمكن على الحاجات الباهية اللي عملتها الهيئة هذه, تجي ناس أخرين يطوروا من الحاجات الباهية اللي عملناها, يصلحوا من الأخطاء اللي هم بينصير عملنا برشا أخطاء يصلحها ونتعاونوا الناس كل
1: ما ثمش كنت قد
0: هذا هو الحاجة هذه الحاجة اللي كنا خايفين منها متخايفين. اما لكن احنا
1: نسيبوا الفريق
0: معناها لا ما نسيبوهش ديما احنا حكينا خرجنا راهو كيما كي خرجنا قلنا راهو ماناش باش نقدموا قائمه, اما لكن قلنا زاد امامته رانا ناس مسؤولين ما نخلوش الجمعيه في فراغ, ايش باش تبقى في فراغ الجمعيه؟
1: انتم تعبين انتم موجودين صحف
0: يعني
1: الوجوه هذه معناها باهت نرجع بعض الحاجات الاخرى نقول لكم موجودين. انا من رايي من الفراغ هذا الاداري هذا الانسان نسميه فراغ اداري وقت انا باعتبار انتم ما زلتوا تعتبروا اليوم توا معناها شجاعه منكم انتم قاعدين تسيروا لانه مرحله اولى معناها في فتح باب الترشحات في مره اولى ومره ثانيه ومره ثالثه واليوم هذا ما ثماش معناها هذا الاشكال الكبير وهذا اللي متخوف منه جمهور ترجي الزريس.
0: هي اللي متخوف منه هي سي عمر هي ماهيش شجاعه اما لكن من باب المسؤوليه باب المسؤوليه احنا كيما قلت لك احنا ناس مسؤولين. ترجي الرياضي الزريسي كبيره على الناس الكل وبحول الله تجي ناس وتشد اما لكن أكو من ما ما ناس أني واحد من الناس بالحق راو تعبت شوي معناها سلمت في برشا حاجات معناها شفت توليت جد معناها نشوف صغاري يكبروا بالحق من نشوفش فيهم معناها عندي زادة ذر أخرين في عمر معناها حساس برشا معناها شفت برشا حاجات تبدلت وليت نحس بالواحد ومع الشح المالي الشح بتاع الموارد المالية بالحق يخلي الإنسان يخمم برشا
1: يلزم مشكل مادي
0: يلزم بيانسير فما مشكل مادي كبير برشا لأنك ترجي رياضي زريسي راهو من الفرق اللي ما منحبش نذكر ديما خاطر نذكر فما فرق أخرين كيفنا راهو ما منحبش نزيد نحكي عليهم. أنا موجود هني باش نحكي على ترجي رياضي زريسي فما شح مالي كبير برشا. أنت اليوم كيف تجيت تحط ديزابونمون ما بعناش ما فتناش 500 أبونمون معناها اليوم أنت تطالبني باش نمشي نلعب في الأفريق وتطالبني باش نمشي نربح الجمعيات اللي السواديزون اليوم قاعدين نمشوا نعملوا في دي ريزولتا باهين قاعدين نمشوا نربحوا في جمعيات كيف يهبطوا لي زابونمون تاعهم 27000 ابونمون يبيعوهم في 24
1: سو تفسير سي حافظ مقارنه بالموسم الفات عملوا ودانون كان ثم انخراطات والاشتراكات موجود سنه ثم عدم اقبال ثم عزوف شنو اسباب علاش
0: والله هو مش رزوف هي راهو شوف ايه ماهيش معناها رانا ديما ماناش بعاد على الارقام الموجوده كل عام يمكن سنين طاحت شويه لكن ماناش بعاد على الارقام اللي نتاع منول واللي تاع منول اكسسوار او من الدعم ولا من الانخراطات اما لكن هكا هو الموجود اليوم جمعيتك انت معناها تحبها تطلع على الباليه اخر راهو يلزم الدعم الدعم يلسيمولتيبلي معناها نكثر
3: منها
0: ايه يتضعف بيان سور اليوم هاك تحب لك تشوف اليوم الجمعيه ولت مثال تلعب في المراتب الاولى جمعيه ولت كي تمشي ديبلاسمون ما تخافش معناها تلعب تربح اي جمعيه وتنجم تخسر مع اي جمعيه تلعب اليوم هاك ماشي للافريك معناها يلزمها برشا ماديات يعني راني ملومش على الناس اما باكثر ملوم على الشركات المنتصبه في الجهه على السلطة الجهوية على الكل معناها هذم هما يلزم نتلفوا على فرق اليوم الترجي الرياضي الزريسي عايش باللي ترانسفير دي جوار معناها غدوة كان تغلط في ملاعبي ولا زوز ترجع بالتوالي هذا هو اللي يخوف
1: نرجع حكاية الجلسة العامة شنو نقوم ملف هذايا معناها شنو الحل حسب رأيك في ظل انتم ما كنتمش مقدمين قائمة في ظل انه مثلا ماش ناس يمكن ترشح في ظل انه ثم تخوف من جمهور الترجي الريسي في ظل انه ثم شق كبير وعدد كبير من جمهور الترجي الريسي حافظ يقول لك مش لازم نمشيو لهيئة التسييرية خايفين من موضوع انه نهزوا جمعية لهيئة التسييرية
0: نجيبوا يتقدموا ناس ذو مسؤولية ونعاونوهم ونوقفوا معاهم جمعية كما قلت لك معناها اليوم هو الحاجة اللي ما يفهمهاش حاف الطالب اللي هي اليوم الجمعية فيها فائض مالي فيها إفكتيف باهي فيها إطار فني كفى فيها إدارة إدارة إدارة قائمة الذات فها ما شاء الله دي بيرو توا جدد معناها حتى بيرو الرئيس بيرو باش يكون مضخم وبرشا حاجات معناها كل شيء يتبدل اليوم هذا كله يشجع اي انسان باش يجي يشد الترجي الرياضي الزريسي علاش خايفين لا ما يلزمش
1: انا حسب اعتقادي الناس خايفه حسب اعتقادي وحسب الكواليس اللي عندي خايفه انه يقول لك ربما اللي وصلته مجموعه حافظ الطرف في سقف يوصل له المجموعه هذه اليوم يقول لك انا نمشي اذا كان ما نكونش تجاوز السقف اللي وصلته المجموعه هذه اقل شويه معاش
0: اي هذا ما حشناش به باش يشد الترجي الرياضي الزريسي اللي خمم هكا حتى اني ما خليش يشد الترجي الرئيسي
1: هكا
0: لان ايه تكون طموح تي الحياه هذه كيفاش ولازمك تكون طموح يا اخي نفرح اني كي نشوف سي عمر عمل حاجه باهيه بالعكس هذا يشجعني ونزيل سي عمر ونحكي معاه ونقول له كيفاش عملت ومنه ويمكن اني عندي افكار باهيه ونتعاونوا ونزيد يلزمني نعمل خير من اللي عملت انت بالعكس هذا هو لازم نقدمه كان هكا باش يجي انسان بيان سور لازم يكون عنده طموح اما لكن التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى اما لكن كيف نشوفوا ناس مجتهدين وعندهم ان اوبجيكتيف واضح يكلير باش يمشي لبعيد ما نجم كان نعاونوهم ونوقفوا معاهم وما نجم كان ينجح اليوم بالظروف اللي موجوده والله نجم كان ينجح
1: نقول لك حاجه تسي حافظ ولا عندك انصار في ترسي سيرسيس
0: انصار الحمد لله ديما نقول لك راهو هذا من فضل الله ورضيت الوالدين
1: عندك أنصار لا تؤمن الآن ولا تقبل أي شخص آخر بخلاف سيد حافظ الطالب وصلوا حتى بالشيء عملوا مناشدة
0: ما يلزمش لأن الترجي الرياضي الزريسي
1: نحب نفهم وجمهور الترجي الرياضي يسمعك توا في اللقاء
0: لا للأبدية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يلزمش نكونوا هيك يلزم نتداولوا عليها ويلزم تجي ناس وخير من حافظ الطالب وأصدق من حافظ الطالب وراو حافظ الطالب ماهوش بروحه راهو باش نبدو واضحين راهو ورايا ناس بارك الله فيهم راهو من نائب الرئيس سيد عماد بن غزاله للناس الكل سي وليد الذويب سي والله الناس الكل سي خليل النطاحي سي وسام الدين النطاحي سي شهيد النطاحي سي امين الشتاوي سي عبد الغفار ذو سي راهم برشا برشا برشا سي شهر الدين اعويده سي حمزة لي شاقر اللي هو يسمى ماهوش معانا في الهيئة لكن إنسان يعاون فينا برشا برشا من الترجي الرياضي الزريسي راهو فيها برشا ناس اليوم عندنا حمزة الطمازي بوسرة إنسان يخدم معانا عندنا ناس رام والله العظيم في الترجي الرياضي الزريسي برشا ناس معناها نحكي لك ما الطاقم الطبي معناها طاقم طبي باهي ناس تعاون الناس الكل بصراحة قاعدين مانيش بروحي مانيش بروحي ناس ناس كفؤ ناس ناس مساكين يعطوا من عندهم.
1: علاش قلت لك الحكايه هذه؟ لانه يقول لك اليوم معناها سي حافظ ولا مجموعه سي حافظ كانها ولات تتعز شويه مثلا.
0: لا امبوسيبل ما نتعزوش على جمعيتنا، كنا نتعزز ورانا خرجنا من النهار الاول. لا لا لا لا راهو كنا نتعزز وكنا عاملين لا لا مسؤولين باتم معنى الكلمه، ما نحبوش الفراغ، وجمعيتنا نحن لها كواكيلا ريف، معناها ما عمرنا باش نخلاها في متاهات. لو ما فما حتى حد احنا انا موجودين
1: يعني علاش ما ان شاء الله موجودين سي حافظ، علاش ما تكملوش؟
0: نحبوا ناس نحبوا برشا ناس تجي تقرب وتشوف تشوف شنية للتسيير ويتعلموا من التسيير ويلزمهم، خطر ماهيش باش تدوم الحافظ طالب ولا العماد بن غزالة ولا الآخر، يلزم برشا ناس تجي تدول عليها. تعالوا يفوات كوراجو يفوات كي تصفي النية بحول الله تجي الناس وتنجح إن شاء الله، ويلقوا منا احنا كان الترحاب بحول الله وكان الإعانة.
1: شنو الحل اللي نشوفوه بعد غدو؟ ما انا حاسب رايك انت وحاسب ما نعرف حاضرين بلان ا بلان بي للوضعيه هذه الاداريه
0: بيان سور. كان جت هي الناس تو ما جتش
1: ما فماش
0: انتو تو ما فماش. كان المنخرطين شافوا فما هيئه تسييريه اللي تنجم باش تسير الجمعيه ينتخبوهم مرحبا بهم. سينو زاد السلطه كان عندها ناس تنجم تسير الجمعيه وناس موجودين باش يسيروا مرحبا.
1: سينو
0: احنا هنا موجودين سيروا جمعيتنا ما خلوهاش الفراغ. هذا عهد خذيناه احنا مع بعضنا مجموعه، ماناش باش نخيروا باش باش باش نخلوا الجمعيه للفراغ، هذه لا سبيل اليه.
1: سي حافظ المجموعه تاع كل مره سمحنا بكلمه سقط منها واحد.
0: لا اعطيني اسم سقط من الجمعيه.
1: اللي خرج
0: معناها شكون؟ ما عندناش ناس موجودين، حتى كان يخرجوا موجودين.
1: سفريع خرج
0: موجود معنا، خرج لينا في الهيئة كملت المهام متاعها، أما لكن موجود معنا سي شوقي بالاتصال ديما. إيه ما عندنا حتى
1: به. سيد عماد بن غزالة عبر عن عدم تواجده والتسيير في الفترة القادمة.
0: ما هذه ما تتفصوا ما ينجمش ياخذها قرار هكاك بروحه، لان القرار جماعي. احني قرار جماعي هذا ما
1: فقط الرجل الاول بعد سيد حافظ طه.
0: بيان سور الرجل الاول وانسان كفؤ وخدم واعطيه من اعطيه من وقته من جهده من ماله من اما لكن ما ظهر لي كان باش احنا رانا المجموعه نتاعنا البايه فيها ما فماش شكون ينقز من القارب ويخليك بروحك. لا ماهيش موجوده، كان مشينا رانا باش نمشوا مع بعضنا، كان موجودين رانا موجودين مع بعضنا.
1: دونك عماد بن غزاله النائب الرئيس الاول اذا كان موجود حافظ طالب باش يكمل هكا ما
0: ان شاء الله هي باش يكمل في التسييريه مع بعضنا
1: اذا كان سينو ما فماش تفسير لغياب نتاعو الاخير في غياب الدعوة الأخير في سفرة السنغال.
0: ما عنده حتى فماش تفسير، لأن كان باش يمشي صحيح بعد حس بروحه متقلق شوي ومنه والسفرة جت ضيقة ما خير باش ما يمشيش. ما عنده
1: عادي معناها.
0: لا والله عادي
1: ما عنده حتى علاقة بما في عدم المواصلة في
0: التسيير. لا لا بالعكس احني الحاجة الباهية فينا حتى نتخالفوا، اما لكن في تسيير الجمعيه ما عمرنا ما حطينا جمعيتنا في الميزان بارابور لهذه، ديما مصلحه الجمعيه قبل كل شيء. اما لكن ما فما حتى شيء حتى نتخالفوا، ديما وخيان وصحاب وخوت وجايين هني باش نخدموا الترجي الرياضي الزريسي. كيف نخدموا الترجي الرياضي الزريسي؟ راهو نحطوا مشاكلنا واختلافاتنا وكل شيء على جنب. الترجي الرياضي الزريسي هي اللي تتعدى قبل كل شيء، بعتالي البرة هيك أمورنا. نشربوا قهوة مع بعضنا ولا ما نشربوش ولا نفطر مع بعضنا هيك حاجة أخرى.
1: ثم شوية أما الترجي الرياضي الزريسي في المجموعة هي. ثم شوية كتململ، ثم شوية من الناس كذا متغشة، ثم ناس مش راضية، ثم ناس ولا
0: لو ما فماش هذا تولي ماهيش عادية، معناها ماهيش حياة عادية. الحياة خلقنا ربي هكا، يا ديو يا ديبا، شوية منا شوية منا، وما ناش الناس الكل بنفس الكاركتير. سبحان الله ربي خلقنا راهو ما خلقناش الناس الكلنا بنفس التفكير كيف كيف. معناها ولو زاد أنت تحب تنجح إنسان كانك ما تاخذش الإنسان بالأخطاء نتاع إيجابياته وسلبياته، كان ناخذ كان الإيجابيات في البشر ما نجموش نعيشه في الحياة هذه. أي إنسان معناه عنده برشة إيجابيات يلزمني نقبل الأخطاء متاعها اللي هي ساعات سلبية، أما لكن ما تأثرش، أما لكن تنجم تقدم بها الحكاية هذه، تنجم تعاونك في مشروعك أني واحد من الناس ما تقلقنيش ولكن يخدموا.
1: أمين المال الجمعية سي اللي كنت
0: سي علي الفزالي إيه مازال هو من المال وبعد غدوة باش يقدم التقرير المالي متاعه موجود ماهيش إشكالية ملكن احنا شنقولنا ما هو فما إدارة
1: حسنها بحثت
0: بعد على خاطر هو راهو حتى كان بعد سي علي راهو عندنا سي أسامة هو ديما موجود معنا معنا ديما موجود وباتصال ديما مع سي علي يخدموا ديما والنيكيب أما لكن بحكم التزاماته المهنية برشا حطينا سي أسامة في بلاصة سي علي ديما موجود أما لكن سي علي هو
1: بنلقاو ديما مع لي بوست تريجي رجيس من غير كتب عام صحيح الخبر ولا
0: من غير كاتب عام سي ضوب عبورة كملت المهام متاعه ولو تعرف زادة نحب نشكره بالمناسبة هذه ربي طول في عمره إنسان عطي برشا برشا للترجي الرياضي الزريسي بارك الله فيه خدم أجيال خدم مع أجيال ومع أجيال مع أجيال خدم معانا الأربع سنين هذا مسكين والله العظيم راهو معناه في عمره هو واللي فور اللي يعمل فيه سي ضوب عبورة من نجم كان نحيوه وبارك الله فيه وعيب علينا عيب علينا كان نزيد ونقولوا لسي ضو بعبورة تعالى زيد ارهق روحك معنا
1: هو الحقيقة انا انا انا انا الحقيقة لانه غيابه في ماتش صفاقس من الاخر في كاس الكاف وماتش البطولة والتقييم حتى خلال عام شوية عملوه لك ما شفناش
0: لا والله يمكن كان شيء لا ما هوش ما عنده حتى شيء يمكن هو شوية ارهاق لكن عم ضو الهيئة متاعه هو موجود كان موجودين راهو ينجم يكون موجود معناها على الورق موجود ولا مش موجود لا في كل وقت الجمعية جمعيته راجل خدم الجمعية نحكي لكش معنا ما نجموش
1: ما كانش كي نجم يكون مثلا يهز نزو معنا السنغال هكا تكتك المثال هكا من فكرة عندي يعني الحقيقة رأو أنا نقول مثال
0: ما هوش تكريم نعطيك يعني ما هوش تكريم يكون نكرموه بحاجة أخرى ما باش نكرموه بتعب كي من هكا والله
1: ولا بالمناسبة إذا كنت نسمع فيه ناس يضوي الحب الحي الحقيقة أنا نعرف الجمعية هذه الرئيس من تاريخ الاقتداء 33 سنة طول اليوم معناها سيضاو نعرف بجمعية وغيرا بالمناسبة من ناحية كل شخص ربما كانت بي عندي بيه علاقة في الترجي الرياضي من بينهم سيضاو بافور
0: يعني نحب نحيي أي إنسان خدم الترجي الرياضي الزريسي من 1903 ومن 34 حدت لليوم بصراحة أني نحييكم من كل قلبي ونقول لكم بارك الله فيكم وإن شاء الله ربي يرحم اللي ماتوا وإن شاء الله ربي يبارك ويعطي صحة الناس اللي قاعدة تخدم سي كيما قلت لك سي ضو بعبورة كان باش نكرموه إن شاء الله خطر يستاهل كل التكريم أما مش بفوياج دل أفريكي من هذا خطر مرهق مرهق مرهق ومتعب جدا جدا جدا
1: ومشي معنا ومشي معنا نذكر في وقتها في أول رحلة إفريقية في في في في بوركينا فاسو في زيغنشار ومشي معنا حتى المغرب سي ضو وريد من اسماء خصي الحقيقة ربي
0: يا فانتون وقتها مازال جان عادي نجم نجم اليوم اليوم اليوم ان شاء الله
1: ومازال صغير سي ضو
0: مازال صغير نبعثوه العمر ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: خير من دكار ان شاء الله
1: نبقاو في الاطار هذا قبل ما نمشي لموضوع اخر بعد شويه في بعد الفاصل سي ضو مناهم اليوم برشا ناس يقول لك اليوم الهيئه المديره مشيت تعمل في لوكال جديد معناها مقر اجتماعي نتاع الفريق معناها جديد وقت كنا النجم مثلا نخليوها هذايا وكانت عندنا اشكاليه مثلا في البنية التحتيه في الاستاد في الملعب جرجيس القديم اللي يعانيوا منه اللي بالارقام الاحصائيه تقريبا نذكر السنين والعمناول تقريبا نتعاملوا معناها واحد مسؤولين تاع الجرجيس يقول لي وصلنا حتى تقريبا 9 ل 10 ملاعبيه في العام معناها اللي قاموا
0: كروزير
1: يقول لك مثلا كان المبلغ هذا قداش كلفوا المبلغ هذا تاع الترميم هذا
0: ترميم والله ما عنديش المونطون اكزاكت ما مبلغ كبير باش يوصل يمكن يضاحي ال 500 الف دينار
1: كانش يقول لك مثلا كنا نجم ال 500 الف دينار نجم نحطوها في تحشيب الملعب مثلا الصغيرات هذو
0: هو الإدارة هذه بالحق نحب نشكر الناس اللي لاهيين باللوكال هذا وعلى رأسهم سي علي عبد المؤمن الأرشيتكت وسي وسام الدين النطاحي اللي هو عامل فور كبير وسي عبد الكريم ضو يعطيهم الصحة وسي شهيد النطاحي ناس قاعدين يخدموا بالباهي ونحب نشكر كل منو بذل المجهود في في المقر هذا خاطر فما برشا برشا دي زانترفونو دي مينويزي دي كل شيء معناها ناس وزرزيسوم وعلى راسهم سي محمد بن عويده زاد بارك الله فيه اللي باش يأثث لنا المقر كامل. اي انسان خدم في اللوكال هذا بارك الله فيه, لكن المقر هو الترجي الرياضي الزرزيسي, لكن الملاعب نتاع سلطة الاشراف يعني ما نورمال من واجب سلطة الاشراف هي اللي هي اللي توفر هذه والبلدية والسلطة المحلية ماهوش الترجي الرياضي الزرزيسي. يعني يعني عيب علينا كيف نخلو اللوكال نتاعنا هكاك بالمنظر هكا اللي كان فيه ما ياهوش يليق بجمعية كيما الترجي الرياضي الزرزيسي. لور ديكو احنا راهو البيدجي نتاع هذا ما كانش معناه سان بيدجي ابار ناس تجندت عليه كيما قلت لك على راسهم سي وسام الدين النطاحي اللي اللي اللي بذل مجهود كبير كبير برشا هو والدعم زاد سي شهيد النطاحي اللي عاون فينا بالحق في كل شيء. ناس قاعدين يخدموا عملوا له البيدجي نتاع بروحه الظافرة صحيح قاعدين الناس الكل نحطوا في الفلوس اعضاء الهيئه المديره راهم حتى هم يساهموا فيه وكو هكا المنظر متاعنا وهكا هو كي هي معناها الواجهة الأولى متاعنا لو كان من الصالح باش الرجلاء اليوم إن شاء الله عندنا مقر يشرف يشرف جهة كاملة ويشرف جمعية عريقة كما الترجي الرياضي الزرزيسي.
1: باش نختم فقط نحب نقدم تحية أنا سي عبد الوهاب مشارك كاتب العام القار لفريق الترجي الرياضي الزرزيسي
0: لقيت الخير الله يطول في عمرك
1: ربي يحييك وربي يطول في عمرك وربي يعطيك صحة الأبدان إن شاء الله.
0: الله يرحم فيها والديه سي عبد الوهاب قاعد حتى هو زاد يخدم في خدمة كبيرة, سي صلاح دلة يخدم في خدمة كبيرة, أختنا زينب زاد معها في الـ في الـ في, في الإدارة بنت بنت بنت بتاوين زاد بارك الله وفاها تعاون فينا برشا برشا, سي وليد بن رمضان زاد معاهم اليوم يخدموا في خدمة بصراحة برشا ناس يخدموا في خدمة كبيرة, سي مجدي مشارك اليوم في فرع الشبان زاد ركرو زاد باهية ياسر إن شاء الله باش يعاوننا برشا برشا قاعد يخدم في خدمة كبيرة بارك الله فيهم الناس هذم. سي عبد الوهاب في العمر متاع هذا قاعد يجي للوكال يحل اللوكال الصبح ويروح آخر واحد الله يطول في عمر
1: إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا ليك سي حافظ. بعد الفاصل نمشي نحكيه على ترجي الزرزيس وسياسة الانتدابات.
3: الرياضة تجمعنا,
4: الأمل يحمينا,
3: والنجاح هدفنا.
4: الخبر الرياضي في حينه والمعلومة في المتناول,
3: حديث في الرياضة من زوايا مختلفة,
4: نتائج فورية,
3: تحليل فنية,
4: تحقيقات آلية,
3: ومواكبة حية لمختلف التظاهرات الرياضية
4: لحظة بلحظة ومن موقع الحدث.
3: أسرة رياضية واحدة نلتقي لتبدع الرياضة وتنتصر الروح الرياضية.
1: مرحبا بكم في الخمسة غير أربعة تقريبا زالوا تقريبا 14 دقيقة. نشوف سي حافظ طلب رئيس الترجي الزرزيسي متابعة كبيرة لحصة اليوم الانتدابات وسياسة الانتدابات في الترجي الزرزيسي واحد من الفتيحة المهمة طبعا والناجحة في ترجي جرزيس. السياسة نتاعكم في الانتدابات قبل ما ندخل شوية في التفاصيل
0: هي أهم نقطة, أهم نقطة في تسيير الترجي الرياضي الزرزيسي وفي نجاح اليوم الترجي الرياضي الزرزيسي هو ربي وفقنا في الانتدابات اللي هي خلتنا عندنا فايض مالي وخلتنا أموان نخدمه بأرياحية الحمد لله يا ربي. الناس اللي تخدم على الريكريتمون قاعدين تعبين برشا راو شوفوا السي خليل النطاحي سي عماد بن غزالة عندهم دور كبير كبير كبير برشا نخدموا مع ناس يعاونوا فينا زادا دي كونسيي ناس ينصحوا فينا قاعدين نخدموا.
1: شكون المشرف على الانتدابات هذه معناها رأسا المجموعة اللي تشرف على الانتدابات المحلية والانتدابات الأجنبية؟
0: والله رئيس الجمعية معاه سي عماد بن غزالة ومسي خليل النطاحي بثلاثة من الناس نخدموا صحيح هم يخدموا أكثر مني لأنهم يعدوا برشا أوقات في الفيزيوناج سيرتو عماد بن غزالة وخليل قاعدين معنا نقول لك في اللي مومو متاع الانتدابات ما يرقدوش راهم يعدوا أوقات يتبعوا يسألون ونكلمون كو والحمد لله يمكن العيون متاعنا باهية، عندنا نظرة باهية، عندنا هي الحاجة اللي يمكن اللي مخليتنا نتفوق في الحكاية هذه، هو ما نمشوش فيزيون واتوفا، معناها ديما بحاجات سيبلي وين لازمنا، وين يلزمنا نزيد، وين يلزمنا نعمل، وهكا علاش. وكل توفيق من عند الله، راهو ساعات والله العظيم ماهيش صحيح فيها برشا خدمة، أما لكن ديما توفيق من عند ربي سبحانه.
1: استلي يقول لك أن سبب افتح هكا ولا
0: لا؟ مش هو آخر واحد،
1: آخر واحد ما كان معنا في المبلغ،
0: كان إيه المبلغ محترم جدا جدا، إيه محترم جدا، 700,000 دولار، وانتقل هو زاد من أهلي طرابلس الأهلي بنغازي بمبلغ باهي، معناه هما ما نعرفش كيفاش يعملوا الانتقال، أما لكن صحيح خلى كاسة الجمعية تنتعش. عندنا زاد وشيكبو، زاد اللي
1: وشيكبو
0: مشى للإمارات، وتوا في الإتوال، رجع للنجم الرياضي الساحلي. هناك الملاعب اللي فعل عاش نستحضر اسمه، فعل الكلوز ليبراتوار نتاع 200,000 دولار، زاد مشي ليبيا عام الاول في الرتور، وهكا اللي خلانا زاد شويه ما عندناش شح في الخط الامامي، لان تفاجئنا هكنا. وهناك زاد كومباسال مشي للجزائر، واللي اليوم ما زلنا ما خذيناش المبلغ نتاع التنقل نتاعه، ان شاء الله في القريب العاجل، لان عملنا شكوى في الفيفا نورمالمون حكمت لصالحنا، كو ان شاء الله
1: توري عامنا، ولا كان لازم يكون معناها صفقه رابحه، لو كان معناها تباع في الوقت هذاك المدافع السنغالي
0: فالوماندي اللي مشي للفار المغربي. هي هكا زاد ملاعبي ما شاء الله عليه، معناها فما ساعات راي فما روح نتاع ملاعبيه، فما كيفاش يسمها، فما تشم، فما ملاعبي اللي هو بالحق باش يعمل ان ترانسفير. معناها كان نحكي لك الانسان هكا مقاع مزاني، ونايب النايب الرئيس عماد بن غزاله مقاع مزين في البيرو، دخل هو باش نعطوه راهو منحه نتاعها. جانا تليفون في الوقت هكا، قالوا لنا السيد هكا نسيبه يمشي، قلنا له تمشي لبلاصه هكا، قال تو نمشي نساكي والله العشيه هسك ومشي.
1: شفت منك تبدا
0: تشوف ربك،
1: لعب تبدا حاجه
0: فينال شامبيونز ليغ، معناه وتوا مطلوب من فرق كبيره، وان شاء الله يعمل ان ترانسفير باهي، على خاطر كي يعمل هو ان ترانسفير باهي ان شاء الله باش الترجي الرياضي الزريسي يرجع لها فايده ان شاء الله.
1: الصوره جميله على مستوى الانتدابات للترجي، لكن ثم صوره اخرى حقيقه ثم قلق من ابناء ولاد الجمعيه، حتى ماري وهذه تاع النبي يقول لك وينهم لعبيت ترجي الزريسي.
0: شوف اليوم
1: لاعبين هكا موجودين،
0: صحيح معاك، فما زوز ملعبيه، فما اكثر، فما لمجد الجيلي، فما ياسين العريف، فما ريان الصغير، فما
1: على الاقل برزين، نحكي على برزين
0: اللي برزين اليوم مالوريزمون بالحق ما فماش برشا. ليش؟ لان شوف احنا ديما نكونوا صارحين مع الناس، نحبوا ديما نكونوا صريحين مع الناس. اليوم ما نكونوش، تحب ولا تكره في الجنوب كامل ما نكونوش. تعرف علاش ما نكونوش؟ لان ما عندناش سنتر دو فورماسيون، بنيه تحتيه ويلزمك ان سنتر دو فورماسيون. اليوم انت كيف نعطاها؟ شوف سي عمر، اليوم في البطوله التونسيه فما 70% نتاع الملاعبيه اللي يلعبوا في البطوله التونسيه تلقاهم متخرجين من دي سونتر دو فورماسيون، سواء الترجي، مراكز التكوين، الترجي ولا ليتوال ولا السي اس اس ولا الكلوب افريكا. احنا الفرق ما عندناش بنيه تحتيه، عندنا الوليدات موجودين. اليوم حتى كانك باش تعمل اليوم لا عندك لي زونترونور، ما عندناش معناها باش تجيب انت اونترونور، من يلزمك تجيب الاونترونور من برا، معناها يلزم يجيك من صفاقس، باش يجيك من صفاقس اونترونور كفء، معناها باش يكون لك. يعني نحكي لك على مكونه مش ممرن، الممرنين في الشبان ما حشتناش بهم، يعني حشتنا بمكونين. المكون يتكلف لنا 3000 دينار في الشهر مكون، عندك 6 فرق في الاصناف الشابه
1: في اللجان،
0: في اللجان يلزمك 3 في كل كاتيجوري، معناها 3 في 6 18 في 3 يلزمك 70,000 دينار، 100,000 دينار كل شهر للشبان. تنجم توفرهم هذا، لأن كيف توفر المبلغ هذا، كيف تكون أنت شبان بعد 5 سنين واحد من الشبان هذا يعمل ان ترانسفير يخلص لك كل شيء معناها انفستيسمون.
1: احنا تو بالامكانيات المتوفره في زرزيس ما نجموش
0: تعرف علاش ما نجموش؟ على خطر يلزمها لا ريوسيت، يلزمها ان تو، معناها يلزمها كل شيء. كيف انت توفر المال؟ يلزمك توفر الانفراستركتور الارضيه. كي توفر الارضيه يلزم كل شيء يتماشى معها، يلزم الجدول الدراسي، يلزمك معناها يلزمك كل شيء
1: تفرغ على مستوى
0: كامل متفرغ كامل. احنا من الشيء هذا كله ما عندنا حتى شيء. كان الوليدات الماده الخامه موجوده، قاعدين نتعامل معاهم والله العظيم بالموجود، قاعدين عاملين مجهودنا ما تتصورش. اما لكن رانا ما زلنا بعاد ياسر على ناس عندهم دي سنتر دو فورماسيون بعاد برشا. ولكن اليوم هاو من المنبر هذا اني ندعي الناس رجالات الاعمال، راهو الانفستيسمون اليوم في كره القدم راهو مربح جدا، تعالوا انفستوا في كره القدم، تعالوا لموا بعضكم 10 رجال اعمال نعملوا حاجه باهيه ان شاء الله في زرزيس ولا حتى في ولايه تطاوين ومدنين ومن معناها مو سنتر في السنتر نتاع الولايات هذه كل ان شاء الله باش يكون بنفيك للجمعيات الكل اللي موجوده في الجهه
1: ان شاء الله. تعال قداش ميزانيه الشبان؟
0: شنو مازال
1: ميزانيه تاع الشبان؟
0: ميزانيه الشبان كبيره برشا، ميزانيه الشبان توصل للمليون دينار في واكثر في العام.
1: نعم نفصل بعد نمشيو نختموا هذا الحديث مع السيد حافظ طالب الانسان الرياضي المسؤول الناجح.
0: الحمد لله.
5: الرياضة على موجات إذاعة تطوين. الخبر الرياضي لحظة بلحظة. نرصد المعلومة بكل مصداقية. في الخبر الرياضي شعارنا القرب والآلية. الرياضة على هذه الموجات. تشاهد وأنت تستمع.
1: نصل وياكم إلى الجزء الأخير من حصتنا في الانترفيو. ضيفنا كالعادة رئيس الراجل الرياضي الجزيز سيد حافظ الطالب. سي حافظ الطالب، أنت مسؤول رياضي ولكنك ربما في بعض الأحيان تصبح مصلح اجتماعي مصلح رياضي. اليوم حافظ الطالب نجح أنه باش يرجع علاقات تاريخية، ولأن هي موجودة تاريخية موجودة، ولكن في بعض الأحيان في الكروية انفسدت مع العلاقة في الجار اتحاد بنغردين مع فرق الجهة، تحولت بعد ذلك إلى في لقاء كاس الكاف ولاية كاملة واقفة مع ترجي زرزيس، أخيرا توطيد علاقتكم مع الفرق التونسية في النادي الإفريقي بخلاف بقية الفرق. اليوم ترجي زرزيس أصبح معناه محترم من كل الفرق في تونس حتى اجتماعيا، يعني حتى الفاجعة اللي صارت أخيرا في بنغردين واللي ربي يرحمهم صغيراتنا 15 صغير معناها مشاو في البحر. اليوم كان سيد حافظ طالب وكان ترجي زرزيس الحقيقة واحد من الناس المهمين في أن نكون بحذاك. خويا أنت مجروح أنا باش ندويك.
0: والله يسعهم أن نزيد ونترحموا عليهم الذرية هذوم إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله يصبر عائلتهم وإن شاء الله معاش نشوفوا الكوارث هذه واللي عشناها حتى إحنا في زرزيس وتعيش فيها تونس كاملة راهو غير فما اللي ما نسمعوش بهم. اليوم المسؤول كان ما يخليش طابع باهي في الحياة هذه ما أني نشوف الباساج متاع يكون زايد، وهذا واجب علينا. والحمد لله يا ربي يا ربي مدامنا حطنا في الموقع هذا إن شاء الله يا ربي نخلو كان حاجة باهية اللي ترضي ربي سبحانه وتعالى، وتعاون الناس باش يقربوا لبعضهم وباش يصلحوا لبعضهم. لأن الكرة أني من المنظور متاعي الكرة بعدت على السياق متاعها بارشة، دخلت في متاهة أخرى، واللي دخلها هم بعض المسؤولين اللي ما بالحق ما عندهم ما يعملوا في كرة القدم. لأن اليوم كرة القدم ولت خرجها من المستطيل الأخضر، خرجها للجرادان، من الجرادان خرجها للجهاد، خرجها هذا حتى دينيا حرم علينا. اليوم أنا مسؤول في ترجي رياضي زرزيسي، بحول الله ما نعمل كل حاجة ترضي ربي وتقدم الناس، والأمور هذه إن شاء الله نخرجها من الشيء هذا. إن شاء الله نحبوه حني ديما عرس كروي، نحبوه إنسان يجي يعمل سبكتاكل يتفرج على هكا المستطيل الأخضر 22 جوار، ونستقبل الجماهير الكل ونعيشوا مع بعضنا ونفرحوا ونتفرجوا ونروحوا والسلام عليكم. هيك هي الكرة عمان بنا باش نصلحوا بها، باش نصلحوا يولي ان سبيكتاكل. شني واحد جاي للملعب يسب في ربي والاخر يسب والاخر يسب ويلعن ويحذف ما معناها جاي
1: جاي مثلا
0: ما فهم علاش ما فهمش داعي
1: هي مشكوره باش تفرج في تعمل
0: في المشكوره تتفصل ما تنجمش تبدلها ربحت ولا خسرت هو زاد حتى راهو فن احنا تو المسؤولين باش نكونوا مسؤولين في الحكايات هذه ويلزمنا نصلحوا اما لكن ما نجمو نصلحوا ما نجمو ننجحوا في الشيء هذا كان زاد الناس اللي متداخله في في في في كره القدم يلزم حتى هي تتحمل مسؤوليه اولها اولها اولها هم اداره التحكيم بربي من المنبر هذا بربي بربي بربي ارزو اخدموا ما يرضي الله يا سيدي راهي الاخطاء موجوده عاذرينكم الخطا راهو موجود الحياه هذه راهي فيها اخطاء اما لكن بربي هكا سوء النيه نخرجوا منه اعطوا كل ذي حق حقه توا بحول الله والله العظيم يا لما الكوره نتاعنا تتصلح وراو باش نربحوا به برشا حاجات
1: سي حافه تحس في الحكايه هذه تحس روحك انك محبوب برشا في تونس تحس
0: والله الحمد لله يا ربي نحس وين نمشي والله وين نمشي هذا كله من فضل ربي سبحانه وتعالى وما هوش من عدم لأن هكا والله تربينا هكاكت والله سبونتاني وما عندي ما نزيد وما عندي ما نعمل أنا متربي هكاكت ونحب نعيش هكاكت ومانيش من معناها حتى كاني مترأس هرم كبير متاع الترجي الرياضي الزريسي ما نحبش نلبس هكا الثوب اللي نكذب به ما عنديش موجود ما انا حافظ طالب رئيس الترجي الرياضي الزريسي راهو كيما تنجم تلقاني في ما نعرفش اني في اعلى بلاصه في اعلى مستوى كيما تنجم تلقاني في اسفل بلاصه وعادي جدا جو مادابت وما عندي حتى قلق نحب نعيش هكا عادي
1: اللقطه الاخيره صارت في ملعب في السنغال طيب. في السنغال في السنغال في في في
0: دكار
1: دكار صعب مشيت للجرادا وانا عملت
0: والله حاجه جتني هكا في قلبي كيف نشوف الناس هكاكت في الجرادا مشيت معناها حسيتهم معناها جاي ما حبيت نحضنه والله العظيم بشعور عادي جدا ويجي هكاك في بلاصته وبارك الله فيهم بالمناسبة هذه نحب نشكر زادة سفيرنا في الدكار ونحب نشكر الجالية كلها في تونس اللي ضامنت جاليتنا في دكار اللي ضامنت معانا بالتليفونات بالحضور ونحب نشكر زادة الشعب السنغالي اللي بصراحة بلاد وشعب بارك الله فيهم
1: خليك تقريبا 60 دقيقة تختم بها حوارنا مفتوحة تتوجه بها للجمهور الناس تحب تفضلي
0: والله هو الحاجة نحب نشكر الجماهير الرياضية كل في تونس اللي تعاطفت معنا باش ما نذكرش بالواحد بالواحد بارك الله فيهم واليوم نحب نقول للجمهور سيرتو الترجي الرياضي الزريسي جمعيتكم تلفولها راو يلزمها برشا دعم مادي راو ما تاخذوهاش على ليجير راو أي سنتيم يدخل الكاسة الجمعية راهو لازم واليوم راهو قد ما باش تعطوا وراهو ما يزيش لان المطالب برشا المصاريف برشا تحبوا الجمعيه تكون في مستوى باهي راهو يلزم زاده الماديات تتبع يعني باش نقول لكم لان والله ما عندنا حتى دعم كان جماهيرنا العزيزه والا هل البركة الله فيهم عمالنا بالخارج اللي عندهم شركات هضم الديسبورا بركة الله فيهم كيما بيتزا فايف كيما كيما كيما كيما برشا برشا كيما كيما خونا الكنيس زاد متاع توبسات كيما كيما تن داود كيما ناس بالحق بركة الله فيهم ان شاء الله والناس اللي عملوا بانوات متاع متاع متاع بليسيتي بركة الله فيهم راهو ما تتصوروش الدعم هذا قداش معاونا الله يبارك لكم وإن شاء الله ترجي رياضي زريسي من حسن إلى أحسن وإن شاء الله يا ربي نخدمه باش نمشوا للأدوار الثانية ونفرحوا تونس كاملة وإن شاء الله جمعيات تونس كاملة والرياضة التونسية إن شاء الله بخير وبارك الله فيكم إذاعة تطاوين والله يرحم فوالديك سي عمر
1: العفو السيد حافظ طلب شكرا على الحضور قابل إن شاء الله معك ودائما فريق ترجي زريسي في أبهى وأحلى صور رياضية ونتمناه من كل قلبنا بطبيعة الحال أن ترجي زريسي يحقق المرور والترشح للدوري المجموعات من كأس الكاف
0: إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله جاوبنا بكل تلقائية وهكا هو معناها وإن شاء الله وإن شاء الله الناس كل
1: تقف مع الجمعية
0: تقف مع الجمعية
1: شكرا لك يعطيك الصحة السي حافظ بعد شوية موجز أخبار الساعة الرابعة حسن العياشي إلى اللقاء
6: من الاثنين للجمعة من الاربعة للخمسة متاع العشية موعدكم اليومي مع سبور اف ام اخر الاخبار الرياضية في تونس والخارج تحاليل وقراءات فنية ملفات رياضية للنقاش والحوار الرياضات الفردية وبقية الرياضات الجماعية وايضا تكريم لابرز الوجوه الرياضية في سبور ازمان سبور اف ام يوميا من الاربعة للخمسة على موجات اذاعة تطاوين

0: بلانتريفيو. بلانتريفيو ملفات رياضية تفتح للنقاش والحوار، استضافة لوجوه رياضية وحديث عن المستجدات التي تشغل بال الشارع الرياضي. بلانتريفيو مع عمر المستيسر.
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخميس مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد وزير التربية نور الدين النوري اليوم لدى إشرافه على افتتاح السنة الدراسية 26 و2027 في ولاية سريانة أن المعدل الوطني لكثافة الأقسام لا يعكس الواقع الفعلي نظرا لتباين أعداد التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى وتراوحها بين 19 و36 تلميذا، مؤكدا أن خطة الوزارة تركز على تخفيف الاكتظاظ المدرسي من خلال إحداثات جديدة. ستعتمد المدرسة الابتدائية بحس جربي بجريس نظام التدريس بالحصة الواحدة بعد أشغال توسعة شملت إنجاز قاعتين. حققت تونس خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال شفافية اقتصادها بالتوازي مع تعزيز انخراطها في منظومة التجارة الدولية، وفق ما أكده خبير بمنظمة التجارة العالمية على هامش أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف، واصفا دور تونس داخل المنظمة بأنه نشط وإيجابي جدا. في العالم، أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. أوصى الجيش الصهيوني المستوى السياسي بالامتناع عن المبادرة إلى هجوم ضد الحوثيين وعن عمليات عسكرية تجعل الكيان في واجهة الصراع العسكري ضدهم، والتركيز على خطوات سياسية وذلك في أعقاب سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. بعد الفاصل نتابع البلاغات.
4: بلاغات.
3: يتواصل اليوم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب على المناطق العليا والمناطق الموجودة بآخر الشبكات من إقليم إدنين وتطاوين وجابس وفق بلاغ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ويشمل معتمدية مارث من ولاية جابس ومعتمدية مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجريس وبنجردان وسيدي مخلوف من ولاية مدنين ومعتمدية تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين. ومن المنتظر إعادة التزويد بالماء تدريجيا يوم الغد بداية من منتصف الليل بعد استكمال أشغال إصلاح العطب. أخيرا، وفي إطار تنفيذ برنامج السيارة، تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتطاوين أشغال التغليف السطحي للطريق المحلية 996 بمعتمدية السمار من النقطة الكيلومترية 16 إلى النقطة الكيلومترية 19 الرابط بين واد السدري السدرية بسمار إلى حدود قسرعون، وتتمثل أشغال في صيانة وإعادة تعبيد الطريق. وتدعو الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتطاوين كامل مستعملي الطريق المذكور للالتزام بالإشارات المرورية الوقتية وتخفيض السرعة وتوخي الحذر في الجزء المتعلق بالأشغال. نهاية هذا الموعد الإخباري مع تحيات أحسن العياشي. بعد قليل تأتيكم ليلى سحنون. إلى اللقاء.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
4: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالناس الكل معانا في أصايل على موجات إذاعة تطاوين. أول عدد لي معاكم في شبكة خريف شتاء 2026-2027، وثاني أيام الشبكة إن شاء الله مباركة علينا الكل إحنا وكل مستمعينا، وإن شاء الله تلقوا فيها ما يروق لكم وما ينال رضاكم واستحسانكم. أكيد كل الزملاء باش نجتهدوا قدر الإمكان حتى بطبيعة برامجنا تعجبكم و تشدكم وتلقوا فيها ما تحتاجوه. أصايل من 5 حتى 8 ديما معكم كل نهار ثلاث، وكل الزملاء أكيد بتداوى على المساحة هذه العشويات وبداية السهرة معكم حتى 8. مجموعة من الأركان والفقرات فيهم اللي مازلنا محافظين عليهم ويتغيروا بطبيعة في المحتوى متاعهم، وفيهم زادة أيضا فقرات جديدة هكا باش ترافقنا إن شاء الله تيلة الشبكة بإذن الله. بعد شوية إن شاء الله باش نبدأ بالاستضافات، وخاصة نحن نعيش على وقع العودة المدرسية إن شاء الله يا ربي، موسم دراسي موفق للجميع، صغيراتنا وليداتنا تلامذتنا طلبتنا وكذلك كل الإطار التربوي، ونهني حتى أنفسنا كأولياء بطبيعة نعرف معناها محطة مهمة جدا نهار كما اليوم، والكل نتنظم وراه. في الحقيقة العودة المدرسية تصعب شوية في الأول، ولكن بعد الناس الكل تتنظم وناس الكل تشد الريتم، وكل حاجة أكيد نعطيها حقها. فرهدنا صيفنا رغم اللي كان صيف استثنائي سخون برشا وفي برشا قطاعات الحقيقة للضوء الماء دهشنا وتعبنا، ولكن الحمد لله تعدى سلامات وإن شاء الله ما عادش ترجع ظروف اللي كانت. تو الأمور استقرت وكل يد شدت أختها كما نقوله في الخدمة في القراية، ديما نشمروا على سواعد الجد والعمل. مرحبا بكم إذن معنا. بعد شوية بش يكون معنا ضيفنا الأول في أصايل، وبش يكون الناشط في المجتمع المدني غسان بورقيبة من جرزيس. غسان ما شاء الله عليه يعني في كل عودة مدرسية يعمل مبادرة تتجدد وتطوع منه هو، وبالفعل يعني يعطيه الصحة، يقوم بتزيين مجموعة من الأقسام في المدارس الابتدائية، وخاصة يستقبل الصغيرات السنة أولى اللي أول نهار ليهم في الوسط المدرسي. هذه حاجة بطبيعة تفرحهم برشا، شكون ما يحبش الهدايا وما يحبش الامبيل والحلبة والشوكولاتة والكادوات، أكيد حاجة تفرح الصغار وحتى الكبار، فحبينا نحييه ونشجعوه على المبادرة هذه. أيضا باش نبقاو في أجواء العودة المدرسية، وباش يكون معنا محمد نبهان في فقرة مع الناس ومواكبة لأول يوم في العودة المدرسية. صديقتنا شعلة المجعي أيضا حضرتنا ريبورتاج إن شاء الله نسمعوه لاحقا بخصوص كذلك العودة المدرسية في زوز مواضيع الحقيقة في تسجيل. فما مجموعة من الأهالي اللي قاموا بأعداد وإنجاز زوز قاعات مدرسية، ثم زاد أيضا حديث على المدرسة اللي تعتمد نظام الحصة الوحيدة، وهذه تجربة برشا استحسنوها ونالت رضاهم واستحسنهم، فما كذلك اللي طالب حتى بتعميمها على شلاف المستويات الابتدائية والأعدادية. فقرة أبليكاسيون من الفقرات اللي كانت معنا في الصيف وما زالت موجودة معنا، إن شاء الله باش يكون سي عبد الرحمن معاند في أبليكاسيون كل مرة يقدم لنا تطبيقة مفيدة. أيضا في أصايل باش يكون معنا بعد الأخبار في الجزء الثاني من الحصة سي الحبيب علجان، وهو أكيد دليل سياحي محلي. فقرة جيوسيت واللي فيها باش نتعرفوا على مجموعة من المواقع في الحديقة الجيولوجية وفي جنوبنا الشرقي. صديقتنا أيضا فاطمة بالهوشيت باش تكون معنا في فقرة بصمة، في كل مرة نختاروا عمل

0: بدنا نولع الجو هكا غنت نانسي وحتى ضيفي ولع لهم الجو في الأقسام خاصة للسنوات الأولى ابتدائي من التعليم الأساسي. والحقيقة دأب على ذلك خونا غسان بورقيبة ناشط مجتمع مدني في معتمدية جرزيس، حبينا نحييه الحقيقة ونثمن المجهودات هذية وكل من أحسن البلاد هذية وقدم لها الإضافة بالإمكانيات اللي عنده. حاضر معنا غسان، مساء الخير، أهلا وسهلا يا غسان.
1: تحية ليك ليلى، تحية كل مستمعي إذاعة تطوير.
0: شكرا ليك، مش أول مرة نستضيفك في أول سنة دراسية غسان، أنت تعودت وإحنا تعودنا، زدنا فرحوا بيك، أهلا وسهلا.
1: عايشك، شكرا لكم على المتابعة، وكما قلتي مش أول مرة، هي نشاط متجدد كل عام، ويعطيكم الصحة على المتابعة.
0: هذه النسخة عدد قديش من المبادرة اللي تقوم بها كل سنة؟
1: 11 عام على
0: ما شاء الله ما شاء الله، معناها اللي دخلتهم سنة أولى سنة بشي عدي وسيزي
1: ولا ما شاء الله ممكن أكثر.
0: ممكن أكثر بالفعل، ممكن بالعمر بالعكس يعديو نوفيام يعديو.
1: أي نوفيام أكثر معناها.
0: ما شاء الله. كيف جت الفكرة هات نرجعوا للبدايات للمبادرة هذه يا غسان؟
1: والله هي مبادرة معناها كما قلت نحبين نفرحوا بها.
0: فردية، مبادرة فردية.
1: أي هي مبادرة فردية حنقوم بها ديما في أول سنة دراسية. بالحق اني نؤمن ان الصغار هم اللي باش يبنوا البلاد. صحيح. هم المستقبل نتاع بلادنا، ونؤمن الناس كلنا يعرفوا ان الدراسه هي اللي توصلهم وهي اللي تخليهم باش يبنوا

0: تونس والناس الكل زاد نعرفوا ليلى، لكن هذا الاول الناس الكل جربناها نتاع دخول المدرسة، عالم جديد لينا. كنا في التحضير، كنا في الروضة كالألعاب، فشنو دخلوا العالم جديد،
1: عالم رسمي أكثر من الألعاب اللي كانت معناها فيه طاولة وفيه سبورة وفيه معلم وفيه ديسيبلين معين، معنى الصغير مش مستنس به برش.
0: صحيح. أي هك علاش فما الرهبة كنت على اليوم الأول، قلت علاش لا أنا نخلي الصغير يدخل نلعب على الجانب النفسي. أي. إن رأي المدرسة راهي متخوفش، راهي بالعكس راهو عالم معناها كلي باش يخليك تحقق أحلامك، عالم ما فيش خوف. لك علاش في كل عام وكل بداية سنة دراسية نقوم تزيين القاعات اللي باش يدخل صغير يلقى مكان معناها يلقى فيه راحة، يقول راهو معناها فيه جو. في كل طاولة باش يلقى بالونة، باش يلقى مجموعة من الهدايا. يعني بالحق ما أنا نحب نفرح، نحب نخليها كصغير يدخل للعالم الدراسي.
1: جميل. بالحق ما أنا جميل.
0: بحاجة
1: تفرح وتشرح زيادة على القراية، وتخلي كالرهبة تتنحى ويفرح الصغيرات ديما بالألوان، بالحلوة، بالشوكولاتة، بالبالونات، بالقصص، بالهدايا، بالزينة كلها. روحت الكبير يتفرهد فما بالك بالصغير. فيعطيك الصحة، لعبت برشا على الجانب النفسي هذا. خلينا نسألك، ربما غسان في كل مرة قاعد معناها تنوع في المدارس، تمشي نفس المجموعات لأنه من سنوات يتبدلوا، وين توجه بالضبط يعني سنة وين كنت؟
0: في ال 11 سنة خدمت برشا مدارس مش مدرسة كهو. السنوات هذه خدمنا في خدمت الأكثر في الحومة مدرسة أحمد الشام، اللي نشكر بالمناسبة الطاقم الإداري والتربوي اللي فيها، بحكم معناها يكونوا متعاونين في أي وقت نجم نمشي معناها بالتنسيق معاهم، يعاونوا فيها زادة. كما قلت معناها العدد معناها كبير ياسر، 11 عام، وما نخدمش كان على سنة أولى كهو، أكثر من قسم معناها. السنوات الفارطة خدمت حتى سنة ثانية، خدمت سنة أولى في جزء أقسام. يعني بالحق معنا في 11 سنة مجموعة من المدارس ومجموعة كبيرة من التلاميذ استنفعوا بالمبادرة.
1: نعم، أنا متأكدة غسان أنه الشعور زاد اللي تحس به أنت فيه فرحة كبيرة، معنا فرحتهم هم تعطيك أنت ربما شحنة وتعطيك تنتشي بفرحتهم، خلينا نقوله فما ربما فرحة العطاء، وهذه متأكدة منها أنك تعيشها.
0: أكيد هو الحاجة اللي تفرح زادة هي شعور بالحق معنا العطاء كما قلت أنت.
1: شعور فرحتك في فرحتهم هم، معنى كيشوفهم فرحانين أنت مساج رسو يعني.
0: برشة صغار وحتى من العائلة معنا اللي ينتفعوا بالمبادرة هذه، يجي في حتى في السنة الثانية والثالثة معناها باش تعرف إن الصغيرة وتقعد في
1: الذاكرة متاعها،
0: يجيني معناها بعد عام ولا بعد عامين يقول لي غسان باش تعود أنها كم صفيق، باش تعود أنها كم هذه، معناها راهو الحاجة هيك كانت ذكرى انطبعت في ذاكرته، وهكا هو اللي فرحني معناها. أنا جبت حاجة اللي ما تقعدش في الذاكرة، راهي ما تذكروهاش بعد
1: طبعا
0: عام
1: عندها قيمة رمزية وقيمة معنوية كبيرة برشا. نعم، خلينا نسألك غسان، علاش ما فكرتش ربما أنه الفكرة هذه تتطور أكثر، تكبر، يكون فيها معك شركاء، جمعية، مجموعة، علاش اخترت أنها تكون بشكل فردي؟
0: والله هو كما تعرف دخلت معاكم برشا مرات، حتى أنا عندي جمعية اسمها رئيس جمعية أكسجين الصحابي جرجيس، نعمل في أنشطة زادة للصغار، وزينا برشا مدارس قبل، وعملنا برشا مبادرات، لكن الحقيقة المبادرة هذه معناها نحسها نحب نعملها تكون شخصية.
1: لجر لك وحدك.
0: لجر
1: وحدك.
0: معناها نخدم فيها، ولت كأنها حاجة
1: تبعتك.
0: مش حتى تبعتني، معناها ولت واجب، نحسها واجب أكثر منها عطاء.
1: يعطيك الصحة.
0: ولت كل عام لازم نعملها.
1: يعطيك الصحة، وأنت مثال الحقيقة يحتذى به في العطاء غسان، في كل شيء الحقيقة، مش كان في البادرة هذه، في العمل الجمعياتي والإنساني، وأنت أيضا معناها في الصحة زادة أيضا، هذه المعلومة ربما برشا ما يعرفوهاش، يعني معناها حتى خدمتك فيها جانب كبير برشا من العطاء الإنساني، وأنك تحس بالعباد، ترأف بيهم، توقف معاهم، تعاونهم باللي تقدر، حتى ما يوجههمش غسان، حتى هو ما قدش يوجههم مثلا للحاجة اللي حاجتهم بيه، يبعثهم الناس أخرين ينجموا يعاونوا. فروح العطاء هذه بالفعل راهي ماهيش موجودة عند الناس الكل، فحبيناك اليوم بالفعل أولا تكريم لشخصك غسان يعطيك الصحة، وثانيا أنه ننسجوا على منوالك على شلاء الناس اللي تعجبهم الفكرة ينجموا يتبنوها زادة يعملوها في مناطق أخرى، وإحنا ديما نشجعوا على العمل الجمعياتي والإنساني والعمل الخيري، لأنه هذه تونس الجميلة اللي نحب نشوفها إن شاء الله.
0: عايشك يعطيك الصحة، ومعناتها نكمل على كلامك، برشا يسألوا فيه معناه يقولوا لي علاش ما نعملوش المدرسة علاش ما تعملش المدرسة هيك. الجواب نجم نقول معناه راي حاجة سهلة راي ما يش حاجة صعبة راي كل واحد ينجم يمشي المدرسة يمشي الحومته راي ينجم يبادر معناه ما لازمناش نستنوا شكون نستنوش غسان باش نمشوا المدرسة المدرسة هيك لازمك أنت تبادر المدرسة كل مدرسة في حومتنا راي والقرينة فيها عندها معناها لازمنا نقوم
1: عندها فضل علينا وهذيك دارنا ثانية بعد عائلتنا
0: فضل علينا لازمنا نرجع وبعد ما كملنا قرايتنا نرجع لمدارسنا راهي دولة بروحها لم تنجمش تعمل كل شيء لازمنا حتى احنا كمواطنين لازمنا نمشوا لمدارسنا اللي قرينا فيهم ولا نمشوا لحومتنا ونبادروا ونخدموا باش نطلعوا أجيال هي اللي تبني البلاد وهي مستقبل تونس.
1: صحيح كل واحد من موقعه كل واحد الإمكانيات اللي عنده وكل واحد بالطريقة اللي راه هو مناسبة زادة فما حملة النظافة فما اللي بيضوا في المدارس وينظفوا فيهم فما اللي بنوا قاعات زادة وتجربة بعد نسمعها مع صديقتنا شعلة أيضا في جرزيز ذو قاعات يعني بنوهم الأولياء والأهالي فكل حد من موقعه ونجم يعاون حتى برام متاع أوراق ديما عندهم نقص مثلا في الأوراق مثالش هكا دو طون طون واحد ينجم معناه يعاون في مدرسة بأدوات يعطي لهم يعطي حاجة مثال شراهم تزيد كان بركة ونشوفوا ربما الصغيرات اللي مازالوا ناقصين أيضا أدوات مش الأولياء الكل قادرين أنهم يوفروا كل شيء منذ بداية السنة نتفقدوا بعضنا نتفقدوا أهلنا أحبابنا اللي عنده أدوات زادة صالحين أنه يعاود يستعملهم حد داخل مثالش علاش لا يقول راهو عندي تبرع بهم طبلية نظيفة كرطبلة نظيفة هذه كل راهو يعاون بالقدا بالقدا ما نستسهلوش أو نبسطوا الخير راهو الخير ديما باهي ولو بشق تمرة فيعطيك الصحة غسان شكرا وبارك الله فيك على كل العمل الإنساني اللي قاعد تقوم به تحياتنا ليك
0: عايشك ويعطيكم صحة وشكرا على المتابعة
1: يعيشك العفو إلى اللقاء نوصلوا بلقاءات والأنغام وبش نعيشكم برشا أجواء العودة المدرسية إن شاء الله بعد شوي بش نكونوا في معتمدية بنقردان مع محمد نبهان.

0: محمد مساء الخير، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا ليلى، وتحيه ليك وكل سادة المستمعين.
0: شكرا. يعطيك الصحه. عندك شويه حس محمد، ما نعرفش اسكو ريح بحذاك انت وين بالضبط؟
1: نحاولوا انا باش
0: غير مكانك.
1: شويه على
0: محمد على فكرة باش يواصل معانا ديما في عشوية كل نهار ثلاثة في محطات خارجية متنوعة في بنقردان مع فقرة مع الناس، ولأنه نعيش مع الناس على إيقاع العودة المدرسية، فأكيد باش يكون حديثنا عليها. كولا محمد
1: أكيد جدا حبيت مواقبة حبيت النوم وعرس بيقول عن الكلمة العودة المدرسية إن شاء الله بنجاح لكل
0: ولياتنا،
1: وبالتوفيق للأولياء زاد لنا معاناة الولي لدينا في هذه الفترة كبيرة وكبيرة جدا.
0: صحيح.
1: على مستوى الاستعداد المادي واللوجستي والمدني. بالتأكيد اليوم اخترت أن تكون من جانب نخبة من الأولياء، كل واحد كيفاش استعد، خاصة وأنا تم شغلي عند وليداتي لأول مرة يدخل المدرسة.
0: حدث بالفعل اليوم، نعم.
1: أكيد، وتم شغلي عند أول مرة زاد ينتقل من مرحلة لأخرى من الابتدائي من الإعدادي ومن الإعدادي إلى الثانوي، نوعا ما نشوفوا الحياة معنا اليوم. مرحبا بك.
2: مرحبا سي محمد، ومرحبا بكل جيلة المستمعين على التداول. أولا نبدأ بالتحية، والتحية هي ألف سلام لكل المستمعين على التداول.
1: وصلت تحياتك الصحة، أكيد عشت الحدث اليوم.
2: طبعا سي محمد هو عرس بأتم معنى الكلمة، وتحضيرات هي أنك تبرمج العودة المدرسية، تحضر لهم اللبسة، تحضر لهم اللوازم، اللوازم تاع
1: الدراسة
2: كما تقول الكراس، الأقلام، السلوات، كل شيء تحضر
1: جاهز. كنت جاهز كل شيء؟
2: والله نوعا ما نوعا ما.
1: أكيد أنا ثم أدوات كان يعطيهم المربي شنو فكر عليها، يعطيهم قائمة باش يحضروا بقيه المواد. هي مثلا مواد ضروريه كما اللبسه كما النحو كما الاقلام كما قلت، هذاكم يجيو بطبيعتهم يعني بعض تقول انت لازم كل حاجه
2: كما تعودنا سي محمد. احنا قبل كيك يعطونا الليست نتاع او القائمه نتاع المكتب نتاع الكراج، لكن تويك الاغلبيه يمشي للمكتب يلقى كل شيء جاهز، يلقى كل شيء جاهز. كل مستوى معين عند القائمة بتاع الفيلم بتاع الكراسات بتاع اللوازم الأخرى.
1: هو اليوم أنت بالذات عندك يعني حاجة جديدة اللي هي أول وليد أول مرة يدخل الابتدائي، وعندك ابنية أول مرة تمشي الإعدادي، هيك ولا؟
2: طبعا سي محمد كما هي هذه تجربة مرينا بها قبل، يعني حتى احنا قبل أول مرة دخلوا للمدرسة تكون حاجة جديدة، فضاء جديد. أول مرة نتعدوا للثانوي كان فضاء بالنسبة لنا احنا فضاء جديد، حتى في الجامعة كنا يعني نحسوا رواحنا
1: فضاء جديد،
2: فضاء جديد، بيئة جديدة، يعني كما نقول وجوه جديدة. طبعا انا يعني كي ترافق صغيرك واليوم يزم يرافق صغيره، سواء كان بالنسبه لبنتي المدرسه الاعداديه، ويوري لها القسم اللي باش تقرا فيه.
1: رافقتها من يوم الزول؟
2: رافقت البنية
1: والوليد كرات
2: الوليد رافقت امك يعني
1: قسمت المهم
2: الادوار تقسم من البارح.
1: يعني ان شاء الله بنجاح.
2: ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله دائما وابدا كنا عوده موفقه لتلامذتنا والطلبه والمعلمين والاساتذه، موفقه ان شاء الله سنه دراسيه موفقه لكل بحول الله.
1: الله يبارك فيك، يعطيك الصحه. شكرا. نشوف الخير الكريم. مرحبا بكم مساء الخير.
3: مساء النور ومساء المستمعين اذاعه التطاول.
1: عندك صغيره بكيف عندي ما شاء الله خمس. ما شاء الله هذه صور. كيف هذوما يقرأوا كل خمسة؟
3: ما شاء الله يقرأوا كل بالتحديد معنا متدولين على حساب ما شاء الله.
1: ايش بيتلم ملازمه مكوين؟
3: يا ودي رهام يكتب ما شاء الله. ثم في ثم تغيرت برشة مثل كما قبل قريت نحن كما تو تو سرير ثالث ابتدائي ورابع ابتدائي نحن لثم 13 كراسي قبل ما نمشي هذا المجرمة جديد. ياسر ياسر والله خذيت لهم 900 دينار كانت تبقى كراسي 395 درهم. الله فكرت الله مثلا 300 كانت تغير او رقم ما كوش عاد
4: توين حوين السوق لا تعرف ان شاء الله ان شاء الله مثلا
3: البنك السنين كيفاش عاد يدير لي ليستم كيفاش ان شاء الله كان عشيره اللي كان هذا واه كان الكراريس هذا الكتاب اللي وحده
4: فرحانين بهم
3: فرحانين بهم ما شاء الله الحمد لله ان شاء الله ربي ينجح
4: فكيف الخمسه هذول
3: ممكن تسمين عندي في التحضير وعندي في الاولى ابتدائي وعندي ما شاء الله في التاسعه وعندي في الخامسه
4: ما شاء الله
3: عندي في التمهيد
4: مشيت معهم اليوم رجعت من الامر
3: اي تبنى لهم هم الزوج تبنى الصغار شوي
4: فرحانين جوا الاحسان اللي حجزوا فيهم
3: فرحانين فرحانين ما شاء الله لا ما شاء الله الحمد لله وبهيم ذكرايا ما شاء الله
4: ما شاء الله ان شاء الله ربي ينجح فينا الخن الكريم انت اكيد ما زلت صغير ما عندك فكره ولكن عندك في الكواليس تحدثنا على اولاد خوك واولاد اختك هيك ولا
5: مرحبا بكم ساعه وكافه المستمعين اللي بعد تطويل ما عندي شيء ما زلت مش مارس امر عندي ولاد خويا وكل شيء
4: انت توليت امر
0: وعنده ذكريات زاد ابو حمد باش نرجعوا لهم على ذكريات اليوم الاول في الدراسه شنو يتفكروا منها ان شاء الله
4: اكيد اكيد باش نسالوا السؤال هذا
5: عندي ولد خويا وكل شيء حسيت
4: رفقتهم
5: للمدرسة عندي ولد خويا في الثالثة ابتدائي ودخل في الثالثة ابتدائي رفقت صغير يعني في الثالثة ابتدائي وبطبيعة كما تعرف كما تعرف يعني العودة المدرسية عندها طقوس مناسبة عندي طقوس وكل شيء لبسة جديدة وكرتب جديدة و وادوات وكل شيء يلزم دائما تحضر له كبير يبدا ناخذ بالقرايه وكل شيء يلزم تحضر له توصل له كافه المستلزمات باش تستنى منها يبدا هو حيث تستنى منها ان شاء الله نتائج باهيه بعدين.
4: خويا عزوز احكي لنا على اول يوم لي بالمدرسه الجديده وانت تذكرش نهارك الاول؟
5: والله ما نكذبش عليك يا صافي ياسر ياسر ياسر تو اما مش كيما قبل مش كيما قبل كيما تو. حتى قبل يعني سهلة مش كيما تو معناها حتى هيك فرحة متصورة ديما معناها واحد يبدو ديما فرحان وكل شيء ما غبية معناها يخرج من الدار غبية يقرأ يتعلم يطلب العلم كي يبدو صغير أما مش معناها باش تفكر هيك الشعور وتنضبط من
4: أنا شخصيا والله أذكر ذلك جيدا وكأنه اليوم نرجع خويا تذكرش يوم الأول
3: تذكر يوم الأول درس ساعة قبل كنا نبكي ونخاف ثم التراك كان دخول المدرسة طول الشيء هذا ما عادش نفكر قبل ما هناش روضات ما هناش تمهيدي ما هناش تحضير قبل النهار أول حاجة ما يرمدش روح من الخوف فايت فيه ثم التراك عيني نتذكر زي تو نبكي يدخلوا فيه وأنا نبكي وهارب مشيت قاعد أعجبها مش مشيت نمشي تو واحد اللي يقرأ في التمهيدي ما شاء الله يجري وفرحان بالكرتابة تغيرت برش وفضل حاجة أخرى تقنى تذكرها قبل ما هناش للزحام والسيارات الدنيا طولوا الولية في راحة صغيرة حط المخي تغيرت ياسر الحاجات قبل لا قبل تمشي ما قبلت لكرها من قبل شيء بتخاف يا صغيرك طول تخاف يجب تبص صغيرك تستنى وإن شاء الله تالي لاقي حتى تغيرت ياسر وصعبت ياسر الحاجات
4: إن شاء الله بنجاح نرجع عزوز أنا وحكي لي على اليوم الأول ابتدائي صحيح تحكينا على اليوم الأول ثانوي انت حكيت لنا على برشا فرات واليوم الاول جامعة تذكرهمش؟
5: والله انا تذكرهمش محمد هم محطات يعني في غاية من الأهمية يعني محطات يعني تبقى أقصى الدراسة قبل التذاكرة كما تحس روحك يعني غريب في دخولك السنة الأولى تحس روحك غريب في دخولك السنة نحكي عن شو اسمه المنظومة القديمة بتاع الثانوي قبل ما كانش ثانوي كان ما كانش اعدادي كان تنجح من السادسه ابتدائي تمشي لاولى ثانوي
4: أيوة.
5: وحتى في الجامعه تصرح وكانك ما عندكش تجربه في الدراسه اول مره تدخل فضاء جديد تدخل يعني ثم ريتم اخر ثم مستوى اخر ثم وجوه جديده اخرى يعني ما تشتاش تقرا مع مع مع مع 20 تلميذ ولا يعني حتى في الجامعه كانت بالالاف بالالاف يعني تحس حتى يلزم وقت معين باش تعرف بيه الفضاءات وتعرف وين باش تقرا وتعرف بيه الاقسام وين باش تقرا.
4: استاذ عزيز كان مثلك لا تتذكرش اسم معلمك الاول في الابتدائي سنوات؟
5: والله نتذكر سي عمر رشد نتذكر يعني طبعا الذاكره حيه الذاكره حيه والأغلبية نتاع المعلمين ولا حتى الأساتذة نتاعي تحية ليهم كل المعلمين كل الأساتذة كل مربي نتذكرهم بالله بالله، وحتى رسالتي في الجامعة نتذكرهم بالله بالله.
4: يعطيك الصحة، أنا جاي السؤال هذا عطيك بالنسبة للخيانة، كل المعلم سأل أولى ابنك
6: لا وأنا شكل خيانة نتذكره فما ورحمة الله عليه إنسان طيب ما شاء الله نتذكر عن بيته.
4: صح مروان معلم سليمان
6: نفس الشيء.
4: كم جلسة جديدة
6: أيمن
4: كذا الخير خلي نقول لكم حتى نشكر معلمين سنة سنة سنة أولى عبد الفتاح من جواش المكان رحمه الله سمع فيك وفاسين كلا ربي يرحمه ونعمه وجديه على قد ما قدم من كلمة تعليم من وليدة الكل. طبعا
0: محلها محمد بالفعل خربشة الذكريات والحنين للماضي. نذكر أنا زادة معلمي الله يرحمه سي عبد العزيز شلفوح، زادة أول معلم كقبلناه وصفحناه، إن شاء الله ربي يجزيه عنا كل خير، إن شاء الله ربي يتقبله برحمته الواسعة. برشا من الإطار التربوي اللي توفاه وغادرونا وإلا تقاعدوا نذكرهم بخير، ولليوم أنيستي وسيدي وعمرها العين ما تعلى على الحاجب، إن شاء الله ربي يبارك فيهم كل إطارنا التربوي اللي قراونا عبر الأجيال، واللي بالفعل يعني رسالة تربوية نبيلة جدا جدا. والتعليم وترجل التعليم بالأساس محمد يعني مهمة صعبة جدا ومسؤولية كبرى، فمعناها نحييك برشا محمد، يعطيك صحة على المداخلة الرشيقة هذه، وكما قلت يعني دغدغت وخربشت الذكريات، خلت حتى المستمعين أكيد هم بيدهم يفكروا هكا في الذكريات هذه ويسترجعوا فيها شكون أول معلم ومعلمة قراوهم كيفاش كان ذكرياتهم في أول نهار. فيعطيك الصحة على المداخلة الطريفة هذه، شكرا لك يا محمد.
4: شكرا من خلالك انت ليلى تحليل كل المربين والتربيين.
0: نعم شكرا يعطيك الصحة بهم، هما أكيد معناها بلادنا أكيد تتقدم وتزدهر أكثر فأكثر، ديما راهلوا على العقل التونسي وعلى التعليم والعلم، راهو صحيح مجالات الحياة كبيرة، حتى إذا ما خدمناش بالشهادة اللي خذيناها أو ما وصلناش تخرجنا، ولكن نتقدموا في سلم العلم قدر الإمكان، لأنه العلم نور بالفعل، هذه مقولة ديما شوفوها كمكتوبة على المدى درس نتاعنا مؤسستنا التربوية. العلم ينورنا، العلم ما يخلي حد يعديها علينا، العلم يطورنا، والقراية راهي صحيح ترزن شوية وتتعب وتفد وتقلق وامتحانات وقراية وكذا، ولكن راهو ما فماش معناها حاجة تجيب لها تعب، وما فماش خدمة ومستوى علمي وأكاديمي وجامعي يجيب لها مسار تربوي يبدأ من السنة الأولى. إن شاء الله ربي ينجح الجميع.

0: لاباس.
1: والحمد لله وديما لاباس. إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل وين ما تسمعوا فينا ويحفظ بلادنا. تحية ليكم في كل الأماكن وفي كل المواقع وحنيسينا لكل مستعملي الطريق. نمشي الآن مباشرة إلى الركن الموالي. ولأنه نستعملوا برشا الهواتف الذكية والإنترنت وديما كونكتي وديما برشا وقت نعديوها على السوشيال ميديا، فماذا بينا تكون على الأقل حاجات مفيدة لينا. على هذاك حبينا فقرة أبليكاسيون، في كل مرة نقترح عليكم تطبيقها ويواصل معنا في تطبيقها المهندس سي عبد الرحمن معالد. مساء الخير، هلا وسهلا.
2: مساء النوار، تحياتي ليك يا أخت ليلى ولكل المستمعين إذاعة طويل.
1: شكرا، يعطيك الصحة وعودة ميمونة لصغيراتك زادة سي عبد الرحمن.
2: الحمد لله،
1: ربي يوفقهم إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفق الجميع. شو تقترح علينا اليوم كتطبيق؟ تفضل.
2: اليوم باش نحكيه على تطبيق ولا من التطبيقات المهمة لكل واحد يحب يسافر، سواء للسياحة ولا للعمل ولا للدراسة ولا حتى لقضاء عطلة قصيرة. تطبيق نتاع اليوم هي booking.com، تطبيق عالمية، منصة عالمية، تنجم من خلالها تبحث على فندق ولا شقة ولا حتى أي حجز.
1: ما هيش البوكينج التونسية، لأنه باش ما يكونش إشهار يعني، هذه تطبيقة أخرى.
2: لا عالمية، هي بالعكس منتشرة عالميا ويخدموا عليها يعني برشا مستعملين في العالم الكل. تساعد برشا وقت الإنسان يسافر ولا حاجة، من بلاصته يعني يعمل حجز نتاع فندق، يختار، يفرق بين حتى الأسوام، يشوف الأسوام نتاع الإقامة بلاصة، يقارن بين، يعمل تقييمات، يشوف المغير في الابليكاسيون حتى التقييم نتاع الفندق ولا حاجة، الصور، الموقع، يشوف التعليقات حتى نتاع الأشخاص اللي جربوا الأماكن هيك.
1: نعم. طيب. تطبيق مجانية سي عبد الرحمن؟
2: مجانية.
1: باه موجوده في البلاي ستور، يظهر كيما لي زابليكاسيون الاخرين الكل.
2: اي موجوده في البلاي ستور وموجوده في الزو.
1: فيها تحيين ديما للمعلومات، معناها ديما محينا نتصورها.
2: اكيد بعثوك حتى نوتيفيكاسيون، يعني وقت ما حاجه تبدا تستمر في اسماء معينه ولا حاجه بعثك نوتيفيكاسيون في الحين، يعني يبقى خاصه وقت تعمل فيها تجربها مره ولا مرتين تبدا ديما يجيك نوتيفيكاسيون. وممكن كما قلت لك الانسان ديما حتى الوقت اللي بشي يدخل الابلكاسيون يثبت معطياته كل محاوله من هبطها كل، والا يحتاط مش اي ابلكاسيون والا اي انسان يطلب من عندك.
1: تحكي هنا على الحمايه الرقميه سي عبد الرحمن.
2: ديما اي ابلكاسيون اللي بقى نحكوا فيها يعني كل اسبوعين، لكن ديما في الحمايه الرقميه والانسان يحتاط.
1: نعم،
2: هذا كان نحبوا نعطوا كان التطبيقات النازعه والمحميه
1: واللي ما فيهاش مضره. اكيد وتنفع الناس وتفيدهم كما قلت، يعني خاصه راهو السفر يلزم فيه برشا حنكه وبرشا ذكاء، يعني ساعات تطيح بفرصه العمر برخيصه ولا اوتيل رخيص ولا وجهه معناها فيها مواقيت معينة تكون أرخص من غيرها، فالإنسان يحاول يقتنص الفرصة هذه وما تفوتاش. أمي ذول يزم يتصفح ديما سي عبد الرحمن، ديما يعاود يحل الابليكاسيون هذه ويتفقدها، معناها لأنه كما قلت برشا متغيرات تصير فيها.
2: بالطبع كما حكينا مرة على السفرات الجوية وكذا والرحلات أما حاجة بركة ننصحوا بها، أنه وقت اللي يشوف حتى تلقى رسوم رخيص يثبت من المعطيات، يثبت من البلاصه وين السكنه باهيه ولا خايبه، التقييمات نتاع العباد، يعني نجم يكون سوامه رخيصه برشا ولكن ماهيش جيده.
1: نعم مش ديما حاجه رخيصه راهي صفقه، نجم تكون خدمات رديئه والا وجهه مش باهيه والا ظروف ماهيش طيبه. معقول جدا ديما تحري
2: الابلكيشن تعطيه نجم يفرق يعني
1: ويقارن بين الاسعار والاسواق. اكيد هذه هو صح يا خويا، اللي باش يسافر واللي عنده الامكانيات والظروف تسمح صح عليهم الناس المولعه، هو الحقيقه الناس كلها راه تحب تسافر تحب تتفرهد، ولكن تبقى الظروف هي تحول دون ذلك، سوى الخدمه او ارتباطات العائله او العمل. ان شاء الله يا ربي هيك تتاح الفرصه للجميع انه يسافر ويتفرهد على الشلاء ويستعمل الابلكاسيون هذه. شكرا سي عبد الرحمن، يعطيك الصحه، نلتقي معك الاسبوع القادم مع تطبيق جديد باذن الله. نسمع نور شيبه ورحمه بابا.

بابا نقلبي كبير وللناس نحب الخير ومحلها الناس اللي كيف هكا اكيد ان شاء الله الناس كل تكون تحب الخير لبعضها وما احوجنا الحب الخير. مواصلين معكم ديما في اصايل على موجة اذاعه تطاوين ديما بالاخبار بالاستضافات المواكبات المحطات الخارجيه والايقاعات ونرجع معكم بعد نشره الاخبار.

0: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادسة مساء هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. نحو 2,341,000 تلميذ ينتحقون بمقاعد الدراسة في مفتتح سنة تربوية جديدة. إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، منها المدرسة الابتدائية الامتياز بطريق قلب إسماعيل بتطاوين. تونس ستحقق خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال شفافية اقتصادها بالتوازي مع تعزيز انخراطها في منظومة التجارة الدولية. واجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. يتواصل اليوم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب على المناطق العليا والمناطق الموجودة بآخر الشبكات من إقليم بنين وتطاوين وجابس، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ويشمل معتمدية مارث من ولاية جابس ومعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجريس وبنجردان وسيد مخلوف من ولاية مدنين ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين. ومن المنتظر إعادة التزويد بالماء تدريجيا يوم الغد بداية من منتصف الليل بعد استكمال أشغال إصلاح العطب. التحق اليوم نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة. ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، ومليون و146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقني. ويؤمن 161,300 مدرس الدروس خلال السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 2,993 مدرسا مقارنة بالسنة الماضية. وتتميز العودة المدرسية هذه السنة بإحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، منها المدرسة الابتدائية الامتياز بطريق قلب إسماعيل بتطاوين الشمالية بكلفة تناهز 904,000 دينار. وقد استقبلت المدرسة اليوم حوالي 80 تلميذا. عدد من الأولياء أرحبوا بهذا الإحداث التربوي الجديد ما يساهم في تجنيبهم عناء التنقل.
1: فرحانين بها، حاجة باهية بصراحة، باش تحل لنا برشا مشاكل نتاع عائلات كانوا يمشوا هكا جهة الجامعة بعيدة شوية، فهمتني؟ توا لهنا قريبة. مشكلتها توا كان في الكياس مازال تراب ياسر ياسر غبرة ياسر غبرة ياسر غبرة في الشتاء تولي ياسر طبعا. ماذا بينا كان يعملوا مزايا يكملوا رجلوا هنا.
2: إن شاء الله معناها يكون المدرسين موجودين، وإن شاء الله معناها تكون قائمة الذات، معناها ماذا بينا ما تكونش حاجة ناقصة. حاجة وإحنا بنتحملوا، رانا حتى كان جيت بداية بنتحملوا، ما كل حاجة بداية تصعب.
0: كما تميزت العودة المدرسية في ولاية تطاوين بنقل المدرسة الإعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى الإعدادية النموذجية سابقا. السيد رفيق غرغار مدير المدرسة الإعدادية ابن خلدون تحدث عن انطلاقة التدريس بهذه الإعدادية.
3: المدرسة الإعدادية ابن خلدون اليوم استقرت بمقرها الجديد المتجدد، وهو مقرها الأصلي، مكان المدرسة الإعدادية النموذجية التي التحقت بالنموذجي معهد تطاوين النموذجي. أنا نحب نطمن كل الأولياء وكل السادة ذوي الصلة بالمؤسسة أن المدرسة جاهزة جهوزية تامة من حيث القاعات، من حيث يعني التأطير، من حيث الأساتذة، جاهز بيداغوجي مكتمل، لا نقص في الأساتذة، لا نقص في القيمين، هذا مبشر بالخير والنجاح. المدرسة تعمل بنظام الحصتين بطبيعة الحال، حصة صباحية من 8 لنصف النهار وحصة مسائية من ساعتين للخمسة. تلمذاتنا اللي بعاد نطعوا بنصف الإقامة والإقامة، يعني الإعاشة متوفرة بإذن الله وجاهزون لكل هذه الاستحقاقات. النقل أيضا نحب نطمن الأولياء كل اللي نقل تنسيق جاري مع الإطار الجهوي للنقل، في أن تكون الحافلة يعني تأمن عودة أبنائنا ووصولهم إلى مؤسساتهم أمام المدرسة الإعدادية من خلدون، حتى وإن صارت يعني بعض التعطيلات سيقع التنسيق في هذا، ولكن المؤكد أن العودة أمنت تماما مع شركة النقل، وهم مشكورون على ما يبذلونه من جهد.
0: وفي مدنين استقبلت المؤسسات التربوية أبنائها التلاميذ وسط تباين في الآراء بشأن ظروف العودة. الزميلة هادية جاريسوعي تنقلت بين عدد من المدارس الابتدائية وأعدت الريبورتاج التالي.
4: العودة بل نقول عيد نتاع الصغيرات
5: يعني ماذا بيا النهار الأول يعملوه كما يوم ترفيهي رغب الصغار ويدخلوهم بالسياسة
6: كما الأسبوع الأول يصير فيه كتدخل بعض الدنيا شوية وبعد ذلك تنظم وتولي مور باهية
7: إن شاء الله ربي ينجح كل شيء في وقته. تنظيم مراجل منظم بارابور قبل الوقت مراجل وإن شاء الله ربي ينجح
8: كل نهار فما موفمون شوي إن شاء الله كل شيء يتصلح. ظروف باهية مش خايف للعموم مش خايف
9: كل عمل بشري طرفي ماهوش موجود في العمل البشري لابد من نواقص ماهيش مشكلة كبيرة. فأنت كنتم لطارة تربوي الأولاد وليداتهم أكثر من أولادنا إحنا رب إن شاء الله يوفقهم في رسالتهم ويبقى دائما المعلم رمز في تونس.
10: أنا مع المرب أنا تربيت عند معلمي اللي التون نتقابل أنه إياها نتحش منها
9: وإحنا ذريت المدرسة العمومية ونبقى دائما راهينين تصور المدرسة العمومية.
7: العلم العمومي هذاك هو اللي كبرنا به إحنا ووصلنا علاش ما يكونش يوصل صغارنا
10: إن شاء الله. إن شاء الله ربي معهم.
0: وفي جبس حركية كبيرة بمناسبة العودة المدرسية. تقرير للزميلة هند رزق يرصد أهم الأرقام والأحداثات.
11: حركية كبيرة تشهدها ولاية جبس على غرار باقي ولايات الجمهورية، حركية في الطرقات وأمام المؤسسات التربوية ورياض ومحاضن الأطفال، سبقتها حركية في البيوت والمنازل منذ الساعات الأولى من هذا اليوم، وذلك في أول يوم من العودة المدرسية، حيث تستقبل اليوم المدارس بولاية جابس حوالي 50,000 تلميذا باعتبار أقسام التحضيري. أما المدارس الإعدادية فبلغ عدد التلاميذ 21,206، كما تستقبل المعاهد الثانوية 18,832 تلميذة وتلميذا. وسيؤمن هذه العودة 3,186 معلمة ومعلما و 3,179 أستاذا وأستاذة. عودة مدرسية سبقتها تدخلات ب 26 مؤسسة بإحداث قاعات دراسة ومخابر ومجموعات صحية وصيانة وتهيئة للساحات والأسوار. وأكدت المندوبية الجهوية للتربية بجابس أنه قد تم تجهيز الأجزاء الوظيفية حتى تستقبل التلاميذ، فيما تتواصل الأشغال ببعض المؤسسات، وتواصل هذه الأشغال لا يؤثر على سير العودة حسب ما أكدت المندوبية. كما تنطلق اليوم عملية توفير الإقامة والإعاشة المتعلقة بديوان الخدمات المدرسية ب24 مؤسسة. وتشهد العودة المدرسية هذه السنة بالمدرسة الإعدادية الزراوة إحداث قسم لمستوى السنة الأولى ثانوي، وذلك تجنيبا لتنقل التلاميذ إلى معتمدية مطماطة الجديدة. كما تم هذه السنة أيضا اعتماد نظام الحصة الواحدة ب15 مؤسسة وإلغاؤها بمؤسستين، هذا بعد تقييم التجربة وترك تقدير اعتمادها للمربين والأولياء حسب المندوبية. كما أكدت أن اعتماد الحصة الواحدة قد تم مع تفعيل المطاعم المدرسية وتمكين التلاميذ من وجبة الغداء.
0: أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. وأوضحت شركة شبكة تونس للتجارة أن البوابة الجديدة المتاحة عبر العنوان الإلكتروني portai.alfatura.an تستهدف بالأساس المؤسسات والمهنيين الذين لديهم حجم فواتير محدود، وتوفر لهم حلا مبسطا وعمليا وآمنا لإدارة مختلف مراحل عملية الفوترة الإلكترونية. حققت تونس خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال شفافية اقتصادها بالتوازي مع تعزيز انخراطها في منظومة التجارة الدولية، وفق ما أكد خبير منظمة التجارة العالمية على هامش أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف، واصفا دور تونس داخل المنظمة بأنه نشط وإيجابي جدا.
12: في
0: في الملفات العالمية، توعدت السعودية بالرد على الهجمات الجديدة شنها الحوثيون في اليمن، وأسفرت بحسب التحالف الذي تقوده الرياض عن إصابة 13 مدنيا في جنوب البلاد في وقت تتسع فيه رقعة المواجهات في اليمن وتتزايد تداعياتها على أمن الملاحة وإمدادات النفط في المنطقة. في الأثناء أصدر الدفاع المدني السعودي اليوم إنذارات للطوارئ شملت مدنا عدة منها جدة والطائف وأبها وجازان. على صعيد متصل، أوصل الجيش الصهيوني المستوى السياسي بالامتناع عن المبادرة إلى هجوم ضد الحوثيين وعن عمليات عسكرية تجعل الكيان المحتل في واجهة الصراع العسكري ضدهم والتركيز على خطوات سياسية، وذلك في أعقاب سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. في الأثناء أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب وفق ما أكده مصدر فرنسي لوكالة رويترز. إلى ذلك أبلغت مصادر الوكالة بأن واشنطن تقاوم حتى الآن الطلبات السعودية بالتدخل العسكري المباشر بما يتجاوز الدعم المخابراتية. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: نحو 2,341,000 تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة في مفتتح سنة تربوية جديدة. إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات منها المدرسة الابتدائية الامتياز بطريق قلب إسماعيل بتطاوين. تونس تحقق خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال شفافية اقتصادها بالتوازي مع تعزيز انخراطها في منظومة التجارة الدولية.

0: الأربعين الميلادية. كانت هذه هي الممالك تسيطر على المناطق التي تشمل اليوم شمال المغرب وشمال الجزائر، وقد سكنها الموريون، وهم شعب أمازيغي أقام تنظيمة سياسية مستقرة، وأقام أيضا علاقات تجارية ودبلوماسية مع القوى الكبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط. أنشأ الموريون مملكة موريتانيا التي اتخذت من مدن مثل ووليلي وطنجة وشرشال مراكز سياسية واقتصادية، واعتمد اقتصادها على الزراعة وتربية الماشية والتجارة، مستفيدة من موقعها بين البحر المتوسط وداخل إفريقيا. كما شهدت مدنها تطورا عمرانيا تمثل في تشييد المباني العامة والأسوار والمنشآت التجارية. وجغرافيا لا علاقة بين موريتانيا الحالية ومملكة الموريين التي تمركزت في شمال المغرب والجزائر، لكن المؤرخين يذكرون أن اسم موريتانيا حاليا قد اشتق من الجذور التاريخية للموريين. راوحت علاقة الموريين بالإمبراطورية الرومانية القوة العظمى آنذاك في المنطقة مكانها بين التحالف والصراع، ومن أشهر ملوكها يوبا الثاني الذي حكم بدعم من روما وشجع النشاط العلمي والعمراني، كما أسهم في توسيع العلاقات التجارية والثقافية بين مختلف مناطق البحر المتوسط. انتهى العهد الموري في العام 40 للميلاد بعد مقتل الملك بطليموس آخر ملوك موريتانيا بأمر من الإمبراطور الروماني كاليجولا، وأدى ذلك إلى ضم المملكة إلى الإمبراطورية الرومانية. ويعد العهد الموري مرحلة مهمة في تاريخ المغرب القديم، إذ شهد قيام أولى الممالك الأمازيغية المنظمة ومهد لانتقال المنطقة إلى الحكم الروماني مع احتفاظها بجزء من خصوصياتها الثقافية والاجتماعية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 للتسعة، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك من 10 لنص النهار تسمعوا برامج الضحى، الاثنين لباس وبعدها مدنين مباشر، الثلاث الدكانة، الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر، الخميس ديار وحكايات، الجمعة الكلمة ليك، السبت دق خلالة، ولحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.
6: أصايل.

0: وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل أصايل مع ليلى سحنون.

ورجعنا إذن معكم مستمعينا في الجزء الثاني من أصايل اللي بدينا من الخمسة ونوصل معكم حتى الثمانية بإذن الله. مرحبا بالناس اللي بدأوا معنا واللي التحقوا بينا في الاستماع. أذكركم أنه أمس بدأت رسميا شبكة برامج خريف شتاء 2026-2027. برشا مساحات مازالت متواصلة, برشا عناوين جديدة, وحتى المساحات المتواصلة فيها برشا فقرات وبرشا جديد إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم. أيضا عودة مدرسية موفقة لكل تلاميذنا وطلبتنا في مختلف المستويات. تحية لكل العائلات التونسية المجندين من أجل نجاح هالعودة هذية وإسعاد صغيراتهم كيف كيف الإطار التربوي. أيضا إن شاء الله ربي يجازيهم عنا كل خير. باش ناخذوا فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم الخميس, عفوا الثلاثاء 15 سبتمبر. سحب عابرة على كامل البلاد, السحب هذه كثيفة خاصة في المناطق الساحلية للشمال والوسط, فما إمكانية نزول الأمطار. سرعة الرياح باش تكون قوية نسبيا على مستوى السواحل الشرقية وتكون ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية, قليل الاضطراب في بقية السواحل. درجات الحرارة بين 27 و 32 درجة في الشمال ومناطق الساحل, وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية, كيف كيف تكون بين 33 و 36 درجة في بقية الجهات. وعشنا ما شاء الله يعني على وقع الغيث النافع والأمطار, أمطار الخير والرحمة إن شاء الله ربي ترحمنا دائما بالغيث النافع. وإن شاء الله خريف بدري بإذن الله, وين ما تصب تنفع ذي حشت ربي أكيد. فما مناطق ممطورة بالقداء, فما اللي ما صبتش, فما اللي أكيد ربي مش باش ينساها. رحمة ربي وسعت كل شيء. لحظات وأكيد نواصلوا معكم المشوار. نتوقف الآن مستمعين الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها, رجاء من القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا مستمعين الكرام على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم وجميع عبادتكم بوفر الأجر والمغفرة والثواب.

0: مولاي صلي وسلم. الأغنية هذه توصلنا 35 دقيقة بعد السادسة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موصلين معكم ديما مستمعينا في أصايل، نمشي معكم إلى الركن الموالي.
1: جيوسيت
0: جيوسيت جيوسيت. كالعادة الفقرة هذه يأمنها معنا سي الحبيب علجان الدليل السياحي المحلي. كان معنا تيلة الصائفة في ورود الصباح، وارتأينا أن الفقرة تتواصل لأنها مهمة جدا، أولا في المحتوى والمعلومات اللي فيها، وثانيا زاد تثمين لأهمية الجيوبارك والحديقة الجيولوجية والمواقع المهمة في جنوبنا الشرقي. فإن شاء الله سي الحبيب باش يكون معنا كل نهار ثلاث ديما لقيت هذا. سي الحبيب مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: مساء النور اخت ليلى، مرحبا فيك مستمعين اذاعه التطاوين.
0: شكرا، يعطيك الصحه، وايضا مشكور على التزامك وعلى مهنيتك سي الحبيب، وبطبيعه المعلومات القيمه والهمه ودورك الكبير زاد كدليل سياحي بالتعريف بهالمواقع هذه ان شاء الله.
2: طبعا هو هذا للتعريف بالحديقه الجيولوجيه. نعم. الجيوبارك، وخاصة تحسيس المواطنين والسكان المحليين اللي التراث الجيولوجي رغم اللي عمره ملايين السنين لكن لازم نحافظ عليه.
0: نعم، كنز، هذا كنز عنا يلزم نثمنوه ونعطوه القيمة اللي يستحق. إذن في كل أسبوع باش تكون لنا زيارة افتراضية معاك لموقع من المواقع، شنو اخترتنا اليوم؟
2: اخترنا نبدأ بالأهم في جهة تطاوين، واكتشاف اللي تعرفت به تطاوين خاصة وكان سند لنا في الملف الجيوبارك بالنسبة لليونسكو، هو موقع اللي قيل فيه بقايا ديناصور اللي خذا اسم تطاوين. ديناصور خذا اسم تطاوين، تطاوين ياها نيباليس. هو الاكتشاف كان بالاشتراك مع فريق إيطالي من جامعة بولونيا في إيطاليا، هذاك علاش هم اختاروا اسم حنبعل وإحنا اخترنا تطاوين لتسمية الديناصور هذا. والديناصور هذا علاش تسمى تطاوين هانيباليس؟ على خاطر نوعية جديدة في العالم كامل، النوعية
0: فريد من نوع، يعني موجود كان في تطاوين في العالم الكل.
2: آه، فريد.
0: نعم.
2: من نوع.
0: نعم.
2: الموقع هذا احنا اسم الركن هو جيوسيت، وجيوسيت بالفرنسية يعني مركبة من جيو يعني جيولوجيا، وسيت هي الموقع.
0: الموقع.
2: يعني موقع جيولوجي، ممكن يقولوا موقع جيولوجي يعني جيوبارك يعني جيولوجيا. الموقع هذا موجود في جهة في معتمدية رمادة في آخر حدود الجيوبارك، معناها في جهة بير عمير، تقريبا 50 كيلومتر يبعد على مدينة تطاوين، واللي وقعت فيه الحفريات اللي لقينا بها البقايا الديناصور هذا، تقريبا جزء من الذيل وجزء من القفص الصدري للديناصور هذا اللي موجود توا في بعض منه في متحف تطاوين وبعض منه في متحف الوطني بالديوان الوطني المنجم بتونس.
0: نعم.
2: لكن الموقع باش يقع تثمينه باش يتعمل لوحة تعريفية في الموقع اللي لقينا فيه البقايا العظام المتحجره هذه. نعم. دونك التطاوين
0: حجمه قديش سي الحبيب؟ يعني كبير مقارنه بالديناصورات اللي متعودين عليها؟ صغير كبير؟
2: تقريبا في نفس الحجم الديناصورات اللي لقيناها من
0: سابقا، يعني
2: تقريبا 13 متر في الطول على 3 4 امتار علو. والموقع هذا كما قلت لك معناها باش يقع تثمينه باش تحط لوحه تعريفيه، والمسار معناها لوحات توجيهيه توصل للموقع هذا، وكنا نمشوا غادي كمان نلقاو حتى بقايا بتاع عظام اخرى متحجره.
0: نعم.
2: سواء بتاع الديناصورات او حتى حيوانات اخرى بحريه كما التماسيح والفكرون البحر. ومعناها طبقه غنيه ياسر بالاحافير هذه.
0: ومازال ثم يظهر لي سي الحبيب لو تتوفر الامكانيات والظروف يعني والاراده انه نلقوا، مازلنا ما شاء الله يعني من الاحافير هذه.
2: طبعا هي الطبقات غنيه ياسر. نحن نبدو من جهه الاكتشافات، وقعت في اولى اكتشافات وقعت في وادي الخيل في جهه شمال غمراس.
0: نعم.
2: تقريبا ما بين بنخداش وغمراس حتى للرمادة تقريبا 800 كيلومتر، ومازال موجود ما تحب لها امكانيات.
0: صحيح، صحيح.
2: ان شاء الله الباحثين يواصلوا ان شاء الله.
0: نعم. انا نصور اختيارنا يعني ضمن اليونسكو فيه افاق كبيره في انه تنجم تكون فما تمويلات، يكون فما اهتمام.
2: طبعا.
0: ربما بهالمواقع هذه اكثر، هذه من حاجه تربحنا يعني
2: اداره الجيوبارك تكون هي المنفذ للمشاريع هذه.
0: نعم.
2: وتبحث عن التمويلات بالإعانة تقريبا مع السلطات المحلية ومع المجتمع المدني ومع السكان المحليين. ديما نركزوا على السكان المحليين اللي هما دورهم رئيسي في المحافظة وفي تكوين مشاريع وتكوين في السياحة العلمية والسياحة البديلة للجهة إن شاء الله.
0: نعم.
2: هذا موقعنا الأول بدينا بأقصى منطقة الجيوبارك وإن شاء الله نواصله في المواقع الأخرى القريبة من الموقع هذا وإحنا ماشيين للشمال حتى الجهة.
0: باش نمشي وبتمشي مدروس بطبيعة كما المواقع الموجودة. يعطيك صحة يا سي الحبيب، شكرا لك، نلتقي الثلاثاء القادم بإذن الله.
2: شكرا، تحياتي.

هدية كوكتيل بصوت صابر الرباعي من الأصوات التونسية الحقيقة المعروفة على المستوى العربي, وديما عنده الجديد والإنتاجات, ولكن سمعناه اليوم في استحضار ربما لكوكتيل البرشة أغاني من الطرب الأصيل ومن الأصوات التونسية زادة أيضا اللي خلت أثر وما نجموش ننساوها الفنانة المرحومة منيرة حمدي اللي اليوم 15 سبتمبر يوافق ذكرى وفاتها. توفيت منيرة الله يرحمها عن عمر يناهز 54 سنة بعد صراع مع المرض, وكانت عانت في صمت الحقيقة في الأشهر الأخيرة من مرضها, والشيء ربما اللي خلاها تلغي عدد من حفلاتها في المهرجانات الصيفية في 2019. ولدت منيرة حمدي في ولاية باجة وبدأت مسيرتها الفنية مع نادي المواهب في التلفزة الوطنية التونسية, شاركت افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في 2001, شاركت أيضا في أوبريت رقص الكمان في 2005, وتحصلت الفقيدة على عدد كبير من الجوائز, الجائزة الأولى في الأداء عام 92, الجائزة الثانية في مهرجان الموسيقى التونسية 95, الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية 2004, أوسكار فيديو الموسيقى المصرية في 2005, وتم تكريمها من قبل رئاسة الجمهورية في 2003. صوت طربي عذب بامتياز, يعني أدي الكلاسيكي والأغاني العربية, نبرة صوتها فيها الجبلي وفيها الهاد, وتعتبر يعني من أبرز الفنانات التونسيات في التسعينات. الحقيقة كانت لها أيضا تجربة قصيرة في التنشيط التلفزيوني في برنامج مع منيرة, غنت أيضا في عديد البرامج في الدراما التونسية والخليجية, وإحنا كجمهورها بطبيعة وكإعلام عمومي عمرنا ما ننساو الأصوات الفنية التونسية, نترحم عليها الناس كل, إن شاء الله ربي يرحمها كما قلت غادرتنا في صمت في نهار كيما اليوم 15 سبتمبر سنة 2019.

هذه مقطع من الطربيات بصوت الفنانة المرحومة منيرة حمدي. بشمشي الآن إلى روبورتاج أعداد ومونتاج صديقتنا شعلة المجحي في علاقة بالعودة المدرسية في جرزيس.

0: مدرسة حسي جربي. الإدارة استلمت حسنة الفارطة يعني عام توا عندي في المدرسة هذه. المدرسة تأسست سنة 1952، تضم 365 تلميذ بين ذكور وإناث، ف 22 معلم و 14 فصل بالتحضيري 14. وفرنا سنة بدينا من أول الصيف من جوان. مشروع القاعتين كانت فكرة عرضناها على أعضاء جمعية العمل الدنموي، تبناها عجبتهم، نشكلنا نجنا تحدثنا مع الأولياء عجبتهم. هي الفكرة جت من عندهم، ثمري يسكنوا بعاد، ثمري عندهم صغار وما يقدوش يوصلوا ديما، قالوا لي ما لا تكون صغارنا ديما يقروا نظام الحصة الواحدة. هذاك علاش بنينا الفكرة وتفكرنا فيها وتم التنفيذ. دينا من أول الصيف من جوان، ومن هذاك الوقت لليوم الحمد لله بنينا القاعتين، مجهود شعبي، المعدات موجودة، وفرونا كل شيء، وفرونا طوابل، وفرونا صبورات. وبالحق معناتها ثم برشا صغار استفادوا منها وبرشا أولياء استفادوا، فرحانين على خاطر العشية باش تكون إن شاء الله للنوادي والأنشطة الرياضية والثقافية. ونشكر كل من ساهم وكل حتى ولو بالكلمة الطيبة على إنجاز هاتين القاعتين.
1: الحبيب العشي إطار تربوي سابق متقاعد وعضو في لجنة المساهمة في بناء قاعتين بمؤسسة حسي جربي. الواقع هي حبينا نخذوا تجربة وفعلا كانت تجربة رائدة، وكل الشكر لأهالي حسي جربي لأن بناء قاعتين هذا كله مجهود شعبي. حبينا نخذوا أول تجربة في الجهة، وهو أول مدرسة مؤسسة تربوية ستشتغل بنظام الحصة الواحدة. استشرفنا من ذلك أن نحب نوفر الحصص المسائية لوليداتنا في الجهة للنشاط الثقافي والنشاط الرياضي وإحداث نوادي بالمؤسسة. انطلقنا فيها كفكرة أصبحت حقيقة، حققنا حقيقة رقم قياسي لأن انطلقت الأشغال بالقاعتين هذا يوم 9 جويلية بالضبط، نهار 12 جويلية الكلفة كانت تروح حوالي 70,000. لأن مازال اليوم أحضرنا عرس بها تم معنا الكلمة، وهو افتتاح الموسم الدراسي بالجهة بمؤسسة حي جربي. نشكر كل الإطارات الجهوية والمحلية والتربوية وغيرها في هذه اللفتة الكريمة للجهة. عاشوا وليداتنا تحية العلم اليوم بافتتاح الموسم الدراسي كما قلت في مدرسة حي جربي، والأولياء كذلك. مش غريب عليهم أهل حي جربي يهبوا ديما للنهوض بالمؤسسات التربوية للدعم، كل محطات تستحق الدعم والوقوف إلا وكانوا سباقين. نجدد لهم شكري، نقول لهم يعطيكم الصحة، نورتوا الجهة، نورتوا أنفسكم، وقفتوا لوليداتكم. ندعوهم ديما مزيد إلى دعم مؤسسة تربوية، إن شاء الله عودة من الجميع، وبارك الله فيكم الناس كل، وجزاكم الله خير على أعمالكم.
2: محلاه أكيد المد التضامني والإنساني، محلنا التوانسة كنكونوا اليد في اليد مع بعضنا. شفنا هذه الحقيقة لمسة حلوة برشا من أهالي جرزيس، قديش يحسوا على المؤسسات التربوية متاعهم ويحبوا صغيراتهم يقرأوا في ظروف طيبة. إن شاء الله ربي يوفق الجميع، وشكري المتجدد لزميلة شعلة المجعية على إنجاز الريبورتاج هذايا. نرجع معكم بالنسبة لي بعد موجز السابعة مساء لأهم الأخبار، وأكيد أكيد مواصلين معاكم المشوار في أصايل حتى الثمانية.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتميز العودة المدرسية هذه السنة بإحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، منها المدرسة الابتدائية الامتياز بطريق قلب اسماعيل بتطاوين الشمالية بكلفة تناهز 904,000 دينار، وقد استقبلت المدرسة اليوم حوالي 80 تلميذ. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق ما أعلنته الوزارة اليوم. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. في العالم، توعدت السعودية بالرد على هجمات جديدة شنها الحوثيون في اليمن، وأسفرت بحسب التحالف الذي تقوده الرياض عن إصابة 13 مدنيا في جنوب البلاد. هذا ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب وفق ما أكده مصدر فرنسي لوكالة رويترز. إلى ذلك، أبلغت مصادر الوكالة بأن واشنطن تقاوم حتى الآن الطلبات السعودية بالتدخل العسكري المباشر بما يتجاوز الدعم المخابراتي. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد الفاصل نجا تخليصة في أبرز المستجدات الرياضية.
3: شكرا لك أحسن.
0: انفاسبورت.
3: أحبائي الرياضي على موجات إذاعة تطاوين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في أخبارنا الرياضية وحوصلة لأهم وآخر الأحداث الرياضية على مدار هذا اليوم. نذكر بلقاءات غدوة، لقاءات متأخرة لحساب الجولة الثالثة مرحلة الذهاب الأربعاء 16 سبتمبر في الأربعاء 20، زوز لقاءات اتحاد رياضي ببنغردان النادي رياضي صفاقسي زفرها المباراة سيف الورتاني وسفيان الورتاني في لقاء الترجي رياضي جرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيري. نذكر انه لقاء اخر متاخر لحساب هذه الجوله باش تلعب نهار الخميس 17 سبتمبر في الاربعاء ايضا الملعب التونسي مع السياند الافريقي هيثم الطرابلسي يزفر هذه المباراه. ديما مع اجواء كره القدم، وين اعلنت الجامعه التونسيه لكره القدم عن تمديد اجل تسجيل اللاعبين الهواة بالنسبه للموسم الرياضي 26-27 في اطار قرار جديد يهم مختلف الانديه والرابطات التابعه للجامعه. ذكروا انه القرار هذايا جاء مواصله لفتره التسجيل الخاصه باللاعبين الهواة والاعاره والانتقال الى غايه 10 اكتوبر 2026. الميزة متاع القرار هذا ويمنح الأندية أكيد وقت إضافي حتى يسووا وضعيتهم ووضعية لاعبيهم، وأيضا استكمال الرصيد البشري للجمعيات الرياضية. أيضا تم تحديد 30 سبتمبر 26 كآخر أجل لتقديم إشعارات الاستقالة بالنسبة للاعبين الهواة، ونبقى ديما مع هذا القرار وين يشمل جميع اللاعبين الهواة المنتمين للأندية المشاركة في مسابقات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والرابطة الوطنية لكرة القدم الهواة المستوى الأول والمستوى الثاني، وأيضا الرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية إضافة إلى الرابطات الجهوية. مع أخبار جديدة بالنسبة للأخبار الوطنية، وين أعلن الترجي الرياضي التونسي عن موعد إقامة الجلسة العامة العادية الخاصة بموسم 23-24-2025-2026، وأكيد أكد فريق باب سويقة وينه أشغال الجلسة باش تدور نهار 9 أكتوبر القادم بإحدى نزل ضحية قمرته، باش يتم خلال الجلسة عرض التقارير المالية الخاصة بالمواسم المذكورة. تأهل المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أقل من 17 سنة ساغ مشواره في بطولة إفريقيا لهذه الفئة العمرية اللي تحتضنها مدينة أبيدجان الإيفوارية بالفوز على نظير النيجيري اليوم بنتيجة 32-23 ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية للبطولة، وضم المجموعة الثانية لجانب تونس ونيجيريا منتخب الجزائر ومدغشقر. وباش يلعب المنتخب التونسي الجولة الثانية مع منتخب مدغشقر غدوة الأربعاء في الساعتين بتوقيت تونس على أن يختتم الدور الأول بمواجهة منتخب الجزائر نهار الجمعة 18 سبتمبر في الثلاثة بتوقيت تونس. إن شاء الله بالحظ والتوفيق والنجاح لعناصرنا الوطنية في هذه المهمة الإفريقية. كيف كيف اليوم انطلقت في تونس الحدث بطولة إفريقيا 2026 للكرة الطائرة أكابر اللي تستضيفها بلادنا عوضا عن الكونغو الديمقراطية. وأكيد منتخبنا تقريبا عنده نص ساعة منذ انطلاق المباراة ضد منتخب غانا وفي التسعة منتخب رواندا وفريقي روستا. وذكركم بالنتائج كاملة: مصر 3 أشواط لشوط أمام غامبيا، 3 أشواط نظيفة للجزائر أمام تشاد، والكونغو الديمقراطية تنهزم أمام الكاميرون كيف كيف 3 أشواط نظيفة. ذكركم بالمجموعات: المجموعة الأولى تونس غانا كينيا، المجموعة الثانية مصر حاملة اللقب المغرب وغامبيا، المجموعة الثالثة الجزائر تشاد نيجيريا، والمجموعة الرابعة الكاميرون رواندا جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية. قبلنا نعمل جولة في أبرز الملاعب الأوروبية. الاتحاد الأدول الأوروبي لكرة القدم كان أعلن اليوم عن الملاعب اللي باش تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختي 28 و 29. وتحصل ملعب أليانس أرينا الخاص بنادي بايرن ميونخ الألماني على حق استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لسنة 2028. ونهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2029 باش يقام على ملعب الكامب نو، أكيد من أشهر الملاعب العالمية في إسبانيا في برشلونة، بعد أكيد نجاح ملف المدينة الكاتالونية في التفوق على العاصمة الإنجليزية لندن وملعب ويمبلي خلال عملية الترشح والاستضافة. في الملاعب الأوروبية الجولة السادسة لليغا الإسبانية، لقاء انطلق منذ قليل ديبورتيفو ألافيس مع فالنسيا، ولقاء في 8:30 مع إيتشي مع ريال مدريد. وفي الدوري الإنجليزي كأس رابطة المحترفين إنجلترا جولة الثالثة، لقاء بعد شوية وستهام مع فولهام في 8:15، ويستون تاون في 8 مع الأرسنال، وفي نفس التوقيت ليفربول مع توتنهام، وريدينج يستضيف برينتفورد. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجاة خليصة في الأعداد والتقديم، أكيد تحية كبيرة لزملائي اللي بشوصل معكم مشوار حتى الثمانية، الهندسة التقنية كالعادة صديقنا رشيد بوزاخر، ولوليتا ليلى سحنو صديقتنا تكمل معكم المشوار حتى الثمانية في أصايل. على خير الناس الكل.
1: اي جرب يديرك ما خسر شيء.
4: لماذا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة
1: سني مجاونة يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يدي، مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
4: ما وزيدة ياسين الوالدة
1: الوالدة تقعد تفرحها يا ما زيدة فرح روحك شيخ يا اخي يا صاحبي، تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا انا غلط؟
4: صحيح
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لك سنين بعدها باش تقص جوانحك، تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.
0: أصايل أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.

0: ورجعنا إذن معكم مستمعين 7:16 دقيقة على موجات إذاعة تطاوين ديما في أصايل. حيكم الناس الكل اللي التحقوا بينا في الاستماع, وأكيد أصايل متواصلة معكم إن شاء الله طيلة الشبكة, وترجع معنا في الموعد الجديد. كنا بالخميس حولنا بثلاثة مع التوزيع الجديد متاعي في أصايل ديما كل نهار ثلاثة, وكالعادة ترجع معنا لقاية هذية الأخت المهندسة المعمارية هيفا سعد الله في فقرة أرشيتالك.
1: أرشيتالك
0: هيفا مساء الخير, أهلا وسهلا.
2: مساء الخير أخت ليلى, ومساء الخير المستمعين إذا تطوين كل.
0: شكرا ليك, يعطيك الصحة. الفقرة هذه راه بطلب من برشا مستمعين أنه نحافظوا عليها وتتواصل, فمشكورة جدا على التزامك معنا والإضافة زادة اللي تقدمها, وإحنا نؤمن جدا بالاختصاص وبأهمية أنه كل إنسان في مجاله أكيد ينجم يقدم الإضافة, فنشكرك برشا يا هيفا.
2: يعيشك أخت ليلى.
0: واش باش نحكوا اليوم؟
2: اليوم باش نحكوا على موضوع اللي هو ولا حاضر برشا في حياتنا اليومية ودخل في برشا مجالات, منهم المجال العمارة والتصميم اللي هو الذكاء الاصطناعي. دونك الذكاء الاصطناعي هل باش يبدل مهنة المعماري؟ هل باش ينجم معناها التكنولوجيا, إذا نقولوا التكنولوجيا ولا تتصمم وتصور, دونك شنو يبقى للمعماري؟ وينجم نهار آخر الذكاء الاصطناعي
0: يهدد المهنة
2: يهدد المهنة وإلا لا ينجم

0: الأرض المعماري ولا
1: لا؟ ما تصورش أنا أصلاً دي ما نقولها الذكاء الاصطناعي هو أولاً صنع بشري ولكن بعمره منجم يبدل وإلا يعوض العقل البشري. ممكن العكس نقول يسبب لنا تبلد ذهني هكا يقولوها ولا تلبد ذهني تبلد ذهني ينجم بالعكس يخلينا ما عادش نفكروا بالقدا ويخلي خمول عقلي ويضعف للتركيز لأن نولوا نعملوا عليه برشا فخطير راهو صحيح يعاون برشا ولكن زاد راهو خطير في مسألة الخمول العقلي والذهني.
0: صحيح دونك باش نجمو نبدو به نقولوا اللي هو الذكاء الاصطناعي نستعملوه ونستعملوه بكثرة على خاطر يعاوننا في احنا كمعماريين ينجم يعاوننا في التصورات ينجم يعاوننا باش نجربوا المواد والالوان يعطينا مثلا الروندو معناها الروندو فينال نجم يعاوننا فيه علاش باش ينقص في الساعات معناها ينقص في ساعات نتاع الخدمه
1: تختزل برشا تعب
0: يسهل لك انت الفكره هذه اسكو نمشي فيها ولا لا ولا نبطل منها من الاول دونك
1: ولكن الفكره فكرتك انت مش فكرتك
0: اكيد دونك ينجم يكون معناها في مرحله البحث في على الفكره انه يعاونك في الاورينتاسيون تاعك
1: باش نقول لك العباد كيفاش تفكروا سادة المستمعين يقول لك هو بيد ساعات للمهندس المعماري يخولي بلون من الاي اي هاني نمشي انا ناخذ من الاي اي وحدي ونخدم
0: هذه
1: فكرة قاعدة تتعاود يعني
0: حاجة امبوسيبل اللي هي معناها ما فهمش حتى ارشيتكت ما يحبش يحط البصمة بتاعه هو في البلان دونك باش نقولوا توا ساعات يجيب لك الكليون يقول لك انا راني عملت بلان هاو بلاي دونك هنا اللي نجموا نشوفوه اللي هو معناها راهو الاي يعطيك في صوره جميله يعطيك معناها اكزامبل اما راهو
1: ماهوش واقعي ماهوش واقعي
0: معناها مجرد صوره على خاطر لا شاف لك اللي حكينا فيهم المره اللي فاتت الاورينتاسيون معناها دخول الهواء كيفاش الاتجاهات الريح لا شاف لك الارضيه لا عطاك معناها لا شاف البروغرام نتاعك معناها خاطر احنا حكينا المره اللي فاتت وقلنا راهو كل مبنى وكل دار ولا
1: عنده
0: كل
1: خصوصيه عنده خصوصيه المهندس المعماري بعمره ما ينجم يخدم بلان ويعاود يخدم من شخص اخر ممكن ياخذ منها او يستنبط منها انسبيري معناها منها حاجات ينجم الحريف هاي في يجيكم مثلا يقول لك انا هذايا بلان واعطيني فيه رايك تنجم ولا تفضل انك انت يكون مقترح منك وهو
0: نسمع ساعات ناخذ باعتبار ساعات نقول راهو معناها نعطي الاشكاليات اللي فيه الكل
1: قابل للتنفيذ ولا لا
0: اما ديما كما قلت لك ديما نحبوا نحطوا البصمه نتاعنا ونحبوا نسمعوا الحريف ونمشوا
1: مش واحد قاري زاد عمر كامل باش يكون مهندس معماري باش بكبسه زر هكا يعطيني بلان حتى نخر على الخدمه راه واحد بالحق معناه ما عمره ما الذكاء الاصطناعي نجم يعوض الذكاء البشري والا العقل البشري وهذا للاسف قاعد يعني يخترق في برشا مهن وفي برشا مجالات مش كان في مجال الهندسه المعماريه البصمه نتاع المهندس واللمسة متاعه ودراسة التصميم راهي ما يغيرها حتى شيء وما يعوضها حتى حد
0: صحيح على خاطر ديما نقوله احنا راهو يعاون هو راهو يعاونك يسهل لك مثلا لي كالكول نتاع الاحصائيات مثلا باش تشوفي انت نجم ندخلوه في الطاقه في النجاعه الطاقيه في الاستدامه والكل اما راهو ما ياخذش القرار هو دونك يعاونك يعاون ما يخدمش وحده دونك على خاطر الذكاء الاصطناعي راهو ياخذ نتائج ما يعطيك نتائج اللي هي مبنيه على المعطيات اللي انت عطيتها له ما نجم تكون ما عطيتهاش حاجه بيان ديتاي هو ينجم يعمل لك يعطيك معناها كي تعطيه معطيات ناقصه ولا ماهيش دقيقه راهو باش يمشي باش النتيجه مش باش تكون لك
1: اكزاكت نعم
0: دونك وزاد على الخطر نتاع ان تولي كنا باش نخدموا كنا بالذكاء الاصطناعي باش نلقوا نفس ال...
1: باش تعطيك نفس النتائج
0: نفس الاساليب ونفس الافكار تتعاود للناس الكل معناها باش تولي عماره ما عادش عندها علاقه لا بالهويه لا بالمكان لا بالتاريخ نتاعنا لا بحضارتنا وهذاك علاش ما معناها ما نجموش نخلو مدن معناها تولي كلها كيف كيف
1: صحيح صحيح.
0: هنا تبين البصمة بتاع المعماري.
1: المعماري أكيد وكما قلت هيفا يعني نستعين به يربحنا وقت يعطينا مقترحات نستأنس به ولكن ما نعملوش عليه لأنه ما هوش منطقي بالكل ساعات كما قلت يعني برشا ناس نشوفهم روح حتى في الجروب أنا ساعات نشوف يبدو يبرتاجوا معنا في دي بلان ويبرتاجوا في تصاميم وهذه محلها ولا هم
0: يكون ساعات مش فونكسيونيل جملة راهو البلان بتاعك
1: مش مدروس
0: يعطيك إيماج مزيانة ومضخمة وكل أمينة جي ومحطوطه فيها الضوء. اما راهي ساعات تكون لي كالكول دو سيرفاس ماهوش صحيح، ينجم يكون معناها لاميناجمون ماهوش صحيح، ما برشا حاجات. دونك راهي هو راهو اله كما قلت انت من الاول، راهي تعاونك
1: وصنع بشري.
0: ايوه تعاونك، اما ما يفهمش الانسان وما يفهمش طبيعه المكان، دونك ما ينجمش يعطيك معناها ريزولتا فينال. اما معناها بالنسبه لنا راهو الاي معناها مره اخرى معناها نعاود نقولوا راهو يلزمنا نتمشوا معاه. دونك المعماري اللي باش يرفض التكنولوجيا نجم يلقى روحها بعيد برشا، على خاطر توا الذكاء الاصطناعي قاعد يدخل في برشا مجالات وقاعد يخرج لنا معناها يعاونك في الريزولتا فينال، يعطيك حاجه باهيه. دونك ال في معناها كي نحكوا على على على الاي راهو معناها كي نخدموا به ما خلوهش يخدم بينا، نخدموا به راهو باش نوصلوا به لبعيد برشا،
1: نحسن استعماله يعاوننا وما نجموش نعملوا عليه بالمية. وهذا هو من الحاجات ربما اللي مستحيل نجم يعملها الاي اي، انه يجري حوار هكا مثلا مباشر كمهندس معماري في مساحه اذاعيه او يتوجه للمستمعين ويفهمهم برشا تفاصيل. وخاصه الفقره هذه تهم برشا ناس اللي يخمموا باش يبنوا في طور البناء، باش نعطوهم ان شاء الله ديزاستوس معناها افكار، باش نعطوهم توجيهات توصيات زادة تخليهم ربما يتفادوا بعض الأخطاء، لأنه راه ساعات فما أخطاء في الهندسة المعمارية غالية الكلفة، فما أخطاء معاش فيها رجوع. فهنا نجموا نعاونوكم من خلال أهل الاختصاص في برشا توجيهات ونصائح. نشكرك برشا يا هيفا،
0: يعيشك
1: ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله.

0: ست الحبايب، أكيد تحية لست الحبايب وتحية لكل الأولياء، خاصة اليوم السهرين على توفير كل مستلزمات العودة المدرسية لصغيراتهم. وما أحلاه شعورنا كأولياء أنه صغيراتنا مجدودين، لابسين، مزيانين، نظيفين، أدواتهم عندهم، كرتابة والطبلية وكل شيء ما لازم العودة المدرسية، واهتمام كبير برشا خاصة من الأمهات على أناقة وجمال صغيراتهم بالإمكانيات المتاحة والمتوفرة كل قدر وقدر. بطبيعة نسهلوا على رواحنا، راولي أنه للأسف اللي قاعدين نشوفوا فيه، يعني خاصة في السوشيال ميديا وget ready with me وall back to school وشيء كبير برشا، يعني احنا عشنا ببساطة الحقيقة الحياة هذية، فمنخلوش برشا صغيراتنا يتأثروا بالسوشيال ميديا وبالمغالات خاصة في المظاهرة. والفايدة في القراية وفايدة في العلم والفايدة في الانتباه في القسم، ومش مشكلة كبيرة إذا كان قريت بالكتب متاع أخوك عام ناول ولا أختك، وإلا دبرت كتب عام ناول، المهم يكون نظاف وفي حالة جيدة، مش مشكلة إذا كان طبيعتك نظيفة وكرتبلتك باهية إنك تأخذ كل عام جديد. نسيسوا بعضنا لأنه بالفعل يعني الدنيا صعبت والدنيا غالية ومكلفة، فكل واحد يمشي داب خطوته، ما نخلوش الناس تأثر علينا، وربي يعين كل الأباء والأمهات، ودوركم كتلامذة تكونوا في المستوى وتنوروا والديكم وتفرحوهم بنجاحكم. مواصلين معكم في أصايل 33 دقيقة بعد السابعة، فقرة جديدة تنضاف لفقرات أصايل في الشبكة الجديدة الخريفية الشتوية، فقرة بصمة اللي باش تأمنها صديقتنا وزميلتنا فاطمة بالهوشات.
1: بصمة بصمة بصمة،
0: وجميل أنه للإنسان يكون عنده بصمة، ومش كان الشخص وإنما أي حاجة خلت أثر وخلت بصمة. هذا هو التوجه اللي اخترناه في الفقرة هذه، وكل مرة صديقتنا فاطمة باش تختار لنا مجال من المجالات. فاطمة مساء الخير، هلا وسهلا.
2: مساء الخير، مرحبا ليلى، تحية ليك والفريق العامل معك وبطبيعة الحال كل متابعي راديو تطوير.
0: يعطيك الصحة يا فاطمة، ومنورتنا أكيد معنا، كنت معنا في شبكة صيفية في برنامج على الأثير، وكانت مسابقة وأجواء حلوة برشا، غيرنا شوية في الكونسيبت نتاع الفقرة وقلنا علاش لا ما نوصلوش في توسع أكبر وأرحب ربما لكل ما خلى بصمة في حياتنا. فنشوف شنو اخترت لنا فاطمة في بداية الفقرة الجديدة هذه.
2: نعم، هاي باش نحكو دونك تناولنا في الصيف الناس يعني
0: الشخصيات
2: الأعمال. اليوم باش ناخذوا الأعمال في يعني في هذه البصمة، الأعمال اللي تركت بصمة سواء فنية ولا في أي مجال من المجالات. اليوم باش ناخذوا نغم تونسي جميل جدا، ونحن في الأجواء النسمات تحت ياسمينة في الليل،
0: جميل
2: والورد محلين. هالأغنية اللي فعلا تو نكتشفوا برشا حاجات عليها وعلى البصمة اللي تركتها تونسيا أو عربيا وحتى عالميا،
0: وبرشا غنوها وعودوها يعني حتى فنانين عرب في زياراتهم، يعني اللي مهرجاناتنا الكبرى يختاروا ديما الغنية هذه لأنه كلماتها بسيطة ومؤثرة ومعبرة جدا، رغم أنه معناها ما فيهاش الكلام الصعيب يعني ولا كذا. نعم، فصورة حلوة للغنية. نعم،
2: هذا هو ليلى، أنها تظهر في كلمات يعني بسيطة، ياسمينة وليل ونسمة وكذا وحنين، لكن مثل هذه الأغاني ما تبقاش في الذاكرة لأنها جمالية الكلمات، بل لأنها تترك في الذاكرة حاجة ما لا تزول، يعني حاجة تبقى فينا. تحت الياسمينة في الليل هي لحنها وغناها الفنان الهادي الجويني اللي تولد في غرة نوفمبر 1909 بتونس، وتوفي في 30 نوفمبر كذلك من سنة 1990 بعد مسيرة كبيرة امتدت 60 عاما تقريبا، وهو كان من الأوائل الفلاذين اللي ارتبطوا بالإذاعة التونسية بعد تأسيسها سنة 38، وكان كذلك عضو في ما يعرف بجماعة تحت السور اللي كانت تبحث عن نصوص جديدة في كل شيء، يعني في الأغنية التونسية وفي كل شيء. تنسب كلمات هذه الأغنية تحت الياسمينة في الليل للحنت سنة 1941 في روايتين مختلفتين تماما، الأولى إلى فتاة تونسية اسمها سيدة عزة، ويقال أنها بعثت الكلمات الأغنية للجويني في رسالة يعني كتبت فيها سيدة عزة ولم تفصح عن هويتها الحقيقية، والثانية تؤكد فيها العديد من المراجع الفنية والتوثيقية اللي الكلمات في الأصل صارها الشاعر الليبي بشير فهمي فيما عفوا خلال إقامته وهو أقامة طويلا في تونس ونشط في تونس، وكان صديق للهادي الجويني، وكانت عنده كلمات أغنية أخرى للهادي الجويني هي لاموني اللي غاروا مني.
0: نعم نعم، نصور الفيرسيون الأقرب هي الثانية فاطمة منطقيا يعني.
2: منطقية صحيح. الأغنية إذا غنتها كذلك الفنانة حسيبة رشدي، وحطتها بصوتها وإحساسها، يعني إحساس خاص وطابع خاص. لكن السر الأغنية ما هوش في كلماتها فقط، بل في الروح الموسيقى الفلامينكو اللي تميزت بها وتميز بها كذلك عديد أغاني هادي جميلة.
0: نعم، وكانت ثورة فنية أنذاك، يعني حاجة جديدة. نعم.
2: أكيد. وصنفت المكتبة الوطنية التونسية للسمع البصري الأغنية هذه بأنها من الأعمال اللي يظهر فيها هذا التأثير الأسباني، كما تصنفها موسيقيا ضمن مقام الكرد وإيقاع الفالس مع حضور الوتريات طبعا. وهنا تكون مفارقة جميلة ليلى، أغنية تونسية جدا بروح إسبانية.
0: أيوة. ورتبت على بعضها بالقدار، اعطت حاجة واو يعني
2: حاجة. نعم. أي فوالا فوالا. الأغنية قدمت عديد المرات وتغنت برشا يعني، وشاركت في حفلات ومحطات عديدة ومهمة في تلك الفترة وفي طول مسيرتها كذلك، حفلات أول الراديو وتأسيس الإذاعة التونسية في الأربعينيات، وتسجلت لأول مرة في استديوهات الإذاعة التونسية مع فرقتها بقيادة الموسيقار محمد التريكي. غناها الهادي الجويني في حفل بألمانيا، كما غنتها وسجلتها الفنانة حسيبة رشدي في باريس سنة 1977.
0: نعم.
2: لكن البصمة الحقيقية تظهر وقتاش سمية عفوا ليلى، وقت اللي تسافر الأغنية أبعد من صاحبها وأبعد من زمانها وتوصل لأجيال يعني لاحقة. تغنت وتعزفت في أزمنة مختلفة وبأصوات أخرى تونسيا وعربيا وعالميا كذلك، ومن بينها الفنان المصري محمد منير اللي عاودها وغناها كذلك وقدمها للجمهور عربي أوسع. وقعت ترجمتها الأغنية إلى الإسبانية في تجربة ثقافية جميلة، وتجاوزت كذلك حدود التونسية إلى بعد بكثير في شهر جوان سنة 2024، وسمعناها كل بحنين هكا وباعتزاز وقت عزفتها الفرقة الموسيقية العسكرية الصينية.
0: صحيح.
2: خلال المراسم استقبل الرئيس السعيد.
0: نعم.
2: في بكين. أي وهذا كله يجعل أغنية تحت الياسمينة في الليل بصمة فريدة في رحلة فريدة.
0: نعم. نعم.
2: كلمات تونسية أصيلة، لحن يحمل نفسا إسبانيا، تعيش في ذاكرة أجيال متعددة.
0: والتو نعديوها والتو نسمعوها ونحبوها جيل بعد جيل. نعم.
2: تسافر الشرق وتنتشر عربيا، تتجاوز أسوار الصين، دونك وهات ربما تعطي معنى كبير ومعنى حقيقي للبصمة، هي أن يبقى العمل قادر على السفر.
0: نعم. نعم.
2: من صوت لصوت ومن مكان مكان ومن جيل لجيل.
0: صحيح.
2: وكذلك كما قلتي أنت هك علاش نسمع اليوم تحت الياسمينة في الليل.
0: نعم.
2: ربما بنفس الحب ونفس الصغب والطرب اللي سمعت به يعني منذ أجيال وأجيال.
0: نعم.
2: أغنية الحب ممتازة جدا وعندها تعمل رعشة.
0: أكيد. نهديها لك يا فاطمة ونهديها لكل مستمعينا تحت الياسمينة في الليل بصوت جويني. سهرة طيبة ليك، خليك تستمتع بالنغم.
2: يا عيني على خير.

تحت الياسمينة في الليل، فقرة بصمة كما قلت مع صديقتنا فاطمة بالهوشات. إن شاء الله في كل مرة نشوفوا حاجة خلت بصمة، مش شخصيات وإنما بخلاف الشخصيات اللي أكيد نجموا نتحدثوا عليها، أعمال فنية سينمائية درامية غنائية، أي حاجة بقات في الذاكرة وفي البال نتحدث فيها إن شاء الله. برشا يتسألوا فماشي مكالمات هاتفية في البرنامج، الحقيقة المساحة ما فيهاش مكالمات هاتفية، ولكن سعيدة برشا بتفاعلكم معايا في الكواليس. شكرا زادا أيضا لأحباء وأوفياء إذاعة تطاوين صفحات الكبار اللي ديما يشجعونا ويدعمونا ويتبعونا في كل مرة وفي كل شبكة، وخاصة نحن في شبكة برامجية جديدة. نذكركم إن شاء الله ديما نكون معاكم في أصايل نهار الثلاث، في ورود الصباح باش نكون معاكم بالجمعة إن شاء الله، ومنوعة جديدة نهار لحد بإذن الله اسمها فلو ياسمين. هذيك بالحق نعمل عليكم فيها إن شاء الله في التفاعل والتدخل معنا عبر الهاتف، وأكيد إن شاء الله تكون مساحة معاكم في نهاية الأسبوع أو العدد إن شاء الله لحد هذية، وتفاصيلها نعطيها لكم بإذن الله في وقتها إن شاء الله. تحية للناس كل دون استثناء، واصل معاكم بالإيقاعات والأمراض.

نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، رجاء من القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا مستمعينا الكرام على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها. تقبل الله صلاتكم وجميع عباداتكم بوفر الأجر والمغفرة والثواب.

مستمعينا تقريبا نوصل معكم إلى موفى مشوارنا اليوم في أصايل على موجات إذاعة تطاوين. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة لدعمكم وتشجيعكم المشروط. إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن انتظاركم وديما برمجتنا لرضاكم واستحسانكم. شكرا لرشيد بوزاخر في هندسة هذا اللقاء تقنيا، كذلك صديقنا حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية. كنت معكم ليلى صحنون من أمام الميكروفون. نقطة الختام، سهرة طيبة للجميع.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تم اليوم بمنطقة قلب إسماعيل من معتمدية تطاوين الشمالية افتتاح المدرسة الابتدائية الامتياز لتدخل حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإيهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية ابتداء من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. في العالم، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعنا اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
5: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
4: برامج المساء، أصايل من الاثنين للجمعة من الخمسة للثمانية متاع الليل، السبت ويكاند على الكيف، ولحد شبابيك من الثمانية للتسعة. تسمعوا معانا الاثنين ذاكرة الأيام، الثلاث نصوص مؤسسة، الخميس من وحي الخيمة يسألونك في إعادة الجمعة، نعورة الطبوع السبت، لوشال لحد. بعد موجز التسعة السهرة تحلى وتحلى، وردة وكتاب الاثنين، اللي الحكاية الثلاثة، مراحيل الاربعة وتنطلق الثمانية، حديث الخشبة الخميس، أرضك يا بلادي الجمعة، أثر السبت، وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
6: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
4: نصوص مؤسسة، نصوص مؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: مساء سعيدا مستمعي الكرام، أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج نصوص مؤسسة، ونسعد كالعادة أن نرافق الأستاذ محدين المليح. مساء الخير أستاذ محدين.
1: مساء الخير سيمونير، مرحبا بكم.
0: بعد تجوالنا في مجموعة من النصوص المؤسسة، كنا في الأسبوع الفارط أعلننا أننا سنتوقف عند كتاب العقد الاجتماعي لجون جاك روسو. من هو جون جاك روسو أولا؟
1: مرحبا بكم من جديد سيمونير. يعني هو يعني فيلسوف سويسري بارز، يعني ولد تقريبا بين ولد 1712 وتوفي سنة 1778. يعني كان فيلسوفا وكان كاتبا وكان أيضا يجمع، إذا كان عالم نبات وملحن، يعني تقريبا يعني جمع ككل
0: الفلاسفة
1: في تلك الفترة عدة اختصاصات. يعتبر أيضا أحد رموز فكر أو مفكري عصر التنوير الأوروبي، وكان لفلسفته وكتبه الأثر العميق في الثورة الفرنسية، وأيضا حتى في رسم ملامح الفكر السياسي والاجتماعي الحديث. كان أيضا عرف عنه أنه كان مدافعا عن الحرية والمساواة، وكان يؤمن بمبدأ السيادة الشعبية، وكانت له عدة أعمال كثيرة جدا ومعروفة، ولكن من بين الأعمال الأبرز هي عمله المعروف العقد الاجتماعي، وأيضا كتابه إيميل وكتابه في التربية. يعني الولادة كما قلنا في سويسرا في جنيف، يعني أن كانت طفولة قاسية بعض الشيء، ولكن هذه الطفولة القاسية وأيضا حتى المسيرة من مسيرة يعني التوترات التي من رافقت مسيرة حياته، إذا أثرت بعد ذلك في أفكاره ثم حتى في تصوراته. الذين يقرؤون كتب جاك روسو يدركون أنه هناك معاناة شخصية وتجربته الشخصية كان لها الأثر في رسم حتى تصوره للتربية وتصوره للمجتمع وللسياسة وإلى آخره. أيضا كان كما قلنا أنه كما تعرفون ذلك جيد أستاذ منير، يعني هو أحد منها على العلامات أو أحد منها الأسماء الكبرى في ما يسمى بعصر التنوير. يعني كان لفكره الدور الأساسي في تشكيل الأحداث السياسية التي أدت، لأنه بعده مباشرة تقريب بتزامن حدثت الثورة الفرنسية وما زمنها أيضا من ارتدادات فكرية وأدبية ومعنى مختلفة. كتب عديد الكتب، العقد الاجتماعي، إيميل، الاعترافات، يعني عدة كتب يعني تجمع بين السياسة، تجمع بين الفلسفة، بين التصورات حول طبيعة البشرية، حول شروط البناء العقد الاجتماعي، السياسة أيضا حتى في مستوى التفكير الذاتي ما يسمى بالاعترافات،
0: وهو نص مهم. نعم. على مستوى حميمية الاعترافات. نعم. والتجربة.
1: نعم. وهو مهم أستاذ منير، هو مهم من جهة كما قلتم أنه يرسم طريقة جديدة في التفكير لكونفيسيون، يعني عندما يتحدث المرء عن نفسه، وهذه فيها حميمية وفيها تقاطع بين الأدبي والشاعري، ولكن أيضا أنه رسم كذلك تحولا في يعني ربما تحولا في التفكير الفلسفي، لأنه انتقلنا من الفلسفة التي تهتم بمسائل الوجود كالفلسفة الغرقية إلى مسائل تتفت إلى الذات وتحاول أن تفكر في نفسها وتستعيد تجربتها. وهو إذن هذا المسار الذي تقريبا الفكر الفلسفي الحديث سيحافظ عليه، يعني ربما يعدله، ولكنه يعني كانت أصبحت الذات أو التفكير في الذات هو المنطلق وهو المعنى الغاية من كل تفكير فلسفي. يعتبر أنه يؤمن بالتطور الاجتماعي، ولكنه يعتبر أن هذا التطور الاجتماعي وربما أنه خصوصيته أنه يعني يفسد الطبيعة، يعني هو يفسدها بمعنى أنه يفسدها وهي تحتاج، يعني يعتبر أن الطبيعة البشرية خيرة، ولكن هذه الطبيعة البشرية خيرة يمكن للمجتمع، يمكن للتطور الاجتماعي أن يفسد هذه الطبيعة، ولكن الطبيعة الخيرة لوحده لا يمكن أن تصنع مجتمع. يعني هذه المعادلة
0: هذه المفارقة بالضبط.
1: كيف يمكن إذن أن نحفظ الجانب الطبيعي الخير في الطبيعة البشرية، ولكن دون أن نترك للمجتمع أن يفسد، يعني البحث عن يعني هو يوما في النهاية لا يمكن أن نعيش
0: خارج
1: المجتمع، ولا يمكن أن نعيش وفق طبيعتنا، ولكن هذا المجتمع لا يجب أن يفسد كل شيء، بل يحاول أن يبحث عن هذه المعادلة في كتبه المختلفة. وهو مفكر حر يوما بأن الإنسان يجب أن كان حرا ويجب أن يكون حرا، وأن السياسة في النهاية يجب أن لا تكون يعني سياسة استبدادية مثل ما رأيناه في كتاب الأمير، بل يجب أن تكون سياسة لا تساعد الحاكم كيف يتحكم في شعبه ولو بالمعنى الإيجابي، بل تساعد عامة الناس الغالبية كيف يمكن أن يتدبروا أمرهم ليضمنوا حريتهم ورفاهيتهم المادية وأيضا يعني الرفاه الفكري والرفاه المادي.
0: نعم. من الكتب الثلاث التي ذكرناها لجون جاك روسو سواء كان إيميل أو العقد الاجتماعي أو الاعترافات، سنتوقف عند كتاب العقد الاجتماعي ونعتبره نصا مؤسسا.
1: بالضبط. نعم، هو يعني حتى يعني وذكرتم ذلك أستاذ منير في البداية، يعني أنه جون جاك روسو يعني كان غزير الإنتاج، كتب تقريب في عديد المواضيع، ولكن الكتاب الذي كان له الأثر وكان ربما له الأثر من جهة أنه يعني غادر مجال الكتاب، يعني أصبح يعني ملهما للسياسيين وملهما لأوروبا وملهما لحضارة كاملة، وهو كتاب العقد الاجتماعي. هذا الكتاب الذي يعني طرحه كتبه كان سؤاله الأساسي واضح: من أين تستمد الحكومة شرعيتها؟ إذن هذا السؤال أستاذ منير عندما نطرحه قد يبدو سؤالا اليوم يعني عاديا، سؤال يهتم به فقهاء القانون وفقهاء السياسة، ولكن في تلك الفترة كان سؤالا مصيريا. لماذا سؤالا مصيريا؟ لأن في تلك الفترة كان الشرعية واضحة، هي تأتي من مجتمع كان تداخل فيه الجانب الديني والجانب السياسي، وكانت في النهاية الشرعية شرعية كنسية. أنه عندما نسأل من أين تستمد، عندما يسأل جون جاك روسو في 1750 في تلك الفترة عندما يطرح هذا السؤال من أين تستمد الحكومة شرعيته، يعني واضح أنه ضمنيا يقول أن ما يتروج له الكنيسة بأن
0: العناية الربانية،
1: وأن الحاكم وخليفة الله في الأرض، وأن هذا الإضفاء قداسة على كل ما يفعله الحاكم، هذا الأمر يعني يجب أن يتم تجاوزه. وبالتالي ففي ذهني جون جاك روسو تصورا جديدا، يعني تصورا آخر لكيفية بتدبير المجتمع المدني، تدبير السياسة. وهذا التصور أستاذ منير الذي رسمه في كتاب العقد الاجتماعي هو الذي سيكون بمثابة يعني القرآن صح التعبير، أو المرجع والبوصلة التي ستقول، والتي بفضله وبفضل كتب أخرى ستندلي أو ستؤدي إلى ما يسمى بعصر التنوير أو الثورة أو الثورة السياسية التي عرفتها أوروبا والتي نقلتها من المجتمع الكنيسي إلى المجتمع الحديث. إذن من هنا تستمد هذا الكتاب قيمته، لأنه في النهاية يعتبر أن الإرادة الفردية أو الإرادة الفردية والإرادة الجماعية هي المصدر الحقيقي للشرعية، وبالتالي فأنه لم يعد يكفي أن نعتبر أن هذا الحاكم يعني يحكم بمباركة من الكنيسة حتى نطيعه، لا، يقول أن هذه شرعية ضعيفة ويمكن الطعن فيها ويمكن تجاوزها ويمكن حتى شراؤها. الشرعية الوحيدة التي لا يمكن مسها أو يمكن تشكيك فيها عندما تكون آتية من المجتمع المدني ومن الشعب، وبالتالي أصبحت مصطلحات جديدة. وهو حتى مصطلح العقد لكونترا في حد ذاته، لأن هذا العقد لن يكون عقد بين الحاكم وخالقه أو حد مع الكنيسة، بل سيكون

0: إلى كتاب العقد الاجتماعي. في النهاية نصل إلى فكرة أساسية وربما سنستعرض فيما هذا فيما بعد، وهي أن السياسة هي فعل إنساني، صناعة إنسانية خالصة لا دخل لما وراء الطبيعة فيها.
1: بالضبط، وهذا المنعرج، هذا التورنو ديسيزيف الذي حدث مع كتاب عقد الاجتماع، أن السياسة في النهاية هي سياسة للبشر، والسياسة يجب أن ما دامت هي تهم البشر فحسب جون جاك روسو يجب أن تكون من صنع البشر، بالتالي يجب البشر هم أن يتدبروا أمرهم بأنفسهم حتى يضمنوا تواصلا، وحتى يضمنوا ربما صلابة لتلك الشرعية ويجعلها لا يمكن التشكيك فيها، وبالتالي لا يمكن خرقها أو التلاعب بها. لذلك كان يعتبر أن أن أن أن أن أن السياسة لا يجب أن تكون مصدرها لاهوتي، وحاجة أخرى لا يجب أن تكون مصدرها طبيعي.
0: نعم. يعني
1: أستاذ منير في تلك الفترة ظهرت ما يسمى بالمدارس الطبيعية، وهي تحاول أن تفسر العلاقة بين البشر وفق القدرات الطبيعية الأقوى، البقاء الأقوى.
0: نعم. بحسب،
1: إذن هي أتت لكي تحاول إذن أن أن أن أن, أن, أن تتحرر من هذين الأمرين، لأنهم كلاهما يؤدي إلى في النهاية إلى
0: فساد أو زوال،
1: إلى تقاتل، وبالتالي لا يضمنان إذن العيش المشترك. الحل هو حسب جون جاك روسو هو أن يكون هذا العقد لا تكون أسسه طبيعي الأقوى، ولا تكون أيضا أسسه لاهوتي يعني قوة مفارقة، بل يجب أن تكون أسسه مستمدة من الإنسان ذاته، من الشعب، يعني من سيارة الشعب.
0: نعم. بعجلة الآن سنقدم هذا الكتاب بمعنى فصوله، ونتعرض لهذه الأبواب تقريبا بابا فباب. ما لنقدم هذا الكتاب يتكون من 4 كتب.
1: نعم، هو يتكون من 4 كتب، يعني 4 عناصر كبرى، وموزع إلى تقريبا 48 فصل، يعني نحن يمكن نمر عليها جميعا
0: في
1: الوقت وما حتى لطبيعة البرنامج، لكن تقريبا العناوين الكبرى لهذه الكتب الأربعة التي سيفصلها أو سيقسمها إلى فصول هي: الكتاب الأول وهو الميثاق الاجتماعي، الكتاب الثاني السيادة، الكتاب الثالث أنواع الحكومة، الكتاب الرابع روما القديمة. يعني واضح، يعني الذين يقرؤون الفكر السياسي والذين اطلعوا على الجانب السياسي يرون أن هذه العناوين مختلفة، يعني لو قررنا لو يعني حتى العناوين الميثاق الاجتماعي، السياسة، أنواع الحكومة، روما القديمة، نحن نلاحظ من وراء هذه الكلمات هناك تصور
0: مصطلحات جديدة.
1: نعم.
0: ولغة جديدة.
1: نعم.
0: وفكر جديد،
1: وفكر جديد وتفكير سياسي جديد، يعني بمعنى آخر أن الإجابة عن السياسي وما السياسي سيكون مختلف. وربما هنا هي ربما أستاذ منير قيمة هذا الكتاب، لأنه يعني ربما أنه يعني اجترح أو اصطنع أو صنع مفاهيم لم تكن محفوظة، مفاهيم لم يعتدها السياسيون، لم تكن محفوظة، وهي مفاهيم أساسا تركز على مفهوم المجتمع، السيادة، الحكومة بمعنى الوضعي، يعني أن البشر يحكمون أنفسهم، يتدبرون أمرهم بأنفسهم، ويستمدون شرعيتهم من أنفسهم.
0: بالضبط.
1: وبالتالي فما على العقل البشري إلا أن فقط أن يساعدهم على ذلك من خلال رسم شروط هذا العقد الذي سيتم بين البشر وسيؤدي في النهاية إلى الدولة الحديثة أو
0: نعم.
1: السيادة الحديثة.
0: هو سمحدين أنت أشرت إلى أنه تقريبا عدد فصول هذا الكتاب هي 48، تجمع في 4 عناوين رئيسية أو في 4 أقسام، ولا يمكن أن نتعرض كما قلت إلى كل هذه الفصول، ولكن سنتوقف عند الكتب الأربعة أو العناوين الأربعة ونلخصها أو نحوصلها أو نبرز أهمية ما قدمته من أفكار، ونبدأ بالحديث في الكتاب الأول وكان عنوانه الميثاق الاجتماعي.
1: نعم، الميثاق الاجتماعي هو كلمة الميثاق، يعني أن يكون بيننا ميثاق. هذه الكلمة أستاذ منير يعني ربما الآن تبدو عادية.
0: نعم.
1: عادية جدا، وربما يعني عادية، ولكن في تلك الفترة يعني كانت معناها يعني هامة. لماذا؟ لأنها في النهاية ستضعنا أمام شكل من أشكال التعايش الجديد. هذا التعايش يقوم على الاتفاق، وهذا الاتفاق سيكون لن يكون اتفاقا عموديا بمعنى أن سلطة فوقية
0: وسلطة،
1: ولن يكون اتفاق الإكراه بمعنى أنه وفقا لطبيعة نحن لسنا مسؤولين عليه، طبيعة خلط القوي والضعيف.
0: نعم.
1: بل سيكون اتفاقا واعي

0: يعني كما اتفاق كما بمعنى القانون اتفاق يعني
1: برضا الأطراف وباتفاقها
0: باتفاق ووفق. يكون هذا الاتفاق في النهاية يؤدي إلى ماذا؟ أن يلتزم فيه الأقل لأن يعني الاتفاق لا يمكن يكون اتفاقا تاما بقرار
1: الأغلبية
0: بمعنى أنه يعني يقبل الجميع كلهم أن يضع أن يضعوا جانبا
1: جزءا من سيادتهم
0: الشخصية حقهم الطبيعي لأنه من حقه الطبيعي أن يحمي نفسه ويسلم بأن يمنع ذلك الحق وفق هذا الميثاق إلى سيادة إلى السلطة
1: إلى سلطة
0: يتفق عليها. إذن الميثاق الاجتماعي هو في النهاية الجسم السياسي. إذن هناك جسم سياسي مصطنع، هذا الجسم السياسي هو الذي سيحكم البشر، هو الذي سيضمن لهم حقوقهم الطبيعية، هو الذي سيضمن معناها حياتهم المشتركة. ولكن ذلك لن يكون ممكنا إلا بميثاق. ما معنى هذا الميثاق؟ بمعنى أن يتنازل كل من هؤلاء الأفراد عن حقه الطبيعي في أن يحمي نفسه ليسلم ليمنح ذلك الحق إلى هذا الجسم السياسي أو إذن. وبالتالي عندما يسلم الجميع من يقبلون بذلك فإن تنتهي المخاطر. لأن الخوف من ماذا؟ الخوف هو من أن يتراجع
1: أحدهما
0: بالضبط. لكن عندما يتنازل الجميع عن حقوقهم الطبيعية ويقبل الجميع حكم هذا الجسم السياسي، إذن يمكن في تلك اللحظة أن نتحدث عن جسم سياسي، عن ميثاق. هذا الميثاق يسمى بحسب الإرادة العامة أو يعني جسم سياسي يجمع بين إرادات خاصة سلمت أمرها للسيادة سوفرنتي تحكمها وتدبر أمرها وتضمن لها العدالة والرفاه المادي والاجتماعي إلى آخره.

0: يرتبط بهذا الأمر أيضا مفاهيم مثل الملكية، المساواة إلى غير ذلك.
1: بالضبط، لأنه عندما يسأل، أنه مجرد أن يقبل هذا الفرد بأنه قرر أن يتخلى عن حقه الطبيعي في أن يحمي نفسه، بمعنى يحمي نفسه من ماذا؟ من كل أهوائه.
0: بالضبط،
1: ليس من خوف الآخرين فقط، بل حتى من نزوع افتكاك حق الآخرين.
0: نعم.
1: يعني الإنسان بطبعه يريد أن يتملك، أن يستعبد الآخرين. يعني أن نقبل بأن هذا الجسم يمثلنا، فإن ذلك يعني نتخلى عن كل الملكية الطبيعية ما نمتلكه جسديا وماديا، ونقبل أن تكون هذه الملكية ملكية
0: محددة مدنيا
1: وتحددها هذه الجسم الذي، وبالتالي نتحول من ميثاق طبيعي يقوم على التراتبية
0: إلى ميثاق مدني،
1: إلى ميثاق مدني، ونتحول من ميثاق ربما يعني لاهوتي أو ديني إلى ميثاق إنساني. وبالتالي هنا يعني هذا ممكن. لماذا ممكن؟ لأنه لا ينفي وجود تفاوض. يعني هنا يجب أن نتفق، لأنه هنا لأنه الشعارات، وهذا رأي الشخصي، ربما حسب التقدير المتواضع، ربما أنه هناك بعض التصورات السياسية التي تقول أن السياسة ستلغي التفاوض. غير ممكن التفاوض أو هذه المساواة المستحيلة. هي جوجاك روسو قوة هذا الميثاق في أي ماذا؟ أنه لا ينفي هذا التأسيس، يقول البشر
0: إنما يوظفها ويحددها،
1: متفاوتون، هم بالطبع متفاوتون، يعني متفاوتون، وأنهم يعني لا يمكن يتساووا طبيعيين، ولكن لا يمكن أن يستمروا وهم متفاوتون.
0: نعم.
1: يعني على الأقل هناك جسم سياسي يحقق نوع من الوعي المساواة التي لا تنفي هذا التفاوت، ولكن تحاول إذن أن تحوله إلى شكل أشكال المساواة التي تضمن الاستمرار. يعني الادعاء بأن السياسة أتت لتقضي على هذه الفوارق، لا. السياسة أتت لماذا؟ لكي تمنع تلك التفاوت الطبيعي من أن تكون له الكلمة النهائية. إذن هي تحد من تلك بالقانون، بالردع، بالعنف الشرعي، ما تحاول أن تمنع كل فرد من أن تندفع
0: يذهب إلى حده الأقصى.
1: وبالتالي إذن هنا هي شكل أشكال نوع من القوة المشروعة، يعني أن تمنع الفرد، تمنعه من أهوائه.
0: نعم.
1: تمنعه من أهوائه حتى يستطيع الآخر أن يعيش ما، يعني كل يعني هي من وعي، يعني من وعي يعني الحيلة، صح التعبير، هي حيلة مدنية. يعني نتحايل، نحن لا ننفي أننا مختلفون متفاوتون، ولكن هذه
0: علينا أن نخضع
1: الخضوع لا يعني عبودية، لا، هو الضرورة حتى
0: الخضوع الواعي.
1: نعم حتى نستمر جميعا. نعم.
0: والخضوع الواعي هو ما بشكل ما ينتج مفهوم السيادة، بمعنى أن الأفراد الذين تنازلوا عن إراداتهم الفردية في النهاية أنشأوا إرادة عامة هي جوهر فكر السيادة أو فكرة السيادة ذاتها، وهو الكتاب الثاني في العقد الاجتماعي.
1: بالضبط، وهنا مفهوم السيادة، يعني السيادة بمعنى آخر، يعني بمعنى آخر أن نقبل أن هناك من يسودنا، من يتحكم فينا. يعني هناك خياران أستاذ منير، إما أن نقبل كرها أو كرها، بالقوة أن نقبل بذلك لأنه أقوى منا الطبيعيين، ولا أكثر منا مكانة روحية ولا اجتماعية، ولكن نبقى ننتظر حتى تتغير الأحوال ونستعيد سيادتنا.
0: نعم، هذا الشكل الأول.
1: هذا الشكل. وهناك الشكل الآخر هو أن نقبل طوعا بأن نمنح تلك السيادة أو تلك إلى هذه الإرادة،
0: أن نتخلى عن أجزاء من سيادتنا إلى سيادة عامة.
1: سيادة عامة، مقابل أننا، مقابل هذا يعني هذا التخلي، سنضمن خيرا مشترك. نحن لن نضمن خيرا كاملا،
0: نعم،
1: ولكن نضمن خيرا نتساوى في امتلاكه، يتساوى فيه القوي والضعيف. وهنا ربما قوة هذا الكتاب، قوة هذا العقد، أنه يعني أنه ربما حتى الجانب العلمي في هذا العقد، يعني أنه ينطلق يقر بأن الطبيعة يعني أنها متفاوتة، أن البشر متفاوتون، وأنهم يجب أن يستمروا في العيش، لكن لا يمكن لكل فرد أن يستمر في العيش وفقا لطبيعته الخاص. يحتاج كما قلنا إلى هذه السيادة، وهي الإرادة العامة، ولكن لا يجب أن تكون الإرادة الجماعية أستاذ منير. لماذا؟ يعني أن تكون يعني بمعنى أن هي صحيح مجموعة ستحكم، سنرى بعد ذلك التفصيل، ولكنها لا يجب أن ننظر لأنها مجموعة أفراد.
0: بالضبط.
1: بل يجب أن يكون في لاوعينا أنها إرادة واحدة، وهذا ليس بالسهل.
0: جميعا. بالضبط.
1: يجب أن كل فرد أن ينظر لهذه الأفراد الذين سيحكمونه، لينظر لهم أنهم أفراد يحكمون جماعة، لأنهم هم الجماعة، هم يرون فيهم وكأنهم إرادتهم الفردية وقد أصبحت إرادة
0: جماعية،
1: وبالتالي تصبح وهنا تصبح مفهوم السيادة لم يعد السيادة تعني الخضوع، لأنه إذا كانت تعني الخضوع وتعني الإذلال سيصبح هنا الدولة مهردة في كل لحظة، لكن السيادة بمعنى أننا القبول الطوعي، يعني يقبل لا يرى من إنفاذ القانون، لا يرى فيه يعني مسا من
0: شخصية من إرادة الفردي
1: بالعكس ربما يرى في أن الدولة يحتاج الدولة حتى ربما تحصنه من أهوائه الذاتية.
0: يستمر في هذا التوجه وفي هذه الرؤية انطلاقا من العقد الاجتماعي إلى مفهوم السيادة، ليصل في الباب الثالث إلى أنواع الحكومات، وبالتالي نحن نتحدث في هذه المرحلة عن التجسيد الفعلي بشكل ما لفكرة العقد الاجتماعي والسيادة.
1: بالضبط، وربما هذا كما قلت أستاذ منير الكتاب الثالث، وهو ما الذي تحدث فيه عن أنواع الحكومات. يعني جون جاك روسو يعتبر أنه لابد من أن نميز بين هذه الحكومات، يعني هناك أو السلطة، لماذا؟ لأنه هذا التمييز ضروري، لأنه يجب أن نميز بين، يعني صحيح هو يجب أن يكون هناك ميثاق، هناك عقد، لكن يجب أن تكون في هذا البنود العقد مش فقط من يحكم أو كيف، ما هي آليات الحكم. يعني لأن السيادة نجم تكون سيادة تشريعية، السيادة نجم تكون سيادة، يعني هنا نحتاج إلى التنظيم. إذن هناك كما قلنا يعتبر أن الحكومة، أنه هناك ما يسميه به، هناك فرق بين السلطة التشريعية
0: والسلطة التنفيذية.
1: والسلطة التنفيذية بالضبط، هذه السلطة التشريعية سلطة سيادية صادرة من الشعب وتعود إليه وتهتم بما هو عام.
0: نعم.
1: وهناك كما قلت أستاذ منير سلطة تنفيذية تنفذ، وهي آلية تتبع للتصرف فيما هو جزئي بما يحدث عارضا. وهذه المفاهيم كما قلت أستاذ منير قد تبدو اليوم معناها مفاهيم بسيطة
0: ولكن في ذلك الزمن كانت حدثا
1: كبيرا. يعني نحن يعني يجب أن نفهم الأشياء عندما نضعها في سياقتها، وبالتالي فتصبح الحكومة ما هي؟ هي ذلك الوسيط بين السيادة والشعب، مهمتها تنفيذ القوانين وصون الحريات المدنية والسياسية، أي أن توضح العلاقة، علاقة الأفراد بها من ناحية وبالجسم الاجتماعي من ناحية ثانية. إذن وتصبح هنا الحكومة سلطتها أقل من صاحب السيادة وهو الشعب،
0: يعني
1: الشعب
0: ناطقة بالضبط في النهاية باسمه، فاعلة باسمه، منفذة لإرادته.
1: بالضبط، وهذا هام جدا سنرى لماذا. إذن يصبح هنا الحاكم الذي سيحكم ستصبح له ثلاث إرادات، أو الحاجة إرادته الفردية، والمعبر عن علاقته بذاته هو حاكم، وهي إرادة باطلة هنا لا يجب أن يستعملها،
0: بالضبط
1: لأنه هنا في إرادة عام يجب أن يستعملها في مجال الشأن العمومي، هذا تخصه هو. والثاني إرادة معنوية، وهو في علاقته بالحكم وبديوان، يعني هنا يعني نظرته المعنوية. وهناك إرادة العامة، وهي التي تتحدد في علاقته بالشعب، وتكون إرادة من إرادة السيادة. إذن هناك من ناحية قوة الشعب، وهناك قوة المواطن، وهناك قوة الدولة. يعني أنه دقيق جدا جاك روسو في هذه المصطلحات، خاصة أنه يؤصلها، لأنه مصطلحات في البداية وكلها تتناسب ما بين لدينا من ناحية أن الشعب
0: لا أحد يتغلب على الآخر،
1: لأنه تتغلب ذلك يؤدي إلى انفلات العقل.
0: بالضبط،
1: إلى انفلات العقل، لأنه ما ثمش، لأنه لا وجود لقوة تضمنه، هي فقط تناسب، لأنه عندما يلغي الطبيعة كضامن
0: ويلغي الكنيسة أو
1: الورائيات كضامن، ما الذي يضمن هؤلاء؟
0: البشر،
1: هو البشر، يعني عندما البشر سيراقبون أنفسهم.
0: بالضبط،
1: هل أن الشعب بقي كقوة، المواطن كقوة، الدولة يعني يلاحظ هذا، إن حافظنا على هذا التناسب فإن يعني التعايش سيصبح ممكن، إن لم نحافظ وتغط قوة على أخرى فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى ماذا؟ إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى. ولكن جوجاك روسو كذلك يعني يعتبر أن ذلك له عدة شروط، مثلا أن تكون هذه المدينة يعني صغيرة جغرافيا، وأن تكون عدد السكان يعني ليس كبير، وأن تكون لديها ثلاث ثروات وخيرات مادية كبيرة، يعني شروط يعني حتى يتحقق هذا العقد الاجتماعي. يعني العقد الاجتماعي لا يمكن أن يتم في مثلا في في في بلد يعني يشكو أهله من العوز مثلا، لأنه يعني ذلك في النهاية لن لن وأنا ربما ربما ننحرف قليلا، لأنه يعني بعض التجارب بعض التجارب في بعض يعني في بعض، لماذا تفشل بعض الديمقراطيات في بعض الدول؟ يعني الواقع المادي بائس، يعني لا يمكن ديمقراطية لا تحقق، يجب أن يكون هناك رفاه مادي، هناك
0: يعني أساسيات الحياة غير متوفرة، يعني لا يمكن أن
1: نتحدث لا توفرت معنا هنا، وهو هذا هام. أيضا يقول أنه لا يجب أن نخلط بين القوة التنفيذية وهي التي تعالج جزئي، وسميتها أنت سلموني السلطة التشريعية والمعنى التي تنال السيادة، والسلطة التي تنفيذية عفوا، والسلطة التي
0: تشرع
1: نعم، هناك
0: سلطة التشريع
1: نعم، وهي مفاهيم ستصبح بعد ذلك. إذن يعني هنا يقول عندما يحكم الشعب نفسه، يعني ينظروا عندما يحكم الشعب نفسه تكون الديمقراطية، يعني وهي بالضرورة أن يكون عدد الحكام كعدد
0: المحكومون،
1: نستحضر النموذج الأثيني ممكن. هناك حكم آخر وهو يسميه الأرستقراطية، عندما يكون عدد الحكام أقل من عدد المحكومين، أي عندما يكون
0: يعني حكم النخبة،
1: حكم النخبة نعم، وهو أيضا يعترض عليه. وهناك الملك الملكية والملكية، عندما يكون الحاكم واحد هو موضوع. يقول الديمقراطية غير ممكن، يعني لأنه لا يمكن، لأنه تحتاج إلى عدد صغير من السكان ودولة صغيرة جدا. الأرستقراطية خطيرة، لماذا خطيرة؟ لأنها قد تؤدي إلى إرادتين عامتين، لأن
0: إرادة النخبة وإرادة
1: نعم، هذه النخبة تستمر مع الزمن ستصبح عائلة
0: بالضبط،
1: ويصبح تلك ويصبح ذلك الحكم معناه كأنه حكم وراثي، وبالتالي فإنه نحن إذن إرادتين، إرادة النخبة وإرادة التشريعية. والحكم الملكي يعني معروف وهو أسوأ
0: حكم فردي في
1: حكم
0: النهاية
1: فردي نعم. هو يميل إلى نوع من أنواع الحكم الديمقراطي المعدل، بمعنى ماذا؟ تكون فيه السيادة الإرادة العامة لكن بشروط، بمعنى كيف الشروط؟ أنه يعني لا من يعني هنا لا يكون التمثيل النيابي النائب لا يكون بديلا
0: للشعب،
1: وهذا هذا بمعنى آخر، يعني أنه لا يمكن للشعب أن يتنازل عن سيادته.

0: هذه من المفاهيم التي تعود إلينا الآن، بمعنى أن الحكم الديمقراطي الذي يمثل فيه الشعب المتنازل عن إراداته الفردية في سلطة تشريعية بالنسبة لجوجاك روسو، هذا لا يعني بالضرورة أو لا يجب أن يلغي مفهوما أساسيا هو العودة إلى الشعب عند كل قانون.
1: بالضبط، وهنا
0: والاستفتاء مثلا.
1: نعم، في يعني وهنا ربما خصوصية، لأنه معناها ما نراه اليوم على الأقل من ديمقراطية أنه معناه ينتخب
0: النموذج السويسري تقريبا في ذهن رسوم وجود.
1: بالضبط، يعني بمعنى آخر أن أن أن أن يضع نائبا يمثله لا يعني أن يحل محله.
0: بذب.
1: يجب أن يعود هو فقط، مجرد كما يقول هو فقط أنه يعني أنه يعني يعني أنه مندوب.
0: بالضبط، ليس يعني ممثلا، هو مندوب.
1: يعني ندبه
0: ساعي بريد.
1: بالضبط، في كل قانون، في كل يجب أن يعود إلى المجلس النائب ويستفتي كما قلت أستاذ منير، وبالتالي يجب أن تكون الكلمة الأخيرة لمن منعه النيابة وهو الشعب. وكما قلت أستاذ منير، يبدو أنه لديك معرفة بهذا الأمر، يعني يشبه كثيرا أو هو في روحه النظام
0: السويسري الآن، باعتبار أنه تقريبا الحكومة تعود إلى الشعب في السنة بحوالي 40-50 استفتاء.
1: نعم بالضبط، نعم، وهو هذا النموذج، نعم، الديمقراطي. نعم بالضبط، نعم سيموني.

0: في الكتاب الرابع طبعا يطرح جون جاك روسو إشكالا وحلا في نفس الوقت لمسألة أساسية هي الدين، ويعود إلى مفهوم الدين المدني من خلال النموذج الروماني. ونحن تحدثنا في الفصول الأربعة أو الكتب الأربعة على روما القديمة التي خصص لها عنوانا وفصلا من أجل هذه الغاية أن نصل إلى الدين المدني.
1: بالضبط. وربما هذا من هذا المصطلح الدين المدني للريليجيون سيفيل أو يعني هذا مفهوم يعني مربك جدا، مربك جدا، كان مربكا في زمانه ومربكا إلى الآن، لأنه يطرح إشكالية كبيرة جدا، وهي إشكالية العلاقة بين السياسة والدين. ويبدو أن جون جاك روسو يعني قد عانى من ويلات هذه المشكلة، لأنه لا ننسى أن جون جاك روسو وهو يناضل من أجل نموذج سياسي يبعد الكنيسة عن السياسة.
0: بالضبط.
1: وبالتالي كان بمعنى آخر يبعد عن الكنيسة، يبعد الدين بالمعنى الاصطلاحي عن السياسة. بالتالي فإنه يحتاج، ولكنه هل يمكن أن نبعد الدين؟ هو الإشكال. أعتقد أن ما كان في رأس روسو في تلك الفترة، هل يمكن فعلا أن نخلص السياسة من الدين؟
0: هو الإشكال أن نخلص السياسة من الدين وفي نفس الوقت أن يكون الدين ضمن آليات المجتمع.
1: بالضبط. هو هذا الإشكال. هو إشكال بين ماذا؟ أنه يرغب في تخليص السياسة من الدين، لأن الدولة الكنسية ودولة النموذجية قد أثبت فشلها وثار عليها الشعب وأدت إلى وأنا وربما هو السبب الذي جعله يكتب هذا العقد الاجتماعي. والأمر الثاني أنه يعرف جيدا أنه الدين ضروري للتماسك السياسي.
0: بالضبط.
1: السؤال هو يطرح ما هو الدين، يعني إن لم يكن دينا كنسيا
0: ما هو
1: هذا الدين
0: الذي يحتاجه المجتمع،
1: يحتاجه ويجب، لأنه في النهاية عندما أنت أستاذ منير تلغي الطبيعة وتلغي الدين بمعنى
0: الكنسي،
1: إذن ما الضامن؟ هؤلاء البشر، وعندما تقول لي أن البشر ينزعون أو يميلون إلى أهوائهم، يجب أن يكون هناك ضامن يحفظ أو يحسن استمرار هذه الدولة. وبالتالي فإن هنا اختلق واصطنع وموجود رسول ما يسمىه بالوظيفة المدنية للدين. هذا أهم يعني من باب التسيير، من بمعنى آخر يعني الاعتقاد بأن الاعتقاد في الفعل المدني في حد ذاته هو دين،
0: هو ممارسة دين.
1: صحيح. بذلك. يعني أنه هو الإيمان، هو العقد في حد ذاته، هو عقيدة أن بذلك. تؤمن بأن أن تستبطن أن وموجود في أوروبا، يعني أن في ذهنك في داخليتك أن لا معنى لوجودك
0: إن لم يكن هناك عقد.
1: عقد هو دين، هو هذا
0: الله.
1: الأمر يجعلك تخشى عليه، تخشى على هذا العقد وتدافع عنه، وتصبح دفاعك عن هذا العقد كدفاع المعتقد على معتقده.
0: قدست الدساتير والنصوص القانونية في الممارسة الموجودة.
1: وهذا اشتغال هام جدا، يعني اشتغال هام جدا، وربما أنا يعني هام جدا بمعنى آخر. لماذا؟ لأن العقد الاجتماعي ماذا يعني؟ يعني العقد الاجتماعي هو في الأمر أن ينصهر الفرد في المجموع.
0: بالضبط.
1: يعني في النهاية هو نوع من التماسك. والأديان بصفة عامة بدون ندخل في التفاصيل هي تريد أن تؤكد على اللحمة الاجتماعي وأن مصير الفرد هو مصير المجموعة. وبالتالي فإنه عندما تكون العقد الاجتماعي هو لحظة الانصهار، وأن هذا الانصهار هو الضامن للاستمرار، يعني هذا هو في تقديره هو الدين الحقيقي. يعني أن هذا هو الدين، سيسا لا ريليجيون، أن يشعر كل فرد بأن بقاء العقد والدفاع عنه هو ضرورة أخلاقية، في النهاية ضرورة دينية، بمعنى أنه يصبح كما قلت أستاذ منير، تصبح هنا عندنا إيمان مدني بقداسة وبقدسية الميثاق، بأنه يضمن تعاقد الشعب مع الشعب، ويعرف جيدا هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني هذا الشعب إن انفلت هذا العقاء هذا سيعني العدم. وتعرف أن الأديان هي بصفة عامة بقطع نظر على كل حد حر في التدين الشخصي، هي محاولة لمحاولة التقليل من من من من متبعات الشعور بالعدم.
0: لأنه لا ننسى هي إلغاء للعدم،
1: محاولة شكل أشكال كل حد كيف يتصور هذا تبقى قناعات شخصية. أما هو لأنه عندما يقتنع هؤلاء يقتنعون بأن غياب الميثاق يعني
0: نهاية العالم،
1: فإنهم سيحتفظون بهذا الميثاق لأنه هو الضمان استمرار. وبالتالي تصبح الدفاع عنه ليس فقط واجبا ما بمعنى إجرائيا أو واجبا، يعني كما سنرى أنه ربما هذا الواجب بمجرد أن يقع انفلات
0: تنحل كل شيء،
1: أما واجب دائم يجب أن يظل هذا العقد لإيمان بأن هذا العقد مقدس، لأنه نعم. فيه إرادة الشعب، وإرادة الشعب حتى بالمعنى الديني، حتى بالمعنى الرسمي إرادة الشعب إرادة الله، وبالتالي عندما يحافظ الشعب عن نفسه فإنه في نهاية شكل من أشكال التدين، ولكنه في شكل مدني
0: نعم. طبعا نحن استعرضنا هذه الكتب الأربعة بشكل مختصر في حقيقة الأمر، انطلاقا من العقد الاجتماعي إلى السيادة، فأنواع الحكومات، ثم الدين المدني باعتباره ربما هذا الذهاب بالقانون وبالعقد إلى مرتبة المقدس. ولكن هذا يجعلنا في آخر هذه الحلقة نبحث في ربما أهم ما وصلنا إليه في استعراض لهذا الكتاب، بمعنى ما هي أهم الدروس المستفادة من كتاب العقد الاجتماعي وتأثيره.
1: هو أستاذ منير حسب رأيي، وأعتقد أنك تسطرني في ذلك ونتفق في ذلك، هو المعنى السياسة الصناعة البشرية.
0: نعم.
1: مفهوم الصناعة في حد ذاته والاصطناع ارتفسيال، هذا مفهوم هام. لماذا مفهوم هام؟ لأنه معناه أنه يبطل القول بأن السياسة تعبر عن الإرادة الطبيعية. لا، أرسطو يقر بأن الإرادة رسو. الطبيعية رسو عفوا لا تؤدي إلى الاستمرار.
0: نعم.
1: لو أنه يعني ربما يعني استسلم كل فرد حتى وإن كانت خيرة، لأنه أنه يوم بالخيرية لكن تؤدي. نعم. إلى الفوضى. لو استسلم الإنسان لإرادته الطبيعية لحدث
0: الفوضى
1: ولانتهى العالم.
0: كاوس.
1: يعني أنه هذا فكرة أنه السياسة لا تعبر عن الإرادة الطبيعية ولا تعبر أيضا عن الإرادة الإلهية.
0: بالضبط.
1: بمعنى آخر لا بد من عقد غير طبيعي لضمان استمرار الطبيعة البشر. يعني ودي ربما
0: الخليج الأساسي
1: أنه لا بد من عقد غير طبيعي إن أردنا استمرار الطبيعة للبشر.
0: نعم.
1: يعني بمعنى آخر، وكأن الطبيعة لا تستمر
0: إلا من خلال
1: إلا بعقد لا يعيد كما هي.
0: بالضبط.
1: ولا يسترع قوى أخرى لضمانها، ولكن يعيد هيكلتها ويعيد يصنعها بطريقة يحفظ ما تريده الطبيعة.
0: نعم.
1: وهنا ربما الذي يجعل أنه هذا الكتاب أستاذ منير كتاب هام وكتاب فاعل، لأنه سيدحض أمرين اثنين، ما هما؟ سيدحض أولا التصور الإغريقي للسياسة التي تعتبر أن في النهاية أن النظام الأثيني هو نظام طبيعي.
0: طبيعي.
1: طبيعي. بمعنى آخر أن المدينة لاسيتي الجريك هي تكريس للطبيعة. نحن نعرف ذلك أن هذا تقسيم طبق.
0: نعم.
1: ويؤدي إلى تقسيم العبيد لا يحفظ قيمة البشر من ناحية. وأيضا يرفض كذلك فكرة دينية وربما عبر عنها جاك روسو بن خلدون، وهو أن الإنسان مدني بالطبع. لا، الإنسان ليس مدني بالطبع، الإنسان غير مدني بالطبع. وبالتالي فإن هذا البحث عن عن عن عن عن, عن حل إنساني لحفظ الإنساني.
0: بالضبط.
1: بمعنى أننا هذا الحل يجب أن يكون إنسانيا لإنقاذ الإنسانية، يعني وكأن يعني وهذه أن يجب البشر أن ينقذوا أنفسهم، وتصبح السياسة هنا مش طرف
0: بل هي ضروري.
1: يجب أن كيف ننقذ أنفسنا؟ هل نستعيد هذا التفاوت الطبيعي ونضفي عليه بعدا معنا مدنيا ونقول تلك هي الطبيعة؟ هذا ينفيه، لأنه هذا قانون الطبيعي. هل نستدعي قوى أخرى قد تكون إيجابية ولكن لا نضمن، لأنه في هذا الأمر تحتاج إلى إيمان وخوف، أم أن يتدبر البشر أنفسهم بأنفسهم حلا؟ هذا الحل يراه هو في التعاقد، أن يتفق، أن يصل البشر إلى حقيقة مفادها أننا لا نستطيع أن نستمر ما لم ننجز عقدا بيننا، وهذا العقد هو الذي سيحفظنا، وبقاؤه سيبقينا وذهابه سيذهبون. هذه الفكرة استدمني في تلك الفترة، يعني فكرة عظيمة جدا. لأن لماذا؟ لأنه جاك روسو أتى وألغى ضمانات الوجوب، قضى على التفكير على الجورتيس على المفهوم الطبيعي للسياسة وقضى على المفهوم الكلاسي وترك عامة الناس أمام سؤال إيه من الذي يضمن لنا. أنا قلنا نقول قبل الحاكم كان يخاف لن يؤذينا لأنه يخاف الله.
0: نعم.
1: الآن تقول أن هذا الحكم ذهب. نقول أن أن أن أن أن من التفاوت الطبيعي صحيح ممكن هن فيها ضعيف وقوي لكنه غير ثابت لأنه ممكن الضعيف يسترده. أنت الآن تلغي كل شيء وتضع أمام فراغ. ما هو الحل؟ يقول الحل بسيط هو أن يتفق البشر. ويقومون بإعلاء ذلك ويضفون على ذلك الاتفاق
0: صفة القدس
1: يصبح دينهم ذاك هو شرط استمرار وجودهم. وهذا أعتقد أن هذه الفكرة فكرة رائدة وفكرة معناها هي التي جعلت في تقديري أن هذا العقد يعني حتى بعض الروايات يقول أنه حتى الزعماء الذين ثاروا كانوا دائما كتاب العقد الاجتماعي ده كان أبدا دائما
0: في أيديهم وفي جيوبهم.
1: نعم بالضبط. نعم
0: هو مهم جدا أن نستعرض هذه المرحلة من مرحلة التنوير في حقيقة الأمر بمعنى أنه مجموعة فلاسفة مجموعة كتاب أثر كل منهم بنصيب في صياغة فكر فلسفي جديد سواء في تصور الفلسفة العام أو في التصور السياسي اليومي ولربما مونتسكيو مثلا من نعم. خلال روح القوانين يمثل هذه الإضافة التي في تلك المرحلة. ولكن لا أدري إن كنا سنخصص حلقة الأسبوع المقبل مثلا لهوبز باعتباره نعم. بشكل ما متفق ونقيض
1: نعم.
0: لجان جاك روسو
1: التنين
0: في كتاب ليفياتون.
1: نعم تخصص إيمانية طلبتك أوامر لا مشكل في ذلك لا مشكل المرة الجاية مع بعضنا إن شاء الله الحصة ستكون موضوعها هوبز
0: ليفياتون هوبز. شكرا لك يا سي معدي.
1: شكرا لك بارك الله فيك سي منيلة.
2: نصوص المؤسسة نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: برمجة خريف شتاء 26-27. الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
1: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
0: برامج المساء. أصايل من الاثنين للجمعة، من الخمسة للثمانية متاع الليل. السبت ويكاند على الكيف، ولحد شبابيك من ثمانية للتسعة. تسمعوا معانا الاثنين ذاكرة الأيام، الثلاث نصوص مؤسسة، الخميس من وحي الخيمة يسألونك في إعادة الجمعة، نعورة الطبوع السبت، لوشام لحد. بعد موجز التسعة السهرة تحلى وتحلى. وردة وكتاب الاثنين، اللي الحكاية الثلاثة، مراحيل الاربعة، وتنطلق الثمانية. حديث الخشبة الخميس، أرضك يا بلادي الجمعة، أثر السبت، وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27. الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
1: الجو
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء.
3: موجة الأخبار.
4: حياة طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تتميز العودة المدرسية هذه السنة بأحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، منها المدرسة الابتدائية الامتياز بطريقة قلب اسماعيل بتطاوين الشمالية بكلفة تناهز 904,000 دينار، وقد استقبلت المدرسة اليوم حوالي 80 تلميذا. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف مزيد تعريف ببرنامج رائدات وأليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بحث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية، وفق ما أعلنته الوزارة اليوم. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. توعدت السعودية بالرد على الهجمات الجديدة شنها الحوثيون في اليمن، وأسفرت بحسب التحالف الذي تقوده الرياضة عن إصابة 13 مدنيا في جنوب البلاد. يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندبة، وفق ما أكده مصدر فرنسي لوكالة رويترز. إلى ذلك أبلغت مصادر الوكالة بأن واشنطن تقاوم حتى الآن الطلبات السعودية بالتدخل العسكري المباشر بما يتجاوز الدعم المخابراتي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 للـ9، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك، من 10:30 تسمعوا برامج الضحى، الاثنين لباس وبعدها مدنين مباشر، الثلاث الدكانة، الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر، الخميس ديار وحكايات، الجمعة الكلمة ليك، السبت دق خلالة، ولحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.

0: مع حاتم الغرياني.
1: أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجات إذاعة التطوين، مرحبا في سهرة جديدة في هذه الشبكة الخريفية الشتوية. سهريتنا تحمل معنا وين ليل حكاية، وقديش هي حكاية الليل في بعض الأحيان موجعة، في بعض الأحيان ملهمة، وفي بعض الأحيان تريح النفس وتريح ربما أسارير الإنسان. وشكون فينا ما عندش حكاية؟ وشكون فينا ما عندش حاجة مقلقاته سوى في حياته الاجتماعية، في نفسيته، في علاقاته؟ الحكاية هذية اللي اللي اللي ربما تنغص علينا وتخلينا ربما متقلقين في نسق حياتنا ونمط تعايشنا مع بعضنا. هل ممكن أن نتعاون عليها، نفضفضوا لبعضنا، نحكيوا لبعضنا، نقولوا لبعضنا رهو صار لي وصار لي، نجمش تعاوني نلقى حل، فكرة من عندك، فكرة من عندي، اقتراح من عندك، اقتراح من عندي، استناس بتجاربك واستناس بتجاربي، نوصل مع بعضنا إلى حلول كبيرة. ثم ظواهر أيضا وحكايات أثرت على اللي سبقونا وما زلت بأثر على الحاضرين، وممكن تأثر على الجيل المستقبل، ولكن وقيت باش نحكيو عليها، باش نفضفضوا لبعضنا، باش نعترفوا بحكايات عشناها، اعترافات ليلية لحكاية واقعية. كل واحد عنده حكاية غريبة، وكل واحد عنده حكاية ربما يحب يوصلها للناس ويقول فيها أنا عشت اللحظة هذه، وقديش ما كانت لحظة مؤثرة وفارقة في حياتي، قديش كانت لحظة سعيدة ربما تجاوزت بها مخاطر معينة، قديش كانت لحظة مؤثرة وبنيت عليها وصلحت من حياتي وصلحت من واقعي وخرجت من مكان مظلم إلى كان منير. هي هكا الحمل الجماعة ريش، ولكن هيت نعطيه ثقة في بعضنا، نعطيه أسرار بعضنا لبعضنا، ولكن هيك الأسرار اللي نبنيه بها حياتنا مش اللي نحطمه بها حياتنا. حكايتنا اليوم هي اعترافات ليلية، وهي باب نفتحه لأصدقاء المستمعين، كل من عنده حاجة ربما حكاية يحب يحكيها، سواء مقلقته هو وإلا يرى أنها ربما تساعد غيره، ولا شاف غيره فيها ويحب يقترح عليه حل من الحلول، هات نتعاونوا أن نوفر حلول لبعضنا ونسمع بعضنا شوية ونقولوا كلمة. طبعا الخط مفتوح لأصدقائنا المستمعين للتفاعل مع كل حكايتنا. وحكاية الليلة باش تكون البداية، واخترتها حكاية الليلة اللي نقدمها أنا بصوتي ومن خلال الرواية، ولكن الحكاية القادمة إن شاء الله تكون بأصواتكم أصدقائي المستمعين. صفحتي الشخصية على ذمتكم على الفيسبوك للتواصل على الماسنجر، أنكم تبلغوني حكايتكم وأنا نتصل بكم ونسجل الحكاية هذه. اليوم البداية متاع حكايتنا اللي الحكاية أكيد أنتم أبطالها، وإحنا ما إنا إلا وسيط إن نكونوا جذر تواصل بين بعضنا وبينكم، حتى نوصل مع بعضنا إلى دفة الأمان وشات الأمان وحل لبعض ضغوطات اللي نعيشوها بصفة فردية. هات نجمعوها مع بعضنا ونوصل فيها الحل من الحلول. سهرة الليلة يقودها إذاعيا وتقنيا خنا شكر الله العيدودي. الرابط بيني وبينكم خنا حبيبة خريز في غرفة الهاتف على 75-870-900. طبعا التليفونات بعد نتسمع الحكاية إن شاء الله في الليل حكاية.

كانت هذه الليلة طبعا الحان سيد مكاوي وغناء أمينة فاخر بدينا بها حصتنا ليلة أولى الأنغام وباش نمشي معكم بشرة الحكاية حكيوا على عم سالم راجل كبير في العمر وجهه محمور من الشمس ويديه خشينة من خدمة الأرض. سالم كان عنده أرض مش كبيرة برشا أما بالنسبة ليه كانت الدنيا وما فيها فيها سيتيونات كبار وبير قديم ودار صغيرة من الطين والحجر وكان عنده 4 صغار 3 أولاد ذكورة وبنت اسمها مريم. وكان سالم كل ما يشوف صغاره مجموعين يقول لهم يا ولادي الأرض تتقسم أما الدم الدم يتقسمش وكانوا يضحكوا ويقولوا له بابا ما تخافش علينا. أما سالم كان يسكت خاطر رجل كبار مرات يشوفوا الحاجة قبل ما تصير. اسمعوا معايا الحكاية وما تستعجلوش النهاية خاطر آخر الحكاية مش كيما أولها. كبروا الصغار واحد شد طريق العاصمة والآخر بقى بحذا أبوه يخدم في الأرض والثالث شد البحر ومشى بعيد وخارج حدود الوطن بعيد بعيد. ومريم عرست وخرجت من دار أبوها وبقات الأرض لسالم. كل صباح يقوم بكري يمشي للبير يشب قهوة في الظل ويمسح على الزيتونات كأنهم صغاره حتى جاء نهار مرض سالم وبعد أيامات سكت صوته ومات سالم. بعد دفينة رجعوا الأربعة على الدار اللي كانت عامرة بالضحكة ولات عامرة بالسكات. قعدوا قهوة قدامهم والعيون كل واحد عينه وين ماشية حتى قال الخول كبير ها يزن نشوفه شنو

يا مريم انت عندك دار راجلك؟ قلت وعندي زادة حق في دار بويها. قال اما الارض يلزمها تبقى للعائله. قالت وانا مانيش من العائله. اسمعوا الحكايه وما تستعجلوش النهايه، خاطر اخر الحكايه مش كيما اولها. من نهارها بدات الحكايه تكبر. الخو اللي بقى يخدم في الارض قال انا اللي تعبت فيها. ومريم وتعبك؟ قالت له تعبك على راسي وعيني، اما حقي حقي. قالت قالها نحسبه لك فلوس. قالت من نحبش فلوسك، نحب نصيبي. قالها يا مريم الارض اذا خرجت منك تخرج من العائله. ضحكت وقالت انا كعرست خرجت من العائله. سكت وسكت ساعات يا سمعين يكون اقوى من الف كلمه. مرت شهور مريم تستنى، كل مره تسال شنو صار يقولوا لها مازال. مره نستناو شويه، المره الارض ما تتباعش، مره ما تعملهاش كبيره. حتى نهار وصلت الحكايه لامها، قالت لها يا بنتي خوتك ما تخليهمش. قالت مريم ياما انا ما نحبش نخليهم. وزاد سكتت شويه وزاد قلت لها اما زادش ما نحبش نخلي حقي. وصبح بكري مريم خرجت وحدها، مشيت للارض. كانت الشمس مازالت طالعه، مشيت بين الزيتونات حتى وصلت لشجره كبيره. وقفت حطت يدها وقالت هذه شجره بويا، وسكتت. وبعدها قالت هذه غرسها نهار تولدت، وحطت خدها على جرحها وبكيت. مش على الارض ولا على النفوس ولا على الفلوس، كانت تبكي على حاجه اخرى. كانت تبكي على دار كانت تحسبها دارها وولات تحسبها مش دارها. ومن غدوة قالت مريم باش ناخذ حقي بالقانون. وهنا قامت القيامة. واحد قال باش تقاضي اخوتها، والثاني قال يا حسرة على اخواتي اليوم، والثالث قال المرأة كي تخرج من دربها ما عادش تدخل في أرضها. لكن واحد من الشيوخ قال كلمة يا ناس الحق ما عندوش جنس، وسكتوا الناس كل. مشيت القضية للمحكمة، أوراق وحجج وشهود، وفي الآخر صدر الحكم. مريم عندها الحق، حقها كامل، لا زادوه لا نقصوه، حقها. خرجت مريم المحكمة والناس تستنى في وجهها باش تشوف فرحة، لكنها ما فرحتش. قالوا لها مبروك، قالت على شنو؟ قالوا لها ربحت، قالت إيه ربحت نصيبي من الأرض، أما شكون يرجع لي خوتي؟ ومن نهارها تقسمت الأرض، كل واحد شد نصيبه. أما الحاجة اللي متقسمتش كانت الغصة. الأخوة ولات بينهم حدود، كل واحد يعرف حدوده. والغريب أن الحدود اللي رسموها في الأرض دخلت حتى القلوب. وقالوا أن أمهم بعد سنوات كانت قاعدة قدام الدار تشوف الزيتونات، قلت لها جارتها يا حاجة الأرض تقسمت؟ قلت لها إيه، قلت لها والصغار؟ نهدت الأم وقالت حتى هما تقسموا. وهنا نرجع لكلام سي سالم الله يرحمه، تتفكروا كاشنو قال؟ كان يقول الأرض تتقسم أما الدم ما يتقسمش. لكن سالم ما كانش يعرف أن الدم ما يتقسمش وحده، مرات الدم يتشرخ، والشرخ يبدأ من كلمة صغيرة هذا حقي، ثم يكبر وهذا حقي أنا وهذا حقي أنا، حتى يجي نهار كل واحد يولي واقف في نصيبه وحده. يسمعين الكلام، الأرض ما ظلمتش حد، والزيتونة ما فرقتش بين خو واخته، والبير ما قالش هذا ولد وهذه بنية. اللي عمل الحكاية كان إنسان، وكانت العادة، وكان كلام الناس، وكان خوفنا من أن تخرج الأرض من العائلة. حتى خرجت العائلة نفسها من بعضها. وهنا نختم حكايتنا بكلمتنا، اسمع الحكاية وما تستعجلش نهاية، خاطر مرات آخر الحكاية يوجع أكثر من أولها. وكان يا ما كان، كان ثم أرض تجمع أربع خوت، حتى ولا لكل واحد منهم نصيب من الأرض، وما عاد حد وحتى واحد عنده نصيب من خوه. واللي حكاية طبعا فيها برشا حكايات، وحكاية البلاد مازال فيها ألف حكاية وفيها برشا

هذه قصة الليل أغنية مغربية طبعا وفيها حكاية وكل حكاية لها بداية ولها نهاية. قصة الليل الليلة حكاية مريم وأخواتها ولاد العم سالم. قدمت الحكاية منذ حين ولكن حبيت أقرب أكثر ربما الأصدقاء المستمعين للموضوع. قديش واحد يغدروه والديه وتتقطع العلاقة بين الإخوة من أجل وسخ دار الدنيا، من أجل ميراث، من أجل ورثة، من أجل رزق ربما تخسرنا فيه. وقديش من مرأة أخت أنثى حرموها أخواتها من نصيبها الميراث، حتى ليل درج في المجتمع أن اللي طالب أخواتها في حقها عيب. ليل وصلوا يقولوا لا، المرأة ما تورثش، يحرفوا في شرع الله وفي القانون. علاش؟ خاطر خايفين على الرزق اللي يتبعثر ويمشي للأنساب ويمشي لعائلات أخرى، وما يعرفوش اللي هو ثم خالق، ثم رب سبحانه وتعالى يقسم في الأرزاق ويقسم ربما لكل حد جانب من رزقه في هذه الدنيا. ونعرف كلنا اللي رزقك يجيك وأجلك تمشيله، ولكن الحكاية هي حكاية كل دار، حكاية كل عائلة، حتى حدنا قور في الدنيا، وحتى حدنا ربما مشى وما خليش حاجة وراه، ولكن حتى حد ما يبز مع حاجة. هذيك الحاجة هي راهي سنة الله في خلقه وشرح ربي، وحتى القرآن أدرج عديد الآيات التفصيلية في حق الميراث وحق الأنثى وحق الذكر وحق الوالدين والأقرباء. هذه طبعا ما نجموش نفاصلوا فيه وإلا نناقشوا فيه، ولكن نجم نناقشوا ونفاصلوا في أشياء ربما دنيوية بين بعضنا. اللي يسمع فيه وحارم أخته من حقها في رزق بوها، اللي يسمع فيه اللي بغضوه أخواته لأنه ربما كان حظه أكبر في القطعة الأرض اللي جاته في منابه من أخواته، سواء بعنا مش كيف كيف. وكذلك حتى خلق ربي درجات بكل تأكيد، وانت وعملك وانت وفعلك، ولكن هذا كل ما يعطينيش حق أني نهضم حق أختي أو حق أخويا. قديش ان واحد نسمع حكايته دلس وتحيل وزور وعمل مبايعات بينه وبين والديه باش يحرم قوته من الارث. على كل ارث هو كلام صعيب وكلام كبير، ولكن الكلنا باش نورث نهار نهارات، كل واحد ورث كما يقول. ولكن هل انت غدوة اختك تحرمها وتكون كما مريم وبيناتكم المحكمة والمحاكم والخلافة ذي على خاطر كلمة؟ إذا كان ربما كانوا عملوا فطور مع بعضهم وتفاهموا بين بعضهم، مش كانت تبقى سيلة الرحم والعلاقات الأخوية مبنية على قاعدة صحيحة ومبنية على ربما الود، والود هذية اللي أوصانا به نبينا الكريم وأوصانا به ربي سبحانه وتعالى. ولكن هذه ربما أساس التعايش الاجتماعي والتفاصيل، والأمثلة كثيرة وعديدة، وكل واحد فينا وربما اللي يسمع فيه الآن يقول لي حاتم ما خفي كان أعظم. صحيح، ما خفي كان أعظم، ونعرف البيوت أسرار، ونعرف اللي كل واحد يعتبرها ربما جانب مظلم في حياته، ولكن إذا كان مش خليه كل واحد جانب مظلم في حياته هذية وتبقى من الأب الجد ونسكت على الظلم هذية ونسكت على الظاهرة هذية، أكيد أنها باش نساهموا ربما في الظلم هذية، وباش نساهموا ربما في التفاعلية السلبية لنا تجاه موضوع حارق ربما في بعض الحين، موضوع نجم نوصوه متخلف، لأن في 2026 نحكو ربما على خصام خو واخته على ميراث
هدية ربما علش قرينا وعلش كتبنا وعلش ثقفنا وعلش تعلمنا باش نكرسوا ربما عقلية هدية هدية ربما هي متواترة وواصلة لنا ربما من فعل ربما العادات السيئة. نقول لك أنا حتى من عهد الجاهلية تتواتر في احتقار المرأة واحتقار الجزء الآخر ونصف الآخر من المجتمع. إشكالية كبيرة. اللي يسمع فيه ربما ينجم يعاوننا ويقول كلمة إذا كان كني أنت كنت أنا غلط كلامي، هات نسمع وجهة النظر الثانية، هات نسمع ربما رأيكم أصدقاء المستمعين، ولا تواصل معنا على 75 870 900 حبيب خريس في انتظار الجميع.

ليلي لشيرين مواصلوا بها إيقاعنا 35 دقيقة بعد التاسعة، وإحنا ديما في انتظار مساهماتكم أصدقائنا 70 على 75 70 900 للموضوع. وطبعا هناك ربما في بعض الأماكن انتصار للعرف على القانون في موضوع الورثة، وخاصة في حرمان النساء من الميراث، رغم أن القانون التونسي يضمن حق المرأة في الميراث الشرعي، إلا أن الثقافة الاجتماعية في بعض مناطق جنوب تونسي وفي تونس ما زالت ترى في خروج الأرض أو الواحة خارج اسم العائلة إذا تزوجت المرأة من خارج العرش أمر غير مقبول. و في يعني في الشيء في عديد الأماكن تجبر العديد من النساء على التنازل عن نصيبهم من العقارات أو أشجار النخيل لفيت شقائهن ذكور مقابل مبالغ رمزية أو تحت ضغط اجتماعي يعرف بالحشمة أو خوف من قطع سيلة الرحم، وتواجه المرأة اللي تمسك بحقها القانوني وتلجأ القضاء قطيعة عائلية قاسية والضغوط من محيطها. وأكيد الأمثلة عديدة في الشيء هذايا، والأمثلة طبعا نجم نسوق مثال ربما ولو أنه موجود وتنشر حتى على عامة الصحافة في بحث تدقيقي عن حرمان المرأة من حق الشرعي. الأخت خديجة من الجنوب الغربي تحديدا من ولاية قبيلي ربما معناها تعيش في غرفة بسيطة مشقة جدرانها، وهي سليت أكبر العائلات الماركة للأراضي الزراعية في قبيلي، وأراضي أهلها تنتج المرتبة الأولى في إنتاج أجود أنواع التمور، لكنها تعاني رغم ذلك من خصاصة مع زوج مريض قطعت أصابع قدميه بفعل المرض، وهو يعني على على على الفراش تقريبا. وخديجة ما ورثتش كيف خواتها البنات، في العرف منتشر في عائلتهم انه الوحدة الذكورية وحدة ذكر يعني يرث والده، وما تتشجعش وتجرأش الأنثى مهما كانت ظروفها صعبة ان طالب نصيبها المحدد شرعا وقانونا. تقول خديجة انها ما يمكنش انها تطلب من اخوها نصيب من الارث والدها حتى لو ماتت جوعا. وايضا تقول يعني لو نحل الموضوع هذايا في العائلة ممكن نخسر خويا الى الابد ونقطع سلة الرحم، واصبح ايضا حديث القرية كلها. تخاف خديجة من الفضيحة رغم معرفتها ان الشرع حدد بنابها، وهي تخاف ايضا ان المجتمع يرفضها وان يقصيها من التعامل، لان عرف المجتمع ان المرأة ما تورثش حتى كانت فقيرة ومعدنة. الاشكال هنا ان خديجة سكنت قدام دار والديها اللي خاصة بوها كان عايش كان يعاون فيها طالما ساعدها وهي في ريعان شبابها، وهي ساعدت أيضا كي كانت عزباء كانت تسقي الأرض وتزرعها، وكانت هي وشقيقاتها يعني مشغولات بالمعنى ومش مهتمات بالملك والورثة، وكانت أيضا تلهب النخلات وكل يوم تشوفيه كيفاش ينمو ويتوال، والتمور بدأت تعطي في ثمارها يعني تمور بجودة جميلة ومحصول يقدر بألاف الدنانير، ولكن تلقى روحها محرومة منه والحج الكل ولد باسم قوها لأنه ذكر وهي أنثى، وتوصل بها حتى أنها بدأت تشغل في حاجة أخرى باش تقود تروحها وزوجها القريح أنها تحرق في الرمل وتحوله لمادة الجبس الأبيض من أجل استغلاله في ترميم البيوت، وهي حريصة على تعليم بنتيها بعد أن غادر والدها
مقعد الجامعة بسبب مرض عضال يعاني منه ومنعه من العمل. ولكن الولد كبير وغادر المقعد أيضا بشي يعاون أمه بعد ما أبوه ولا مقعد. زوجها ما دخلش الموضوع وقال إذا كان دخلت الموضوع يسمى عار عليه وهي على ذمته وما يجوز أن يطلب نصيبها من أرث والديها. وهكا العرف عرف ظالم جدا. بعض الباحثين الانتروبولوجيين يقول تنتشر أعراف محلية قبلية قديمة سابقا على الإسلام تقضي بعدم خروج ثروه العائلة إلى الأقارب وهكا ليش إلى الأغراب. وهكا ليش أنا قلت لكم هذي العرف هذي هو ضرب من ضروب الجاهلية اللي بقات تنخر يعني مجتمعاتنا اللي ربما رغم التشريعات والقوانين والثقافة يعني تلاقح الحضارات ولكن زلنا في هذه النقطة بالذات متخلفين جدا وإلى حد أن ننتمي إلى عهد جاهلي في هذا الإطار. هذا مش حكم ولكن استنتاج ربما من بعض الأمثلة وبعض الدراسات اللي وقعت في الموضوع هذايا. ولكن الواقع يقول حاجة والتنظير يقول حاجة. ينجم الإنسان يحكي حكايات ويقول حكايات ولكن كيجي من بعد الجرح في يقول الشرك في الحجر في الوقت ذاك ربما يكون تصرف ويرجع للشيء اللي كنا نحكيه عليه الآن. ممكن ننظر كتاب حكاية ما تهمنيش ولكن كتاب دي الحكاية تهمني نولي لنانية اللي داخلي وحب التملك اللي داخلي يحول العملية إلى أنه تولي الشيء أنه قلت اختر راسي وضرب خليني أنا نستفاد وش يهمني من أختي عندها ما عندهاش حقها مش حقها. الفائدة الشرع هنا هو العرف اللي يضمن للذكر أنه يورث ويملك والأنثى لا ما تورثش بها وهذا ظلم كبير.

مرتضى الفتيتي في أغنية يا ليل. وطبعا حبيت نحيي كل الأصدقاء اللي تفاعلوا معنا على صفحة المباشرة اللي أنا قاعد بث في الحلقة على صفحة الفيسبوك مباشرة للتفاعل أيضا مع الحكاية, يعني لأنه حتى مستمعينا اللي يتابعوا فينا عن طريق المباشر فيسبوك النجم يتفاعلوا. كوثر ذاكر, مساء النور والسرور, أهلا وسهلا بيك في المتابعة, ونستنس برأيكم طبعا في موضوع الحصة وحكاية الليلة. الليلة حكاية. لسعد بن سليمان أيضا مساء الخيرات, أهلا وسهلا بيك. ميمو كرشوية, يسعد أوقاتك وتنورنا دائما أبدا. خولة مقدميني بول هرش هرشية, مرحبا أهلا وسهلا, مساء الخيرات والمسرات. علي دغسني أيضا مساء النور, أهلا وسهلا بيك. وطبعا سعيد أني إن نكون معكم متواصل في الحصة هذه, وهذه أولى حلقاتها, يعني اللي الحكاية حتى ربما أن تضافر جهودنا مع بعضنا ونتواصل مع بعضنا لإثراء موضوع الحصة, وقديش واحد عنده حق في حاجة ومخذهاش اللي علاش احشم خوك الكبير, احشم اخواتك الذكورة, احشم ما يجيش عيب هو, لكن حقه الشرعي اللي عطاه له ربي ورثته الشرعية. وهذاك علاش ربما باب صعيب هو لمحالة, وباب اجتماعي خلق بارشة مشاكل, وربما الفتنة أو الفتن اللي موجودة من بين الأخوات الكل اللي يسمع فيها واللي يسمع فيها الحكاية اللي سمعتوها الكل غريبة بين الأخوات. كي تحل السرة تلقى حاجتين, تلقى اللي هي ثم ورثة في الحكاية ما تقسمتش بشرع الله وبعدالة بين الأخوات, وهذا كليش ربما تتخلق العدوات. وحتى كان واحد راضي ربما يكون ظلم برضاه هذاك أولاده ومرته وعائلته الصغيرة اللي هي باش تكون عائلة. يعني أنت أبوك خليلك, علاش يحرموا فيك باش ما تخليش صغارك؟ خاطر أنت مطالب اللي خلهولك بوك أنك تطوره وتخلي لصغارك حتى أنت, وقال يكون سند ليك وقت انت تتعب ربما, لان الميراث هو رزق من عند المولى عز وجل, ينجم يكون يجيك في وقته باش يعاونك على ربما ترفيه حياتك الاجتماعية الاقتصادية في عائلتك, ربما العلاج, ربما باش تقري صغارك, ربما باش تلهب صحتك. هذا كل راهو جزء كامل من بناء مجتمعي, من بناء ثقافة العائلة الواحدة, وأيضا هو أذكى وتطهير لعلاقات اجتماعية تبنى عليها العلاقات الأسرية وتبنى عليها يعني مسالك صلة الرحم. خونا علي دغسني يقول موضوع جيد وحساس في نفس الوقت. صحيح حساس, لأنه ربما يخلينا نمسوا الحم الحي كما يقولوا احنا, هذاك الحم ربما المسكوت عنه, ولكن يلزمنا نحكي فيه. قديش أم معناها تجي تقول علاش انا اخواتي ما يتفكرونيش برزق بابا؟ ثم برشا يقول لك لا هوكا هاو عند خوك, هاو مخبيهولك, هاتو نحسب لك, هاتو نعمل لك, وبعد ما يصير حد شيء يمشي لولاد خوها وهي تتفرج. ولكن الحكاية تتعاود مع بنات خوها ما يرثوش كيما اخواتهم, وهذيك الحبل على الجرارة. وحتى بعض الأمثلة تبنيت على الشيء هذا. يقول عندنا مثل ربما يضحك برشا, كي تمشي الأعماق أعماقه, وإحنا نضحكوا بيها أنا نفدكوا بيها, لكن في الداخل هو يوجع. يقول لك مدام الخال في الخير, مدام ما كبرلوش ولد أخته, اسمعنا ولد أخته ذكورة غدوة بشي يجي لهم, علاش احنا ما عندناش رزق من جدي, علاش ما ورثناش مع خالي, ويبدأوا في قضايا مع خالهم لاسترداد
حق امهم. هذاك هو يعلش ابناء المثل هذايا، مش انه كبروا لدخته يعني بجوا هكاك من السماء انه باش يفتنوه والا باش يقدموا في قضايا، ولكن القضايا هو يخولك لرزق اخته، يكبر ولادها ويقضيوها. اكيد كان اخته حشمت الاولاد ما يحشموش، واكيد هنا العملية بعد ما وصلت المحاكم باش تولي قطع لسيلة الرحم، باش تولي صراع على وسخ دار الدنيا، وتولي هذا يزيد الماء وهذا يزيد فيك، وتتطور العداوات اللي تولي الأخت كأنها تذكر أختك كأنك ذكرت حشاكم بينا وبينكم شيطان. علاش رزق دار الدنيا يفرق بيناتنا؟ احنا في بطاقة تعريف اسمك فلان ولد فلان، فلانة بنت فلان، فلان هذية هو بابا وهو ابوها، هو دمي وهو دمها. علاش نحرصوا انه نحرم اختي من الميراث وما نعطيهاش نصيبها في ورثه ابوها؟ وقديش من حكايه وقديش من روايه وقديش من شاهد في الشارع الصغير اللي انت تعيش فيه، في العائله المصغره اللي انت تنتمي لها، في المدينه الصغيره، في القريه، يعني مليانه حالات كبيرة. بربشي والأمهاتنا كبار السن الآن، كنا نعمل صنداج كبحث ميداني ونمشيو للنساء اللي فاتوا، نقولوا احنا وربي طول في عمارهم، فاتوا 60 و70 سنة، ومشي اعمل جولة قولها ايش ورثت على بوك ولا ايش سحلك من رزق بوك؟ هل عندك حاجة تملكها؟ ملكتش حاجة باسمك؟ تو تكتشف المآسي والظلم والربما الغورة اللي صارت على أمهاتنا وخالاتنا وإخواتنا وجداتنا. شوف الظلم اللي قاعدين نورث فيه لبعضنا، شوف الظلم اللي احنا مساهمين بسكيتنا عليه أيضا وبسكيتنا في الحديث فيه على الـ على الـ اللي مارسناه على النساء بصفة عامة. هذا موضوع ربما حارق صحيح وموضوع يوجع، ولكن الوجيعة متاعه ما تقفش عندي أنا ولا عند برنامج إذاعي، عند سلوك جماعي مجتمعي. هل إن نحترمه في الإنسان داخلنا، نحترمه في ذواتنا البشرية اللي هي مبنية على أساس العدل والتساوي في في في في فرص الحياة والتساوي في يعني خصية الملكية، وكل حد عنده الحق يملك وكل حد عنده الحق يورث. وكانوا نحكوا لا تحرم وارث ما كذا، يوصل حتى ان بعض من والدينا الله يسامحهم يمشي قبل ياخذ ربي امانته يكتب الورث بلون يعني، ويحرم بناته من ميراث ويصفي ربما املاكه كل قبل من معينه، هذا الولد الفلاني هذا الولد الفلاني هذا الولد الفلاني والباقي كل. حتى الام في بعض الاحيان يلزمها ويحرمها من ثمنها وتكتب وهي عينها حيه الولد الذكور. هذايا ربما عقلية متاع مجتمع ذكوري جاهلي تورثناها كما قلنا على سلوك متخلف قعد محافظ عليه على تواجده في تنظيم حياتنا الاجتماعية، واللي هذا ما يجيش أساسا وما نجمش يكون يعني أساسا جزء كبير منه يفرض العلاقات الأخوية والعلاقات الأسرية. طوينا هكا مع بعضنا تقريبا الساعة الأولى من برنامجنا اللي يجيكم جديد، وننتظر دائما في تفاعلكم معنا على 75 870 900، لأنه باش نقعد نحكي وحدي الحصة كاملة يعني أكيد باش يصير فيه قلق حتى مني أنا يعني قديش مني قال الرجل في طرح الموضوع هذايا، والأساس أنه يكون تفاعلي معكم أصدقائي المستمعين على 75 870 900.

0: طيب اهلا بكم مستمعينا الكرام الى نشره اخبار الليل ونستهلها بابرز العناوين. نحو 2,341,000 تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسه في مفتتح سنه تربويه جديده. احداث 23 مؤسسه تربويه جديده بمختلف الجهات منها المدرسه الابتدائيه الامتياز بطريق قلب اسماعيل بتطاوين. 5 شهداء نتيجة الغارات الصهيونية على مدينة غزة وشمال القطاع واجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب. إلى تفاصيل النشرة. التحق اليوم نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027، ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيرية و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقنية. ويؤمن 161,300 مدرس الدروس خلال السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 2,993 مدرسا مقارنة بالسنة الماضية. وتتميز العودة المدرسية هذه السنة بإحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات منها المدرسة الابتدائية الامتياز بطريق قلب اسماعيل بتطاوين الشمالية بكلفة تناهز 904,000 دينار. وقد استقبلت المدرسة اليوم حوالي 80 تلميذنا. عدد من الأولياء رحبوا بهذا الأحداث التربوية الجديدة ما يساهم في تجنبهم عن التنقل.
1: فرحانين بها، حاجة باهية بصراحة، وتسحل لنا برشا مشاكل متاع عائلات كانوا يمشوا هكا جهة الجامعة بعيدة شوية، فهمتني؟ طوى لهنا قريبة، مشكلتها طوى كان في الكياس، مازال تراب ياسر ياسر غبرة ياسر غبرة ياسر غبرة، وفي الشتاء تولي ياسر طبعا. ماذا بينا كان يعملوا مزايا يكملوا رجلوا هنا.
2: إن شاء الله معناها يكون المدرسين موجودين، وإن شاء الله معناها تكون قائمة الذات، معناها ما ضبنا ما تكونش حاجة ناقصة، حاجة وإحنا بنتحملوا رانا، حتى كان جيت بداية بنتحملوا كل حاجة بداية تصعب.
0: كما تميزت العودة المدرسية في ولاية تطاوين بنقل المدرسة الإعدادية ابن خلدون بحي تحريرها إلى الإعدادية النموذجية سابقا. في مدينة انطلقت اليوم بالمدرسة الابتدائية بحزة الجربي بجرجيس بعد إنجاز قاعتين بمجهود شعبية نهز 70,000 دينار، وهذه الإضافة ستمكن المدرسة من خوض نظام التدريس بالحصة الواحدة، وهي أول تجربة تخوضها المدرسة الابتدائية بولاية مدنينة. مديرة المدرسة سهام بوجناح تحدثت في هذا الإطار للزميلة شعلة المجرية.
3: المدرسة تأسست سنة 1952 تضم 365 تلميذ بين ذكور وإناث، في 22 معلم و14 فصل. مشروع القاعتين كانت فكرة عرضناها على أعضاء جمعية العمل التنموي، تبنها عجبتهم، نشكلنا نجنا تحدثنا مع الأولياء عجبتهم. هي الفكرة جت من عندهم، ثملي يسكنوا بعاد، ثملي عندهم صغار وما يقدوش يوصلوا ديما، قالوا لي لما لا تكون صغارنا ديما يقروا نظام الحصة الواحدة. هذاك علاش بنينا الفكرة وفكرنا فيها وتم التنفيذ. دينا من أول الصيف من جوان، ومن هذاك الوقت لليوم الحمد لله بنينا القاعتين، مجهود شعبي، المعدات موجودة، وفرونا كل شيء، وفرونا طوابل، وفرونا صبورات. وبالحق مع تثمة برشا صغار استفادوا منها، وبرشا أولياء استفادوا، فرحاني على خاطر العشية باش تكون إن شاء الله للنوادي والأنشطة الرياضية والثقافية. ونشكروا كل من ساهم وكل حتى ولو بالكلمة الطيبة على إنجاز هاتين القاعتين.
0: نبقى في مدنينا. الزميلة هادية قاري رصدت آراء الأولياء بشأن ظروف العودة ببعض المدارس الابتدائية في النقلة التالية.
4: العودة بل نقول عيد متاع الصغيرات
5: اليوم النهار ما جابني ظروف جدول، مثلا حتى جدول المعلمين جس تعرفوا على التلامذة وكهول أعطاهم جدول لحتى شيء التلامذة حتى من غدوة باش يقولها مقتش باش يجوا ما قال لهمش، معناها اليوم مثلا حتى نظام يعني اليوم متغش على الأخر. اليوم الأولياء لا هي بالصغار، اليوم الصغار جاية في أحسن حلة، يعني ماذا بيا النهار الأول يعملوه كما يوم ترفيهي رغب الصغار ويدخلوهم بالسياسة.
6: مثلا الجدول القيمات ما هبطوش على الفاش كما العادة، المعلمين ما همش عارفين تلامذة، التلامذة ما ماهيش عارفة معلمين، ماهيش عارفة أوقات، وخرجوا كيف كيف لا جداول.
7: كيما الأسبوع الأول يصير فيك الدخلة بعض الدنيا شوية كي، وبعدها تولي تنظم وتولي أمور باهية.
8: إن شاء الله ربي ينجح كل شيء في وقته، تنظيم مراجل، منظم بارابور قبل، الوقت مراجل، وإن شاء الله ربي ينجح.
9: كل نهار فما موفمون شوي، إن شاء الله كل شيء يتصلح، ظروف باهية مش خايبة، للعموم مش خايبة.
10: كل عمل بشري بارفي ماهوش موجود في العمل البشري، لابد من نواقص، ماهيش مشكلة كبيرة. فعندي كنت هما اللي طلبوا تربوي الأولاد ووليداتهم أكثر من أولادنا إحنا، رب إن شاء الله يوفقهم في رسالتهم ويبقى دائما المعلم رمز في تونس.
11: أنا مع المرب، أنا تربيت عند معلمي اللي التو نتقابل أنا وياه نتحش منها.
10: وإحنا ذريت المدرسة العمومية ونبقى دائما راهينين تصور المدرسة العمومية.
8: التعليم العمومي هذاك هو اللي كبرنا به إحنا ووصلنا، علاش ما يكونش يوصل صغارنا؟
11: إن شاء الله إن شاء الله ربي معهم، إن شاء الله ربي يوفقهم.
0: في جبس حركية كبيرة بمناسبة العودة المدرسية، تقرير للزميلة هند رزق يرصد أهم الأرقام والأحداثات.
12: حركية كبيرة تشهدها ولاية جبس على غرار باقي ولايات الجمهورية، حركية في الطرقات وأمام المؤسسات التربوية ورياض ومحاضن الأطفال، سبقتها حركية في البيوت والمنازل منذ الساعات الأولى من هذا اليوم، وذلك في أول يوم من العودة المدرسية، حيث تستقبل اليوم المدارس بولاية جابس حوالي 50,000 تلميذا باعتبار أقسام التحضيري. أما المدارس الإعدادية فبلغ عدد التلاميذ 21,206، كما تستقبل المعاهد الثانوية 18,832 تلميذة وتلميذا، وسيؤمن هذه العودة 3,186 معلمة ومعلما و 3,179 أستاذا وأستاذة. عودة مدرسية سبقتها تدخلات ب 26 مؤسسة بإحداث قاعات دراسة ومخابر ومجموعات صحية وصيانة وتهيئة للساحات والأسوار. وأكدت المندوبية الجهوية للتربية بكابس أنه قد تم تجهيز الأجزاء الوظيفية حتى تستقبل التلاميذ، فيما تتواصل الأشغال ببعض المؤسسات، وتواصل هذه الأشغال لا يؤثر على سير العودة حسب ما أكدت المندوبية. كما تنطلق اليوم عملية توفير الإقامة والإعاشة المتعلقة بديوان الخدمات المدرسية ب 24 مؤسسة. وتشهد العودة المدرسية هذه السنة بالمدرسة الإعدادية الزراوة إحداث قسم لمستوى السنة الأولى ثانوي، وذلك تجنيبا لتنقل التلاميذ إلى معتمدية مطماطة الجديدة. كما تم هذه السنة أيضا اعتماد نظام الحصة الواحدة ب 15 مؤسسة وإلغاؤها بمؤسستين، هذا بعد تقييم التجربة وترك تقدير اعتمادها للمربين والأولياء حسب المندوبية. كما أكدت أن اعتماد الحصة الواحدة قد تم مع تفعيل المطاعم المدرسية وتمكين التلاميذ من وجبة الغداء.
0: إلى الشأن الوطني، عقد وزير التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة صلاح زوارية اليوم جلسة عمل مع نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين الهاشم الملياني، وذلك في إطار متابعة وضعية قطاع البعث العقاري ودفع الاستثمار في المجال السكني. وخصصت الجلسة وفق بلاغ للوزارة للنظر في سبل تطوير مساهمة الباعثين العقاريين الخواص في إنجاز البرامج السكنية الاجتماعية، خاصة في إطار صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بهدف تنويع العرض السكني والاستجابة لحاجيات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. وأوضحت شركة شبكة تونس للتجارة أن البوابة الجديدة المتاحة عبر العنوان الإلكتروني تستهدف بالأساس المؤسسات والمهنيين الذين لديهم حجم فواتير محدودة، وتوفر لهم حلا مبسطا وعمليا وآمنا لإدارة مختلف مراحل عملية الفوترة الإلكترونية. ينظم مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع السفارة تونس بأبوجا بعثة استكشافية ولقاءات أعمال ثنائية موجهة إلى القطاعين الفلاحي والحيوانية، وذلك من 16 إلى 20 نوفمبر 2026 بالعاصمة النيجيرية أبوجا بالتزامن مع تنظيم المعرض الدولي للفلاحة في نيجيريا. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المؤسسة التونسية من التعرف على فرص جديدة للتصدير إلى السوق النيجيرية وبحث إمكانيات إرساء شركات تجارية واستثمارية، فضلا عن تعزيز حضور المنتجات والخدمات التونسية في سوق إفريقيا وهايدا. دوليا، أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتفاع عدد الشهداء نتيجة الغارات الصهيونية على مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم إلى 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين، في حين دعت الأمم المتحدة للسماح لمحققين دوليين بدخول جميع أنحاء القطاع بعد انتشال مئات الجثامين من تحت أنقاض مبانٍ دمرتها الحرب. على صعيد متصل، قال جيش الاحتلال الصهيوني إنه اغتال قائد سرية وفردا آخر في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. في لبنان، وصل الجيش الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان بقصف مدفعي وإطلاق نيران أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه أطراف عدد من البلدات. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز منذ فجر اليوم. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنه تم تدمير زورقين إيرانيين أمس بعد محاولة الحرس الثوري الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية في هرمز. قال ترامب أن إيران تريد إبرام اتفاق في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه سيحدد إن كنا سنختار الانخراط في التفاوض أم لا. يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندبة، وفق ما أكده مصدر فرنسي لوكالة رويترز. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الليل، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: نحو 2,341,000 تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة في مفتتح سنة تربوية جديدة، أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات منها المدرسة الابتدائية الامتياز بطريقة قلب إسماعيل بتطاوين، 5 شهداء نتيجة الغارات الصهيونية على مدينة غزة وشمال القطاع، واجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
13: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. العهد الموري مصطلح يطلق على الفترة التي ازدهرت فيها ممالك والموريين في شمال غرب إفريقيا قبل السيطرة الرومانية، وامتدت تقريبا من القرن الثالث قبل الميلاد إلى السنة 40 الميلادية. كانت هذه هي الممالك تسيطر على المناطق التي تشمل اليوم شمال المغرب وشمال الجزائر، وقد سكنها الموريون وهم شعب أمازيغي أقام تنظيمات سياسية مستقرة، وأقام أيضا علاقات تجارية ودبلوماسية مع القوى الكبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط. أنشأ الموريون مملكة موريتانيا التي اتخذت من مدن مثل ووليلي وطنجة وشرشال مراكز سياسية واقتصادية، واعتمد اقتصادها على الزراعة وتربية الماشية والتجارة، مستفيدة من موقعها بين البحر المتوسط وداخل إفريقيا. كما شهدت مدنها تطورا عمرانيا تمثل في تشييد المباني العامة والأسوار والمنشآت التجارية. وجغرافيا، لا علاقة بين موريتانيا الحالية ومملكة الموريين التي تمركزت في شمال المغرب والجزائر، لكن المؤرخين يذكرون أن اسم موريتانيا حاليا قد اشتق من الجذور التاريخية للموريين. راوحت علاقة الموريين بالإمبراطورية الرومانية

0: عهد الموري مرحلة مهمة في تاريخ المغرب القديم، إذ شهد قيام أولى الممالك الأمازيغية المنظمة ومهد لانتقال المنطقة إلى الحكم الروماني، مع احتفاظها بجزء من خصوصياتها الثقافية والاجتماعية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 لـ 9، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك من 10 لـ 5 نهار تسمعوا برامج الضحى، الاثنين لباس وبعدها مدنين مباشر، 3 الدكانة، 4 عالم الحيوان ثم جابس مباشر، 5 ديار وحكايات، الجمعة الكلمة ليك، السبت دق خلالة، والأحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين، تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.

0: مرحبا بكم جديد أصدقائي المستمعين، مرحبا في حصتكم الليلة حكاية. والليلة احنا مواصلين معاكم طبعا السهرة في هذا التوقيت بالذات في أولى الحلقات من برنامج الليلة حكاية، البرنامج اللي يانسكم ويتونس بكم أكيد على موجات إذاعة الطويل إلى حدود طبعا الحادي عشر ليلا، لأن المواعيد تغيرت، مواعيد السهرات ما عادش من عشر نص ليل، ولات من التسعة للأحداش. وسعيد أنكم تكونوا معنا في هذه الحلقة الأولى. ريتنا طبعا إن شاء الله يكتشفوا أصدقائي المستمعين محتوى ويتعودوا على محتوى البرنامج وتكون لهم إسهاماتهم في حصة الليل حكاية. الليل حكاية طبعا بدينا بحكاية الليلة اللي قلنا هي حكاية فيها جانب اجتماعي، فيها جانب حياتي، وفيها إرث ربما يجب تصحيحه واعتماد ربما العدالة الاجتماعية أساسا بين الذكر والأنثى. وتنجم تواصلوا معنا وتثريوا الحوار من خلال مستمعاتكم على 75 870 900، وصديقنا حبيب الخريز في الانتظار. أولى المكالمات معنا، ألو أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا حاتم،
0: مساء النور، أهلا وسهلا بيك.
1: نحييك والحبات تليفون
0: عايش المستمعين. الله يخليك، شكون معنا؟
1: معك عبد الله من قرقان.
0: مرحبا اخوي عبد الله، اهلا وسهلا.
1: بدء مبارك ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. طبعا واحنا البرنامج هو لي حتى نحسوا روحنا عائله واحده، نفضفضوا لبعضنا، نحكيوا لبعضنا،
1: نفضفضوا لبعضنا، وحاجه من الحاجات اللي تهم المجتمع
0: اللي نجم نصلحوا بها دقيقه قضيه اجتماعيه اللي نصلحوا بها بعضنا. مازال عندنا برشا قضايا ربما باش نتناولها الاسبوع الجاي، هي موضوع مهم جدا من الان ينجموا اصدقائنا المستمعين يحطوه بالهم. هذاك يولدوا صغيرات يقول لك هذيك باش تاخذ فلان، نسمي على فلان ويروح يشروها غادي يا لطيف وقديش ولا هكا ولا القصه بقصه، وبرشا حكايات برشا حكايات موجوده. لكن خلينا اليوم في في في في حكايه مريم بنت العم سالم، هذا كيفاش خواتها في الاول ما حبوش يورثوها رزق العائلة ما يمشيش الغير، واضطرت انها تمشي للمحكمة. المحكمة صحيح عطتها حقها ولكن خسرت اخواتها.
1: هل والله هو في حاتم هو تو حتى معناته المحكمة المحكمة ما تعطيك حقك كان ما تتملى قوانين، يعني هي قوانين أول ما يقولوا لها هات شهادة الوفاة متاع البابا إذا كان متوفي وبر يجيب غادي وبر يتم حتى
0: لا لا تطول، تقعد خمسة ستة سنين بالمرتاح
1: اي ويتم ليل يدفع في الأخر يفشل يعني خلاص ويقعد الحق ضايع وموجودة هذه موجودة تو عندنا احنا هنا في بالخاصة هنا في الجنوب معناته موجودة عندنا الأراضي قاعدة اشتراكية
0: أيوة.
1: وتلقاها على جدة الثالث قاعدة
0: معضلة كبيرة هذيك الأراضي وحتى
1: أخوي تصلي كلها والحجة تحج كلها وفي الجامعة ربي يقبل عليهم تلقاهم في الصف الأول وهو
0: ما ندروش عاد هكاك ربي يقبل وما يقبلش هذاك ما ندروش هذاك
1: احنا نقولوا احنا دائما متسامحين لكن انت عوض هذا كله خلص حق هاك البشر اعطيه حقه ويعني ما انا هذه فيها نسبه كبيره من العائلات في الجنوب
0: هو
1: هذه الحكايه هذه جبتها وحايرة في الأمر كلها وهتهوت مع ربي يهدي يعني
0: ربي يهدي. ولكن أنت معايا عبد الله خلينا من الساعات الورثة بين الذكورة ومحاكم وكذا وتولد عداوة والصغيرات ما عادش يكلموا بعضهم والعائلات تبعد على بعضهم وتلقاه جيران واخوه يسكن بعض بعضهم وحتى العيد ما يعيدوش مع بعضهم من جرة الرزق هذا. ولكن الطامة الكبرى ان امهاتنا وجداتنا وبعض من اخواتنا ما ورثوش ما اخذوش عاشوا حياتهم كاملة ما حطش حجة في دي
1: هيك عارف شنو يديروا لها السنين قبانا هنا سنين عام فاتت يقولوا بنقص موبايل بنويت ينادوهم يديروا لهم عشاء هيا بينو طارق اسمع زي سوى البنويت قبانا بنات ما نقدروهم ونحيوهم قاعدين عندها ما تلحش ملونة في فترة من الفترات
0: هاي
1: يقولهم احنا بلبس منتهم بتاخذه ولا لا تتحشموا هم والله هيك تسكت هي لا هو انا لا لا فلان مسامحتك ما تاكل يتعدى يظلموها ويتعدى هو يعني معناته تتحيل على الخالق ولا على المخلوق بالشكل هذا
0: هو على المخلوق والخالق ما تنجمش تحيل عليه الخالق يعلم سرائر القلوب
1: ايه ايه هم التاكلات الكل بالشكل هذا وثم نعرفوها كتب زي ما تحكم بكر للذرية والطفل ولا حاجة وخاف من البناويت وكل شيء وبعدين شت الدنيا كلها وناس معناته ربي يهديها وهو
0: ربي يهديها وكهو لكن احنا منش معناها صحيح ان نطلب الهداية ولكن ايش ورثنا لصغارنا هل انه نورثوا لهم كان الرزق بركة ولا نورثوا لهم الاحساس بالاخر والعدالة وانك ما تاكلش حق غيرك والله لا تحرم وارث ان شاء الله
1: لا صحيح ان سامحني تبدأ مثال معناتي أنت أخوي أكبر مني ولا معناتي مهم شريكي أه؟ ونجي لجهالك ونقول لك هيا نقسمه وما تبغاش عليه القسمة خلاص الساعة فوفقنيش أش بندير لك أنا يعدين ظاهر أنا التو
0: إيه هو أنت القانون يضمن لك حقك أنك تشكي بيه ولكن احنا أن نخافوا من الحشمة ودوت الناس أكثر من أن نتبعوا الإجراء القانوني
1: هو أنا قلت هذا سير أنه كل نتحشم وكان نمشي للحاكم ونشكي بعضنا كل شيء هو أنا ساكتين وكلها قاعدة هتاكت ما هناك حتى شيء لا هيك لا هذه كان
0: هاني مش مبدل لك سؤال أنت غدوة لقدر الله لقدر الله حشمت من خوك وما قسمتش معه وجدك انت ظروف من بعد يلزمك تعمل عملية ولا حاجة وتصرف عليها باش يعطيك خوك تعمل عملية
1: لا
0: المنطق المعقول انك ما عندك تبيع حتى رزقك على صحتك
1: لا
0: انت هيك ما غدوة وقت تمرض ما تلقى ما تبيع
1: لا هم لا يبغوك لا تلقى ما تبيع ولا
0: لكن لكن لكن لكن الورث رزق مكتبه لك ربي من حقك فهمني يعني الحارم الورث ولا الشاد الورث على
1: ملاه اللغة الشعبية سامحني ما يقول لك الله لا تحرم وارث
0: الله لا تحرم وارث ولكن ما يش بالدعاء فقط بالفعل
1: لا احنا ما زال ما قسمناش وهنا ما زلنا مع بعضنا
0: يا اخويا هنا ما زلنا مع بعضنا لكن قول لي هذا بايك ونكتبه في حاجه وبرا استغل الليل ما نقسموش في الاستغلال ولكن حجتي
1: لا مانيش قايل لك هذا بايك
0: هيك تسمى ماكلة حق وهيك
1: وهذه
0: توا ماما انا مشيت ربما اشتغلت شويه في الشمال ونعرف عقليه الجنوب شنو في الشمال شنو يقول لك يقول لك غصه في حمره في الوجه ولا غصه في القلب حمره في الوجه يعني نحشم منك باش نطلب منك حاجه ولا تبقى لي غصه طول حياتي في قلبي اني ما صرحتش ولا ما طلبتش بحقي لاني هبيها ظلمت اجيال بعدي صغاري وصغار صغاري صغاري وصغار صغاري باش يقعدوا في نفس العقليه هذيك
1: لا لو كان هو الموجود الجيل هذا كنا حكيت يتحملها. أمن والله يظلم صغاره على خاطر الشركة وعلى خاطر خوته وعلى خاطر العائلة وعلى خاطر ما يديرش مشاكل. والله ظالم صغاره شرعيا ما عند نهار اللي يموت يخليها لهم
0: فيجا وبرع عاد. وخلينا تو هذية في وقعنا تو. تعرف قبل في الإرادة الاشتراكية إيش يفرضوا معناها في العرف الجاري. في العرف الجاري يجي يقول لك شكون اللي يورث في الأرض الاشتراكية؟ الذكر البالغ الصايم. هك هو اللي يحسب حسابه. يعني واحد عمر 10 سنين وليد عمر 10 سنين ولديني ما يقرش حسابه لأنه لم يبلغ بعد وما صامش رمضان. ما عندش باي. مش كل المرأة ما عندهاش باي. حتى الذكر الصغير يعني اللي مازال ما صامش ما عندهاش باي. هذا في العرف. هذا في العرف.
1: هاك تو احنا ما عادش يشملنا وما عادش يهمنا. احنا تو نحكي لك على ارض.
0: اي
1: على ارض. على ارض فيها العائله كل وانت ولد العائله هذه ومعناته تعرف قانونيا وشرعيا وتعرفك الناس كلها فاهم ولا ها؟ والجسم مهناش والحجة الرسمية باسمك انت مهناش.
0: ايه عايشينها وساعات يقول زعم اني ولد العائلة هذي ولا مستبنيني باباي كلاش ما ورثتش
1: ذرة لا ذرة متحشمين منك رغم ما يجبش يقلبوك ويقولوا لك انت ماكش منه خلاص اصلا. ما تهوت ما هذا هذا الموجود ما كنا قاعدين هكاك.
0: ايه وهل وحسب رأيك انت العقلية هذي كيفاش تتغير؟ كيفاش نجم نغيروها؟ كيفاش نبدلوا ونصلحوا من سلوكنا الاجتماعي الجماعي؟
1: ما عادش انا عشتها وريتها.
0: يلزمنا ما عادش نحشموا وما عادش نحشموا من بعضنا في الحق. لانه في الحق يلزم الواحد ما يخشى حتى حد لا الا المولى عز وجل لانه هذا حق.
1: لا
0: نتحاسب عليه غدوه راهو اليوم واسعه وعريضه غدوه قدام احكم الحاكمين ايش بنعملوا
1: كل شيء قاعد هكاك زي ما نتحشموا منكم وتتحشموا منا وانا على عبر الاثير وكل شيء نتحشموا من هنا من بعض ما قاعدين هكاك وقاعد الدنيا هان الغلم ترتع والزيتون معناته كل حد وقطعته معروف والورق والقانون هذا ما هناش خلاص هوانا غار وطاسمة هوانا
0: ايه معناه نمشي بمنطق الغورة.
1: ايه غورة لا غورة ما يجدوا يقلبوا لك الغنم لا يجدوا يظهروك من الزيتون ولا عندك ورقة كلهم سمى مع بعض الغنم ترتع معناته غصبا دون الرضا لأنهم عارفين كان يزيد هو اللي نقص وبتزيد حرف عليهم والزيتون مخليه لك باباك يستثمر فيه وهكذا هذا موجود قد برشا عائلات
0: اي موجود لا نعرف موجود وكلاش اخترت ان الموضوع لانه نعرف
1: حاله موجود اكاكت ويقعد انا نقول لك على حاجة حسب اجتهادي للي يفرض فيها الاول يحكوا عليها هنا في الاذاعة الاراضي الاشتراكية للي يفرض عليها قانون ويقسمها هو واللي يعملها برنامج
0: لا هم فصلوها بعملية الاسناد توا بالاسناد توا ولت بعض الاراضي الاشتراكيه يعملوا فيها اسناد عن قانوني عن طريق المجالس الجهويه معناها
1: وبعد ما يخرج الاسناد يا ولدي
0: يمشي يبيعوه
1: يا ولدي يمشي يبيعوه وكان باع واحد انت في وقت توا ايش باش يصير له ما متحيل بيتضبط 5 سنين ويخرج ويسك الفلوس
0: يعطيك الصحه اي صارت موجوده
1: ونخرى العائلات تحكي لي على زوج خوت انت ولا ثلاثة تم ثلاثة واربع عيال قاعدين باسم الجد الاول باسم الشيابين اللي ماتوا ثلاثة واربع عيال تلقاهم شمانيخة واحدة نهارة اللي بتجي تقسم يقول لك هات لي شهادة وفاة عمتك وعمك وجدك وجداك وجاء من انتم 50 نسمة الحيين باش نقسم هكذا هذه صارت لعدة عائلات
0: موجود للي سلموا للي سلموا في القطعة للي سلموا فيها القطعة جملة
1: سلم فيها المدة واحد زري زري انهد لنها في القهوة قلت له برا برا رخك منها راه ضرب شين ياخر بتحكي عليها هذا شي جملة الشهاير تبغي له ست شهور ولا سبعة وجه عام يسلم في خدمته باش يصور هاك الشبر هاك فاهم ولا إذا كان باختصار نقول لك على حاجة إذا كان نجاش بالتراجي العائلة كلها ده ربي جدت قال هاي نجيبه خبير بلغتنا مثلا لا حاجة سنها واللي هاك يوبق في متر واتر بالصلح وكل شيء لو وصلت خوي القانون أنت توقف هنا هو يجب حد قاضي أنت تجي منه هو يعارضك من قاضي وهذه
0: السائرة وبر وبر استنى قاضي قاضي فاس
1: لا لا ما عادش مرشا رابي معاش اللي سمها نقولك عليها نعرف عارف معاك اللي سمها ان شاء الله ربي يهدي
0: ربي يهدي ان شاء الله امين يا رب
1: وربي ان شاء الله والله والله والله تحير في امر معناته ساعات يحب مخه بثلاث المجتمع عارض
0: الله يرحمه نوعية الصوت تأثرت شوية عبد الله شكرا لك يعطيك الصحة وشكرا على الإضافة معنا مهندستنا برأيك وربما الغوص في تفاصيل أكثر وصلنا الأراضي الاشتراكية وصلنا المواضيع ربما من أمثلة حية يعني الموضوع مش اعتباطي ولكن حتى اللجوء للقضاء يعني هروب حل صحيح ولكن حل يخلف حتى هو هذا الأثر السيء اللي حكينا عليه من نعرف ثم برشا يتلاعبوا بالقانون وبالأدلة وبالحجيج وبالزرتيك وكل هذا ربما يسير الحياة ربما أو الأجواء هذه متاع تقسيم الورثة يخليها ربما مشكلة كبيرة من بينك كي تكون امرأة الوضعية تكون أعمق وتنس أكثر.

إليسا ومواسين معاكم موسيقى المستمعين، نرحب بكل ملتحق بينا في الاستماع. هنادي آدم، أهلا وسهلا بيك. مساء الورد والود وعطر فوحة عبيرة من جمال الرد. ردودنا الجميلة تحمل كل باقات الدنيا عطرا وزهرا ليكم موسيقى المستمعين. وليلة حكاية اليوم، بدينا بحكاية مريم بنت العم سالم اللي حبوا أخواتها يحرموها من إرثها وحقها وميراثها فيعاقبوها، والتجأت للمحاكم وحصلت بالمحاكم حقها، ولكن بقات غصة في قلبها. يعني صحيح الأرض ملك تبت الأرض، ولكن خسرت أخواتها وخسرت عائلتها وبقات الغريبة في دوارها. هذا حديثنا، وشكرا لخونا عبد الله يعني عمق من خلال مكالمته ومساهمته معنا الأولى في بداية الساعة الثانية، كيفاش أنه قضية أنه 7 أو 8 عائلات مشتركين في أرض، والجد الجد وما تقسمتش لتو، والخو الكبير يحوز ويستغل هو ويستغل هو لحد عنده حجة بين يديه وتورثوها على الولد والولد. وهذه مشكلة كبيرة أيضا. وإذا كان مشى للمحكمة قالك يقعد يصرف منه ومنه ومنه، والمحكمة متفضاش ومتحلهاش، وسنوات بقات قضية الشراكية اللي الولد دخلت فيها الدولة كما قال وهالمجلس الجهوية، وتحولت إلى إسناد بطاقات ملكية واستغلال لأراضي هذه، وبطاقات الإسناد هذيك بعض المتحيين يبيعوها وبرا عاد بعد شوف شكون الحق، شكون عنده، شكون ورثت من عن من. ولكن الأساس هو حديثنا أنه في مجتمعنا علاش التوى في عام 2026 نقوله لا المرأة ما تورثش، ولا المرأة ما تورثش مع أخواتها، علاش الله تحرم ورث؟ والعقلية هذه المشكلة أنها ما زلت موجودة وبكثرة في جنوبنا التونسي. في بعض الناس تخلصوا منها، ولكن بقات عنا كما قال عبد الله بعض الأخوة الله يسامحهم يلم أخواته البنات في الدار ويعمل لهم عشاء ويز الصوت من غادي، أنت بتهزي مع أخواتك، تحشم المسكينة وما تردش، وهكا يغرولها ولا يعطوها مبلغ ضئيل هكا تصحح على أنها متنازلة، وتوفى الحكاية غادي وما يبقى لها من رزق بها حتى شيء. وهو الرزق هذاك راهو رزقك، الورثة راهو رزق عطاها لك ربي، وجو الناس غرولك عليها وحرموك منها. على كل ديما تواصلكم من نجم يكون معنا، مازلنا نجم ناخذ التليفون آخر ينجم يضيفنا، ربما إذا كان عنده فكرة على 75 870 900. وهنا حبيب الخريز في انتظار الجميع. كما قلنا احنا انطلقنا من حكاية مريم. مريم اللي بوها سالم في الأول قال كلام كبير في حياته لما صغاره بحذاه وحكى معهم، يعني قال لهم الأرض تتقسم ولكن الدم ما يتقسمش، ولكن الآن ولينا الأرض ما تتقسمش والدم هو اللي تقسم. يلندرا عندنا مكالمة، ناخذ مكالمة. أهلا وسهلا. لا هيقول قولي فيه نسمع أغنية. يلا

0: عبد الحليم كامل الأوصاف نواصله مع تليفوناتكم. تليفون جديد. ألو، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بيك.
1: أهلا سي حاتم،
0: شنو أحوال خويا الغالي؟
1: واش نحييك ونحيي الفريق المؤمن معاك. الله الحبيب اللي رفع لي التليفون.
0: الله يخليك. شكون معنا؟
1: لاباس
0: الحمد لله. شكون؟
1: مبروك حلابي.
0: مرحبا. اي ما في الليل من صوت من الفرنسيس. مرحبا.
1: والله تو الناس سي حاتم بدات واعيه شويه، راه ما عادش واحد قليل ياسر اللي ما دار يرغب بيخته هذه.
0: والله اسمع، انا مادام حكيت الحكايه راهي موجوده، راهي موجوده ومش واحد من سنين. خلي من نحكيش على اللي نعرفهم انا شخصيا.
1: لا حتى حتى العقاريه هذه بقى ثبتت المراه ما عادش تخاف الله يروح تضيع، ثبتت في الحجه وكل شيء.
0: اي ثبتت في الحجه، ولكن عند الناس الواعيه ثم ناس ما زالوا يحسبوا رواحهم
1: من قبل.
0: اي تلقاها موجوده في الحجه كما قلنا احنا، بعتلي يعمل لهم عشيخ ومن الكبير ويحضر هيك زعما زعما بتاخذ انت معايا، يقولوا له لا يحسبوا منها.
1: يبدو متحشمات هم منهم.
0: والعدل اللي يكون موجود غادي يسمع كلمة لا يكتب لي هم امتنعوا.
1: وجيبوا
0: بدك تعريف يصحى.
1: بعد ما يروح يقول الزرقة وانا عماتك نضمنت عليهم.
0: ايه هيك هو اذن هنا كيفاش العملية.
1: والله ما بيهم لازم يغلب نفسه، هذا شيء وافي. هو ما هالشيء معاه. وكيف بنويته كيف اخواته، ما يلزم اخواته ياخذوا قبل بنويته هو. اللي يعطيها ربي كان اخذ حاجه من الرزيق بعد ما مشوا هم على ارواحهم وبعد باباه.
0: ساعات
1: واخذ حاجه بذراعه هيك عليه الشرع.
0: اي لكن لا تحرم وارد خويا، ساعات واحد يقول نحب حقي.
1: وفي رزق البابا هذا لا حرم الله وارث اخو، كل حد يبغى يحب.
0: اي ويحق. ساعات تجي تقول خوتك نحب حقي تولي مشكله.
1: ساعة ثم مرات تلقاها ما عندهاش مسكينة باش تداوي ولا تتطلب عملية ولا حاجة. وهي محرومة من رزق باباها، يكون عندها غلط ولا حاجة ولا قطع وصلت بها
0: ما عندها رزق باباها. داوي روحها ولا تحج بها ولا
1: تحج بها.
0: هذاك حقها قدام ربي وقدام عبادها.
1: قدام حقها قدام ربي. وكل ساعة كذا ثم حتى اللي يقول لها ذريتها احنا ما انا سلمت في رزق باباك وكذا.
0: خلي عاد من هيك العركه نتاع الصغاره وجلد ويولوا معناها ولا ويتولد عداوه كره للخال وكره لعائله الخال.
1: الخال يقول لك يكون الخال في خير حتى يقبل والدقه وتبدا عدوى.
0: صحيح.
1: وتبدا عدوى ما بين الخوت واخواتهم، تكون عدوى على رزق الدنيا على القطوع وهي من ديرتها وهي كلها بلعتها القطوع.
0: ان شاء الله ربي يهدينا.
1: الله يغلبنا على نفسه.
0: امين امين يا رب العالمين. شكرا لك خويا.
1: ان شاء الله ما ناكلوا حد.
0: ان شاء الله ان شاء الله عايش خويا. شكرا لك ونهار اللي تكزينا ان شاء الله. خو اختنا هنادي ادم تقول الخوت كثرت بينهم الخونه والسيه، ورث البابا تفيا حرموها الطفله بالميه، وتبقى غصه تبقى قصه مخنوقه للدم رهينه. فعلا وصف جميل يعني لإشكالية الليلة أصدقائي المستمعين. هذه الحلقة الأولى من ليلة حكاية. الجمعة الجاية حكاية أخرى وموضوع آخر، وأكيد نحاول أني نلامس المواضيع اللي تشغلكم وتشغلنا وتشغل مجتمعاتنا وتنجم تقوم بعض السلوك اللي عندنا سواء الجماعي أو الفردي، وإلا تنس بعض المشاكل النفسية اللي ممكن تصيبنا وتصيب صغارنا وتصيب مراهقينا وتصيب بابانا والمسنين ومهاتنا. يعني هي مقطع مشرطي لحالة المجتمع النفسية والاجتماعية. هذه هي الفكرة العامة لحصة الليلة من الليلة حكاية. يعني تقول لي هنادي في تعليق على كلام اخونا علي دغسني قال سامحني خويا حاتم إثارة مشكلة الإرث مشكلة في حد ذاتها. يقول تقول له هنادي إثارتها مشكلة من خلال انه يربطوها بالقدر والحشمة وما لازمهاش تقف قدام رجالها. لكن الحقيقة المفروض انه الرجلية تحتم عليه يكون السند والوتد في انه يعطيها حقها ورزقها حفاظا على صلة الرحم ووصاية عليها بضمير حي. هذا مسك الختام لسهرية الليلة. أجمل تحية شكر العدودي حبيب خراج حاتم غرياني، وتبقى الليل ويبقى الليل حكاية.

0: موجز الأخبار.
1: من إذاعة تتوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تم اليوم بمنطقة قلب إسماعيل من معتمدية تطاوين الشمالية افتتاح المدرسة الابتدائية الامتياز لتدخل حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهنية الخاصة تتعلق بإهام العمومة باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. تحتضن مدينة إيسن الألمانية يومي 17 و18 من سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزية وفتح أفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة إيسن. في العالم، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. في الرياضة، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن المكتب الجامعي قرر تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 26 و2027 و2000 إلى يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

0: البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 لـ 9، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك من 10:30 تسمعوا برامج الضحى، الاثنين لباس وبعدها مدنين مباشر، الثلاث الدكانة، الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر، الخميس ديار وحكايات، الجمعة الكلمة ليك، السبت دق خلالة، ولحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل من إذاعة تطوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تم أمس بمنطقة قلب إسماعيل من معتمدية تطوين الشمالية افتتاح المدرسة الابتدائية الامتيازة لتدخل حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإهام العمومة باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. تحتضن مدينة إسن الألمانية يومي 17 و18 من سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادية تونسية ألمانية في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة إسن. في العالم، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة طارئة بشأن التطورات في باب المندب والبحر الأحمر وسط دعوات لحماية الملاحة الدولية وخفض التصعيد ودعم المسار السياسي في اليمن. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: خطاوي الإبل مع هند السعيدي.
4: هناك حيث يهدأ ضجيج المدينة وتختفي زحمة الحياة، يعلو صفاء الذهن وسكينة النفس، فيحضنك المكان بهدوء لا يعرف حدودا. إنه سحر الصحراء. على بعد 70 كيلومترا من مدينة بنغردين وصلنا إلى منطقة سميت بالوعرة. هنا في الوعرة لا تسمع إلا صوت الإبل يقطعها بين الفينة والأخرى، نداء الرعاة على قطيعهم. في إشارات غريبة وأصوات لا تفهمها إلا الإبل، فتطيع رعيها وتتبعه.

0: يقال سوق وخشوم يعب وجبال هيه بقيته قوى.
1: للإبل مكانة كبيرة في الأدب العربي والموروث الشعبي تعود إلى آلاف السنين، فالجمل رفيق البدوي في حله وترحاله، له قدرة عجيبة على التكيف مع طبيعة الصحراء القاسية وتحمل المشاق والصبر على العطش لمدة طويلة قد تدوم شهورا، وهو يقطع الفيافي والقفار رفيقا لصاحبه في صحراء موحشة تتبعه ويتبعها ويغني لها أهازيجا سميت بالحداء أو المهاجات. الشاعر والباحث في الموروث الغنائي محمد بلطيف يضيف:
2: والمهجة اللي هي معروفة أو الحداء بالعربية هي وقت يبدأ البل تصير تمشي في الليل تستانس وتطمان وتشرب، يقولها مثلا يا تواقة وهزي ستار البيت يا تواقة يا تواقة وتفرجي مجيب بنت الناقة.
1: أغاني وكلمات من عمق المكان تعكس أحاسيس الراعي وما يخالجه من مشاعر، أصوات تطلب الإبل فتستجيب في المسير.
0: رحلنا ناجعنا فاتنا القرار ووادا وخلنا القلوب الطير بين كسادة. رحلنا ناجعنا
2: علاش ممكن البلة صعبة للشيء ذي؟ لأن البلة قريبة من الإنسان هي الفيت أنس في الوحدة، خاصة البشر كي يبدأ في مكان خالي ويخاف يبدأ كجمل وجير وقطع لقطة لكل بيت يخلص فيه ما يمس حتى شيء ما يقرب حتى شيء، كي يموت ملاها الصور تبكي، معناها إحساس تقريبا مهوش عند الحيوانات الأخرى إلا هي تمتاز به، ولذا هي قريبة من الشخص. والإنسان هنا اختار لها طريقة اللي في الليل مش بش يقعد يقود فيها ولا كذا خسن في الظلام، يبدأ يغني يمشي في جنبها ويغني اللي هو يهاجي، هي وقت تسمع المهجاء تسرب في المشي وتطمئن.
1: بين الإبل ورعيها علاقة وجدانية متميزة قل نظيرها، فهي تحبه إذ يحبها وتفتقده إن غاب عنها وتحن لصوته وتتبعه إن سمعته، تجمع بينهما ألفة لا يعرف سرها إلا رمال الصحراء. لقبها المستثمر ومالكها صالح الربعي بالولف.
3: الولف كيفاش الولف هذايا؟ الولف الراعي هذايا ثم عندنا رعاة في السابق يعني عملوا حتى 40 و45 سنة يعني مع قطاع الإبل، يعني ثم محنة ثم حنية كبيرة كيف تشمك، يعني حنية كبيرة كيف يعني تشوفك. الحيوان هذا حيوان أليف، حيوان ممتاز، حيوان معناها جدا ما نصنفه فيه وشوي، وقت اللي يشوفوا الحنية متاعها في الحليب، وقت اللي تعطف ما ترجعهاش، وقت اللي تعمل لها الحمل تهزها، يعني الحيوان هذا ما شاء الله اليوم بأمانة نفتخر به ونفتخر به ولابد باش نثمنوه.

0: ترنيمة بصوت رخيم وكلمات ضاربة في الأعماق. هاج الراعي مصباح السياري إبله ويضيف لنا
1: أي غني غني وكو يبدأ يظن في جنب البلو يمشي وكل يتبل حتى الحذاء مهوش مهجود شو مسافات طويلة ويرحلوا في الربيع يرحلوا بعدين يدرسوا النعمة وثم كلمة يقولوا فيها معناها المقلة متاعت الغرارة يقول قالت الغرارة والقتب والمقلة نهزوا الدبش ونروحوا للعقلة. العقلة اللي هي المعطن اللي تصيف عليه الزوايل وتصيف عليه النزل معناها تشرب منه وكل شيء.

0: الإبل كل شيء في حياة الأجداد، هي الأصالة والشهامة ومنبع للفخر، وهي أيضا مصدر للرزق ووسيلة التنقل. كيف لا وقد سميت عند العرب قديما بسفينة الصحراء. الشاعر علي بوقديمة يضيف:
1: سفينة الصحراء إن هي كانت وسيلة النقل، كانت تجيب من التمر من الشرق وتجيب النعمة من الشمال، كانوا الناس يسافوا يرحلوا عليها، كيف يسموها سفينة الصحراء. يقول البل لأم السيقان رقاق وصفيرة قراق فرج عز الخاط الله ضاق، ضر أم السيقان العوج في البر تلوز وبابير تقب لموس. أي يقول البل أم السيقان العوج، معناها كرعها من تالي عوج، في البر تلوج وبابير تقب لموج، امشي البر تقطع البر تعيش وتركب.
2: هينا نركبون ولا سنين هي لسنين وين اللي حين الدرهي.
3: هذا جمل، هذا فحل، هو سفينة الصحراء، هو قبل يحرسوا عليه، هو قبل اللي يهزوا عليه حمول، اللي يهزوا عليه مثل الشعير من يدرسوا، هو هذا هو اللي قبل سفينة الصحراء، كان هو اللي يتحمل أكثر، أكثر من ناقة وكرب، أكثر من ناقة يتحمل أكثر، جمل اللي يعيش 20-25.
2: الجمال اللي هنا ندر، هينا نركبون ولا سنين.

0: جمال اللي هدر هذه أغنية على ركوب الجمال وقت اللي الناس كانوا ينتقلوا على الجمال. ثم شوي فيها قصة حب راي في الوسط، معناها غزلية شوي، معناها يقول لي يا خالي يا مولي الجمال اللي هدر هاي نركبوا لثنين ولا حد، معناها يا حد نمشي معايا على الكرعين يا نركبوا لزوز منهم. يا خالي يا مولي الجمال والناقة هاي نركبوا لثنين نمشي رفاقة، يا خالي يا مولي الجمال ركبني ثنية طويلة والحفية طيبني.
1: وتنوعت أوصافها وتسمياتها في الجنوب التونسي، فهي كحيلة لسواد عيونها وخشوم العز نسبة لعلو أنوفها، وأم الشمال والشيمة والرداسة. هكذا حدثنا صالح الربعي.
2: الحيوان هذا حيوان صبور، الحيوان له تاريخ كبير وكبير جدا. اليوم وقت نحكوا على قطاع الإبل هي نحكوا عليها نقولوا احنا الغرادة، نقولوا احنا الكحيلة، نقولوا يعني عوش السجان، نقولوا يعني في السابق نقولوا حتى قوافل، وفعلا هي، ونقولوا شيمة، شيمة الغرادة. الشيمة الخطر هي صفة ومن الشيمات، يعني شيمة خلقية من عند ربي سبحانه وتعالى.
3: يا محرس ويا عوش السجان، هي مخروص ويا مخروص ويا مشوق الحلام، هي في كابوس.
1: في ليل الصحراء وهدوئه الموحش يتخذ الراعي من الإبل رفيقا له يستأنس به ويتسامر معه، فيشتكي له همومه وأوجاعه وما يخالجه من مشاعر في أهازيج تدعب خوالج القلب.
0: يا قلب كندر كان فيكم واجع، الناس ماشي القدام وانت راجع، معنى إنسان حس بروحه يخمم وحس بروحه يلزمك تمشي القدام، لكن فيها زاد يشجع في روحه يلزم يمشي القدام ما يرجعش.

0: كتيت ما كت الجمل بحمله يعني فرغك يا قلب وانت تمله. مهم يغنوا من صميم الواقع قبل كانهم الشعراء، لكن من صميم الواقع تخلق الكلمة.
1: الجمال اللي بحنا نملا يا ننفان الرغنك يا

0: وصعبينت عيني وصعبينت عيليني هري الدهين.
1: لسقي الإبل والبحث عن الماء طقوس احتفالية متوارثة ضاربة في أعماق الصحراء.
2: تبدو بسم الله هو المعبود يبارك في الغلة بالخير يجود.
1: بصوت بدوي صحراوي وترنيمة بسيطة يردد الراعي مع مرافقه أهازيج منسابة مع انسياب الماء من البئر سميت التهليم.
3: التهليم هذا يا جماعة وقت اللي البل الصبح شي بيسقيها ويجملوا الضفة اللي هي الضفة برشا قطيعة مع بعضها مجموعة يسموها الضفة احنا او الضفيف. غدو الصبح بنردو وكل حد دلو مريق اللي خيطوا في الدلو ويريقلوا فيهم باش ما يزرعوش الماء. والله الدلو تقريبا ثم حتى اللي يهز بالثلاثين اتر وثم دلو صغير متاع عشر اترات ويتلاقوا في فوق المعطن وكل يسروا بكري والبل تجي لحقتهم معناها تلحقهم هي الحوق عارفة روحها بترد عارفة معطنها اللي ترد عليه تلحقهم الحوق لكن يرسموا يجبدوا معناها في الدلو لكن باش ما يتعبوش. وقت اللي يجبدوا ساكتين يحس روحهم فاشلين لكن وقت اللي يبدو يهلموا ويفدلكوا ويعيطوا وكذا يلقوا روحهم ناشطين زي العركة بالضبط معناها يبدو سخونين ويهلموا كذا ويتفاعلوا معها بقوة معناها وقت اللي التفاعل بقوة معناها الجسدية حتى الأعضاء معناها تتحرك كلهم مع بعض.
4: شيه شيه باش تعشي باقي الحي
5: كرباء بترباء
4: ما كتقولي
5: يا التسارب.
3: رغم السخان ورغم التعب لكن كيما مثلا نقول الوزن على الأركستر معناه على الإيقاع معناه ثم وزنه كما على الإيقاع بالضبط معناه الرقصة على الإيقاع ولا الغناية بالموزون هو يبدو يوزن معناه فيها وقت اللي يجبد الدل فوق عنده كلمة يقول آه يم وقت اللي خرج الدل يقول آه يم معناه باقي ضربة أخرى وقت اللي سقط الدل ويبدو كذا آه يم باك تقولي آه يم حط الحولي آه يم ما يردولي معناه عبارة هي تلوم فيهم تقول ماك موردتو ليش مسجيتو ليش وكذا عبارة هي تكلم فيهم ماك تقولي ما يردولي حط الحولي معناه حط حاجتك حط غادي وتعالى استعد للسقية وكذا.
6: في التاريخ القديم أهالينا ورعاتنا ومربينا معناها كانت يعني أمور تقليدية لابد اليوم باش نفكروا باش نرتقوا من فلاحتنا التقليدي إلى فلاحة العصرية. اليوم هذه ثروة وطني اليوم لابد باش نركزوا على مادة الحليب ومادة اللحم ومادة الجلد ومادة

0: هم من التراث الثقافي اللامادي في تونس. الإبل فقرة أساسية في كل المهرجانات والتظاهرات الثقافية. نتحدث على السياحة الثقافية، نتحدث على السياحة الصحراوية، نتحدث على الموروث الثقافي. الإبل تمثل رأس مال مهم ومصعد حقيقي إذا أردنا الاشتغال على التنمية. كان بودنا أن تكون استراتيجية تنموية ثقافية تحتفي بهذا الموروث.
1: يتصاعد بخاره من فوق لهيب النار، وضحكات تخفي تعب يوم مليء بصخب الصحراء. تلك هي صورة المكان وأجواءه النقية.
2: كيف على براد التاي نص النهار؟ هذا ضروري منه للراعي، ويبدأ عاد ساعات يغني عليه، يقول اتعشي العشية ونشر بكي يا شاهي، نحوم على مول الحشيش البهي. ويقول زاد ثم كلام، زاد يقول البراد يبكي، قال تو نعيط حرق كبت يقوش كاش عرق الميت.
3: هكذا قبل
1: الإيقاع ودعنا الرعاة وغادرنا المكان، ولم يبق في الأذهان إلا صدى أهازيج بدوية تختصر موروثا غنائيا يحاكي عبق الصحراء وعمق المكان.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عيب قدام الناس.
1: ولدي يا عبد الدايق، ولدي نور عين يا حميد، شد انداده.
0: يا بنتي حميد، ولدي ولدك.
1: مبروك لفكيني طالب صاحب ابراهيم، فاش تستنى يا عبد الدايب؟ يهون عليك.
0: يا بنت عبد النبي، الناس قالت الصوف ينباع بالرزانه، وصبري.
1: الصبر الصبر، اهل ماتوث ما عندكم كنس.

0: عبد الدايم المبروك هالدالة حصلناه، وما دام ناوي يفك صاحبه خلينا نسلموه وناخذ ولدنا.
1: هذا رأيك يا شيخ.
0: وانت عبد الدايم عندك رأي آخر؟
1: المثل يقول صبعي مع صبعك وعظ، وإحنا كبارات ما توص نقول للناس ضحوا برواحكم على بلادكم، وكيف تجي الضربة فينا نوخروا. لا يا شيخ، إذا إحنا قادرين نعملوا اللي نحبوا ورانا كلام، إبراهيم نحاسبوه كما تفهمنا وننفذوا فيه الحكم.
0: حميد، حميد ولدك
1: هو وزهرة وعمره.
0: صح قلبك يا عبد الدايم، صح عليك.
1: الحكيم يقول يوصي في ولده، نوصيك راك تدير روحك راس، راهو الراس يغر بماليه، كان طبصته تعيب عليك الناس، وكان شيعته تجي الضربة فيه. هذه حصلة المنجل في القلة يا شيخ. نحب ولدي لكن ما هوش خير من غيره، وعلى هذا احني مشايخ البلاد واهل الثيقة فيها.
0: حيرتني عبد الدايم، حيرتني. اذا تسمعوا رأيي حتى المحفل نأجلوه
1: بعد ما علمنا الناس من خدوا الزيار يجونا. لا يا شيخ لا، ما تضحكش علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. حفلة جدنا في وقتها، وحميد هو ومكتوبة. اللي يعمل روحه كدوة يحمل ترقيص جديان.
2: وين ماشي في هالليل يا شاكر؟
3: ما نسيتش حكاية شامخة وابراهيم، حب نطلع عليهم ونشوف الأحوال.
2: نمشي معاك.
3: ما نلقاش رفيق خير منك. هاي
2: اسمع شاكر،
3: اسكت يا ربيع، اسكت.
4: لا خلينا فرحنا يا زين، مش لابا معك مره اخرى. لا قلت لك لا، ما
5: بدك تهمي موتي راسك. تضحك عبد الدايم عامل الراحه اللي بيه، زعما زعما ما يحبش الناس تقول فيه كلمه خايف. هو مبروك يمكن يغشش ويقتل حماد، يهون عليك تخسر راسك كيف حماد.
4: ما عندناش انت لقاتك يا بحكي، خرف كيما تحب الصبح.
5: اهل ما توصل كل يشكوك.
2: شفت كيفاش؟
3: اسكتي خليني اسمع، اسكتي.
5: هو اش درت حطي في الموت انا ولا حميد؟
4: كل مرة ثالث ماني صدقتك وندمت.
5: لا لا المرة هذي عدتك تشرب يا شيخ. فكر
4: والله صلي علي، بس تسكت علي اسكتي، خليني نخاف في عقل توبة الفجر يعمل ربتي لي.
2: والله فكرة ابراهيم حتى ني عجبتني، خلينا نلقوا حل حميد.
3: اسكتي يا ربيعة، شكون اللي يادك في ابراهيم ولا مبروك؟ لازم نقول لك انت روحي تو وني طول لحقك. هيا فيسا فيسا.
6: مات وين كمان؟
4: من هو شاكر؟ مش فيك تلاقي من بعيد اخي، هو انت غريب. الرجل ادخل ادخل. مرحبا.
6: ومادي وين مشيفة الليل؟
4: انا ده الشيخ احمد وعبد الداي، يمكن يتكلموا على ابراهيم وحميد.
6: ابراهيم شامخة الليلة نحبه يبات بحذاي.
4: شاكر واش بيك خي؟ اخي شكيت فيا ولا؟
3: ابراهيم تو اغلى من قبل، ما عادش متهني عليه، يمكن يهرب وتولي حياة حميد في خطر.
6: وينك ابراهيم؟ ابراهيم
7: يا هاشم الدالة، جتنا الفرصة نخير الشيخ حمد ونحير. طيح في البير يا شيخ ولا بوس اللفعة. تمشي للمطيس وتطلب يسلموك ابراهيم السويعي.
8: مش تفهمتوا بعد الحفلة؟
7: ما دام حميد حصل يمكن يتفاهموا مع مبروك.
8: ايوا احني اش يضرنا كيف يبدلوا ابراهيم بحميد؟
7: يا جاهل، اول شي الشيخ حمد نحب نكثر عليه المشاكل، الراحة له. وثاني شي ما نحبش للمطيس وعرب فكيني يتصالحوا. نعم، اش مازال عندي ما نعمل اذا الذيب ولا يسرح مع النعجة والفار يلعب مع القط؟ برا برا وين قلت لك، وما تجي كم بيه.
8: كأنك تحب تقتل ابراهيم ابو باي.
7: ليلة واحدة ما يباتش عندي، خل تنتن بين الفكيني وشيق حمد. مبروك يهجم ولمطيس يعاون وحني نتفرج ونتداخلوا باش نحمو السارق والمسروق.
8: يؤكد عليك. قال ما تجيني كامب ابراهيم يا شيخ.
0: قول للقايد الموضوع هذا تفهمنا فيه وتو عنا مناسب نكملوا فرحنا ونتفاهم. قول للقايد راه ابراهيم في كلفتي ما تخافش عليه، ما تنساش باش تحضر المحفل انت وسيدنا القايد.
2: الكلنا مشغولين، الكلنا مشغولين على حميد يا زهرة.
4: أنا مشغولة فوق الناس ومستعدة نبيع راسي على جاله.
2: عم عبد الدايم شد صحيح، خايف من كلام الناس.
4: الإنسان ماهوش نبي، حميد ولدة وإذا مات هو اللي يخسر. لكن لازم نعمل حاجة، فكر معايا يا رباحة.
2: كل ما حاولوه شي ما فات، حتى شكروا بكار كلموه، وعم عبد الدايم يحب يسمع حد.
4: إبراهيم توفي حوشكم، خلنا تلقوه ورجعوا حميد.
2: هذا صعيب يا زهرة صعيب. شكر عنده رياخ يحب يتأكد من مبروك. مبروك ذيبرا
4: يحسبوه تعاودوا لين يفوت كل شيء. أني ماشي المبروك.
2: هبلت يا زهرة تمشي للعدو في داره.
4: أني طفلة ومبروك فارس ما يمسيش النساء، المرأة عندها حرمة.
2: باهي باهي نمشي معاك.
4: يا ريت خلي نكلم باباك، نعمل روحنا ماشيين القصر نباتوا غادي، في الصبح نرجع باش نحضروا المحفل.
2: هي واش نقدروا نعملوا كيف نزوروا حميد؟
4: نطلوا على حميد نسمعوا راي مبروك يمكن يعطينا حل.
2: باباي ما يمنعنيش من المشي معاك، لكن لازم يفرض عليا نهز رافع.
4: خلي يمشي معانا وكيف نرجع عندي حيله ما تهز على حد.
2: باهي

0: يمكن ضعنا في رفع. نادي على الدوار، نادي
1: يا للدوار يا للنازلة، شبيبة يرحم والديكم، اضرب حليب الحجر يا زهرة وانت يا ربيح. يا للدوار يا ناس.
2: شكون انت؟
1: اني رافع ولد الشيخ حمد، وهو ذا اخوتي، ضعنا في الطريق وعطشنا.
2: اهلا بيكم اهلا بيكم، الشيخ حمد نسمعوا بي ونعزوه. هاي هاي معايا البيوت. هاي
1: انت شكون يا راشد؟
2: سمعت اللي انت تحب تقتل مبروك الفكيني يا رافع؟
1: اول ما نلاقيه نقتله عدونا.
0: اسكت يا رافع اسكت.
2: والغدر اللي في حزامك معمر؟ طلع طلع. هات نشوفوه. هات هاي هاي يا ملا. هو
1: جابولي باباي. ليه ما تطلقش النار؟ ليه؟
2: ما تخافش ما تخافش، اذا البارود وفيها منك نعطيك. هاي هاي هاي زوزو، مرحبا بيكم. هاي هاي زوزو. هاي وينك ابو لات المحل؟ اضري الحلنا وهاتي البركوس لدرع. طول المطوسيات جوك، وتلقى حميد خليه يقعد مع بنات عمه. هاي هاي
3: صار هذا مبروك.
1: لو الغدر معمر. هاي نار. هاي
4: الراجل ما يهربش رافع، ومبروك ربطني من لساني. لكن الواه جيت وزهره، الواه هذا مش فعله. زهره
5: قلوبنا صغارت، ليالي ونيله نوم لماكله، حتى بابا كاين عدو.
4: عند الحق، جات الشركه في الحجر. يا ويل على ولده ويا حليله من الناس.
1: ايه يمكن تعذبت هنوك
4: يعقوب شيء يضربني، لكن مبروك حولني العشتة، وكل ليله نتعشى اني وياه ونقصروا الليل، وكيجي وقت النوم يكتفني للصبح. مبروك ربطني من لساني، هذا ما يقتلونيش. لكن ابراهيم، ابراهيم لازم ينطلق.
5: الجاي الطلبه ويحب يعتمه.
4: ها وقتها اقولوا على حميد الله يرحمه.
2: نسب بنات عمك حميد. اذا حبوك ارتاح. اي اي الغداء احضره، وبعد الليل طويل ونحكي الكبيره والصغيره. رافع تاكل معانا ولا مع نسي؟

0: راس براس أربيح إبراهيم بحميد، واللي تعملوه في إبراهيم نعملوه في ولدكم.
1: كيف نقولك تمشي معانا عم مبروك؟ وعليك الأمان، أنت كرامتنا، وزيد من غدوة تبدأ حفلة جدنا وفيها الناس الكل تتسامح. اللي زورنا في هالأيام ينجم يعمل الفم على وجهه حد ما يكلمه.
0: نمشي معاكم رافع، ما تخبر حد معه، أنا ولينا أصحاب عاد.
2: بعد ما عرفتك عفيت عليك، ما عادش نقتلك، روح معانا.
3: يعقوب هات حصانك وسلاحك وزوادك.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.